0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة لا يكتبون فقط ما تقوله شفاها للناس، وإنما يكتبون ما تقوله في مواقع التواصل أيضا، الكلمة الطيبة في صحيفة الحسنات، والكلمة الخبيثة في صحيفة السيئات. وكل ما تكتبه هناك سيبقى بعد موتك، فإن لم يكن لك في منشوراتك صدقة جارية فعلى الأقل لا تترك خلفك سيئة جارية.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم طلحة حمدي ورفيق سبيعي في
2: يا ساتر.
1: المخرج المنفذ أيمن ريشه.

0: عمو صلي مدي عبرقبك، كل ما بتشوف ورقة نعوة ملزقة على عمو أو حيط بتطالع ورقة وقلم من جيبتك وبتسجل اسم المتوفي وقرايبينه كمان. ليش عم تسجلون؟ يعني حضرتك تشتغل بالإحصاء؟
1: امشي بطريقك، هذا مو شغلك.
0: ايه الله يثبت علينا العقل والدين.
1: الله يشفيك. المرحوم أديب الأبيضاني، هذا مبين فيه من وراه رزقه مدهنه.

0: عظم الله أجركم.
1: شكر الله سعيد. شكر الله سعيد. شكر الله سعيد. شكر الله سعيد.
2: عظم الله أجركم.
1: شكر الله سعيكم.
2: أنا بدي أعرفكم على نفسي. محسوبكم أبو زيد عباد الكوسة. وهي كرتي في عنوان مكتبي العقاري. أي خدمات عقارية بالطابو بالشرعية بالمالية أنا جاهز. وإن شاء الله خاتمة الأحزان. بس يعني ممكن نتعرف على حضراتكم؟
1: الداعي أبو راتب الأبيضاني أخو للمرحوم.
3: وأنا أبو خلدون الأبيضاني كمان أخو للمرحوم.
4: وأنا راتب الأبيضاني.
5: خلدون الأبيضاني.
6: هاني صهره جوز بنته للمرحوم.
7: وأنا شرحه واسمي مفيد.
2: إيه تشرفنا. السلام عليكم.

0: حاسب على الطاولة أربعة يا ولد.
1: أهلين أهلين أبو وجدي، لعندي لعندي لهون.
2: مرحبا فؤاد.
1: يا أهلين أهلين وسهلين ومرحبتين. لك وينك يا ابن الحلال؟ لك فترة حرمنا أنساك. يا أهلين وسهلين، تعمل لك شحطة أرقيلة؟
2: ممنونك.
1: اللي كان كاسة شاي.
2: ما في مانع.
1: شاي لعمك أبو وجدي يا ولد.
3: حاضر.
1: كيف الشغل؟
2: مستورة.
1: ابقى جيب شنتايت الحلاقة معك تسترزي. كل الزباين اللي عنا هون شرواك أكابر ودرويش.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
4: تفضل عمي أبو جدي.
1: قلت لك شاي ولك مسطول، جبت له قهوة.
2: ماشي الحال.
1: ما بيصير، شايات تازة وخمير. روح روح رجع القهوة وهات له شاي. أوام
4: عمرك مالين.
1: الله وكيلك هالكني بهالعادي. بيطلب الزبون قهوة بيجيب له شاي، بيطلب شاي بيجيب له زهورات. مسطول بعيد عنك قد ما كانت أمه تسقي خشخاش وقت كان صغير. إيه ما علينا. اللي أبو جدي وين عم تسهر الأيام؟
2: بهالبيت.
1: ما عم يضيق خلقك بالبيت؟
2: لا، عم بتخانق أنا ومرتي طول الليل.
1: إيه خلاص، معناته عم تتسلوا.
4: تفضل عمي أبو جدي.
1: الله لا يعطيك العافية. ولك شو ما بتفهم انت؟ ولك ما قلت لك شاي شاي؟
4: حاضر معلي.
1: روح روح بدله وهات له شاي شاي.
2: ماشي الحال ماشي الحال، زهورات منيحة مشان صدري. هات عمو هات لقلك.
4: تفضل.
1: روح روح شوف شغلك. تفضل تفضل اخي ابو الوجه. اجى على بالي بالك اخي ابو الوجه.
2: شو هو؟
1: اسم منك عم يضيق خلقك بالبيت. شو رايك تجي كل ليله لعندي على القهوه، تجيب عودك معك وتدلك شوي، منه انت بتتسلى ومنه نحن منروي بدقاتك. بعدين عندي كتابين ثلاثه لحكواتي المرحوم ابو وحيد، تركن هون قبل ما يتوفى، تقرانا كل ليله فصل فصلين.
2: بدك تعملني حكواتي على اخر العمر؟
1: ايه شو فيها، كله فن. إيه والله الحكواتي على زماننا كان أكبر فنان، وأنت بتوعاها. اتذكر كنا نترك المراسح والسينمات ونروح لنحضر الحكواتي، وأنت مو ناقصك شي. ما شاء الله عليك مثل زبدية الصيني، منين ما رنيناك بترن. شو رأيك؟
2: إن شاء الله.

0: يا بي يا بي،
1: شوفي شباك
0: ابو زيد جايب خروف جديد. ها
1: الله لا يخليني اذا بخليه يفرح فيه. روح هات السكين الكبيره لقلك.
2: يوه طول بالك يا رجال، شباك
1: دمي صار يغلي ويفور، بدي حرمه يجيب خروف على البيت.
2: ايه طول بالك، وانا رح اساوي لك فنجان قهوه تروق دماغك.
0: ايه يا بي ايه، لبين ما ينام ابو زيد بننزل على رواق ومنذبح له.
1: ايه يا بي، وانت قلت
3: ما
4: السبت فات والحد فات، لك ما بدك تخليني اكوي هالبنطرون؟ على نصتك على نصتك، لا تروح رخيص من كيس حالك. ايه الله يرحمك يا امي، ما كانت تكوي الا مكواية الفحم، وهي انا ماشي على خطاها اوفر لي من صرف الكهرباء.
1: جاهز يا بي؟
0: جاهز.
1: تلتم بهالسلك منيح لقلك.
5: وهي تلتمنا، سكروا منيح على عيونك يا بي،
1: ما بدنا نشوف طريقنا ونحن نازلين عن الشجرة.
5: معك حق.

0: مطروب الأخ،
1: تعيننا أم سعيد.
2: الله يحميكم إلهي.
3: حبيبي ما عاد حبيبي. الله الله عليك يا أبو زيد على الحنجرة ما أحلاها. لروح جيب طاسة مي بالفيها الكويات. السبت فات ولا حد فات. ها هيك، ها وأحلى كوة وأحلى كويات. الليلة مو طبيعية بنوم. الله يجيرنا مشي أعظم. شو هاد؟ حاسس بحركة غير طبيعية بأرض الديار. لشوف مين؟
0: سعيد يا بنت، خبى وراي بحوض لزريعة بين الشقف. هذا الأفندي طلع على أرض الديار.
4: تسطح يا بيتسطح، ولا أقول لك تعمسك قدامي على الشجرة وأنا لاحقة. بلا ما يكمش حدا منا.
0: وانت قلت
1: شو هاد؟ لك شو هاد؟
4: قولي
1: مين هذا اللي طالع على الشجرة؟ مينو انت وياه ولا؟ الله اكبر، طاب الموت يا عرب يا عالم يا جيران. حراميه هاكن، ها لحد يقرب علي انا مسلح.
4: بسرعه يا بي بسرعه، لك ابو زيد عم يشدني من بنطلون البيجامه.
1: وقفوا لك، نزلوا لك. ها هي طلع بنطلون بيجامتك بايدي. وين بدك تروح مني يا حرامي الخواريف؟ اداه الجريمه صارت بايدي ولا ما اعرفك؟ اخ هربتوا مني يا جبناء. وليه احترق البنطلون؟
2: يا لطيف هستر الزلمة.
5: هذا ما بيمشي الحال معه إلا هيك.
2: طيب بلكي بكرة اشتكي عليكم للشرطة.
5: ما بيسترجي، لأنه هي الخواريف اللي عم يذبحها ويبيعها بدكانته تهريب، يعني بده سلته بلا علم.
6: وبعدين يا بي
5: الليلة بدي اذبح له يا
6: بنطلون البيجامة تبعي.
5: ولا يهمك.
3: تاع حبيبي تاع تاع، الليلة بتنام عندي، منونس بعضنا. بربط لك رجلك برجلين التخت، انت بتغني لي وانا بغني لك.

0: ماما ماما معن ماما معن قوم ماما قوم قوم اشرب القهوة
1: خليني نام شوي تاني أمي
0: قوم أمي حتى ما تتأخر على خالك أبو زيد
1: واتأخر شو يعني بده يقطع راسي
0: لك أمي ما نقت حلقه
1: أمي كل يوم عم بتخانق مع العرض حلجية اللي مبسطين حاكم ما عم بيخلوني حط طاولتي
0: إلا أنك عم تضحى لتروح على شغلة
1: أمي
0: نعم
1: بدي إياك تدينيني شي 1000 ليرة
0: أخود من خالك
1: خالي 25 ليرة باخدها منه بالزور
0: طيب قل له يرفع لك الإجرة
1: هي أمل إبليس بالجنة
0: وقل له بتقول لك أمي شو صار بقضية الاستملاك ولا قل لك خليه يمر لعندي اليوم المسا ضروري
1: حاضر

0: أوف يا ربي.
1: شوفي ايدك ماما، هلا بتتاخري.
0: كما عم يزبطوا شعراتي امي؟
1: بليهم بشوية مي.
0: كل ما بليتهم عم ينفشوا اكثر.
1: يا عيني عليك، وفيره وفيره وما بتعرف تظبط شعراتها.
0: يمكن الشامبو مو مني.
1: ايوه حطي الحق على الشامبو.
0: ايه يعني يا اما الكهرباء
1: يا اما السشوار. خفي ايدك ماما، هلا معلمتك تجي على الصالون وما بتلاقيكي فاتحتي بتقعدي بتزعل مني.
0: يلا امي خلصت. امي اعطيني اجرة ميكرو.
1: ما معي. مري خدي من ابوكي.
0: وبلكي ما لقيته.
1: خدي من ابو زيد.
0: طيب امي خاطرك.
1: الله معي.

0: أهلين أهلين معلم.
1: هلا ضرورية لك ناسك اليوم يا أبو صبري؟
2: إي حدا بيقعد على وسخه معلم.
1: إي لعنت أفطاصة للمقشي.
0: ليش هي صفيانة مقشي؟
1: لكن شو؟
0: هي نكاشة أسنان.
1: عم تضحك؟ الله يبسطك. خود
2: هات لشوف.
1: بطلالي إخراج قيد عقاري وزراعي وصناعي لهالاسم.
2: حاضر سيدي. المرحوم أديب الأبيضاني.
0: إيه هذا ما صار له يومين متوفي.
1: بدي كشف بكل أملاكه، دكاكين، بيوت، أراضي، مصانع، مزارع، سيارات.
0: ورصيده بالبنك؟
1: هاي اتركها علي، أنا بعدين بعرفه بنفسي، بس اليوم المساء بدي إياهم يكونوا جاهزين. ها
0: أمرك معلم.
3: مرحبا يا بي، هات إيدك.
0: واصلي الله يرضى عليكي.
3: شلونك سيد أبو زيد؟
1: من الله منيح.
3: ومن العبد؟
1: الله لا يحيجنا له.
3: يو ليش هيك وشك مجعلك ومبعجر اليوم؟
1: مبين علي مجعوز
3: كتير.
1: يلي بيصبح بهالوش الحلو ما بيعرف الجعلكة والبعجرة.
0: يلا بابا يلا روحي على شغلك وحاجتك طحنك. يلا
3: يا بي أعطيني إجرة ميكرو.

0: الإخراج أحمد جنيد.
1: يا ساتر.
2: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايلسات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي مع برنامجكم الأسبوعي يستفتونك، البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم عن طريق التليفون الأرضي أو عن طريق الواتساب لنجيب عليها. في هذا اليوم المشرق الجميل من فصل الخريف يسعدني ويشرفني أن أستضيف سعادة الأستاذ الدكتور محمد تيسير طبرنين، مؤسس كلية الدعوة الإسلامية في الغوطة الشرقية والمدرس في جامعة الجامعة الإسلامية الأمريكية بمينيسوتا وفي العديد من المعاهد الشرعية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
4: حياكم الله وأسعدكم الله، بارك الله بكم سعادة الأستاذ الدكتور عمر.
3: بارك الله فيكم. قبل البدء بالحوار واستقبال الأسئلة نذكر بأرقام التواصل على التليفون الأرضي 225-346 225-347-228-343. إذا مرة ثانية 225-346 225-347 و228-343، ويمكن تتواصلوا معنا عن طريق الواتساب أو عن طريق وسائل التواصل المختلفة. عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام. معي
4: السلام ورحمة الله.
5: سميرة.
3: أهلا أختي سميرة، تفضلي.
5: أهلا بك. أهلا بك. أسأل سؤال، إذا واحد ارتكب كبيرة وما عرفان كيف يلوحها، هلا إذا صدقة أو استغفار وكذا بتروح إن شاء الله ولا شلون؟
3: تمام، هلا نسأل نحن فضلت الشيخ إن شاء الله بيجاوبنا.
5: إن شاء الله.
3: أبشري، أهلا وسهلا ومرحبا. عندنا اتصال آخر. أختنا بتسأل إذا إنسان يعني زلت نفسه وارتكب ذنبا كبيرا أو صغيرا، هل يمكن أن تكفر هذه السيئة بخلال الاستغفار، الصدقة، التوبة إلى الله؟ كيف الإنسان يكفر عن ذنوبه؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والحديث الشريف الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وحديث آخر: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا أذنب أحدنا ذنبا كبيرا، كان الذنب أم صغيرا، وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فإن الله عز وجل يقبل التوبة منه ومن بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ورحم الله ابن عطاء الله السكندري عندما قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فإذا كان الذنب كبيرا وأتبع بالاستغفار والتوبة الصادقة إلى الله عز وجل فإنه ليس بذنب إن شاء الله تعالى. وهذه يعني فطرة فطر الله الناس عليها، إننا نذنب وإننا نخطئ، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لذلك يا أختي الكريمة، مهما كانت الزلة ومهما كانت الكبيرة، فإنها إذا أتبعت بالاستغفار والتوبة الصادقة إلى الله عز وجل، وأنا أقول لكل مذنب وأنا واحد من المذنبين وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا، قف في باب ربك سبحانه وتعالى واستغفر ربك وتب إليه صادقا وهو الذي يقبل توبتك، لأننا نتعامل ونعبد ربا كريما عفوا غفورا، أنت تتعاملين مع الله عز وجل، الله عز وجل يقبل التوبة. لكن كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، التوبة لها شروط ثلاثة: أن يندم على فعلها، وأن يعزم ألا يعود إليها، وأن يكره العودة إلى المعصية كما يكره أن يقذف في النار. هذا إذا كانت المعصية بين العبد وبين الله عز وجل. أما إذا كانت هناك حقوق للبشر فلا بد من رد الحقوق لأصحابها، إن كانت حقوقا مادية فينبغي أن ترد. وبأي طريقة؟ يعني سألت من بعض الإخوة والأخوات في حياتي الاجتماعية أنه لا يستطيع أن يرد إليه ما أخذه، لأنه ستكون فتنة كبيرة. فقلت له يمكن أن ترد ما أخذته بطريق الهدية حتى لا تقوم فتنة بينك وبينه. فإذا كانت حقوق البشر فعليك أن تستسمح منهم. الحقوق المعنوية أيضا اغتبته، ربما إذا أخبرته أني اغتبتك أو أني قلت كذا ربما تصير فتنة، يمكن أن تأخذ الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والتلطف مع من اغتبته بالكلمة الطيبة. وأنا يعني أقول كما ورد في الحديث الشريف، الرجل الذي قتل 99 نفسا دل على أعبد أهل الأرض فقال ليس لك توبة، فصار هذا العابد هو المئة. فدل على أعلم أهل الأرض فقال ومن بينك وبين الله، ومن بينك وبين الله. فنحن لسنا بين العباد وبين الله عز وجل. وأنا أنصح هذه أختي الكريمة ألا تكثر من هذا الكلام أمام الناس، تبتي توبة صديقة، توبة نصوحة، ثقي أنك إن شاء الله تبارك وتعالى قد بلغت ما تريدين، ونسأل الله لنا ولكم الثبات.
3: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن شروط التوبة كما ذكرتم فضيلة الشيخ، الإقلاع عن الذنب والندم والحرص على ألا يعود الإنسان مرة ثانية إلى هذا الذنب. وإذا كانت في حقوق العباد يستسمحهم ويطلب منهم السماح. عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم. الله يعافيك يا ربي. معي
1: محمد نور من حلب.
3: تفضل. ارفع صوتك شوية أخي محمد نور.
1: سمعاني كويس؟
3: أيك كويس، تمام، تفضل.
1: على جواحد طلقت، انطلقت،
3: نعم،
1: حلف عليها زوجة بس بعد شهرين، حوالي شهرين طلق بالمحكمة، ما تجب عليها العدة؟
3: تماما. هلا نحن بنسأل فضيلة الشيخ إن شاء الله. تمام، أبشر أبشر. أهلا وسهلا، أهلا بكل أهل حلب، الله يبارك فيك يا رب. عندنا اتصال آخر. فضيلة الدكتور، واحدة طلقت، يعني رمى زوج عليها الطلاق، يعني طلاق الكامل، وبعد شهرين ثبت الطلاق بالمحكمة، إمتى بتبدأ العدة؟
4: تبدأ العدة من بعد الطلاق الذي لم يكن يعني في المحكمة، الطلاق الذي كان في البيت مثلا أو في المجلس أو أمام الجهة، هذا هو الطلاق الحقيقي.
3: تمام.
4: تثبيت الطلاق هذا أمر قانوني، لذلك قانونيا مثلا إذا أرادت أن تتزوج أو لها معاملة معينة لا يمكن أن يكون في نظر الأوراق الرسمية إلا بعد الطلاق، يعني الطلاق الرسمي في المحكمة. أما عند الله عز وجل ديانة الطلاق واقع من حين وقوعه.
3: تماما.
4: ولو لم يثبت في المحكمة أصلا.
3: تماما. إذا تبدأ العدة من الطلاق، الطلاق أما تثبيت الطلاق فهو قضايا قانونية، أما العدة تبدأ من الطلاق، من تلفظ الزوج بالطلاق، تعتد بحسب حالتها.
4: نعم.
3: إن كانت مثلا صاحب عندها قروء، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات، أو كانت مثلا صغيرة أو كبيرة في السن فثلاثة أشهر، إذا كانت حامل حتى تضع
4: حملها.
3: عندنا اتصال. ألو،
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: زهير من دمشق.
3: تفضل تفضل أخي زهير، نحن ما طولنا عليك اليوم.
4: أهلا وسهلا.
6: كيف حالك؟
3: تفضل زهير. تفضل عمي. ما سمعت الآية، عيدة مرة تانية أو بعد عن الراديو؟
6: لا بعيد عنها.
3: عيد السؤال أخي، شو الآية؟ فبصرك اليوم حديد. نعم نفسر لك هذه الآية. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هلا إن شاء الله نفسر لك إياه. عندك سؤال تاني؟
6: لا
3: ماشي. أهلا وسهلا ومرحبا. عندنا اتصال آخر. طيب أخونا زهير عم يسأل عن الإنسان بعدما يخرج من هذه الدنيا. نعم. ويكاشف بحقائق يوم القيامة ويرى ذنوبه مسجلة أمامه. قال ما معنى هذه الآية؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
4: المعنى العام للآية الكريمة أن الله عز وجل يريه كل شيء ويتوسع بصره أكثر مما يتصور حتى يرى دقائق الأمور، كما نرى نحن اليوم، نقول إذا وضعت المجهر ألا ترى كل شيء مهما كان دقيقا. وربما تكون العين ضعيفة ولكن في ذلك الوقت ترى أنت كل شيء وتعرف كل شيء وتخبر بكل شيء وتشهد الجوارح عليك بكل شيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة.
3: آمين. يعني يكاشف الإنسان بكل شيء، يرى أعماله التي عمله في الدنيا أمام عينيه ويرى، يكاشف بالجنة والنار، يرى النار قريبة والجنة قريبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
4: لعل الآية الكريمة في سورة الكهف توضح المعنى. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أحصاه الله ونسوه.
3: سبحان الله
4: سبحان الله.
3: عندنا اتصال أيضا. وصلنا هنا اتصال من الأخ أبو عمر عم يقول الله يعطيك العافية شيخنا،
4: عافاكم الله.
3: أختي توفيت قبل وفاة والدي ووالدتي بعد سنوات، هل أولاد أختي يرثون؟ بداية خلينا نقسم النصين السؤال. الأخت اترت من أبوها وأمها، طيب إذا الأخت ما موجودة أولاد الأخت بيرثوا؟
4: نعم.
3: الحالة إذا كانت الأخت ماتت بعد أخو أبوها وأمها.
4: نعم.
3: عم حاول أفهم السؤال أنا سيدنا. الحالة الثالثة إذا الأخت ماتت قبل أبوها وأمها. خلينا نجي للحالة الأولى، الأخت ترث بعد وفاة أمها وأبيها.
4: طبعا إذا كان أبوها أو أمها قد توفيا قبلها فإنها وارثة منهم قطعا.
3: تماما.
4: البنت هي بنت أختك بالنسبة لأبيك وأمك بنت. نعم. فالبنت لا تحجب لها إرثها وحقها الشرعي، يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، ثم بعد ذلك ما تبقى يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان لها إخوة هم أبناء وهي بنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كانت بنت وليس لها أخ فترث النصف، إن كانت ابنتين فأكثر الثلثان وهكذا. فإذا البنت
3: ترث
4: بعد وفاة أبيها وأمها ترث قطعا بدون أي خلاف.
3: طيب الآن توفي الأب والأم ثم توفيت البنت وتركت أولادا.
4: تمام.
3: هل هؤلاء الأولاد يرثون وما كيف يكون الورث باختصار؟
4: طبعا عند الوفاة الورث الآن أبناء أختك هم أبناء بنتين.
3: نعم.
4: فإذا وضعت أنا المسألة الإرثية أقول الابن البنت، ما هل يرث ابن البنت مع وجود الابن مع وجود البنت؟ طبعا لا. هذا بإجماع المذاهب الأربعة. ما تسمعونه من الوصية والواجبة وغير هذا شيء آخر، لكن أنا أنصح وأنا أريد أن
3: خليني بس الدكتور مشان نوضح الصورة، إنه مشان ما نجي للوصية والواجبة رح نخليها لآخر شيء. إنه مثلا بيت توفي الأب والأم.
4: نعم.
3: والبنت موجودة.
4: نعم.
3: بعدين ماتت البنت وتركت أولاد.
4: نعم.
3: بعض الناس بتفكر إنه هدول أولاد البنت ما بيرثوا. هن بيرت حصة أمهن
4: قطعا.
3: هذا الفكرة
4: الآن توفي جدي وجدتي،
3: نعم
4: تمام، وتوفيت والدتي بعدهم،
3: تمام.
4: الآن لم تقسم الورثة،
3: تمام.
4: نعم الآن أنا لا أرث من جدي، أنا أرث من أمي،
3: تمام.
4: أمي ورثت من جدي أو من جدتي، وأنا وإخوتي أرث من أمي،
3: تمام،
4: حتى لا تختلط الأمور. نعم.
3: لأن بعض الناس مثلا خصوصا الآن يعني بدأت الناس تنظر في الورثة، فمثلا بيت ورثة، وميت الأب والأم، وبعدين ماتت البنت، وبعدين أجوا أولادها، فبعض الناس يقول هذول أولاد بنت ما بيرثوا، لا هن يرثون حصة أمهم. نعم. هل ماتت بعد؟
4: العبرة بالسبق بالوفاة، إذا تماما. سبق الوالد والوالدة البنت قطعا نزلت حصتها، وهؤلاء أولادها وزوجها،
3: نعم، يرثون من حصتها. الآن المسألة الأخيرة، إذا في عنا اتصال نجيب عنه ثم نأتي للمسألة الأخيرة. نعم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
7: ألو.
3: ألو، تفضل.
7: السلام عليكم.
3: وعلى أبو موفق، تفضل.
7: أبو موفق من شاهور، أي والله. الله يسعدني مساكم.
4: الله يسعدكم يا رب، مساء الخير.
3: الله يبارك فيك يا رب.
7: والدكتور الغالي والمخرجة اللي حولتني عنكم، الله يزيدكم.
4: الله يكرمكم يا رب، مساء النور والخير والبركة.
7: الله يزيدكم الخير على البرنامج، أي والله حبيبي، أي والله. أول شيء الله يسعدني مساكم، وثاني شيء بيسأل ثلاث أسئلة في مجال.
3: تفضل.
7: أول سؤال، هلا أنا من يومين عم صلي، نوم في واحد لابس لي كنزي وكله عليه حيوانات من ورا من قدام، جوز الصلاة فيها.
3: طيب.
7: والسؤال الثاني، يوم الجمعة، أخذت يوم الجمعة، أكثر مصلين كانوا كبار بالعمر يما صغار، بيعطوا ظهرهم للقبلة والإمام، اللي بلاقي عضابة بتركع عليها وظهره للإمام والقبلة، هل بجوز هذا ما ولا؟ وثالث سؤال، اللهم صل على سيدنا، هلا في عندي إلي صديق أنا عنده نقبورة باب الصغير عندنا بالشاغور، وعنده نقبورة بنجها، مختلفين على نقبورة، عرفت ايش تقول؟ إنه أنا لا، ما بدي إجا متت بدي وصي ندفن مثلا باب الصغير، وعالم عم تقول لك لا أنا ما بدي أبونا يعني شاري نقبورة، ما بدي ندفن، أنا إجا متت عم يوصي إنه ما بدي ندفن بنجها، بقى شو الفرق بين نجها وبين باب الصغير والأبر أبر؟
3: تماما،
7: تمام؟
3: نعم.
7: ولازم يكون الله يكرمك آخر البرنامج من دعائك ولك ويفرج عن هالبلاد.
3: آمين يا رب،
4: آمين يا رب.
7: بلدنا سوريا. السلام عليكم.
3: أبشر، أهلا أهلا موفق. أنا اتصال أيضا، تفضل. ألو.
8: ألو.
3: السلام عليكم، مين معي؟
8: عندي سؤال الله يخليك.
3: مين معي؟
8: نعم.
3: مين معي؟
8: أبو ياسر من الشام.
3: أهلا أهلا، تفضل أبو ياسر.
8: نعم.
3: تفضل.
8: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك يا كرم.
8: شيخنا يطول عمرك، العلاقات المالية بالأسواق والمحلات مربكة للغاية بين الباعة والمشترين، السبب هو عدم وجود فئات نقدية صغيرة لإبراء الذمة بين الشاري والبائع. هلأ هذه الأمور فيها إشكال شرعي لأنها تصل أحيانا إلى مواقع غير مبرئة للذمة، الله يخليك.
3: نعم.
8: يعني أنا بشتري غراض بزد لي مصاري، بيعطيني بسكوتة، بيعطيني حبة سيتامول.
3: طيب
8: ليش ما عنا فئات نقدية أصغر لحتى تكون العلاقة سلسة أكثر ومريحة أكثر بين الناس؟
3: تمام، هي السؤال سيدي هو يعني هذا موجه للإخوة في حاكم البنك المركزي، هو إن شاء الله رح يكون قريبا، إن شاء الله رح تصدر الخمس ليرات.
8: شو هو؟
3: رح تصدر الخمس ليرات قريبا إن شاء الله تعالى.
8: يعني بدنا صوتكم ينضم إلى طلبنا هذا
3: إن شاء الله، هذا الأمر موجود ويعني وبرسم حاكم المصرف المركزي إن شاء الله، وقريبا إن شاء الله الخمس ليرات السورية رح تنزل
8: إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم، في اتصال أيضا. نجي لأخونا أو نكمل المسألة تبع الأخت، أنه المسألة الأخيرة سيدنا، الأخت ماتت قبل أمه وأبوه،
4: نعم،
3: وتركت أولاد، ما حكم الورثة هنا؟
4: الحقيقة عند الجمهور المذاهب الأربعة والجمهور وما عليه الفتوى أنها لا أنهم لا يعطون،
3: لا يرثون،
4: هم محرومون.
3: نعم.
4: ولكن نحن من جهة أخرى نقول لهم وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا
3: كريما.
4: نعم. وأنا يعني أقول لو كنت أنا بدل أخي الذي توفي، أو إذا كانت امرأة بدل أختها التي توفيت، ماذا تتمنى؟ تتمنى أن تعطى حصتها من أبيها وأمها لأولادها. فأنا أرى أن يعطي الناس طيبة نفوسهم،
3: يعني تكون تبرع من قبل
4: تبرع ومحبة مع الكلمة الطيبة مع القول الكريم، وهذا أحفظ للمودة. ناهيكم أنهم إذا لجأوا إلى القانون يأخذون.
3: تمام.
4: في النهاية يعني في القانون يأخذون، فأنت
3: في القانون السوري سيدي
4: ادفع هذا بطيب نفس منك. جميل. وتبقى على مودة مع أبناء أخوك، أبناء أخيك أو أخوتك.
3: نعم. في القانون السوري فقط يعطي القانون السوري أولاد الابن المتوفى. نعم. أما أبناء البنت المتوفاة لا يعطيها القانون السوري، يعطيها القانون الأردني.
4: نعم.
3: فنحن يعني خروجا من هذا،
4: أو يعطونها بالوصية الواجبة.
3: نعم، الوصية الواجبة. نعم. محطوطة لفقط أولاد الابن المتوفى.
4: نعم. نعم.
3: في الأردن الإخوة الأشقاء في الأردن يعني يورثون البنت وصية واجبة. نعم. أيضا
4: يسمونه معلومكم سعادة. نعم. الدكتور أنه هذا ابن المحروم.
3: تماما. فالأفضل مثل ما حدث فضيلة شيخنا وأستاذنا الكبير أستاذ الدكتور تيسير، أنه طيبة نفوسكم يعني تعطوا حصة أخيكم أو أختكم لها، طيبة نفوسكم يعني بذلك. نجي لأخونا أبو موفق بيقول بعض الشباب بيلبسوا صور كنزات عليها حيوانات وبيصلوا. الصلاة صحيحة
4: يا أخي أبا موفق؟ الصلاة صحيحة، وينبغي يا أخي أبا موفق وأنت من المسنين وكانت الناس لها عادات في الجلوس وفي الطعام وفي الشراب وفي التعامل بالنسبة لكمال السن، أدامكم الله وقواكم مثلكم أخي أبا موفق، يعني كان عندهم آداب اليوم غير موجودة.
3: نعم.
4: نعم. ما كان الرجل يجرؤ أن يخرج إلى المسجد بثياب النوم.
3: صحيح.
4: ما كان يجرؤ أن يخرج إلى المسجد بدون غطاء الرأس إذا كان كبيرا. لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. أنا أرى كثيرا من المناظر التي لا تعجبني في المساجد، ولكن أحافظ على خاطر الشباب ولا أحب أن أنفرهم، وليكن تعليمنا لهم في مثل هذه الأمور سواء في الجلوس أم في اللباس يعني بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا ينفروا. اليوم المغريات والصادات عن المساجد كثيرة، وأولى الشباب يعني إذا التزموا بالخط العريض فهذا خير كبير وفضل عظيم من الله علينا.
3: تمام، بارك الله فيكم. بالنسبة للناس اللي بيجلسوا بصلاة الجمعة وبتسندوا وبيعطوا ظهرهم للخطيب،
4: هذا خلاف الأولى.
3: خلاف الأولى. الأولى أن يتوجه للخطيب يعني ليستمع إليه.
4: كنا نتكلم عن الأدب، أنت تلاحظ الأدب مع المسجد ومع. نعم. الخطيب. اليوم نسأل الله العافية اختلفت كثير من الأمور.
3: تماما. عنا اتصال. أهلا، السلام عليكم.
9: وعليكم السلام استاذ عمر.
3: اهلا وسهلا، تفضل مين معي؟
9: الله انا خالد من الاخوه المكفوفين من حلب.
3: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
9: يا حياك الله دكتور تيسير،
4: بارك الله بكم واسعدكم. تحياتي لاهلنا الكرام في حلب.
9: الله يسلمك يا استاذ. خلينا ياك يا دكتور.
3: اهلا وسهلا.
9: عمر عندي ثلاث اسئله معلش.
3: تفضل تكرم، ابشر.
9: السؤال الاول انه هل يجوز التكلم بعد مثلا بعد ما يقيم الصلاه، هل يجوز للامام ان يتكلم ويقول اقترب من الصف او يعني بعد ما يعني اقام الصلاه ودخلنا في الموضوع يعني دخلنا في مجال الصلاه؟
3: جميل.
9: هون الامام عم يحكي يعني قبل ما يصلي عم يحكي يعني بعد الاقامه.
3: نعم.
9: بعد اقامه الصلاه حينما دخلنا الى الصلاه، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني كيفيه الرد على القارئ اذا صار عنده خطا.
3: نعم. يعني
9: كيف لازم نرد على القارئ؟ مو لازم نعطيه مجال حتى يصحح اذا كان هو مثلا خانته الذاكره.
3: تمام.
9: ولا مباشر لازم نرد عليه؟
3: جميل. السؤال الثالث.
9: السؤال الثالث وهذا الاهم يعني استاذ، انا في عندي صديق كان فتح محل البان واجبان. تمام.
3: نعم.
9: وهذا الشاب قبل التحرير يعني صار عنده عجز، يعني صار عنده عجز مادي.
3: نعم.
9: والناس حيطه معه مصاري، وانا كنت يعني انا كنت من الناس اللي في لي مجموعه اصدقاء وحطوا عنده مصاري، وانا نبهته للشاب قلت له يا صديقي لا تكتب على حالك ما في ربع خساره، ما في ربح خساره، ما في شيء بالبيع والشراء، ما في تكتب على حالك انه والله انا ملزم اعطي يعني خلص انا ملتزم معكم. الان هو وقع في اشكاليه كثير كبيره والله يا استاذ حقيقه، يعني اشكاليه كبيره كبيره، انه هلا هي الناس ادى حقها وهو عم بيقول لك انا مكسور يعني وترك الناس، يعني ما لا عم يوضح امر للناس، لا عم يحكي مع الناس، لا عم بيحاول يتواصل، كانه بيحاولوا يتواصلوا معه، عرفت كيف؟ كل ما بيحاولوا يتواصلوا معه ما عم يغير ارقام تليفوناته وشي ما بيرد.
3: نعم
9: حسبي الله ونعم الوكيل. فبدي انا حكم الشرع، يعني الشرع ايش بيحكم لهم حتى انا اتوجه له وافهمه انه يا اخي تعال نحكم الشرع.
3: تمام
9: شوف ايش ايش بيطلع لك، ايش بيطلع لهم وايش بيطلع لك، ونحل هالاشكال اللي بينك وبينه. بصراحه هذا الموضوع يا استاذ انا مأرقني، حسيت حالي انه انا ارتكبت ذنب، عرفت كيف؟ يعني ذنبي انه انا عرفتهم عليه وحطوا عنده هالمبالغ، وانا تفاجأت بالمبالغ انه بعدين كبرت.
3: تمام
9: يعني كل واحد حط مبلغ، انا تفاجأت انه هو هذا المبلغ كبر يعني.
3: تمام هلا ان شاء الله الدكتور بيجاوبنا ان شاء الله.
9: الله يجزيك
3: خير. الله يبارك فيك. اهلا اهلا اخوانا الحبيب. نكمل بس بالأسئلة. أخونا أبو موفق، قضية القبور، ناس عندهم قبر بنجهة وعنده قبر بده ندفن بباب صغير، شو الفرق بين يدفن في نجهة أو في الباب الصغير؟
4: والله على الحقيقة القبر قبرون.
3: نعم.
4: والقبر صندوق العمل، ولكن يعني جرت عادة الناس حتى لا أتكلم بالأوهام وخلاف الواقع.
3: نعم.
4: أنهم يحبون أن يدفنوا إلى جانب
3: أهاليهم
4: وأهاليهم، وهذا يعني ورد في السنة، يعني أدفن من مات من أقاربي إلى جانبه وأتعرف قبر أخي.
3: نعم.
4: ولكن في هذه الظروف التي نعيشها أصبح دفن كل الناس في مدافن العائلات بعيد المنال.
3: تماما
4: أصبح بعيد المنال وأصبح مكلفا كلفة لا يقدر عليها المتوسطون من الناس، المتوسطون ماليا. لذلك أنا أنصح إخواننا أن يكون الأمر عليهم سهلا، فإن تيسر في باب الصغير في الدحداح فأهلا وسهلا، لم يتيسر فنجهة والمدافن الموجودة فيها مدافن إسلامية والذين يدفنون من المسلمين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيضا أحب أن أؤكد على مسألة من الناحية الإرثية، إذا كانت القبور في باب الصغير لها قيمة فينبغي أن تقسم هذه القيمة، فمن أحب أن يأخذ القبر فعليه أن يدفع لبقية الورثة، لأن هذا أصبح ذو مال، أصبح ذا مال. فالقبر مثلا ثمنه ما أدري كم ثمنه الآن في باب الصغير، ربما ثمنه غالي، نحن بفضل الله عز وجل عندنا في الغوطة،
3: صحيح
4: نسأل الله أن يديمها علينا وأن يبارك بكم، القبور مجانية.
3: نعم
4: طبعا لأهل الغوطة حتى ما يأتي الناس يعني من كل حدب وصوب فيدفنون، الموضوع مضبوط، لكن يعني نحن عندنا مجانية فقط تكلفة الحفر أو يعني بعض الأمور التي تحتاجها. لذلك أنا إذا كانت القبور لها قيمة، مثلا أنا أريد أن أسقط حقي في باب الصغير كأخ، ينبغي أن يدفع لي ثمن.
3: يعني سبحان الله، هو هذا العرف الذي جاء، يعني عرف ليس إسلاميا، يعني هذا اللي منتشر عندنا في دمشق.
4: نعم.
3: ويعني أصبح القبر مثل حق شقة، يعني يعني الأمور أفضلها الدوارس والأمور القبور البسيطة.
4: نعم. نعم.
3: وكما ذكرتم يعني لن يرفعك أن تدفن هنا أو هناك، الذي يرفع الإنسان عمله. الأخ من حلب بيسأل عن الكلام بعد الكلام الإمام بعد إقامة الصلاة، يعني يقول استووا إلى الصلاة، سووا صفوفكم،
4: هذا من ضمن إقامة الصلاة، استووا تسوية الصفوف، تسوية الإعوجاج، الدعوة لإتمام الصفوف، هذا شيء طبيعي جدا.
3: تمام. أيضا أخونا من حلب يسأل أنه متى يفتح على الإمام، يعني الإمام أخطأ في القراءة أو كذا، متى يفتح
4: والله
3: عليه؟
4: أنا أرى يا أستاذنا الكريم دكتور عمر أن كثيرا ممن يفتحون على الإمام يجعلونه يربك أكثر، دعه حتى يقف، فإذا وقف فافتح عليه، إيه افتح عليه. طيب أما بعض الناس مثلا غفورا رحيما عليا كبيرا أخطأ في هذا أتركه.
3: طيب إذا تغير المعنى
4: بعد الصلاة، تغير المعنى يعني عند الحنفية وعند الشافعية خلاف. إذا تغير المعنى عند الشافعية لا شيء في ذلك إذا كان مخطئاً. عند الحنفية طبعا ربما يسمع الناس يعني العلماء الأحناف رضي الله عنهم يقولوا الذي زلة القارئ فإن أفسدت المعنى أفسدت الصلاة.
3: تماما سبحان الله. يعني اليوم صارت معنا في صلاة الفجر فالأخ القارئ يقرأ ولا يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا.
4: نعم
3: هي الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
4: قلب المعنى
3: ودرجه فرده الرد فتجاهله. فجاءني أحد الإخوة قال لي دكتور يعني يجب علينا جميعا أن نعيد الصلاة. فقلت له يا أخي لا تفتح هذا الموضوع، لم ينتبه لهذا أحد حتى أنا ما انتبهت لولا أنك ذكرت ما انتبهت. فإن شاء الله كونه مخطئ وليس متعمدا.
4: نعم.
3: فإن شاء الله الصلاة صحيحة عند الشافعية
4: والله. وهذا يعني هو الأيسر. بعض الناس يعني يحفظ بعض من القرآن فإذا أخطأ الإمام يعني أقام الدنيا وأقعدها، وربما الخطأ لا يحتاج إلى أن توقفه.
3: نعم.
4: أو هو لم يقف أصلا، أو مثلا تجاوز آيتان.
3: تماما
4: هذه مشكلة أكبر، يعني يرده ويريد أن يرجعه ويربك. لذلك أنا أرى يعني إذا كان المسجد كبيرا ويوجد طلاب علم أن يقول الإمام للناس أنتم لستم مكلفون بالفتح علي فلان وفلان، وهذا ما يفعله في التراويح الذين يصلون الختمة، يعني يجعلون
3: أناسا يفتحون عليه
4: حتى لا
3: يربك الإمام.
4: صراحة يعني من خلال رؤيتي كثير ممن يفتح على الإمام يعني يخطئ في الفتح عليه.
3: نعم بارك الله فيك. أيضا آخر سؤال الأخ من حلب، إنسان عنده أخذ مصاري.
4: نعم.
3: وعم يشغلهم وبعدين صار يبدو أنه بعد التحرير صار عنده خسارات.
4: نعم.
3: وكذا فيتهرب من الناس ويغير أرقامه.
4: والله
3: نصيحة.
4: والله من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أراد وأخذ أموال الناس يريد أن
3: أتلفه
4: الله، هذا في صحيح البخاري.
3: نعم.
4: هذا حديث في صحيح البخاري. لكن أقول لنقطة لفتت نظري في السؤال، أصبح يأخذ المال ولا يقول لهم على الربح والخسارة.
3: تمام.
4: وهذا هو الربا بعينه، هذا هو الربا ذاته، هذا هو الربا نفسه، أن لا يقول للناس أو أن لا يتعامل بمبدأ الربح والخسارة. المضاربة، صاحب المال يقدم ماله وصاحب العمل يقدم عمله، فإن كان هناك ربح واتفقوا على نسبة معينة يكون الربح، وإن كانت هناك خسارة فصاحب المال يخسر ماله وصاحب العمل يخسر عمله. لذلك إذا كانت مضاربة فهذه معاملة صحيحة، وإذا كان بالطريقة التي تتفضلون بها وهي الطريقة التي يأخذ الأموال ويعطي فهذا الذي تفعله البنوك الربوية.
3: نعم.
4: وهو يسير على هذا المسار. وأنا أنصح هذا الأخ الذي أخذ أموال الناس أن يتقي الله تعالى وأن يردها.
3: تمام.
4: وإذا لم يستطع أن يردها أن يعتذر لمن أخذ منهم وأن يبين لهم وضعه وأن يعدهم أن يرد هذا المال.
3: تمام.
4: الذي أخذه عند التمكن، وإلا فهو آكل للسحت آكل للحرام، نسأل الله العافية.
3: يعني هو يضع بنفسه أن هذه أمانات عندي وسألقى الله عز وجل، لا تدري يعني بأي لحظة يمكن أن يتوفى.
4: نعم.
3: ويذهب إلى الله عز وجل، وهؤلاء سيأتون إليك يوم القيامة ويطالبون بحقوقهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام. وذكر من الأعمال الصالحة كثير، ثم قال وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالإنسان يعد العدة عدة لذلك اليوم ولا يضع حقوق الناس في رقبته. سؤال هنا يقول سيدنا السلام عليكم، هل رفع اليدين بدعاء صلاة الجمعة بدعة؟ ما فيها بدعة، يعني وين البدعة؟ بدعة قصدك بالنسبة للخطيب. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه.
4: يعني على الأقل نقول له يعني هذا الأخ الكريم المسألة.

0: فيكم. السؤال يقول: هل يجوز الحرص على رضا الزوجة وأهلها ولو أغضبت والداي؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: انتقادهم الكنة بالاشتغال بالجوال عن ولديها، علما أن والد الزوجة إمام ويستشهد بالآية الكريمة: الرجال قوامون على النساء، يشرحها بأن الرجل خادم للزوجة. استغفر الله العظيم، ولكم جزيل الشكر.
1: بالنسبة لعلاقة الرجل مع المرأة والكلام يطول سعادة الدكتور، ولكن حقيقة باختصار شديد، علاقة الرجل مع المرأة في شرعنا الحنيف قائمة على المودة والرحمة، ومن المودة والرحمة أن يكون قواما عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، إلى آخر الآية الكريمة. فالعلاقة قائمة على المودة والرحمة، وفعلا هو يقوم بواجبه تجاه زوجته، وهي عليها أن تقوم بواجبها تجاه زوجها. أما أن يغضب والديه من أجل زوجه فتلك مصيبة المصائب وبلية البلايا. وأنا أقول لهذه المرأة: استعيني بالله عز وجل وأعيني زوجك على بر والدي، فإن بر الوالدين وإن بر زوجك لوالديه عائد بالنفع عليك أولا كزوجة، وعائد بالنفع عليك كأم لهؤلاء الأولاد. هؤلاء أولادك، إن كان أبوهم بارا فسيكونون بررا، وبالطبع ليس من المعقول أن يكون بارا بأبيه ولم يكن بارا بأمه. المغضوب، نسأل الله العافية، مغضوب الوالدين. إذا كان أولادك والعياذ بالله قد يعني نشأوا مغضوبين لأن أباهم قد أغضب والديه من أجل حضرتك، فهذا السوء يعود عليك. لذلك أنا لا أستقل عقل امرأة أكثر من عقل امرأة تدعو زوجها إلى عقوق والديه.
0: صحيح.
1: التاريخ سجل يا أختي الكريمة ويا بنتي الكريمة، التاريخ سجل في الماضي والحاضر حالات من البر والعقوق، وأيضا أوضح بعد مرحلة من العمر النتائج. فنتائج الرضا نتائج مزهرة، ونتائج العقوق نتائج مزرية، نتائج البر نتائج خيرة، نتائج العقوق نتائج سيئة جدا. لذلك ما أجد امرأة أقل عقلا بل وأقل تربية وأدبا من امرأة تقول لزوجها: عق أباك، إياك أن تحسين إلى أمك.
0: عندنا
1: ولو كانت الأم يعني أو الأب عندهم شيء من الصعوبة، تعاوني مع زوجك على بر الوالدين. اسمح لي دكتورنا الفاضل، أيضا بالمقابل بعض الأزواج يدعون زوجاتهم إلى عقوق آبائهم وأمهاتهم. أنا أقول: أعن أيها الزوج زوجتك على بر أبيها وبر أمها، فإن ذلك عائد عليك وعلى أولادك.
0: تمام.
1: نسأل الله، قولوا أمين. أنا أدعو الله تعالى بدعوة ما أحب أن أتركها، خصوصا شعرت أن هناك تجلي وأن هناك إن شاء الله بوادر قبول. نسأل الله أن يتقبل. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا، واجعل أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وطلابنا بارين بنا، واجعل ذلك موصولا بنعيم الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم.
0: آمين. عندنا اتصال، بارك الله فيك.
2: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، من معي؟
2: أنا من محمد.
0: تفضل يا أختي.
2: يعني الله يجبركم، بس بدنا صوتكم يوصل، لأنه نحن ما حكينا وإنه ما عم يمشي الحال. والله اندبحنا بالأجارات، يعني 300 دولار، 400 دولار، 500 دولار بمناطق عشوائية.
0: تمام.
2: يعني زوجي عم يشتغل دوامين وما عم يقدر، ويعني بتعرف أنت وضع الغلاء المعيشي، لا عم نقدر نأمن أكل للولاد، ما عم نقدر نأمن ثياب للولاد، مصاريف الدراسة. يعني بس نوهنا قصة الأجارات، يعني بس يخفضوا شوي، ما عم يتقوا الله فينا.
0: أبشري أبشري إن شاء
2: يعني
0: الله.
2: يعني عم نشتغل دوامين وثلاثة وهلأ أنا عم دور على شغل مشان ساعد زوجي، مشان بس نقدر ندفع أجرة بيتنا كمان 300 دولار، 400 دولار. والله ما نو منطق.
0: تمام. أبشري أم محمد،
2: شكرا كتير لك. أهلا الله يجازيكم كل خير. شكرا.
0: بالنسبة للأخت أم محمد، هذا سبحان الله المرة الماضية مع الشيخ مزاحم سألت نفس السؤال من أخ آخر، يعني

0: ذكرت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيده ونذكر به، وهو الحديث المسلسل بالشاميين: الراحمون يرحمهم من في السماء، أو يرحمهم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. فهذا الحديث المسلسل بالشاميين، حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي أهل الشام والأمة كلها بالرحمة. يا جماعة، يا أهلنا، يا إخواننا، يعني هذا الغلاء الفاحش في الإيجارات والله لا يرضي الله عز وجل، لا يرضي الله عز وجل. هل صاير؟ سبحان الله دكتور، يعني الناس يقلدون بعضهم البعض في المعصية وفي القسوة، ولا يقلدون بعضهم في الطاعة. يعني فلان أجار محله مثلا أو شقته $100، جاره 200، بدي ارفع ساوي مثل جاري 200، كن رحيما مثل جارك.
1: يعني رحم الله امرأ سمحا إذا باع،
0: سمحا إذا باع،
1: إذا اشترى، إذا اقتضى.
0: نعم. فرسالتنا أحبابنا، إذا لم نرحم بعضنا لا يرحمنا الله عز وجل. إذا لم يرحم المسلمون بعضهم البعض، الله عز وجل لا ينزل رحمته. أعظم رحمة أكرمنا الله عز وجل بها زوال النظام المجرم البائد، وأكرمنا الله عز وجل بالتحرير. فلا نضيع هذه النعمة بالقسوة، بأن نقسو بعضنا على بعض، أن نغلي على بعضنا، نظلم بعضنا. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سيدنا هنا الوقت يركض سبحان الله. سؤال: السلام عليكم، ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ طبعا إذا ما صليت أنت تجاه القبر، يعني إذا تصليت والقبر في قبلتك لا يجوز. أما صليت مسجد فيه قبر، الله غالب، يعني معظم القبور هنا في الشام ليست صحيحة، يعني يقال مقام فلان ومقام فلان، غالبا ليست صحيحة. غالبا
1: لم يثبت على الحقيقة إلا قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر،
0: تمام، غالبا القبور فارغة.
1: وأيضا عندما يوضع حاجز من حديد، تمام، يعني هذا صار حاجزا، صار حائطا، مع دعوتي إلى أن لا يكون في المساجد قبور.
0: نحن
1: وأنا أكره جدا على المستوى الشخصي، وبدون أن يضغط علي أحد، لا فكريا ولا وإنما ديني وعلمي يقول لي إياكم، وهذه العادة القبيحة والبدعة،
0: الدفن في المساجد،
1: الدفن في المساجد
0: لا، لا يجوز،
1: أكرهها جدا.
0: والنبي نهى عن ذلك،
1: وعلماؤنا الكبار يكرهونها، لا يرتضي بها إلا بعض، يعني المبتدع أو العاطفيين،
0: تماما،
1: الذين تأخذهم العاطفة، فلان صالح وفلان، أنت لست أفضل من المسلمين،
0: تماما.
1: لذلك كل العلماء وكل الأولياء
0: يدفنون في مقابر المسلمين،
1: يدفنون في مقابر المسلمين.
0: أما الصلاة صحيحة في هذا المسجد، ولكن لا يستقبل القبر في صلاته،
1: ويوضع حاجز، يعني يوضع،
0: تمام،
1: حاجز.
0: عندنا اتصال. ألو،
2: ألو،
0: تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: دكتور عمر، كيفكم؟
0: أهلا وسهلا، الحمد لله بخير.
2: دكتور تيسير كمان،
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: مين معنا؟
2: أبو حيدر.
0: أهلا، تفضل، تفضل أبو حيدر.
2: دكتور عمر ودكتور تيسير، دكتور ما تضحكوا علي بسؤال هذا،
0: أسأل لما بدأ لك.
2: نحن بعد اللي راح اندفس النظام البائد،
0: نعم،
2: استأمننا خيرا بالحكومة الجديدة،
0: تمام.
2: يعني المفروض يكون صار، هو كلنا بنعرف، كلنا شعبنا طيب، كلنا الحمد لله، الشعب العربي، الشعب الإسلامي كله، خصوصا السوري مشهور على،
0: نعم،
2: بالأمم العرب، بالأمم كلها،
0: صحيح، صحيح، السوري.
2: كلنا كويسين، بس عندنا أخطاء جميعا،
0: صحيح.
2: يعني مثل ما قلت انت ذاك اليوم دكتور، كلنا عندنا أخطاء وكلنا خطاء وكلنا، وقال الدكتور تيسير دائما بيقول هالشي هذا، وقال عن حاله هلا من شوي انه خطأ. نحن المفروض نعمل شغلة، يعني مثل ما قلت بزمانك كمان الدكتور، قرآن يمشي على الأرض.
0: أنا صحيح،
2: قلت مسيح يمشي على الأرض، قلت لي لا، قرآن يمشي على الأرض.
0: صحيح، صحيح،
2: أحسن. ليش ما بنعمل نحن بهالاتجاه هذا مثلا، مهما كانت ظروفنا، مهما كانت هيدي، ما بتضر، هذا للكل، لكل ياتنا، هذا بينفع الكل، مو بس هيك، للبشرية كلها، قرآن يمشي على الأرض للبشرية كلها. بعدين في شغلات نحن بنفكر إنه مثلا الله سبحانه وتعالى ما يخاطب فيها الإسلام، الله ما عم يخاطب فيها الإسلام، ما يخاطب البشرية.
0: جميل.
2: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
0: تماما.
2: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله، هذا ما يخاطب فيه البشرية كلياتها. نحن لازم نعمل هالشيء هذا كإسلام بعد اللي اندقس هذا البائد. يعني أنا بتعرف من الساحل، يعني أنا محسوب على شو اسمه، بس النظام غير ما له علاقة بس.
0: صحيح أبدا.
2: يعني المفروض نعمل شغلات نحن بهالاتجاه هذا. أنا زمان اقترحت ووزعت لعدة محلات. هلا مثلا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، طيب كان مخطئ بالفكرة تبعه اللي كان ماشي فيها؟
0: شو الفكرة؟
2: انه يعني بده يساوي مثل ما بيقولوا انه يمشي الذئب بجانب الحمل مثلا.
0: هذا الصحيح.
2: هو ما فينا نقول نحن افلاطون او ما افلاطوني، لا. هذا نحن حقنا كاسلام، نحن ابناء الله، نحن ابناء ادم، كلياتنا كلنا ابناء
1: خلق الله. خلق الله.
2: ونفخنا فيه من روحنا فكان بشرا.
1: لا، ما نقف أبدا. نحن نقول نحن خلق الله عز وجل. نعم. قل هو الله أحد. طبعا. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ سبحانه وتعالى زوجة ولا ولدا، وما تتفضل به أخي كريم أبا حيدر. ينبغي علينا أن نتعاون يا أخي أبا حيدر، أن نتحاول جميعا على بناء هذا الوطن
0: تماما،
1: وعلى بناء هذا البلد، وعلى نشر الخير والسماحة
2: في شغلي كنت نسيانة كمان.
0: نعم.
2: نحن جعلنا الله خليفة له في الأرض.
0: صحيح.
1: نعم.
2: ليش؟ في غاية، معناته جعلنا فيها من شان هالغاية هي، أظن حسب اعتقادي أنا دائما بفكر بأشياء إنه جعلنا خليفة في الأرض من شان نعني النفس. هلا كان قادر دائما الله سبحانه وتعالى يقدر يقول كل شيء للشيء كون فيكون.
0: نعم.
2: كان قادر ينشر الإسلام على العالم كله، كان قادر يجعل الناس كلها مسلمين وكلها مؤمنين.
0: صحيح.
2: بس هذا ترك لنا يا نحن كوننا خليفة لألو فرد. هذا حسب اعتقادي.
1: لنقيم شرع الله في أرضه.
0: تمام.
1: لنقيم العدل والسماحة في الأرض.
0: أيوة. بارك الله في خل.
2: إن شاء الله نطول عليكم. بس أنتم من عندكم.
0: أبشر. أختم أنا بسؤال الأخي أبو حيدر إن شاء الله. أيوة. ما بقي وقت. الله يبارك فيك يا رب. كما قال أخي أبو حيدر، نذكر بقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة لكل البشرية، ليس رحمة للمسلم فقط، وإنما رحمة للمسلم وغير المسلم، لكل البشر. هذا الدين وهذا النبي الخاتم جاء رحمة للعالمين. الله عز وجل أخي أبو حيدر يعني أكرمنا الله عز وجل بالتخلص من النظام المجرم الذي فرق بين المسلمين وجعلهم طوائف وجعلهم فرق وحرش بينهم.
1: دكتور عمر فرق بين السوريين
0: تماما
1: على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم.
0: بقي معي دقيقة واحدة. نحن الآن في فرصة تاريخية، أنا دائما أقول هذا الكلام، نحن في فرصة تاريخية لننفتح على بعضنا البعض. نحن كلنا أهل هذه البلد، بلدنا جميعا، سوريا لنا جميعا، ونحن أهل، نحن أهل هذه المنطقة وأهل هذا البلد باختلاف ألواننا وأشكالنا ولغاتنا وطوائفنا. علينا أن نصحح من ثلم من بسبب النظام البائد، علينا أن نتقرب من بعضنا البعض، أن ننفتح على بعضنا البعض، أن نكون رحمة لبعضنا البعض، أن يرحم كل أحد منا إخوانه وأقرباءه وجيرانه. نحن سوريا بلد واحد، من القامشلي إلى السويداء إلى الساحل الحبيب إلى جبل الدروز إلى جبل العلويين إلى الصحراء إلى البادية، كل هذا وطن واحد، وعلينا أن نرجع ونضع يدنا بيد بعض ونبني سوريا الجديدة يدا بيد، وننسى الماضي وننسى ذاك النظام البائد الذي فرق بيننا، ونكون رحمة للعالمين. بسؤالك أبو حيدر أنا ننتهي من هذا البرنامج اليوم، لا يسعني في عسلين أنا خلص الوقت اللي عندنا أخبار
2: 15 ثانية بس. السيد الرئيس أحمد الشرع
0: نعم.
2: مهيئ مهيأ ليكون عمر بن عبد العزيز بأرضنا اليوم.
0: نرجو ذلك. أنا ما أحب مدح الأشخاص يعني. حتى أخونا الرئيس أحمد الشرف لا أحب أن أمدحه.
2: كونه رمز.
0: نعم هو رئيسنا وحبيبنا ولكن أنا لا أحب الإطراء. بارك الله فيك والله نعم الله يحفظ أخونا ورئيسنا الرئيس أحمد الشرف. أنا لا أحب المدح يعني بس الله يحميه ويجعله كعمر بن عبد العزيز الذي كان يقول ضعوا الحبة في رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصبح هذا البلد يكون هذا البلد آمنا مطمئنا مرتاحا إن شاء الله تعالى. انتهى وقتنا سبحان الله وشكرا لك أبو حيدرة. ولا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور محمد تيسير طبرنين مؤسس كلية الدعوة الإسلامية في الغوطة أيام الحصار والمدرس في جامعة الإسلامية الأمريكية بجامعة مينيسوتا. والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان. إلى أن نلقاكم إن شاء الله تعالى مع برنامجكم يستفتونك في الأسبوع القادم نترككم في أمان الله. كان معكم محدثكم الأستاذ الدكتور عمر جبهجي وفي الإخراج الأستاذة نادية حمود. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعز الشرق أوله دمشق.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: مقتبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها سراء دبسي.
0: عاد بنو النضير إلى حيهم ودخلوا حصونهم وأغلقوا أبوابها ومداخلها، وظنوا أنهم ممتنعون بها مما أراد الله بهم من العقاب، حتى إذا انقضت الثلاث لم يمتثلوا لما أمرهم به رسول الله، فأمر رسول الله بالمسير إليهم ومحاصرتهم.
1: ودام الحصار أياما وليال وهم متحصنون لا يخرجون ولا يدخلون، وقد ضاق بهم الحال وجهدت الأنفس، فبعثوا إلى حلفائهم عبد الله بن أبي ووديعة بن ثابت ومالك بن أبي قوقل وغيرهم من بني عوف بن الخزرج، يستنجدون ويطلبون الوفاء بما وعدوهم به من النصرة.
2: ولكنكم واهمون يا وديعة، أنت ومن معك.
3: كيف يا ابن أبي؟ ألم تعد بني النضير أننا سنقاتل معهم إن قوتلوا وسنخرج معهم إن أخرجوا؟ هم الآن محاصرون وقد انقضت 6 ليال وكل منهم سجين حصنه.
2: قد وعدتهم وقطعت لهم عهدا يا ابن ثابت، ولكني ما كنت أظن محمدا جادا فيما أنذرهم به.
3: وها هو قد بدا جادا كل الجد يا عبد الله.
2: فما تريدني أن أصنع يا وديعة؟ أخرج لقتال محمد وصحبه؟ ومن هم أصحابه؟ أليسوا أهلنا وذوينا؟ أليس بينهم ولد الحباء؟ أتريد أن أقاتل ولدي وأشهر السيف في وجهه؟ ومن أجل من؟ من أجل حلفاء؟ ثم كيف يغرب عن بالك أن أصحاب محمد لم يعودوا من الأوس والخزرج فحسب؟ أنسيت الأعراب الذين وفدوا عليه ودخلوا في دينه؟ أتريد أن نقاتل من لا قبل لنا به يا وديعة؟ ما الذي يمنع محمدا اليوم من إخراجنا من المدينة إن نحن وقفنا في وجهه؟
3: أما إنك لداهية يا ابن أبي.
2: لست بذلك يا وديعة، إنما أنا رجل أحسب لكل خطوة حسابها.
3: فما ترى أن نصنع يا عبد الله؟
2: ننتظر ما سيكون بعد هذا الحصار، وبعد إذن ننظر ما نستطيع أن نفعل.

0: ياسر، نم يا أبا ياسر وغط في النوم. يا سلام ابن أبي الحقيق، وأنت يا كنانة ابن الربيع، ناموا ما طاب لكم النوم، ودعوني أرقب هذا الفجر الذي ما أظنه ينبثق عن خير. ما هذا؟ النار تشتعل بأشجار النخيل، بساتيننا تحترق. استيقظوا يا نيام، استيقظوا وانظروا إلى النخيل يحرق وتقطه أشجاره. انهض انهض يا أبا ياسر، انهضوا جميعا يا بني النضير.
1: ما هذا يا حيي؟ ما هذا؟
2: وماذا ترى يا أبا ياسر؟ أشجارنا، نخيلنا، اللينة منه العجوة تحرق وتقطع.
1: ولم يفعلوا هذا أصحاب محمد؟
2: حبا لنا نحن بني النضير، ولهم بنا يا أبا ياسر. إنهم ينتقمون منا أيها الغبي. أسمعت بانتقام أشد وطأة على النفس من هذا الانتقام؟ سأنادي محمدا من فوق هذا الحصن وأطلب إليه أن يكف أصحابه. يا محمد، يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟
3: قد أمهلكم رسول الله ثلاثا قبل الحصار يا بني النضير، ولم تنزلوا على أمره، وها قد انقضت 6 ليال على حصارنا لكم وأنتم لا تحركون ساكنا. فإما أن تنزلوا على أمر الله ورسوله، وإما
2: لا تكمل يا هذا، لا تكمل، بل أمهلونا بعض الوقت لننظر في أمرنا.
3: ذلك لكم على ألا تطيلوا.
2: ما قولكم يا أبا ياسر؟ ماذا تقول في هذا؟
1: وهل بقى

0: يا لنا من الأمر شيء يا خويي.
1: أترون أن نقاتل؟
0: وكيف تريدنا أن نقاتل ونحن نرتجف ونكاد نموت رعبا يا خويي؟ ننزل على أمر محمد على أن يكف عن دمائنا ولنا ما حملت الإبل وسنخرج إلى خيبر.
1: أن يكن، ولكن عليكم أن تثقلوا الإبل بأحمالها، ولتهدموا ما تقدروا عليه، ولتقتنعوا أبواب الحصون ونجابها وتحملوها على ظهور الإبل.
0: هيا
1: سأبلغ محمدا بأننا خارجون.
0: هيا بنا.

0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: بعد أن أخرج الله تبارك وتعالى بني النضير على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجه بعضهم إلى خيبر، والبعض الآخر إلى بلاد الشام، وخلت دورهم وحصونهم من ساكنيها، وأصبحت يبابا تسكنها الرياح، عقابا لهم لما قدمت أيديهم من تكذيب رسول الله ومجادلته والتآمر عليه. بعد ذلك عاد رسول الله إلى المدينة، فأقام بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى،
0: ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع التي سميت بذلك لكثرة ما رقعوا فيها راياتهم على قول، وفي قول آخر أنها سميت بذلك لشجرة هناك في نجد اسمها ذات الرقاع كان القوم يتبركون بها. وهناك من قال إنها سميت غزوة ذات الرقاع لكثرة ما كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق لشدة الحر، والله أعلم أي ذلك كان.
1: وقد قيل إن صلاة الخوف كانت قد شرعت في تلك الغزوة، والله أعلم.
0: ولما رجع رسول الله من ذات الرقاع إلى المدينة أقام فيها أشهرا حتى كان شهر شعبان، فخرج إلى بدر لميعاد أبي سفيان، فأقام وصحبه 8 أيام لم يجرؤ خلالها جيش قريش الذي خرج به أبو سفيان على الاقتراب من بدر، فعاد أدراجه إلى مكة المكرمة كما عاد رسول الله وصحبه إلى المدينة المنورة.
1: ولقد كان بنو النضير الذين يسر الله لرسوله وصحبه إجلاءهم عن المدينة المنورة كانوا يتلمذون بأحقادهم بعد أن استقر المقام لبعض أحبارهم في خيبر، فجمعوا أمرهم واتفقوا على الخروج إلى مكة والقدوم على قريش التي لم تستطع أن تشفي غليلها من المسلمين، لدفعها إلى القتال على أن يشاركوا هم فيه هذه المرة.
2: أنتم تقاتلون معنا يا بني النضير؟
3: عجل يا أبا سفيان، فلا تستهين بقدراتنا ودرايتنا بالحرب التي يسمونها حربا.
2: ما لهذا رميت يا ابن أخطب؟ ولكني أعجب لكم أنتم يا بني النضير، ألم يخرجكم محمد من دياركم؟ فلما لم تقاتلوه عندما فعل؟ لما خرجتم أمامه أذلاء منكسرين؟
4: رويدك لا تعجل في حكمك يا أبا سفيان، فلقد كان خروجنا من يثرب أشبه بخدعة ما نظن إلا أنها انطلت على محمد.
2: كيف ذاك يا ابن أبي الحقيق؟
4: أقسم بربي لو أردنا يومئذ لأشعلناها في وجه محمد حربا يتحدث عنها من بالمشرق والمغرب، ولكننا خذلنا يا أبا سفيان.
2: ممن يا رجل؟
3: من حلفائنا الخزرجيين يا أبا سفيان، فلقد عاهدونا على القتال معنا بل والخروج معنا إذا أخرجنا، ولكنهم عندما حاصرنا محمد وشدد علينا نكثوا بعهدهم ووقفوا متفرجين، فقلنا يومئذ نخرج برجالنا ثم نسعى إلى حلف لا تنفصم غراه ونأخذ بالثأر.
4: وهذا ما حملنا إليكم يا أبا سفيان، فلقد أصاب محمد منكم ما أصاب، ثم خرجتم فلقيتموه في أحد ولم تفلحوا في القضاء عليه ثأرا لقتلاكم، وذلك لأنكم انفردتم ولم تستعينوا بغيركم ممن يهمهم القضاء على محمد.
3: فإذا اجتمعنا وإياكم اليوم على صعيد واحد تمكنتم وتمكنا منه.
2: يا بني النضير، لسنا في قريش نستريب بكم، ولكننا ما نظن أن اجتماعنا معا يكفي لبلوغ الغاية التي ننشد وتنشدون.
4: وما ترى أنت يا أبا سفيان؟
2: أرى أن نجمع جيشا لجبا لا قبل لمحمد به، فنأتيه نحن من خارج يثرب وتأتوه أنتم من خلفه من عقر داره.
3: الرأي ما رأيت يا أبا سفيان، دعنا نغتنم فرصة عداء غطفان لمحمد الذي خرج من غزوها منذ أشهر قليلة.
2: ومن يحدث غطفان بهذا الأمر؟
4: نحن يا أبا سفيان نحدث غطفان وفزارة ومرة وأشجع وغيرهم، ونحذبهم ونحفزهم على أن نكون جميعا يدا واحدة تنهال على محمد وصحبه بضربة واحدة قاسمة فتقضي عليه وتخلص الجميع من شره.
2: إيه، أما إنكم لو أفلحتم في جمع هذا الحشد من الرجال لتم لكم ولنا استئصال شأفة محمد إلى الأبد.
3: دعنا ننطلق من فورنا إذن يا أبا سفيان.
2: ليس قبل أن نقريكم يا حيي.
3: دع ذلك حتى يتم لنا التخلص من محمد.
2: أقسم برب البيت لئن كان لنا هذا الأمر فلأوليمن وليمة أطعم فيها أهل الحجر والمدر شهرا بأكمله.

0: فخرج أولئك النفر حتى جاءوا غطفان، فدعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وعاهدوهم على أن يكونوا معهم عليه، وأخبروهم أن قريشا قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه.
1: فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان، وخرجت غطفان يقودها عيينة بن حصن في بني فزارة، والحارث بن عوف في بني مرة، ومسعر بن رخيلة في من تابعه من قومه من أشجع.
0: فلما سمع بهم رسول الله وبما أجمعوا له من الأمر، خرج بالناس إلى ظاهر المدينة وبدأ حفر الخندق،

0: التقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة.
1: عندما عاد الوفد من مكة دخلوا متسللين إلى المدينة المنورة تحت جنح الظلام بغية دفع بني قريظة إلى نقض عهدهم مع رسول الله، فقد كان سيدهم كعب بن أسد قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه بني قريظة وعاقده على ذلك.
2: من هنا؟
3: افتح افتح يا كعب، أنا حيي بن أخطب.
2: حيي، عهد بك في خيبر، فما الذي أتى بك في مثل هذه الساعة من الليل؟
3: ويحك يا كعب، تريد أن تقف على خبري من وراء الباب؟
2: اسمع يا حيي، إنك رجل مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا ولست بناقض ما بيني وبينه، فإني لم أرى منه إلا صدقا ووفاء، ولا أريد أن يراك أحد من أصحابه عندي فيظن بي سوءا، فانصرف لشأنك.
3: والله إن أغلقت الباب دوني إلا تخوفا على طعامك أن آكل منه.
2: إيه خيب ما أحد لسانك، أتظن أني أغلقت دونك بابي بخلا يا بذيء اللسان؟ ادخل ادخل، لا بارك الرب بك، ما الذي حملك إلي الساعة يا حيي؟
3: ويحك يا كعب، قد والله جئتك بعز الدهر وببحر طامن.
2: وما ذاك؟ لا أبالك،
3: جئتك بقريش على سادتها وقادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم جانب أحد.
2: ولماذا أتيت بهذا الحشد الهائل من الناس ويحك؟
3: لأنهم عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه.
2: قد جئتني والله بذل الدهر وبسحاب قد هرق ماءه فهو يرعب ويبرق ليس فيه شيء.
3: كيف كيف يا كعب كيف؟
2: ويحك يا حيي، دعني بالله عليك وما أنا عليك، فإنني ما رأيت من محمد إلا صدقا ووفاء، ولا أريد لقوم بني قريظة أن ينزل بهم ما نزل بكم يا بني النضير.
3: وهل تظنني أرضى لكم ما نزل بنا أيها الأحمق؟ إنما هي حرب ستنشر، لن تبقي ولن تظهر من محمد وصحبه أحدا، فما أظن محمدا ورجاله يقفون في وجه 10,000 رجل بكامل عددهم وعدتهم.
2: ماذا تريد مني يا حيي؟
3: أن تنقض عهدك مع محمد وتبلغ بني قريظة أن يقاتلوا إن نشبت الحرب إلى جانب قريش ومن معه. اسمع اسمع يا كعب، لك علي عهد وميثاق، لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا لك علي أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما يصيبك.
2: إن كان الأمر كذلك فإني موافق.
3: ما خاب ظني بك يوما يا كعب، غدا تشيع في الملأ أن قريظة نقضت عهدها ولم يبق لمحمد بعدها من يشدد به أزره.
4: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة، فبعث رجالا من الأنصار فيهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقال لهم انطلقوا حتى تنظروا، أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب لكل أمر حسابه في مثل هذه الظروف التي أحاط فيها الشر بالمسلمين من كل جانب، ولم يكن يهمل شاردة ولا واردة إلا وأولاها اهتماما كبيرا حتى لا يؤخذ المسلمون من أي جانب. ولهذا أرسل وفدا من الأنصار يستطلع صحة من انتهى إليه من خبر بني قريظة حتى يأخذ الحيطة والحذر من جانبهم إنهم غدروا.
4: وانطلق وفد الأنصار إلى بني قريظة يستوثقون منهم.
5: يا بني قريظة، أصحيح ما بلغ رسول الله عنكم؟
6: وما ذاك يا معشر الأوس والخزرج؟ لئن كنت يا هذا تقصد نقض العهد فأبلغ واحدكم أنه لم يكن بيننا وبينه من قبل لا عهد ولا ميثاق.
5: ويحكم يا بني قريظة، أتنقضون ما عاهدتم رسول الله عليه من المواضعة؟
6: من رسول الله الذي تتحدث عنه يا ابن معاذ؟ لئن كان صاحبكم محمد فإنه ما كان بيننا وبينه ما تقول.
5: بئس ما صنعتم يا أعداء الله، والله لنفرغن لكم ولنذيقنكم أشد وأمر مما ذاقته بنو النضير على أيديهم.
6: بل تسمعوا ما بدا لكم ولن تجدوا لدينا ما يشد أسركم بعد اليوم.
4: وعاد وفد الأنصار إلى رسول الله وقالوا: السلام عليك يا رسول الله، عضل والقارة. يشيرون بذلك إلى أن قريظة فعلت ما فعلته قبيلتا عضل والقارة من الغدر. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين.
1: وشاع بين المسلمين من بعد هذا الموقف الغادر الذي اتخذته قريظة، ورأى المنافقون حشود قريش وغطفان ومن والاهم، فدب في قلوبهم الذعر، وهم قد رأوا عدوهم قد أتاهم من فوقهم ومن أسفل منهم، ونجم النفاق لدى البعض، وصار بعضهم ينسل من بين صفوف المسلمين المرابطين مع رسول الله عند الخندق ويرجع إلى أهله وذويه دون أن يستأذن رسول الله.
7: ولما أستأذنه يا ابن أبي؟ ألا يحق لي العودة إلى بيتي لأطمئن على أهلي وذريتي بعد هذا البلاء الذي جاءنا من كل حدب وصوب؟ لقد كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط.
8: صدقت يا ابن قشير، فلقد دب الذعر والخوف في نفوس الناس من هذا الخطر. متى كانت يثرب تتعرض لمثل هذا؟ ألا يرى محمد هذا القحط والجذب الذي أصيب به الناس؟
7: لست أدري يا عبد الله، أقسم إني رأيت أناسا من قومنا قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع، وهم ما زالوا مرابطين هناك عند الخندق معه.
8: والله ما وعد محمد الناس إلا غرورا يا ابن قشير، والأدهى من ذلك أنهم ما زالوا يتبعونه رغم هذه الخطوب التي يلقونها بين الحين والآخر.
7: فلما لا تنصح لهم بالعودة إلى دورهم يا ابن أبي؟ ما لنا نحن ولقريش وغطفان وهذه الجموع التي أحاطت بالمدينة وحاصرتها عند الخندق؟ أيحسب محمد أن الخندق الذي جاهد الناس في حفره سيقينا من خطر قريش ومن حالفها؟
8: أصبت يا ابن قشير، سأعلن في قومنا أن يرجعوا غدا يا ابن قشير، ولن أدع محمدا يوردهم موارد الهلكة بعد اليوم.

0: ما هذا؟ ما بال الناس يستأذن بعضهم رسول الله بقولهم بيوتنا عورة؟ والله ما يريدون إلا فرارا من القتال.
1: دعهم يا ابن معاذ، فلقد والله نجم النفاق وظهر من أناس ما كنا نظن فيهم سوءا قبل اليوم. 24 ليلة انقضت على حصار قريش لنا، كشفت كثيرا ممن كانوا يتظاهرون بحب الله ورسوله ويؤثرونهما على أنفسهم.
0: غفر الله لنا جميعا يا سعد.
1: آمين آمين. من يدري، أيقبل قادة غطفان ما عرضه رسول الله عليهم أم لا؟
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتم

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، نواصل إرسالنا معكم من جديد بعد قليل.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم الجمعة الموافق 28 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 9 من شهر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. خير ما نسأل به إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو على مسامعكم ما تيسر له من سورة النور وسورة الأحزاب.

0: رمضان.
1: ومن يتبع

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ.

موسوعه

0: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر له من سورة النور وسورة الأحزاب. والآن نبقى مع الحديث الديني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عبر إذاعة دمشق أحيي المتابعين والمتابعات في كل مكان من خلال برنامجكم الصباحي الحديث الديني. أما لقاؤنا اليوم فهو بعنوان الدرس الثاني لآدم الاعتذار، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحديث حسن. لا شك أن الخطأ من طبيعة الإنسان، إلا أن الاعتذار من كريم أخلاقه، فطالما أن الإنسان يخطئ ويصلح أخطاءه فهو على خير، ولا يلام الإنسان لأنه غير معصوم. فعن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده، لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. ولكن يا ترى، هل هذا يعني التمادي بالإثم والعدوان؟ أبدا أيها المستمعون الكرام، فلا بد بعد الخطأ من اعتذار، سواء كان الخطأ مع الله أو مع عبيده، والاعتذار لله يكون بالاستغفار. قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. صدق الله العظيم. وكلمة غفارة في الآية الكريمة أيها المستمعون صيغة مبالغة، يعني إن استغفرتم فالله كثير المغفرة لكم. وهذه المبالغة تشجع الناس على الاستغفار، لأن مكاسب الاستغفار كثيرة وعظيمة من رب كريم، وعدم اعتذار الإنسان عن خطائه مع ربه يدل على عدم توقير الله سبحانه، وهذا ليس من صفات المؤمنين. ولذلك قال سبحانه عن المصرين على ذنوبهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن مستمعي الكرام، كما أن الخطأ من طبيعة البشر، فالاعتذار من كريم أخلاقهم، فالكريم يقبل الاعتذار ولا يتحول إلى الانتقام. وقد قال الشاعر: رزقت أسمح ما في الناس من خلق إذا رزقت التماس العذر في الشيم. مستمعي الأكارم، لا يصلح أمر الناس الخطائين بغير الاعتذار، فإذا كان الخطأ هدما فالاعتذار بناء، يعيد ما كان أقوى مما كان. ولذلك كان هذا الخلق من أوائل ما علم الله سبحانه لنبيه آدم عليه السلام، فقد خلق الله سبحانه آدم ليسكنه الأرض، فعلمه ما لا بد منه فيها، فكان أول ما علمه الأسماء كلها. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وكان الدرس الثاني لآدم عليه السلام الاعتذار، ليعلم الإنسان كيف يصلح ما أفسد، فيجمع ولا يفرق، ويتواضع فلا يتكبر، وليعلم أنه مركب ناقص لا بد أن يخطئ، إلا أن العيب في ملازمة الخطأ والإصرار عليه. لقد أمر الله سبحانه آدم عليه السلام بعدم الأكل من الشجرة، لكنه ما لبث أن أكل. قال تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. صدق الله العظيم. وفيما يبدو أيها المستمعون الكرام أن آدم عليه السلام تورط في أمر أكبر منه بكثير، واصطدم بفعلته وآثارها التي لم يتوقعها، فهذا أول أمر من الله له عصاه فيه، ولم يسبق له أن تثقف عن المعاصي وكيف تعالج، فندم ندما عظيما، ولكنه لم يعلم كيف يصلح خطأه مع ربه، فحار في الخروج من ورطته. وفي هذه الحال أدركته عناية المولى سبحانه فانتشلته مما هو فيه، فما قصد آدم التمرد على ربه، ولا قصد سبحانه تعذيب رسوله، وإنما تعليمه درس الاعتذار من كيد قد يسقط في أحابيله، فتداركت ألطاف الله رسوله، فأخذ بيده إلى طريق النجاة وعلمه. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. والكلمات التي علمها الله لآدم ليستخدمها في اعتذاره ذكرها سبحانه في سورة الأعراف قائلا: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. والله كريم، والكريم يقيل العثار ويقبل الاعتذار. أيها المستمعون الأكارم الذين يقعون كثر، إلا أن من يحسن القيام من كبوته قليل، ومن يمد يد العون للمتعثرين أقل، ويبقى الاعتذار من أعظم الأخلاق وأهمها. لا يتكبر عليه إلا من أراد الله أن يقصمه ويذله في الدنيا قبل الآخرة، ولا يتقدم لفعل الاعتذار إلا كل شجاع عظيم يعلم أن الأخلاق ترفع من أهلها ولا تذلهم. إلا أنني أريد تنبيه مستمعي الكرام إلى أن الإنسان قد لا يوفق إلى حسن الاعتذار، فيعتذرون بعذر أقبح من الذنب الذي أذنبوه. فعندما أراد إبليس أن يعتذر لربه عن عدم سجوده لآدم، لم يعتذر اعتذارا مزيلا لآثار الذنب، وإنما كان قبيحا. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. صدق الله العظيم. فبدلا من أن يظهر إبليس في اعتذاره تواضعا وندما، أظهر عنادا وكبرا، فكان جديرا بغضب الله ولعنته وطرده من رحمته. مستمعي الكرام، لكل مرض دواء، والاعتذار هو الدواء لما فسد بين الناس. ولما كان الدواء لا يصلح إلا بكمية تتناسب مع المرض وبوقت معلوم وظروف مواتية، كان على المعتذر الاحتياط لنجاح اعتذاره من حيث صدق النية ووسائل تقديمه واختيار وقته وغير ذلك مما يحفه. ولو لم تكن هذه الأمور معتبرة لما تولى سبحانه بنفسه تعليم آدم كيف يعتذر ويتوب. مستمعي الكرام، الحكيم الذكي يسارع في التخلص من النقائص والتبرؤ منها، فسارعوا إلى إصلاح ما فسد بالاعتذار، فإنه ليس متيسرا دوما، فأدركوا قبل فوات الأوان. قال تعالى: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وبهذا القدر كفاية، ومن الله الهداية، وإلى أن ألقاكم مجددا دمتم صالحين مصلحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من قصص القرآن الكريم.
1: فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
0: الإعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من قصص القرآن الكريم، ولازلنا مع حضراتكم مع قصة قابيل وهابيل. عندما قتل قابيل أخاه هابيل، وقعت حينها أول جريمة قتل بين البشر بحسب قصة القرآن. وبعد أن قتل قابيل أخاه هابيل، وجد نفسه أمام مشكلة لم يعرف كيف يتعامل معها. لقد قتل إنسانا، ولكن ماذا يفعل بجسد أخيه؟ لم يكن يعرف طريقة دفن الموتى. وهنا أرسل الله تعالى غرابا ليعلمه طريقة دفن أخيه. قال سبحانه:

أي أن الغراب بدأ يبحث في الأرض ويحفر فيها، فرأى قابيل ذلك فعرف أن بإمكانه أن يحفر الأرض ويضع جسد أخيه فيها، فقال متحسرا: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ ثم قال: فأصبح من النادمين. وهنا نهاية مؤلمة جدا. قابيل انتصر لحظة على أخيه، لكنه خسر نفسه، قتل أخاه بسبب الحسد، ثم لم يستطع أن يعيد ما خسره. إن قصة قابيل وهابيل ليست مجرد قصة عن جريمة قتل قديمة، وإنما هي درس عميق في الحسد والغضب والتقوى وضبط النفس وعواقب الظلم. المشكلة تبدأ من القلب. لم يبدأ قابيل بالقتل مباشرة، بدأ الأمر بمشاعر داخلية، ثم تحولت المشاعر إلى غضب، والغضب إلى تهديد، والتهديد إلى جريمة. ولهذا فالإنسان يحتاج إلى مراقبة ما في قلبه قبل أن يتحول ذلك إلى سلوك. إن قبول العمل مرتبط بالتقوى. قال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. فالعبادة ليست مجرد شكل خارجي، بل الإخلاص والتقوى من أساس قبول العمل. ليس كل ظلم يبرر الانتقام. كان بإمكان هابيل أن يقتل أخاه دفاعا عن نفسه بحسب ظاهر الموقف، لكنه قال: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وأظهر خوفه من الله. إن الحسد قد يحول الإنسان ضد أقرب الناس إليه، فقابيل لم يكن يواجه عدوا غريبا، بل كان يواجه أخاه، وهذا يجعل القصة أكثر إيلاما. فالحسد عندما يتمكن من القلب قد يجعل الإنسان يرى أقرب الناس إليه باعتباره تهديدا بدل أن يراه أخا. إن الندم بعد الجريمة لا يمحو آثارها. انتهت الجريمة بالندم، لكن الندم جاء بعد أن وقع ما لا يمكن إصلاحه. ولهذا من أعظم الحكم التي يمكن استخلاصها من القصة أن الإنسان ينبغي أن يوقف الشر في بدايته. إن القرآن لم يسمي الأخوين قابيل وهابيل صراحة، وإنما قال: ابني آدم. وقال الله تعالى بعد ذكر قصة قابيل وهابيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فكانت جريمة قابيل بداية تحذير للبشر جميعا أن الدماء عظيمة عند الله، وأن الحسد إذا لم يقاوم قد يهدم الإنسان قبل أن يهدم غيره. وهكذا بقي اسم هابيل مرتبطا بالصبر والتقوى، وبقي اسم قابيل تذكيرا بخطر الحسد عندما يسيطر على القلب. مستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام عن قصة قابيل وهابيل، وإلى لقاء آخر مع قصة قرآنية أخرى إن شاء الله تعالى ضمن برنامجكم من قصص القرآن. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

قدمت لكم إذاعة دمشق من قصص القرآن الكريم. الإعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تضيق الأمور بالإنسان حتى يظن أن لا مخرج منها، ثم يأتي الفرج من الله سبحانه. من كان يعتقد أن هاجر التي كانت تركض بين الصفا والمروة بحثا عن شربة ماء سينفجر بين قدمي ابنها ماء زمزم، لا ليشرباهما فحسب، وإنما لتشرب الأمم حتى يوم القيامة. هكذا يبدل الله من حال إلى حال في طرفة عين. الشدة بتراء لا دوام لها، هكذا يقول ابن القيم. كلنا مرت بنا لحظات قاسية حسبناها نهاية المطاف، كل هذا أصبح اليوم مجرد ذكريات. فلا تيأس وثق بربك، فإن أعظم العبادة انتظار الفرج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الأخ المزارع، يعتبر خل التفاح من أهم وأفضل أنواع الخل، وله فوائد عظيمة واستطبابات عديدة لكثير من الأمراض.

ويمكن صناعة خل التفاح منزلياً بعدة طرق، منها يغسل التفاح جيداً بالماء وذلك لإزالة آثار الرش عنه، وتزال الأقسام المتعفنة أو التي أصابتها الدودة. يمكننا استخدام بقايا التفاح أيضاً، ولكن للحصول على خل جيد الطعم يجب أن تكون الثمار غير رديئة.

بعد ذلك أخي المزارع ينشف التفاح من الماء جيدا، وتقطع الثمرة دون تقشيرها أو إزالة البذور منها لقطع متوسطة الحجم. تعبأ الثمار بآنية من الفخار أو الزجاج، ولا يضاف إليها أي شيء آخر ولا حتى أي كمية من الماء. ويحذر أخي المزارع استخدام الأواني المعدنية، لأن ملامسة الخل المعادن تحدث تفاعلات، وخاصة مع الحديد، وهي تفاعلات ضارة.

بعد ذلك أخي المزارع تغطى الآنية بقطعة قماش مسامية من القطن أو الكتان، تربط فوق فوهتها لوقايتها من الحشرات أو أي تلوث آخر، وممكن بغطاء غير محكم بحيث يدخلها الهواء. تحفظ هذه الآنية في مكان دافئ وبعيد عن أشعة الشمس، وتتم عملية التخمر فيها حيث يتحول عصير التفاح إلى خل بفعل البكتيريا الخاصة.

0: أيضا أخي المزارع، من الصناعات المنزلية صناعة المخللات. ماذا نعني بهذه الصناعة؟ ما هي أنواعها؟ وما هي فائدتها الاقتصادية؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية روان سعود من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: صباح الخير إخوتي الفلاحين. موضوعنا اليوم عن صناعة المخللات التي تعتبر عملية بسيطة تتضمن تخليل الخضروات أو الفواكه في محلول ملحي وحامضي لكي يمنع نمو البكتيريا الضارة ويحافظ على الطعام لفترة طويلة. ضيفتي لليوم المهندسة الزراعية أمل الحمير. أهلا وسهلا فيك أستاذة أمل.
2: أهلا بكم.
1: بداية، شو هي الخطوات الأساسية لصناعة المخللات بالبيت؟
2: أولا اختيار الخضروات، يجب علينا استخدام خضروات طازجة مثل الخيار، الجزر، اللفت. ثانيا عملية التنظيف والتقطيع بحيث تغسل الخضروات بشكل جيد وتقطع إلى قطع حسب الرغبة. ثالثا تحضير المحلول الملحي، خلط الماء مع الملح بنسبة 5-3% من الملح لكل 1 لتر ماء. رابعا إضافة النكهات، بعض التوابل مثل الشبت، الثوم. خامسا التعبئة أو التعقيم، وهي وضع الخضروات ضمن وعاء زجاجي معقم ثم نضيف المحلول الملحي حتى تغمر بشكل كامل. سادسا التخمير، تترك الأوعية في مكان دافئ بحرارة الغرفة لمدة 7 أيام حتى تتطور النكهة.
1: طيب، شو هي مقادير ماء المخلل؟
2: يوضع 1 لتر ماء بدرجة حرارة الغرفة، 3 معالق من الطعام الكبيرة من الملح العادي، 1 معلقة خل أبيض، 0.5 معلقة طعام سكر أبيض.
1: شو هو سر نجاح المخلل؟
2: يوجد بعض النصائح الهامة اللي لازم نتبعها ونحن عم نحضر المخللات. أولا هي استخدام الأصناف صغيرة الحجم صلبة حتى يتم الحصول على نتيجة من المخلل المقرمش، والقيام بعملية التخليل بأسرع وقت ممكن. ويجب علينا نقع الخضروات والفواكه في حمام ماء مثلج لبضع ساعات، تساهم في نجاح المخلل وإعطاء النتيجة المرضية.
1: شو هي أسباب فشل عملية التخليل؟
2: أولا تعرضها للشمس، بالتالي بيؤدي لتغيير اللون لأنه بصير في عنا عملية أكسدة. لهذا السبب يجب علينا إحكام إغلاق الوعاء جيدا للحد من حدوث اللون الباهت، ويجب وضعه في مكان مظلم وبعيد عن أشعة الشمس.
1: طيب، شو هي أبرز علامات فساد المخلل؟
2: أولا التغيير في قوام سائل التخليل، بالتالي بيصبح لزج القوام، تظهر عنا فقاقيع أعلى وجه الوعاء من دون رجه، ووجود انتفاخ في وعاء المخلل يدل على كثرة الغازات.
1: ما الذي يجعل المخلل مقرمشاً؟
2: نضع بعض من أوراق العنب والكرز لأنها تحتوي على مادة التانين التي تعمل كعازل طبيعي يمنع فقدان الماء والأنسجة الداخلية.
1: طيب، شو هي فوائد المخللات؟
2: أولا تحسين الهضم، مصدر للفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم، تقليل تقلصات العضلات لأنه بتحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم، ولكن يجب علينا الانتباه بتناولها باعتدال. ليش؟ لأنه ارتفاع الصوديوم قد يرفع الضغط، الحموضة قد تؤثر على المعدة الحساسة.
1: كيف فينا نتجنب تعفن المخللات أثناء التخزين؟
2: يجب علينا استخدام أدوات معقمة، ويجب إغلاق الأوعية بشكل محكم، إبقاء الخضروات مغمورة ضمن المحلول حتى نمنعها من التعفن، ونضيف مواد حافظة طبيعية مثل حكينا أوراق العنب والكرز. وآخر شيء عنا هو التخزين في مكان بارد مثل الثلاجة بعد انتهاء من عملية التخزين.
1: شكرا لك أستاذة أمال.
2: شكرا لكم.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة أدروبي يلتقيان هالة شكري القواتلي ابنة الرئيس الراحل شكري القواتلي وألهام محمد العايش ابنة الوزير الأسبق محمد العايش في قصر المهاجرين بدمشق. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي في العاصمة أنقرة وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات العامة التركي إبراهيم جالن ويبحث معهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يشير إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تقوض جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وحماية مواطنيها وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. بحضور رسمي وشعبي افتتاح المسجد الأموي الكبير في مدينة حلب بعد الانتهاء من عمليات الترميم والتأهيل. إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تحبط محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة وتضبط 395 ألف حبة كبتاجون قادمة من الأراضي اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس الحدودي. وفي الخبر الأخير، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تبحث مع وكالات الأمم المتحدة خطة الاستعداد لفصل الشتاء وسبل حماية المخيمات الأكثر عرضة للفيضانات وتعزيز التدخلات الوقائية للحد من المخاطر المحتملة. ختام الموجز، بأمان الله. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: عزيزي المستمع، من فضلك
1: أعطيني إذنك.
0: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
1: أبا عنتر عيوني. سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. حكيت لكم من كام يوم عن الإعلانات اللي بتهز البدن وبتنكرز الأعصاب، وكان حديثي من باب إن جودة السلعة مو دائما مطابقة للإعلان، لأن المعلنين ماشيين على مبدأ ما حدا بنادي على زيته عكير. فاليوم من طققان روحي راح أحكي عن الإعلانات اللي بالشوارع. وين ما مشيت بالشارع بتشوف إعلانات، شي ملون وشي بلا تلوين، والأحلى من هيك إنه أوراق الإعلانات ملزوقة كيف ما كان، شروي غروي، على الحيطان وعلى مواقف السيارات وعلى عواميد الكهرباء. وأحياناً اللي بلزق الإعلانات بفوتوا على مدخل بنايات وبلزقوا إعلانات هون. ليش ما في نظام بالتلزيق؟ ما بعرف. لا ليش ما بعرف؟ بعرف ونص. شنو؟ أولاً ما في أماكن نظامية كافية للزق الإعلانات، وثانياً ما في عقوبات صارمة بحق اللي عم يلزقوا إعلاناتهم، واللي بيقهر إنه في إعلانات بيلزقوها فوق إشارات المرور بحيث إنه السائق وخاصة الغريب ما بيعرف شو مكتوب على إشارة المرور، وبيضل الإعلان ملزوق فوق الإشارة يعني أحياناً سنوات. بهالحالة هي إذا في إشارة ممنوع المرور بتصير إشارة توفي إلى رحمته تعالى. اسمعوا هي. مرة سألت واحد صاحبي بيشتغل بمؤسسة الإعلان، أخي ليش ما بتلاحقوا أصحاب الإعلانات الملزوقة بطريقة بتشوه منظر الشارع وخاصة النعوات؟ التفت علي وقال لي:
2: عم تحكي جد ولا عم تمزح؟
1: وليش حتى أمزح أخي؟ والله جد عم بحكي.
2: وشلون بدنا نلاحق أصحاب إعلانات النعوة إذا كانوا صاحبينها غادروا؟ قصدي طلعت أرواحهم إلى الملأ الأعلى.
1: يعني بتلاحقوا الورثة؟
2: سيدي هاي شغلة طويلة، لأنه بدها حصر إرث لكل واحد.
1: وبعد ما حكيت عن الإعلانات الملزوقة بشكل فوضوي على الحيطان، رح أحكي عن مضمون بعض الإعلانات اللي بصادفها أثناء روحتي على الشغل ورجعتي من الشغل. خدوا هالنموذج: مطعم الأرواح يفتح حتى الصباح، مع ملكة الطرب العالمية سايحة الغازية. العالمية قال: والله ما سمعت باسمها بنوب. المهم، وملك الغناء مفتاح ابن نواح، باين أصلا المكتوب بينقرأ من عنوانه. يا عيني، مع عشاء فاخر مطبوخ بأفضل الطناجر. يا حبيبي، نموذج تاني: مطعم الصخر يقدم بكل فخر مطرب البر والبحر غاصص الدهر. حلو. وراقصة عصر الفضاء هزوزة العمشاء. النعم وأكرم. منتزه المجرة يقدم لأول مرة مطرب الأوف والعتابة زعقان أبو ربابة، مع جميع أنواع المشاوي، شقف وقلوب وكلاوي. صحن خاص من السلطة حضره لكم قاطع أبو جلطة. وما دمنا هلأ نحن بسيرة الإعلانات، راح أحكي لكم عن واحد صاحبي، وراح أحط له اسم مستعار حتى ما يزعل لأني حكيت قصته. اسمه خلينا نقول عبد الوهاب السهيان. وخلاصة القصة إنه مرته كتبت مكتوب لأختها الساكنة بحلب، وحطت المكتوب بالظرف وكتبت العنوان عليه، وقالت له لجوزة اللي سميناه عبد الوهاب السهيان، قالت له:
3: وينك ابن عمي؟ حط لي المكتوب بالبريد انت وراي على شغلك، ولا تنسى الايام مثل عوايدك، والله بزعل منك.
1: قال لها: لا تخافي ما بنسى، ليش إلي بالعادة أنا أنسى؟ حط المكتوب بجيبة الجاكيت الجوانية وتيسر على شغله. لما رجع بعد الظهر من الشغل سألته مرته:
3: حطت لي المكتوب بالبريد ابن عمي؟
4: أني مكتوب بنت عمي؟
3: يا المكتوب اللي باعته لأختي.
4: أني يور جستر؟ قصدي أختك.
3: يا أختي فوزية اللي بحلب.
4: ايوه والله نسيت. تاني يوم الصبح ذكرته بالمكتوب وألحت عليه ما ينسى يحط المكتوب بالبريد. قام صاحبنا عبد الوهاب طالع المكتوب من جيبته الجوانية وحطه بجيبته البرانية. قامت قالت له:
3: لا تنسى تحط الطابع وتسقطه بالعلبة ابن عمي.
4: حاضر ما راح انسى، اصلا بين شغلي والبريد فشخة ونص.
1: كمان صاحبنا عبد الوهاب رجع من شغله وكان نسيان يحط المكتوب. ثالث يوم طلع من البيت عالشغل بدون ما تذكره مرته بالمكتوب. بس لما كان قاعد بالباص دق له القاعد وراه على كتفه وقال له:
2: يا سيد لا تنسى تحط المكتوب بالبريد.
4: حاضر.
1: نزل أخونا من الباص ومشي باتجاه شغله، لحق واحد تاني وناداله:
2: يا أخ لا تنسى تحط المكتوب بالبريد.
4: هذا عيني.
1: وفعلا اتجه عبد الوهاب على البريد وحط المكتوب. وبينما كان طالع من مبنى البريد ناداله واحد وقال له:
4: يا استاذ لا تنسى تحط المكتوب بالبريد. والله حطيته، بس شو قصة العالم اليوم، كل ما شافني واحد بيذكرني بالمكتوب. تعال لهون بدي افهم، انت شو عرفك ان مرتي مصطني حط لها المكتوب بالبريد؟
5: اقبرني عينك، شغله بسيطه استاذ، في اعلان معلق على جاكيتك من ورا.
1: بقى بيني وبينكم والله خايف يجي يوم وتتلزق الاعلانات على ظهرنا. بقى معي حق احكي ولا ما معي؟
4: تشاو.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتشوفونا. صباحكم سوري ليوم الجمعة 28 ربيع الآخر 1448 هجري 29 الأول 2026. صباحكم سوري من إعداد وتقديم مرح طه. وجنينة خضر بالإخراج.

من استيقظ ولم يجد حماسة كبيرة فليبحث أولاً عن معنى صغير يقوده للأمل. المعنى أسبق من الطاقة أحياناً، فإذا عرف الإنسان لماذا يفعل ما يفعل خفت مقاومة الجسد والروح معاً. لذا فالبدايات الناجحة لا تعتمد على اندفاع عابر بقدر ما تعتمد على سبب نقي يجعل الطريق مستحقاً للخطو.

إذن فاشحن يومك بطاقة إيجابية ونظرة متفائلة، فذلك سينعكس بالتأكيد على أدائك طول اليوم. فليست العظمة في كثرة ما نبدأه، بل في قدرتنا على الاستمرار بما بدأناه. عادة صغيرة من قراءة أو ذكر أو ترتيب أو رياضة هادئة قد تفعل في النفس ما لا يفعله الحماس العابر، لأنها تعلمها أن الوفاء للقرار شكل من أشكال الحرية. صباحكم معطر بروح التميز والإبداع.

من بدأ يومه بحسن الظن لم يلغي عقله بل أعطى قلبه فرصة عادلة. حسن الظن ليس سذاجة ولا انغلاقا على الحقيقة، إنه قرار أخلاقي بأن لا تدين الناس قبل أن تفهمهم، ومع ذلك يبقى في داخله حذر نبيل، يعرف أن الثقة تبنى وأن الكرم مع الناس لا يمنع البصيرة بل يهذبها.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم اختر لقلوبنا سبيلا غير ذي عوج، وكن نصيرا وعونا لنا على الدنيا وما فيها. صباح الخير والتوفيق للجميع بإذن الله.

إذن صباح جديد ننطلق فيه طالبين للرزق وسعين في مناكب الأرض، نسأل الله من فضله وخيره وبركته.

بصباحنا السوري اليوم الجمعة 9/10/2026 رح نبدأ برنامجنا الصباحي بفقرة الأرصاد الجوية، ورح نكون مع مجموعة فقرات منوعة وأخبار منوعة من الداخل السوري. وأيضا سؤالنا التفاعلي لليوم: هل تستطيع أن تعترف بفضل شخص تختلف معه؟ ليس أن تحبه ولا أن توافقه، فقط أن تكون منصف وتقول أختلف معه لكن هذه النقطة كان محق فيه. هل تعتقدون أن قدرتنا على الإنصاف أصبحت أصعب في زمن الاستقطاب وكثرة الأحكام السريعة؟ هذا سؤالنا التفاعلي لليوم. وبصحتك من الطبيعة والدين رح نحكي عن فوائد الزنجبيل، وبقيمة بتجمعنا رح نحكي عن قيمة الإنصاف. أما فقرة آية ومعنى رح نحكي عن معنى آية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.

عم تسمعوا إذاعة دمشق مستمعينا عبر النايل سات على 11938، وفيكن أيضا تشاركونا عبر الاتصالات وأرقامنا على الواتساب أو رقمنا على الواتساب 0987-810-950 وعبر الرقم الأرضي 225-44-46 225-44-47 228-44-43. عم تسمعونا على الموقع الإلكتروني damasradio.fm وأيضا عبر التليجرام على قناة إذاعة دمشق. لم تختص الأمثال التي قيلت في تشرين بأحدها أو بأحدهما دون الآخر، بل اختلطت أمثال الشهرين وصيغت تحت اسم أمثال تشارين، إلا أنه يمكن استنتاج الشهر الذي يقصده المثل تبعا لمعناه. يعد شهر تشرين الأول بداية السنة الزراعية في سوريا. يبدأ المزارعون بزراعة أراضيهم بالحبوب الشتوية من قمح وشعير وعدس. يظهر في هذا الشهر نبات يدعى الوحواح، ومن الأمثال المناخية التي قيلت في هذين الشهرين بين تشرين الأول وتشرين الثاني صيف ثاني. طبعا هذا المثل قيل بسبب انخفاض درجة الحرارة وهطول بعض الأمطار بنهاية أيلول، فيعتقد المرء أنه دخل في فصل الشتاء، غير أن الجو سرعان ما يعود إلى صفائه والحرارة إلى ارتفاعها أثناء النهار في الفترة بين أواخر تشرين الأول وأوائل تشرين الثاني، وكأن الصيف قد عاد من جديد بسرعة خاطفة. مثل آخر أيضا، مطر تشارين طروح، أي لا فائدة من أمطار شهر تشرين أو شهري تشرين كونها تأتي في فترة بذار الأرض التي لا تكون قد اكتملت بعد. أيضا تشرين أول أبو الشراقي، يقال هذا المثل لكثرة هبوب الرياح الشرقية فيه. وأيضا من الأمثال، لا أنقى من قمر تشرين ولا أعتم من غيم كانون. خيار تشريني شمني ورميني، أي أن خيار تشرين له رائحة قوية لكنه بلا طعم ولا فائدة. طلع الوحواح حضار بدارك يا فلاح، يعني ظهور الوحواح دلالة على بداية الموسم الزراعي. أيضا بتشرين بغبر التين بسبب كثرة العواصف المحملة بالأتربة اللي بتوقف على أوراق التين. بتشرين بتنتر أوراق التين، يعني تبلش أوراق التين بالتناقص، بس ليش أوراق التين بالذات أنا ما بعرف. بتشرين بكعب التين، يعني بينتهي موسم التين بنهاية كانون الثاني على أبعد تقرير. بآخر تشرين ودع العنب والتين، ويصير كتير طيب العنب والتين في هذا الوقت. طبعا المقصود بتشرين هو تشرين الأول. اللي ما شبع العنب والتين عليه بمية تشارين، مية تشارين يعني بسبب برودة الجو بهدول الشهرين وبرودة المياه اللي بيصير شربه كتير لذيذ. بيقولوا كمان اللي ما ارتوى من حليب أمه بيرتوي من مية تشارين، وكشكة شيرين للعشرين يعني بسبب برودة الجو. بتعرفين جنينة؟ أنا ما بعرفهم والله، أغلبهم ما بعرفهم. كشك تشيرين للعشرين بسبب برودة الجو، بيحتاج الكشك المصنوع من اللبن والبرغل إلى ما لا يقل عن 20 يوم حتى يجف ويبس. بيقولوا المكدوس هلأ كمان بشهر تشرين بيطلع طيب. اللي بيزرع بتشيرين بيرمي المد 20، هذا تأكيد على أهمية الزراعة في شهري تشرين. بتضعف غلة هدول الشهرين 20 مرة، حيث يعطي المد وهو وحدة قياس بيستخدمها المزارعين تقارب 20 كيلوغرام. بتشرين فوت بقراتك يا مسكين، وهذا إشارة إلى انخفاض درجة الحرارة بشهري تشرين، كما يحدث الصقيع في شهرين في تشرين الثاني في ساعات الصباح الباكر. بيقولوا كمان برد تشارين بيعلم بالمصارين، بيتعرض الإنسان بساعات ليل متأخرة لساعات برد، لهيك لازم نحتاط بالأغطية المناسبة. وبيقولوا أيضا برد تشارين بيقطع المصارين، وبرد تشارين أحد من السكاكين. تشرين الثاني ما في للصيف أماني، وتشرين الثاني ما في للشتاء أماني، هيك بيقولوا كمان طبعا بسبب تقلب الجو بين الصيف والشتاء. الرعد أيضا بيقولوا بنهار
الزيت أصبحت أمسيت، بنهار الزيت أصبحت أمسيت، يعني موسم زيت الزيتون. بنهار الزيت بالكاد الشاطرة تطبخ وتكنس البيت، يعني بسبب أنه حواش الزيتون فرح يكون عندها ضغط شغل. لا، هي أغلب أغلب الأمثال عن شهر تشرين الأول وتشرين الثاني. لكن الجو يعني بشكل عام جو معتدل مع بعض الغيوم. طبعا كان يوم الخميس حار ويوم الجمعة أيضا، وكمان حيكون يوم السبت حار. رح يكون في اضطراب جوي من مساء يوم الأحد. طبعا من الأحد جو غائم، لكن الأمطار لن تهطل حتى الخميس 15 تشرين.

إذن للتواصل مع إذاعة دمشق عبر رقم الواتساب 09-87-810-950، وللتواصل عبر الاتصال على 225-44-46 225-44-47 228-44-43.

إذن عم تسمعوا إذاعة دمشق عبر النيل سات على 11938 وأيضا عبر قناتنا على التليجرام إذاعة دمشق قناة إذاعة دمشق وعبر الموقع الإلكتروني damasradio.fm. وننتقل سوا متابعينا ومستمعينا إلى فقرة الأخبار المحلية والمنوعة. والبداية من حلب، وافتتاح الجامع الأموي يعيد التأكيد على مكانتها الروحية والثقافية في حلب القديمة. ورشة سورية أممية تستعرض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية تنفيذها. انطلاق معرض ذهب إكسبو للأحذية والألبسة والجلديات في دمشق. الشؤون الاجتماعية توزع السلال الغذائية على دور رعاية الأيتام في إدلب. أعضاء مجلس الشعب يبحثون مع أهالي مدينة ضمير قضايا خدمية وتنموية. نقيب المهندسين يقول إعادة الإعمار فرصة لبناء سكن أكثر أمان واستدامة. وإحباط تهريب 395 ألف حبة كبتاجون قادمة من لبنان عبر معبر جديدة يابوس. واختتام سيريا بيلدويك بمشاريع ريادية تعتمد الذكاء الاصطناعي. وفي دير الزور بدأ الاكتتاب على مقاسم المدينة الصناعية بأسعار تشجيعية. وجولات رقابية على محطات الوقود في ريف دمشق وطرطوس للتحقق من الجودة والأسعار. وبدأ الكشف على العبارات المائية والجسور بدير الزور تمهيدا لتأهيلها وصيانتها. وزارة الداخلية تخرج 705 متدربين برتبة شرطي في طرطوس. السورية للبترول تنهي أعمال صيانة وإصلاح خط النفط في ريف الحسكة بعد تعرضه للتخريب. وجلسات تخصصية بمؤتمر جمعيتي أطباء الأذن والأنف والحنجرة وعلوم السمعيات والنطق بدمشق. ومغارة القاطر معلم طبيعي في الرقة ينتظر استكشافه بالكامل. بدء تنفيذ مشروع تمديد شبكات لمياه الشرب في 17 تجمع سكني في دير الزور. تدعيم سواتر سدة السيحة بريف حلب الجنوبي استعدادا للموسم المطري. بدأ إعادة تأهيل فرن جسر الشغور بطاقة إنتاجية 20 طن يوميا. الأكاديمية السورية للإعلام تنفذ 55 تدريب لمواجهة التضليل وخطاب الكراهية. وقوى الأمن الداخلي في حما تلقي القبض على 6 من مجرمي النظام البائد. والأمن الداخلي يلقي القبض على أحد مؤسسي ميليشيا فوج الشاهين أو الشواهين بعهد النظام البائد.
ومزارعون في اللاذقية يطالبون بتعويض خسائر موسم التفاح جراء الظروف الجوية. ومزارعو الرقة يطالبون بتسريع صرف مستحقات محصول القمح. في القنيطرة حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي. وبدء تأهيل طريق دير الزور الميادين الجديد تعزيزا لمستوى السلامة والأمان. وبدأ إعادة تأهيل الطريق الواصل بين قلعة المضيق وتوينة بريف حما. وتدريب كوادر زراعية في حمص لتعزيز الإرشاد ونقل الممارسات الحديثة للمزارعين. فعالية توعوية في اللاذقية لتعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وعودة 518 عائلة من نازحي رأس العين شمال الحسكة إلى مناطقها الأصلية. وفي الرقة مكافحة المخدرات تلقي القبض على شخص بحوزته 27,000 حبة مخدرة. محصول الزيتون في درعا يستعيد عافيته وسط تقديرات بإنتاج 35,000 طن. ومياه دمشق تضع مركزي ضخ العقدتين 8 و5 في الخدمة. إذن مستمعينا هذه هي أخبار المحافظات السورية، الأخبار المحلية والمنوعة لهذا اليوم.

ومن فقرة الأخبار المنوعة السورية ننتقل سوية متابعينا إلى فقرة صحتك من الطبيعة والدين. الزنجبيل ماذا يفعل داخل أجسامنا؟ من آلاف السنين عرفت الشعوب النباتات واستخدمتها في غذائها وطبها الشعبي. بعض هذه النباتات بقي حاضرا حتى اليوم، ليس فقط بسبب ما ورثناه من تجارب الأجداد، إنما لأن العلم الحديث بدأ يدرس مكوناتها وتأثيراتها على الجسم. من النباتات التي لفتت اهتمام الباحثين الزنجبيل، ذلك الجذر ذو الطعم الحار والرائحة المميزة الذي نضعه في الطعام ونشربه كشاي ونستخدمه أحيانا عندما نشعر بالغثيان أو بالبرد أو اضطراب المعدة. ورد ذكر الزنجبيل في القرآن الكريم في قوله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. لكن الحديث اليوم ليس عن الزنجبيل بوصفه موروث فقط، إنما عن السؤال الأهم: ماذا يقول العلم عن هذا الجذر، وهل فعلا يستحق كل هذه السمعة الصحية؟ الزنجبيل يحتوي على مجموعة من المركبات النشطة، من أبرزها الجينجيرول والشوغول. هذه المركبات التي تمنحه طعمه الحار، وأيضا من أكثر العناصر التي يهتم بها الباحثون عند دراسة تأثير الزنجبيل في الجسم. تشير الدراسات إلى أن هذه المركبات خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب. مضادات الأكسدة مهمة لأن أجسامنا تتعرض باستمرار لما يسمى بالإجهاد التأكسدي الناتج عن تفاعلات طبيعية داخل الجسم وعوامل بيئية مختلفة. لكن علينا أن ننتبه إلى نقطة مهمة: وجود خصائص مضادة للأكسدة أو الالتهاب في المختبر لا يعني أن الزنجبيل يعالج الأمراض بمفرده. هنا يأتي الفرق بين المعلومة الطبية الحقيقية والمبالغة المنتشرة على وسائل التواصل. إذا كان هناك استخدام للزنجبيل لديه دعم علمي جيد، فهو المساعدة في تخفيف الغثيان في بعض الحالات. وقد تمت دراسة الزنجبيل في حالات مختلفة، منها غثيان الحمل ودوار الحركة وبعض أنواع الغثيان المرتبط بالعلاجات الطبية. التفسير المحتمل أن الزنجبيل قد يؤثر في حركة الجهاز الهضمي وبعض الإشارات المرتبطة بالغثيان والقيء. لهذا نجد أن بعض الأشخاص يشعرون براحة عند تناول شاي الزنجبيل عند اضطراب المعدة. لكن إذا كان الغثيان شديد أو مستمر ومصحوب بقيء متكرر وألم شديد، فلا ينبغي أن نكتفي بالزنجبيل، لأن الغثيان قد يكون عرض لمشكلة تحتاج إلى تشخيص. وتشير بعض الدراسات أن الزنجبيل يساعد في تحفيز حركة المعدة وتسريع إفراغها، قد يكون أحد أسباب فائدته المحتملة في عصر الهضم والشعور بالامتلاء. لذلك كوب صغير من شاي الزنجبيل بعد الطعام قد يكون خيار لطيف لبعض الأشخاص، لكن ليس للجميع. فإذا كان الشخص يعاني من حركة المعدة أو الارتجاع المعوي، فقد يؤدي الزنجبيل، وخصوصا إذا كان بكميات كبيرة أو مع مشروبات سخنة جدا، إلى زيادة الأعراض عند الشخص. أي أن النبات نفسه قد يكون مريح لشخص ومزعج أيضا لشخص آخر. وتشير أيضا بعض الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في الزنجبيل قد تؤثر في بعض المسارات المرتبطة بالالتهاب. لذلك تمت دراسة استخدامه في حالات مثل خشونة مفصل الركبة وآلام المفاصل. النتائج تشير إلى إمكانية وجود تحسن متواضع في الألم عند بعض الأشخاص، لكن
لا ينبغي أن نقول أن الزنجبيل يعيد بناء الغضروف أو يشفي خشونة المفاصل، هذه عبارات لا يدعمها الدليل العلمي بالشكل الذي يروج له أحيانا الأدق أن يقال. قد يساعد في تخفيف بعض الأعراض لكنه ليس علاجا سحريا للمرض.

الدواء أو المتابعة الطبية. يسأل دائما هل يساعد الزنجبيل على إنقاص الوزن؟ ربما هذه أكثر معلومة تحتاج إلى تصحيح. نسمع دائما ونسمع كثيرا الزنجبيل يحرق الدهون، الحقيقة أكثر تعقيد. هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى تأثيرات محتملة للزنجبيل على الشهية أو بعض جوانب الاستقلاب، لكن التأثير ليس كبير بحيث نستطيع اعتبار الزنجبيل وسيلة لإنقاص الوزن. بمعنى آخر، كوب زنجبيل لا يحرق وجبة دسمة، لكن إذا تناولناه كمشروب دون كميات كبيرة من السكر فهو منخفض السعرات ويمكن أن يكون جزء جيد من نظام غذائي متوازن.

إذن يتساءل البعض، هل الزنجبيل المطحون أفضل أم الزنجبيل الطازج؟ كلاهما طبعا يمكن استخدامه. الزنجبيل الطازج مناسب للشاي والطهي، والمطحون أسهل في الاستخدام ويمكن إضافته إلى الطعام أو المشروبات. لكن عندما نتحدث عن المكملات الغذائية أو مستخلصات الزنجبيل المركزة فالموضوع مختلف، الجرعة تصبح أعلى، بالتالي لا ينبغي التعامل معها كأنها مجرد كوب شاي. هنا تظهر طبعا أهمية استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا كان الشخص يتناول أدوية بشكل منتظم. إذن الزنجبيل غذاء آمن غالبا عند استخدامه بكميات معتدلة، لكنه قد يسبب لدى بعض الأشخاص حرقة وتهيج في المعدة، انزعاج هضمي وإسهال عند تناول كميات كبيرة. كما يجب الانتباه عند استخدام مكملات الزنجبيل المركزة لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية تؤثر في تخثر الدم، أو لديهم مشكلات نزف، أو مقبلون على عملية جراحية. الحامل أيضا لا ينبغي أن تتناول جرعات علاجية مركزة من المكملات من تلقاء نفسها، حتى لو كان الزنجبيل الغذائي بكميات معتدلة مختلفة عن ذلك. إذن كيف نستفيد منه بطريقة بسيطة؟ يمكن أن نستخدم الزنجبيل باعتدال ضمن حياتنا اليومية. قطعة صغيرة مع ماء ساخن، يمكن إضافة الليمون والنعناع واستخدام كمية مناسبة منه في الطبخ. الفكرة ليست أن نشرب منه أكواب أو عدة أكواب يوميا اعتقادا أننا سنحصل على فوائد مضاعفة في التغذية. المزيد ليس دائما أفضل. إذن الزنجبيل مثال جميل على العلاقة بين الغذاء والصحة والعلم. هو ليس دواء سحري وليس علاج لكل مرض، لكنه نبات يحتوي على مركبات نشطة درستها الأبحاث، قد تكون له فوائد حقيقية خصوصا في بعض حالات الغثيان والهضم، وربما في تخفيف بعض أنواع الألم والالتهاب. لذلك عندما نتعامل مع الطبيعة لا نريد أن نصدق كل شيء ولا نرفض كل شيء، نريد أن نسأل ماذا نقول أو ماذا تقول الأدلة؟ ما الفائدة الحقيقية؟ ما الجرعة المناسبة؟ متى يصبح الاستخدام غير آمن؟ لأن أجمل ما يمكن أن نقدمه لأجسادنا ليس مجرد وصفة طبية، بل وعي يجعلنا نعرف كيف نستخدم الطبيعة دون أن نستغني عن العلم.

يعني حديثنا اليوم بسؤالنا التفاعلي، هل تستطيع أن تعترف بفضل شخص تختلف معه؟ ليس أن تحبه ولا أن توافقه، فقط أن تكون منصف وتقول أختلف معه لكن هذه النقطة كان محق فيها. هل تعتقدون أن قدرتنا على الإنصاف أصبحت أصعب في زمن الاستقطاب وكثرة الأحكام السريعة؟

إذن قبل أن أستقبل اتصالاتكم مستمعينا ونبلش بقراءة الرسائل، خلونا نحكي عن القيمة اللي رح تجمعنا اليوم وهي الإنصاف. أحياناً بيكون من السهل جداً أن نكون عادلين مع من نحب، نجد له الأعذار، نفهم ظروفه، نفسر أخطائه بحسن نية ونقول أكيد عنده سبب. لكن ماذا يحدث عندما يكون الشخص الذي أمامنا مختلف عنا؟ عندما نختلف معه، عندما لا نحبه، أو عندما يكون بيننا وبينه موقف قديم؟ هنا يظهر معدن الإنسان الحقيقي. العدل ليس أن تنصف من تحب فقط، وإنما أن تعطي الإنسان حقه عين حتى عندما لا تكون مائل إليه، أو حتى عندما لا تميل إليه. يعني الإنصاف ألا تجعل مشاعرك تقود حكمك، أن تقول عن الشخص الجيد أخطأ عندما أخطأ، وأن تقول عن الشخص الذي تختلف معه أصاب عندما أصاب، وأن تعترف بفضل إنسان لا تربطك به علاقة جيدة، وأن تنتقد سلوك دون أن تلغي قيمة صاحبه كإنسان. قد يبدو الإنصاف قيمة كبيرة مرتبطة بالقضاء والحقوق، لكنه في الحقيقة جزء من حياتنا اليومية، ويبدأ من حياتنا اليومية، يبدأ من البيت عندما يخطئ أحد الأبناء لا نقارنه بأخوته، بالعمل لا ننسب نجاح فريق كامل إلى شخص واحد فقط لأننا نحبه، في الصداقة إذا اختلف صديقين لا نسمع رواية طرف واحد ثم نصدر الحكم، وفي المجتمع لا نحكم على إنسان من موقف واحد أو كلمة واحدة أو إشاعة سمعناها عنه. الإنصاف هو أن نمنح الحقيقة وقتها قبل أن نمنح الحكم أو قبل أن نطلق الحكم. لكن ما علاقة الإنصاف بالظن؟ هناك علاقة قوية جدا. عندما نظن نحتاج إلى الإنصاف حتى لا يتحول الظن إلى ظلم. قد أرى تصرف لم يعجبني، من حقي أن أنزعج، لكن ليس من حقي أن أبني عليه شخصية كاملة وأنا أقول عن هذا الإنسان هو إنسان سيء، هي لا تحترم أحد، هذا الشخص لا يمكن الوثوق فيه، ربما أخطأ، ربما أسأنا فهمه، ربما لدينا تفسير لم نسمعه. هنا الإنصاف يقول توقف قبل أن تحكم. الإنصاف لا يعني أن نتجاهل الأخطاء، هذه نقطة مهمة جدا. الإنصاف ليس تبرير للأخطاء، ليس معناها أن نقول أن كل الناس طيبين وكل شيء يمكن التغاضي عنه. إذا أخطأ الإنسان نقول إنه أخطأ، إذا ظلم نقول إنه ظلم، إذا تجاوز نضع حدود، لكن لا نضيف إلى الخطأ أشياء لم يفعلها هذا الشخص. نحاسب الإنسان على فعله لا على ما تخيلناه عنه. ربما تكون الأسرة أكثر مكان نحتاج فيه إلى هذه القيمة. كم مرة يقال لطفل أنت دائما مهمل، أنت لا تفهم، أخوك أفضل منك؟ هذه ليست ملاحظة على سلوك، هذا حكم على الشخصية. والطفل عندما يسمع هذه الكلمات باستمرار قد يبدأ في تصديقها. الأفضل أن نقول تصرفك اليوم كان غير مسؤول، بدل أنت شخص غير مسؤول. الأولى أن تفتح باب الإصلاح، أما الثانية قد تجعل الخطأ هوية. هنا نربي أبنائنا على شيء مهم، يمكنك أن تخطئ دون أن تكون إنسان سيء، ويمكنك أن تعتذر وتصلح.

0: تلقى الدنيا ملك دي.
1: بزمن السوشيال ميديا نصل إلى اختبار حقيقي لهذه القيمة. هناك خبر ينتشر، مقطع قصير، صورة، تعليق، شخص يتعرض للهجوم، والناس تبدأ بإصدار الأحكام. لكن أين الإنصاف؟ هل نعرف القصة كاملة؟ هل شاهدنا السياق؟ هل سمعنا الطرف الآخر؟ هل نعرف أن المعلومة صحيحة أصلاً؟ أم أننا فقط وجدنا شيء يتفق مع رأينا فشاركناه؟ فأحياناً يكون أصعب شيء في مواقع التواصل أن تقول لا أعرف، لكن لا أعرف أحياناً أكثر أخلاقية من حكم متسرع قد يؤذي إنسان. من السهل أن تكون منصف عندما يكون الشخص قريب منك، لكن القيمة تظهر عندما تختلف معه. أن تعترف بنقطة صحيحة قالها شخص لا تتفق معه، تحفظ له موقف جيد رغم خلافك معه أيضا، أن تقول أنا أرفض تصرفاته لكني لا أملك أن أتهمه بما لا أعرف. هذا ليس ضعف، هذه قوة، لأن الإنصاف يحتاج إلى إنسان يستطيع أن يفصل بين الشخص والموقف، وبين الخلاف والعداء، وبين الخطأ والإنسان الذي أخطأ. إذن هل نحن منصفون فعلا أم أننا نستخدم معيارين؟ إذا أخطأ شخص من حبه منقول كلياتنا منخطئ، وإذا أخطأ شخص ما من حبه منقول هي طبيعته. إذا تأخر قريبنا عن موعد منقول يمكن عنده ظرف، وإذا تأخر شخص آخر منقول هذا الشخص ما بيحترم وقت الآخرين. إذا نجح شخص من حبه منقول بيستاهل، وإذا نجح شخص منختلف معه منبحث عن سبب آخر لنجاحه. هنا السؤال الحقيقي، هل نبحث عن الحقيقة أم عن تفسير يوافق مشاعرنا؟ إذن هل نستطيع أن نعترف بفضل شخص منختلف معه؟ ليس أن تحبه ولا أن توافقه، فقط أن تكون منصف وتقول أختلف معه لكن هذه النقطة كان محق فيها. هل تعتقدون أن قدرتنا على الإنصاف أصبحت أصعب في زمن الاستقطاب وكثرة الأحكام السريعة؟ سؤالنا لليوم، ناطر اتصالاتكم مستمعينا ومشاركتكم عبر الواتساب. إذن الإنصاف لا يعني أن نتفق، لا يعني أن نبرر الخطأ، لا يعني أن نتخلى عن مواقفنا. الإنصاف يعني أن نبقى عادلين ونحن مختلفون، وأن لا نجعل محبتنا لشخص بتضخم حسناته، ولا تجعل كرهنا له يمحوها. لا تجعل ظنك حقيقة ولا خلافك مبرر لظلمه. ربما نحتاج اليوم وسط كل هذا الضجيج إلى أن نتعلم مهارة بسيطة لكنها عظيمة، أن نحكم على الفعل قبل الشخص، على الحقيقة قبل الرواية، على الموقف قبل المشاعر. لأن المجتمع لا يصبح أكثر إنسانية فقط عندما نتفق، بل عندما نختلف ونظل منصفين.

الله يسعد صباحكم يا أحلى وأغلى إذاعة، إذاعة دمشق. أنا إياد محمود سواس من حلب الصالحين وبشتغل بمخبر المجد. يسعد صباحك يا إياد.

0: نحن حكايات. ومعنا اتصال. الو.
1: واخيرا يسعد صباحك.
0: صباح الخيرات.
1: واخيرا يعني كمان اطرونا ما يعني حنطره والله ما في لا داعي كله يعني اكثر من 10 دقائق على الخط حرام
0: حرام اي والله بس كنا بفقره يعني كنا بفقره سابقه في ترتيب فقرات للاسف يعني وانت متصل بكير شوي كيفك
1: انا الحمد لله خمس نجوم
0: الحمد لله تمام يعني رواق مين معنا
1: طبعا طبعا هلا عم اللي يسمعي
0: مين؟
1: هلا بوضع أبو الليث
0: أبو الليث أهلا وسهلا
1: أعراس عن سمارة
0: الله يسلمك يا رب
1: موضوع شو كان؟
0: نحن موضوعنا أنه نحن يا ترى فينا نكون منصفين مع الأشخاص اللي ما منحبهم
1: والله يا أنسى
0: اللي بيناتنا بيننا وبين المشاكل
1: مرة. والله يا أنسى مرة أنا بالنسبة لي أنا شخصين بحكي عن حالي أرفيقي أي نعم وصديقي وأخي بس عند الحق حق بدي أقول بدي أحكي بس انه لازم يكون منصف اي نعم لازم اسمع من الجهتين وحكم بيناتهم انه انت غلطان انت عليك الحق وانت اللي ملام بهالقصه اما لا ما يعني انه والله لانه اخي لازم جامله لا انا ما بجامل حدا
0: اي تمام
1: هي يمكن مشكلتي هي يمكن
0: شوفها مشكله
1: انه هلا انا ما بشوفها مشكله بالعكس الناس بيشوفوها مشكلة انه هذا ما بدنا اياه لانه صار حد
0: لانه منصف بيعطي كل شخص حقه
1: لانه اللي بقلبه على راسه الثاني ففورا بس شوف الشيء بدي صوب عليك
0: حلو كتير
1: إن كان خطا ولا صح ما فيني يعني ما فيني هلا انا مثلا قالوا لي فلانة والله عم تاكل هي وعلى الهواء طيب انه ليش هون انا بدي احكي يا اما نقد يا اما حكي منصف فعلا يا اما
0: نعم
1: يا اما بدي لقينا مبرر لحين مخصوع اللي عم تاكل فيه وعم تقدم اخبار او شيء مثلا يعني هذا مثال صغير بس شوف انت الغلط هون كبير بتلاقي لانه بيقولوا لك انه انت كانسان بهذا المكان ما لازم تتصرف فيه
0: صح
1: على كل حال anyway يعني ما أنا مشكلة بس أنا بقول لك إنه أنا بالنسبة لي أنا هيك إنسان هيك وتحياتي لكل شيء عم يسمعنا ما ضروري نفصل يا جماعة بالأسماء رجاء ورجاء تنصفوا من عندكم
0: ما فهمت
1: إنه تقولي لكل حدا
0: أيوة
1: إنه خلص يحيي الجميع ما في داعي أبو فلان وأم فلان وفلانة يعني خلص جرت وقت للعالم اللي بدها تحكي
0: شكرا شكرا شكرا لك ابو الليث شكرا لك

0: من لميا، يسعد صباحك وصباح كل المستمعين. جمعة طيبة مباركة على الجميع. سلامي لخالاتي الغوالي أم طارق وأم مرعي، وبدي أقول لهم شكرا على كل شيء عملتوه شاني، وشكرا على عيد الميلاد الحلو على المفاجأة الرائعة. وسلامي لمرعي وسمرة، الله يخلي لي اياكم ولا يحرمني منكم. يسعد صباحك يا لميا أنت وكل اللي ذكرتيهم. ومعنا اتصال.
1: ألو،
0: صباح الخير.
1: الله يسعد لي صباحك بنت العم.
0: أهلين أبو طلال، كيفك؟
1: والله الحمد لله، مفضل المولى
0: دائما وأبدا.
1: خلي لي اياك يا رب. لا شوفي، بالنسبه للموضوع يعني ما في حدا منا مو معصوم عن الخطا.
0: نعم،
1: كلياتنا بنخطئ، وخير الخطائين التوابون.
0: نعم صدقت.
1: يعني نحن يعني يوم بدنا نخطئ بحق انسان يعني لازم نعتذر.
0: صحيح.
1: او نقدم مبررات لانه نحن والله الكلمه طلعت غلط مثلا، ما مو مزبوطه كذا. يعني كل انسان منا بيغلط، يعني بناس بيحبون او ناس بيقدرون وبيحترمون يعني كمان.
0: طيب،
1: وكل إنسان منا في عالم سلبيين بحياته. والعالم السلبيين بحياتنا بنحاول نحن قدر الإمكان إنه نحط لهم حد، يعني مثلاً ما يتجاوز حدودهم معانا، لحتى نحن مثل ما بيقولوا يعني يصير الإنصاف أو العدل لهم يعني.
0: طيب أبو طلال، إذا كنت أنت بخلاف مع شخص وهذا الشخص نجح بحياته بطريقة ما والعالم قاعدة تمدح فيه، فأنت لأنك مثلا صاير خلاف بينك وبينه، ممكن تقول فعلا هذا الشخص اجتهد ونجح، أم بتصير بتقول لا نجح بالغش أو بتسفه من عمله أو من نجاحه؟
1: هلا بالنسبة للشخص إذا كان نجاحه إيجابي وكل النجاح تبعه إيجابي وأرشو حلال، أنا تقريبا ممدح فيه يعني. أنا
0: حتى لو كنت بكرهه،
1: حتى لو كنت بكرهه يعني.
0: أيوة.
1: والإنسان يعني بغش وما بغش بحكي له أنه أعور بعين هذا الزلمة نجح بطرق مختلفة.
0: نعم.
1: بطرق سوية يعني.
0: نعم.
1: يعني بحكي الحق أنا، ما بزعل من حدا يعني. هذا إنسان منيح مو منيح مو منيح.
0: تماما. نعم. هلأ في ببعض العائلات إذا الكني والبنت عملوا نفس الموقف، فبيصير المدح للبنت والكني بيقول ما حدا بيجي بسيرتها مثلا، لأنه هي كني وهي بنتنا. لما بيكون ابننا نجحان وابن أخونا نجحان، فمنقول نجاح ابني أحسن، مع أنه نفس العلامات. فنحن يعني ما عندنا انصاف بالحياه. انا بشوف، شو رايك؟
1: لا لا لا، انصاف ما في انصاف يعني. نحن لازم يكون في عدل يعني بين بعضنا البعض. نحن يعني الناس الايجابيين مع الايجابيين.
0: صحيح.
1: والسلبيين ما لنا شغل فيهم، لازم نحاول نبعدهم عن حياتنا.
0: اي والله،
1: ما يخربون حياتنا
0: ان شاء الله. بدي اشكرك كثير ابو طلال. حابب توجه تحيه لحدا؟
1: والله بدي اوجه تحيه للمذيعين وللمخرجين الموجودين وغير الموجودين، لان اشتقنا له كثير. اني المذيعين اللي ما عاد سمعنا صوتهم يعني.
0: نحن كمان اشتقنا لهم.
1: خليني اياك.
0: اهلين ابو طلال، اهلا وسهلا.
1: خليني اياك بالسلامه.

0: ومعنا اتصال. صباح الخير. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: يسعد صباحكم بنور النبي محمد.
0: وصباحك يا هلا، مين معنا؟
1: تحية كل واحد بيصلي على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
1: أبو موفق من الشاغور.
0: أهلين يا أبو موفق، كيفك؟
1: كيفك ست مرح؟
0: والله الحمد لله رب العالمين، أنا بخير، دامكم بخير.
1: بس المخرج اللي ردت علي ما عرفت أني
0: جنينة.
1: جنينة من غير صوتات.
0: لا ردت خديجة.
1: اي والله نعم منها خديجه، والله يخلي لها بناتها اجى عم تسمعني.
0: الله يسلمك يا رب.
1: الله يكرم، ما شاء الله عليكم انتم كلكم ما شاء الله فريق واحد وقوه واحده.
0: اي والله نحن اهل ان شاء الله، نحن ومستمعينا كلهم.
1: الله يبارك فيكم يا
0: ابو موفق. نحن عم نحكي اليوم عن الانصاف، نحن منصفين مع الاشخاص اللي نحن ما بنتفق معهم اصلا.
1: وينك؟ لا والله وينك، قد ما حطينا ما لح نشبه سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
1: لا لا مو منصفين ابدا ابدا ابدا ابدا. بدك تروحي تدفعي فاتورة كهرباء، بيجي واحد من فوق العالم كله بيعمل له بايده هيك فورا بمشي، بكون انا صلي ساعتين واقف او اي شغله، عرفتي شلون؟ ابنه مثلا واحد ساوى شغله بيغطي عليه، بس ابن الجار بيتقوى عليه.
0: نعم.
1: لا ما أنا منصفين. وبلي لك شغلة، ما حدا بيكره حتى اللي يكون شيء معه شيء، يعني عرفت إيش؟ أبداً أبداً.
0: ممكن الناس تكره بعضها بدون سبب لأنه لا. ناجح.
1: لا ما بتزبط، هي ما بتزبط، هي غيرة، بيكون غيرة وحسد، هذا عرفت إيش؟
0: أو حقد. نعم.
1: إيه بس أنا أكره جاري مو مساوي لي كثير، مو معقول عرفت إيش؟ وأكرهه بالعكس. هلا بيجون تكره واحد من أفعاله أنا، بس ما بكرهه لأنه بني آدم، بكره أفعاله.
0: نحن بغض النظر إنه أنا بكره هو اللي بحبه. نحن هون نحن يا ترى لما هذا الشخص بيغلط نحن بنقول بنعطيه مبررات مثل ما بنعطي لأنفسنا وللناس اللي بنحبها وللناس القريبة منا أم لا؟
1: صراحة
0: أي
1: لا ما بعطي فورا من إله ميت على. أنت حكيتي كلام حلو، إنه مثلا إجا واحد عم تستنيه، إجا واحد عم تستنيه ما بيخصك ما بيقربك ما بتلاقي له عذر، ليك وقفني بالطريق وكذا، بس إجا واحد بيعز عليك يلا بلاقي له مليون عذر، هذا والله أخر يمكن نايم يمكن المواصلات، بلاقي له مليون عذر. بس اجى واحد بده يخصه مثل هيك، واجى بيخصه عبتيشته، اجى بيخصه بداري وبدير باله عليه. بس حكيتك عم بحكي اللي بقلبي انا، سامحيني.
0: بالعكس يعني كلامك جميل جدا، يعني
1: انا عامل لك مو منصفين ابدا،
0: وهذا شيء موجود بمجتمعنا نحن كثير.
1: والله الله يعلمنا، الله يعلمنا هيك يا عبد.
0: امين. قد ايه لازم نحن نتعلم انه نكون عادلين؟ يعني الانصاف هو يعني رديف العدل، نكون عادلين مع انفسنا، مع الناس اللي حتى لو ما في علاقه بتربطنا فيهم او في مواقف صارت بيناتنا، لكن نحن وقت بجد الجد وبنحتاج انه نوقف موقف عادل فنحن نحكي الحق.
1: والله قليل، والله العظيم قليل قليل قليل قليل ابدا، هتلاقي قليل كثير ما حدا بيحكي الحق. اي والله.
0: ابو موفق شربت قهوتك؟
1: لا انا ما بشرب قهوه، والله بشرب شاي، انا ما بحب القهوه، اهلي الشاغور بيحبوا الشاي مو القهوه.
0: شربت شايتك؟
1: إيه لا هلا بيشرب والله هلا. ها
0: صبر،
1: بس فقنا صلينا الصبح وقرينا شوي وذكرنا العالمين وعم نستنى برنامجك الحلو.
0: الله يسلمك.
1: وثاني شغله تحيه لك وتحيه المخرجين وتحية كل شيء ما عم نسمع صوته مثل ما قال أبطال، وتحية أهل الشاور حارتي فردا فردا. السلام عليكم. الله يفرج على أمك محمد.
0: الله يسعدك يا أبو موفق، ونحن كتير سعيدين باتصالك. تحية لكل أهل دمشق، مدينة دمشق وسوريا عامة، وأهل الشاغور خاصة. الله يسعدك. ومعنا اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: يا اهلا وسهلا.
2: والفل والياسمين والمنتور.
0: لا إلك.
2: اذاعه دمشق.
0: الله يسعدك.
2: الخميس الورود اللي عم يشتغلوا فيها، وجنينة اللي المتعلقه دائما اللي عم تطربنا باغانيها يوم الجمعه، يعني عم تضوي بكل بيت سوري، يعني صايره يعني شيء يعني من الروائع، من نقول احنا من الروائع، جنينة من الروائع واغانيها.
0: الله يسعدك يا رب جنينة وتسلم عليك.
2: مدام مرح المحترمي المتألقة دائما اللذيذي، أنا أسميك اللذيذي على المقدمة اللي يعني حكيتيها شيء للأسف اللي عم يصير بمجتمعنا بجميع فئاته.
0: الله يحفظك. بس معلش لو سمحت، بس مين معي؟
2: أبو عثمان.
0: أهلين أبو عثمان. أهلا وسهلا لك. والله ميت أهلا وسهلا بحمص وأهلا وناسا.
2: الله يطول عمرك ويخلينا ياكم ويخلي جميع محافظاتنا السورية إن شاء الله بالأمن والأمان والسلام.
0: آمين
2: يا رب. آمين. وإن شاء الله سبحانه وتعالى يدب المحبة بقلوبنا لنخلص من هال يعني الشيء هذا اللي عم نحكي عنه للأسف.
0: نعم.
2: بين بعضنا بين المجتمعات حتى بين العائلات. يعني حكيتي أنت اللي بدنا نحكي حكيتي أنت بس نحن بدنا مثل ما يقول الدواء.
0: نعم.
2: الدواء لهالشيء هذا صعب. لحد الآن استماط الدواء يعني ما عاد نحسن نتخلص منه بسهولة.
0: صحيح.
2: إلا بالعلم. بالعلم العلم المجتمع المتعلم دائما المتثقف كذا ممكن يكون فيه يعني إلا ما رحم ربك يعني إلا القليل.
0: أبو عثمان هلأ نحن حتى ضمن العائلة الوحدة ممكن الأب والأم إذا الولدين عملوا موقف واحد يكون عقوبة واحد أكبر من الثاني. فنحن الإنصاف والحق والعدالة بتبلش من داخل أسرتنا بالنهاية.
2: هلأ إذا جيت للإنصاف والعدالة يعني هي بمجتمعاتنا بين بين بين الأهالي بين المجتمعات يعني ما بدنا نقول إنه ما في عدالة بس يعني ما يزن الميزان.
0: نعم.
2: بس مدام ما راح يعني هلا نحن اولادنا بين ايدينا فينا من هالساعه هاي نشتغل على هالشيء هذا. كل عائله فيها اطفال من الصغار للكبار ما تستفيد شيء منهم. اللي بلغ ومشي
0: بأمر
2: رايه من من من من من نفسه من ذاته ما عاد تستفيد منه. بس مثل ما اقول سجلت هالولد اللي بدي اربيه انا مية خساره مثل ما بدي.
0: ايوه نعم.
2: هالعقول لساتها اللي لسه ما فيها شيء فاضي خالي من المعلومات خالي من كذا ممكن انا طالع مثل ما انا بدي يعني ولو انه يعني الكحل احسن من العمى.
0: يعني شو بغذيه انا وشو شو بعلمها
2: يعني ما في هذا الحل الوحيد. هذا الحل الوحيد. وصباحكم جمعه جمعتنا باذاعه دمشق اللي طيبه واصل على مساحه العالم.
0: الله يسعدك يا
2: بفضل مدام مراح المتالقه دائما
0: بالتمنيك
2: اللبيبه اللي على هالمقدمه اللي اعطيتنا اياها على هالشيء اللي عم يصير عندنا فعلا للاسف انه ان شاء الله انه هيك على قريب ان شاء الله على اولادنا تعليم اولادنا وثقافتهم ويعرف الانسان كل ولد بين رفيقه يعني ان شاء الله انه بتخف هالامور هاي ونكون بامن وامان وسلام ان شاء الله.
0: امين يا رب.
2: بين بعضنا نحن كسوريين بجميع محافظاتنا. وصباحكم ورد وفل وياسمين.
0: يسعد صباحك وعلى عيني وراسي. اهلا فيك يا ابو عثمان. شكرا لك لاتصالك.
2: الله يسلمك.

0: صباح الورد بعطر الزيزفون لأجمل إذاعة وأجمل مذيعة عمرو طه وأجمل مخرجة جنينة خضر، وسلامي لشعارة الزجل المبدعة سليمة وسوسن طبشي، والرسالة من الدكتور علي من دمر. صباح الخير من حما، من محمود مصطفى السليمان. صباح الخير ست مرح، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع، وجمعة مباركة عليك إن شاء الله. ومعنا اتصال. معنا اتصال. ألو
1: ألو،
0: صباح الخير.
1: صباحك بكل خير يا رب.
0: صباح الخيرات، أهلا وسهلا.
1: جمعة مبارك إن شاء الله
0: علينا وعليك
1: على الجميع يا رب.
0: مين معنا؟
1: أنا معك شهد من حما.
0: أهلا يا شهد، أهلا وسهلا.
1: أنا المرة الأولى بحكي مع حضرتك.
0: أي تماما، أي صحيح.
1: أنا بحكي بس أنا مع حضرتك أول مرة بحكي.
0: الله يسعدك، أنا لي الشرف أكيد.
1: تسلمي، ونحن أنا شرف نتكلم معكم، وأنتوا كتير يعني مواضيعكم كتير قيمة، وهيك في كتير بتحس الواحد لأنه يتكلم ويحكي.
0: الله يخليك يا رب.
1: تسلمي يا رب.
0: شو رأيك بموضوعنا اليوم؟
1: هلا الموضوع هو صح، إنه يعني نحن في عنا إنه يعني لما بتلتمسي عذر للآخرين أو بتجدي لهم بهذا الشيء، حتى لو ما يكون يعني هني بصيلة إلك يعني فهذا من نوع أنه أنت بتقدش ما بيكون داخلك كتير كتير أني واصل رقي بأحاسيسك وبتصرفاتك بهذا الشيء
0: يعني.
1: أنا برجع بقول أنه نحن في عنا حديث أنه التمس لأخيك يعني قديش كان معذر.
0: نعم
1: مزبوط. فنحن يعني برجع هذا هو، طبعا أنا ما بدي نحن بهالوضع هذا اللي نحن فيه هلأ، ما بعرف ليش الناس بشكل عام كلها يعني بس يعني بدك هيك تحكي تنفجر فورا، بيصير فيه هيك يعني استنفار بالتصرفات فنحن بالمقابل بده يكون الطرف الثاني يعني ها يكون في عقلانية بالحكي بالتصرفات بهيك شيء. وبرجع وبقول انه برجع هذا اساسه كله الواحد كيف بيتربى هو، يعني كيف تربيته بده تكون بحاله مع اهله مع حده مع الاقران ومع بكون هذا هو هيك الطرف مع الاخرين نفس الشيء، وبالتمثل مثل ما هو متربي ببيته يعني. فأنا هيك من وجهة نظري.
0: هلأ نحن متفقين أنه نحن لازم نكون منصفين مع الناس، لكن برأيك نحن عم نطبق هذا الشيء؟
1: أنا شو طبعا ما عم نطبقه بنسبة كبيرة، لا ما عم نطبقه بقليلة جدا جدا يعني. أنا أكثر من تصرف صار معي يعني، وخصوصا يعني أنا بمجال عملي وهيك يعني حدا بيحكي بس أنا بصمت يعني يعني صار في اتهام بشيء انه يعني بس صمتت يعني أفضل، لأنه لقيت أنه إذا تكلمت بدي أنا أغلط أو بدي ما بصير يعني، أو ممكن ما بعرف عن شو بصير فلقيت الصمت. فبيرجع بقول لا ما يصير هيك عنا يعني بشكل كبير. لا لا ليش عمل لك الناس أغلبها يعني صارت، هل هو شو اللي بيرجع ما بعرف، هي ردة الأفعال صارت كتير كتير كتير هيك يعني ما بدي كيف هتصيره بدي كيف هيك.
0: شهد لمين حبيت توجهي تحية؟ شو حابت تقولي لنا؟
1: والله حابة أوجه تحية أنا أول شيء أول شيء لكم الله يعطيكم العافية لكم جميعا ولكل الناس اللي هون بعنا وبلدنا خلص خاصة هون عنا. بقول أنه يا أهلنا ويا أحبابنا ويا أهل الخير كلكم جميعا، نحن منحبكم كثير ونحن مع بعض كثير يعني، بدنا دائما لبعضنا الأعذار نتحمل بعض. كل إنسان عنده شيء، كل إنسان عنده مشاكل، كل إنسان عنده لا صح، بس نحن دائما لحالنا نتحمل بعضنا بكل شيء بكل رحابة صدر، والله هيك يديم يا رب المحبة والتعاون، وما تكون في أنانية بهذا الشيء ببلدنا.
0: آمين يا رب. بدي أشكرك وأشكر اتصالي كتير شهد.
1: شكرا كتير لحضرتك.
0: أمان الله.
1: مع السلامة.
0: صباح النور والرضا مع أحلى صباح مع إذاعة دمشق، وجمعة مباركة لكل المستمعين للإذاعة. من محمد نجار من حلب، يسعد صباحك يا محمد. وصباح الخير مرح جنينة، اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبوابا نسينا أن ندعو بها وارزقنا ما تمنيناه خفية وما ظنناه بعيدا، اللهم اجعل لنا في كل درب النور وفي كل لحظة سكينة وفي كل قلب نلقاه أثرا طيبا لا ينسى. من محمد خلف أبو يامن من السلمية، يسعد صباحك يا أبو يامن. ومعنا اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير مدام مرح،
0: أهلا وسهلا يا صباح الورد.
2: معك محمود سليمان من حما.
0: اهلا يا محمود، اهلا وسهلا، كيفك؟
2: الحمد لله تمام. صباح الخير للمدام زنينة
0: وللمدام
2: اللي ردت علي على الهاتف
0: خديجة، كمان بتصبح عليك.
2: هلا بالنسبه للموضوع انا ايه بعترس وانت سالتي حضرتك الاخ موثق انه اذا حدي غلط بتحاول تلاقي له تبريرات، ايه انا بلاقي له تبريرات
0: حتى لو كنت بتكرهه.
2: حتى لو كنت بتكرهه يعني كيف بدي اسبب لك حالي انا مثل شخصيتي مثل امس حنان مسلسل اصوات ناعمه.
0: ايوه
2: يعني شخصية مثالية أنا هيك عايش بالحياة.
0: ما شاء الله. حدا قريب من الناس قادر تاخذ وتعطي؟
2: قريب من الناس باخذ وبعطي كل شيء. أنا بس راح شغلي وحدي بس الكذب.
0: حلو، كلياتنا بنكره الكذب بس بنكذب. هيك بحس يعني انه انا بنكره الكذب بس بنكذب.
2: يعني حتى حسد وحقد هي الشغلات ما عندي.
0: ما شاء الله عليك يا محمود. محمود انت قلت انه حتى لو كنت بتكره هذا الشخص فانت قادر تنصفه وقت بيكون ناجح وقت بيكون مغلطان.
2: واختلاف الرأي لا يفض للود قضية. انسان ناجح قادر تلسي بتراه هيكره لحال.
0: نعم، بس مو كل الناس قادرة تكون هيك.
2: والله انا هيك تربيت
0: ما شاء الله.
2: هيك تربيت وعم حاول يعني هلا بناتي ربيهن نفس القصة.
0: ما شاء الله يا محمود. محمود من وين؟ من حما؟
2: انا من موري بس ساكن بحما، واليوم نايم لحالي بالبيت لانه امبارح مرته وبناتي نايمين عند اهل بوزين تحيه له ولحماتي اكيد انهم يسمعونا. هلا
0: احنا كمان بنوجه لهم تحيه. اهلا وسهلا فيك واهل موري واهل حما.
2: بس في إلي طلب يعني مو جاز الاخبار يجونا كل ساعه يعني 9:15 10:15 11:15.
0: والله حقك علينا
2: يعني قللتوا كثير الموجز يعني احنا بننطر موجز الاخبار طالع
0: ان شاء الله يا رب هلا يكونوا عم يسمعونا وياخذوا طلبك بعين الاعتبار يا محمود. وشكرا كثير كثير لاتصالك. سعد صباحك.
2: صباحك
0: يا هلا. عطروا صباح جمعتكم بذكر الله ورسوله، صبحكم الله بالخير والسرور وسعادة لا تزول. اللهم لا تحرمنا رحمتك وكمال نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك وكريم عفوك. تحياتي لكم ولأصدقاء الملك السعيد وعدنان وقطرة الندى من معروف خليفة. أحلى صباح جنينة ومرح من أبو طلال. صباح الخير من حلب الشهباء إلى دمشق الفيحاء. ضياء زيدان من حريتان، أهلا وسهلا فيك يا ضياء ومعنا اتصال. صباح الخير.
3: هلو.
0: أهلا وسهلا يا هلا.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: كيفكم؟
0: تمام الحمد لله، كيفك أنت؟
3: صباح كل مبارك والله. أنا مستأثر فان خيرك.
0: الله يسعدك يا سليمة.
3: صلى أمورك بخير.
0: والله تمام الحمد لله رب العالمين.
3: سلامي لعليك ولها المخرجات اثنين يلي هني منورين الدنيا.
0: الله يسعدك يا رب. أهلا وسهلا.
3: أهلا فيك. يعني أنه اشتقت على رنة تليفونك ناطرتا وحياة عيونك.
0: الله
3: ناطرتا أسمع صوتك أسألك يا مرح شلونك.
0: الله يسعدك يا سليمة، كيفك؟
3: الحمد لله تمام
0: سليمة. نحن اليوم عم نحكي عن الإنصاف. هاتي لنشوف.
3: والله في مرارة كتير هيدا السؤال، مرارة كتير كتير صعب انه حدا بحس انه سوري اذا تأخرت انا شوي على المدرسة على الثانوية بجي انه ما بيقلي شو الحمد لله على السلامة المدير ولا بيقلي بيصير يعيط فيني مثلا.
0: ايوه
3: كيف انه بدل ما يقلي صار معي انه طب انه كل يوم بمشي على المدرسة لا بسيارة ولا بتاكسي واليوم الهواء بعكسي اخرني تقاطي درسي ومديري اخلاقه شرسي لا بيرضى بازر ولا بوسي اشو بعدي يا مدرستي انه بروح ماشي. وانه هي كانت قال لي ايه طيب وسيني شوفي قد ما برضى عليك. قلت لا هي كانت رفضه بس الادبيات الشعريه قلت لك اياها بوسه.
0: ايوه.
3: فانا كثير بعاني من انه ما في انصاف، كثير بيفهموني غلط، كثير انه باسمي هلا شوف جيراني لانه بكره يوم الجمعه بحب انه يكون في هدوء بالحاره، فجارنا من كثير ما انه مؤدب جاب قطتين حبسهم بالغرفه والا طول الليل بينوي حرام رح يموتوا من التعب.
0: لا.
3: وانه قدي ما في عدل يعني الله سبحانه وتعالى مصطبع بأربعين جار. اصلا ما في انه انصاف حتى بين الاخوة مثل ما حكيتي انه بتحسي انه بيجوا مع حدا ضد حدا، فلازم يكون في عدل بالارض. ونحن ماكين رب العالمين بهالقضية هاي اكيد انه نقول له يا رب انه ربي اني افوض لك امري. وحسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. نفوض أمرنا إلى الله.
0: يعني سليمة أنت بتشوفي أنه نحن لازم يكون في عنا عدل وحكمة، لكن نحن صعب كتير أنه نكون عم نطبق.
3: والله أنا بطبق كتير، دائما بطبق وبشوف الطرفين يعني شو عندهم مشكلة بين أولادي بين جيراني بين الأولاد بيكونوا عم يتخانقوا وطالعين للمدرسة شوفي ما في بيقول لها ضربني. طب أنه حاول انصف بيناتهم واصلح بيناتهم حتى ما تزيد المشاكل معهم يكرهوا بعض. فاكره ما شغلات انه الواحد يحقد من جوا وانه يقول والله بكره هذا لأنه ضربني أو كذا، يعني بصير خلافات بس ما لازم يوصل للكره.
0: نعم.
3: أو الحقد أو شيء.
0: أو إنه إذا كان حدا مظلوم فأنا وقفت ضده. أيوة لأنه أنا بالأصل بكرهه أو في مشكلة بيني وبينه.
3: والله إذا بيكون رجال كل واحد طوله مترين ثلاثة وعم يتخانق وأنا بتدخل طريقة حلوة بقول له يعني الدنيا صغيرة ما بدها كل هالقد، بيشرحوا لي شو وضعه وكذا، وبحاول يعني بحب العدل كثير لأنه أنا بكره الظلم. نعم. أكره ما علي بالحياة الظلم، وكيف بحس حالي مظلومة بين كل العباد.
0: الله يبعدنا عن الظالمين.
3: بقول ربي أتني يا عبدي مظلوما ولا تأتني ظالما، فإن شاء الله نكون من المظلومين ولا نكون من الظالمين.
0: بدي اتشكرك كثير سليمة، حابه توجه تحيه لحدا.
3: اه والله بتمنى اوجه تحيه للكل، ورقم علي ما وصلته لي. شكرا كثير لكم، يعني سلامي ما بعرف كل رساله ببعثها والله بخجل من هالناس عم يتقوا.
0: سامحينا
3: انا لا ولا يهمك، بس انا كنت بدي اساعده، هو كفيف وهذا كنت بدنا يعني كل الاصدقاء متحابين ان يتعاونوا معه ويحكوا معه وما يضل لوحده.
0: سلامنا اكيد لعلي
3: لعلي
0: في قوانين معينه. سامحينا ما في
3: والله ممنوعه هي، يعني
0: في اشياء يعني في اشياء معينه عبر الهواء يعني أكيد. ما فينا نتجاوز.
3: لا أبغى أحط على وحطيت تحت الهواء ما بس بس إنه بسلام على كل المستمعين اللي بذكرني وبيذكرني، وكثير عالم بذكروني، هي سوسن طفشي والدكتور علي من دمر، أنا كل هدول يعني ما شفتهم بس بعثوا لي كثير سلامات، اللي بعثوا لي كلهم صباح الخير وجمعة
0: صباح الخير لك. بدي أشكرك كثير سليمة،
3: كثير للمخرجات اللي عندك وللكاتبين.
0: أهلا يا سليمة. أهلا. معنا اتصال. صباح الخير.
4: يسعد لي صباحك.
0: صباح الخيرات. اهلا وسهلا.
4: امين عنك، كيفك؟
0: تمام الحمد لله. مين معي؟
4: عودي معي.
0: اهلا يا عودي، كيفك؟
4: نشكر الله دائما.
0: مطرناك كثير
4: ولا لا؟ عادي والله، عادي
0: ما عودي. عودي شو رايك بموضوعنا نحن اليوم؟ شايف مواقف بالحياه او صارت معك؟
4: دائما الحقيقه مره.
0: نعم
4: للأمانة، يعني الواحد بس كل شفافية وكل صراحة. نحن وصلنا مو وصلنا، لكن أنا ما بحبه ولا وصل لك، أنا أحب دج كلامي دج، معلش اللي بيحبني يحب يحبني يصطفل. نحن ما حدا بمجتمعنا للأسف ما حدا بينصف إلا قليل، الإنصاف هو الحق، كلمة الحق تعلى ولا يعلى عليها. تمام. رب العالمين قال تعاونوا على البر والتقوى، نحن ما عويناك. نحن إذا بنشوف أنت حقيقي كلمتين ضاف، بنشوف واحد ناجح والله ليك جارنا جمع أكثر منك يطع عمرك، ليش هيك؟ قدمت لك دائما بنكسر من مقاديفه، دائما بنحسس إنه فلان أحسن من فلان. ليش؟ خلاص مو كل واحد له طريقة تعامله، له هيك حظه بهالدنيا. دائما عرفتي كيف؟ ودائما الإنسان يعني بده يضل يحسد جاره، ليك هاد معه مصاري أنا وما عرفت. خلاص ما رب العالمين خلق الدنيا طبقات، فقير وغني ومتوسط.
0: نعم صحيح يا عودي. عودي يعني احنا واسفين هيك شوي الوقت دهمنا، وانا بعد معي رسائل لسه ما قرأتها، حابب تصبح احدا؟
4: والله يسعد لي صباحكم جميعا.
0: الله يسعدك.
4: يسعد لي صباحي.
0: اهلا فيك يا عودي. صباحكم فل وورد وياسمين، انتو يا حلوين. مصطفى سينكي من النشابية، اهلا وسهلا فيك يا مصطفى. صباح الخير سلافة ورنا. أنا مرح، بدي أوجه تحية لأسامة غانم ومرته وولاده وبنته إيمان غانم وابنها علاء. رسالة من أم أسامة منصور. صباح الخير يا أم أسامة. أسرة برنامج صباح سوري، أسعد الله صباحكم بكل خير وجمعة طيبة عليكم. لو أنا أبديت حسن الظن تجاهك وأنت نفس المبادرة وغيرنا في باقي المجتمع لكانت حياتنا سعيدة هنيئة هادئة بعيدة عن الهموم والقيل والقال. نتمنى من باقي إفراد المجتمع أن يتسم بذلك. هذا إردافا لقولك ببداية البرنامج، ما تحياتي لكم في أول انبلاج الفجر في هولندا. من عبد الناصر الحسن من حما صوران وأيضا مقيم بهولندا. بلال نجار أبو ملاز عم بيصبح علينا وعلينا وعلى إذاعة دمشق، أهلا فيك يا بلال. نعم للاختلاف ولا للخلاف. صباح النور والسعادة وجمعة مباركة إلى الطاقم النسائي في الإعداد والتقديم والإخراج. ونيس يعقوبيان عم بيقول قلوبنا منفتحة على الجميع لاستيعاب أفكار من مختلف من نختلف معهم بالرأي، فالاختلاف لا يفسد للود قضية. إخوتنا في الإنسانية لهم مواقفهم التي نحترمها بكل طيبة خاطر كي يقابلوننا بذات الاحترام. أما عن الأحكام المتسرعة في وصف الأشخاص فإنها تأتي من باب الظن، والآية الكريمة أن بعض الظن إثم تدعون إلى التبين والتفكر والتأني لتصويب أحكامنا على المحبين إنهم زينة الحياة في دنيانا. شكرا مرح وجمعة مباركة على الجميع. شكرا لك ونيس وعلى المشاركة اللطيفة. صباح الخير لأصحاب القلوب البيضاء النقية، تحياتي لكم ولجميع مستمعي إذاعة دمشق. عن موضوع اليوم الإنصاف، أن تنصف خصمك فما بالك بشخص له فضل عليك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولا يجحد الفضل إلا جاحد ولا ينكره إلا حاقد. تحياتي أستاذ هاني هاشم ورنا علي، ورسالة من مضر من حلب. من دير الزور العز إلى دمشق، الياسمين صباح معطر بذكر الله. عم بيقول نعم اعترف الاعتراف باعتراف الشخص بفضل من يختلف معه ليس فقط ممكنا بل هو من أعلى مراتب الإنصاف ونضج الفكر وسمو الأخلاق. الخلاف في الآراء والتوجهات والقناعات لا يلغي الإنجازات أو الصفات الحميدة التي يمتلكها الآخر. الاعتراف بالفضل في حال الخلاف يعكس الأمور الأساسية. رسالة من رقم آخر 975. محمد علاء من القاهرة من مصر عم بيقول بتابع إذاعة دمشق على النايل سات، وشدني برنامج المفتاح، حبيت سلم عليكم وأعمل مشاركة من مصر، وتحياتي لكم ولأهل سوريا. أهلا فيك يا محمد علاء. وأيضا معنا رسالة من نسرين عم تقول صباح الورد، تحياتي لحنان الزعتري وعلي من طرطوس. أيضا من رقم آخره 135، ما بعرف إذا مكتوب الاسم، أسعد الله صباحك أخت مرح الغالي والمذيعة الخلوقة المحترمة، صباحك خير يا رب. وعم بيقول رسالة أيضا تصبيحتنا لجنينة. مين معنا حد الآن ما حكيت معي؟ الأخت سليمة يمكن ما وصل الرقم، مع أنه أنتوا وعدتونا. علي اعتذر منك وسامحنا، رح نلاقي طريقة إن شاء الله. صباحك معطر بذكر الله وجمعة مباركة مرح وجنينة. فراس باسكا من اسطنبول، يسعد صباحك يا فراس، والله معي كتير رسائل يا جنينة لازم خلصهم، شو رأيك؟

وأكيد تحية لأبو ممدوح ومعتز ومعاز ومقدام وعهد أيضا. عم بتقول انقطع الإرسال مبارح عنا بحمص من الساعة 9 أربع ساعات، كنت حابة اشترك برنامج لنا اللقاء، للأسف خسرنا يعني انه عدم مشاركتك. تحية أيضا لأيهم، اعذروني أنا ما عم أحسن أقرأ الرسائل بسبب ضيق الوقت. أيضا أبو حسن بوجه لك تحية وصباح الخير لإلك. مين أيضا معنا؟ علي من طرابلس من ليبيا كمان عم بيصبح علينا، وأيضا فردوس هيثم أبو حويلي كمان أيضا عم بتصبح علينا. صباح الخير والفرح يا مرح، وتحياتي جنينة. عم تقول الله يفرج على كل مظلوم ومهموم. من أم أنس صباح الخير يا أم أنس. ومحمد خير من حمص عم بيقول كما تراني أراك. وهيك بنكون يعني ختمنا رسائلنا لليوم، وننتقل إلى الفقرة الأخيرة، إن بعض الظن إثم وآية ومعنى. كمرة تغيرت علاقتنا بشخص لأننا فسرنا تصرفا صغيرا بطريقة معينة. لم يرد على رسالتنا فقلنا تغير، لم يسلم علينا فقلنا يتعمد تجاهلنا، تحدث مع شخص آخر بطريقة لطيفة فقلنا ربما لا يحبنا، وصلتنا كلمة منقولة فصدقناها قبل أن نسأل صاحبها. وأحيانا لا يكون ما يؤلمنا ما هو ما حدث فعلا، إنما القصة التي بنيناها في أذهاننا حول ما حدث. ولهذا يأتي القرآن ليضع لنا قاعدة عظيمة في التعامل مع الناس: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الآية لا تقول أن كل ظن خاطئ، فالإنسان بطبيعته يلاحظ ويحلل ويستنتج، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الاحتمال إلى حقيقة في أذهاننا. قد نرى شخصا صامتا فنقول إنه متكبر، لكن ربما كان متعبا. قد ترى شخصا لم يرد عليك فتقول يتجاهلني، ربما كان يظن أو يمر بظرف لا تعرفه. قد تسمع قصة عن إنسان فتكون عنه حكما كاملا دون أن تسمع منه كلمة واحدة. هنا يصبح الظن ظلما، لأننا أصدرنا حكما على شخص دون أن نملك الحقيقة كاملة. أخطر ما يفعله الظن بنا أن الإنسان عندما يكون فكرة عن شخص يبدأ بالبحث عن كل شيء يؤكدها. إذا اعتقدت أن شخص لا يحبني، سأفسر صمته على أنه كراهية، وابتعاده على أنه تعمد، وكلماته على أنها إساءة، حتى لو كان هناك 10 إثباتات أو إشارات تثبت العكس. قد أتمسك بالإشارة التي توافق فكرتي. هكذا لا نعود نتعامل مع الشخص الحقيقي، لكن نتعامل مع الصورة التي صنعناها عنه في أذهاننا. كم علاقة انتهت بسبب سوء فهم لم يسأل عنه، وكم صداقة ابتعد أصحابها عن بعضهم لأن أحد الطرفين قال أنا فهمت قصده، لكن هل سألته؟ كم بيتا دخلته المشكلات بسبب كلمة نقلت ناقصة؟ وكم شخص خسرناه لأننا صدقنا عنه كلاما لم نتحقق منه؟ أحيانا نحتاج إلى شجاعة بسيطة جدا أن نسأل قبل أن نحكم. لكنني رأيت بعيني، حتى ما نراه بعيوننا قد لا نعرف قصته كاملة. قد نرى شخص يضحك ولا نعرف أنه يخفي ألم. قد نراه يرفض مساعدة ولا نعرف ظروفه. قد نراه يبتعد ولا نعرف لماذا. المشكلة ليست في الملاحظة، المشكلة في أن نضيف إليها قصة من عندنا ثم نعامل هذه القصة وكأنها حقيقة.

اليوم يمكن لمنشور واحد أو صورة واحدة أو مقطع قصير أن يصنع حكما على إنسان. نرى شخص يكتب جملة فنفسرها، نرى صورة فنستنتج قصة، نقرأ تعليق فنحكم على شخصية صاحبه، ثم يبدأ الآخرون بتداول الحكم. بعد قليل يتحول الظن إلى معلومة يتناقلها الناس. لهذا فالتثبت اليوم ليس فضيلة اجتماعية فقط، بل مسؤولة أخلاقية أيضا. قبل أن تنقل كلاما عن شخص، اسأل نفسك: هل أنا أعرف أم أظن؟ بدل أن تبني عشرات الاحتمالات، جرب أبسط طرق. اسأل: هل أنت بخير؟ شعرت أنك متغير معي. هذه الجملة قد تنهي سوء فهم كان يمكن أن يستمر أشهر، وقد تكتشف أن الأمر لم يكن متعلق بك أصلا، وقد تكتشف معنى جميل أن ليس كل ما كل تغير سببه أنت، وليس كل صمت رسالة ضدك، وليس كل ابتعاد رفض إليك. أحيانا الناس يعيشون معارك لا نعرف عنها شيئا. وأريد أن أسأل اليوم سؤال مختلف: هل سبق أن حكمنا على أشخاص بسبب موقف واحد ثم اكتشفنا لاحقا أننا مخطئين في هذا التفسير؟ أنا أقولها نعم، صارت معي كثيرا. هل المشكلة اليوم في قلة التواصل، أم أننا أصبحنا نفسر كثيرا ونسأل قليلا؟ آياتنا اليوم لا تعلمنا أن نكون ساذجين ولا أن نلغي عقولنا، تعلمنا أن نكون عادلين، أن نفرق بين الحقيقة والاحتمال، بين ما رأيناه فعلا وما تخيلناه، بين أن نقول هذا ما حدث وأن نقول هذا ما أعتقده أنه حدث. قد تكون أجمل قاعدة نعيش بها مع الآخرين: إذا لم تعرف الحقيقة لا تصنع واحدة من عندك، لأن بعض الظنون لا تبقى مجرد أفكار، قد تتحول إلى كلمة، والكلمة إلى جرح، والجرح إلى قطيعة، والقطيعة إلى علاقة كان يمكن إنقاذها بسؤال واحد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فليس كل ما يخطر في بالك حقيقة، وليس كل ما تظنه عن إنسان هو ما يعيشه فعلاً.

أنا بدي أرجع صبح على كل اللي يعني اتصلوا فينا ويلي بعتونا رسائل ومشاركات وشاركونا بموضوعنا لليوم. اليوم بيوم الجمعة بصباحنا السوري 29 الأول 2026، حكينا بالعديد من الفقرات عن الكثير من المواضيع، هي مواضيع مترابطة ومتشابكة. بالنهاية حكينا عن آية ومعنى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وأيضا حكينا عن قيمة تجمعنا وهي الإنصاف. طرحنا سؤالنا التفاعلي، هل تستطيع أن تعترف بفضل شخص تختلف معه ليس أن تحبه؟

أنا وجنينة، أنا بالإعداد والتقديم مرح طه، وجنينة بالإخراج. بدي أقول لك يعطيك ألف عافية جنينة، وجمعة مباركة لكل مستمعينا. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي يلتقيان هالة شكر القواتلي ابنة الرئيس الراحل شكر القواتلي وإلهام محمد العايش ابنة الوزير الأسبق محمد العايش في قصر المهاجرين بدمشق. وزير الخارجية والمغتربين أسد الشيباني يبحث في العاصمة أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات العامة التركي إبراهيم قالن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يشير إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تقوض جهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وحماية مواطنيها وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. قوى الأمن الداخلي تنتشر في مدينة الحسكة وتعيد الهدوء إلى المنطقة بعد قيام مسلحين خارجين عن القانون بإطلاق النار بشكل عشوائي. أخيرا انطلاق الدورة الثانية من معرض إكسبو الدولي أو تكسبو الدولي للتكنولوجيا والابتكار 2026 في مدينة المعارض بدمشق بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية ودولية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
4: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
0: لكل شريط ذكرى، وراء كل شريط لحظة لا تنسى، وراء كل تسجيل حكاية تنتظر أن تروى. من خزائن أرشيف إذاعة دمشق نستعيد الحلقات والأصوات واللقاءات التي تحمل ذاكرة الثقافة والأدب والفن. لكل شريط ذكرى، الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا. إذاعة

0: من قصص القرآن الكريم.
1: فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
0: الإعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من قصص القرآن الكريم، ولازلنا مع حضراتكم مع قصة قابيل وهابيل. عندما قتل قابيل أخاه هابيل، وقعت حينها أول جريمة قتل بين البشر بحسب قصة القرآن. وبعد أن قتل قابيل أخاه هابيل، وجد نفسه أمام مشكلة لم يعرف كيف يتعامل معها. لقد قتل إنسانا، ولكن ماذا يفعل بجسد أخيه؟ لم يكن يعرف طريقة دفن الموتى. وهنا أرسل الله تعالى غرابا ليعلمه طريقة دفن أخيه. قال سبحانه:

أي أن الغراب بدأ يبحث في الأرض ويحفر فيها، فرأى قابيل ذلك فعرف أن بإمكانه أن يحفر الأرض ويضع جسد أخيه فيها، فقال متحسرا: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ ثم قال: فأصبح من النادمين. وهنا نهاية مؤلمة جدا. قابيل انتصر لحظة على أخيه، لكنه خسر نفسه، قتل أخاه بسبب الحسد، ثم لم يستطع أن يعيد ما خسره. إن قصة قابيل وهابيل ليست مجرد قصة عن جريمة قتل قديمة، وإنما هي درس عميق في الحسد والغضب والتقوى وضبط النفس وعواقب الظلم. المشكلة تبدأ من القلب. لم يبدأ قابيل بالقتل مباشرة، بدأ الأمر بمشاعر داخلية، ثم تحولت المشاعر إلى غضب، والغضب إلى تهديد، والتهديد إلى جريمة. ولهذا فالإنسان يحتاج إلى مراقبة ما في قلبه قبل أن يتحول ذلك إلى سلوك. إن قبول العمل مرتبط بالتقوى. قال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. فالعبادة ليست مجرد شكل خارجي، بل الإخلاص والتقوى من أساس قبول العمل. ليس كل ظلم يبرر الانتقام. كان بإمكان هابيل أن يقتل أخاه دفاعا عن نفسه بحسب ظاهر الموقف، لكنه قال: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وأظهر خوفه من الله. إن الحسد قد يحول الإنسان ضد أقرب الناس إليه، فقابيل لم يكن يواجه عدوا غريبا، بل كان يواجه أخاه، وهذا يجعل القصة أكثر إيلاما. فالحسد عندما يتمكن من القلب قد يجعل الإنسان يرى أقرب الناس إليه باعتباره تهديدا بدل أن يراه أخا. إن الندم بعد الجريمة لا يمحو آثارها. انتهت الجريمة بالندم، لكن الندم جاء بعد أن وقع ما لا يمكن إصلاحه. ولهذا من أعظم الحكم التي يمكن استخلاصها من القصة أن الإنسان ينبغي أن يوقف الشر في بدايته. إن القرآن لم يسمي الأخوين قابيل وهابيل صراحة، وإنما قال: ابني آدم. وقال الله تعالى بعد ذكر قصة قابيل وهابيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فكانت جريمة قابيل بداية تحذير للبشر جميعا أن الدماء عظيمة عند الله، وأن الحسد إذا لم يقاوم قد يهدم الإنسان قبل أن يهدم غيره. وهكذا بقي اسم هابيل مرتبطا بالصبر والتقوى، وبقي اسم قابيل تذكيرا بخطر الحسد عندما يسيطر على القلب. مستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام عن قصة قابيل وهابيل، وإلى لقاء آخر مع قصة قرآنية أخرى إن شاء الله تعالى ضمن برنامجكم من قصص القرآن. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

قدمت لكم إذاعة دمشق من قصص القرآن الكريم. الإعداد دائرة البرامج الدينية في إذاعة دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: لا مستحيل، لا مستحيل.
2: قد تبدأ الحكاية بتحد لكنها تنتهي بإنجاز. أشخاص واجهوا الصعوبات، تجاوزوا العقبات، وأثبتوا أن الإرادة قادرة على صنع الفرق. لا مستحيلة، نلتقي بتجارب ملهمة لأشخاص حولوا التحدي إلى نجاح والحلم إلى حقيقة. لا مستحيلة، الجمعة 10:30 مساءً على إذاعة دمشق. لا مستحيلة، لا مستحيلة.

0: شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: تقول الحكاية
3: مايا، هل تعلمين أين سنذهب اليوم؟
4: إلى أين؟
3: إلى مغامرة جديدة
4: مرة أخرى؟
3: طبعاً، في تقول الحكاية نحن لا نجلس لنسمع القصص فقط،
4: نحن ندخل إليها
3: ونتعلم منها أيضاً.
4: مغامرتنا تبدأ
3: في تقول الحكاية.
4: إذن لا تتأخروا،
2: تقول الحكاية،
3: تابعونا كل جمعة الساعة 2:00 بعد الظهر على إذاعة دمشق.

0: الحكاية.
1: الإقلاع عن التدخين استعادة لصحتك.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام ببداية حلقة هالأسبوع من برنامج في الجمعة عادة. شو حلو شروق الشمس وغروبها بيوم مميز من أيام الأسبوع، اليوم اللي ما بتفيق فيه على صوت المنبه، بالعكس بتفيق على صوت الأم اللي بيشبه تماماً بداية كل نهار برواقه وجماله، فيه كتير من الدفى والحنية بأي شيء كانت عم تقوله، حتى بجملة قوم على الحمام يلا اليوم الجمعة. يمكن اليوم صارت الجملة عادية بالنسبة لنا، ويمكن سمعناها سنين من أمهاتنا، بس لما منرجع لأول مرة سمعناها منشوف إنها كانت مرتبطة بيوم خاص عن باقي الأيام، يوم إله طقوسه الصغيرة، من الحمام للتياب النظيفة للريحة الطيبة للاستعداد للصلاة، وللحظة اللي بيصير فيها البيت كله حاسس إنه خلص صار وقت قراءة القرآن. منقرأ قرآن أكتر بهذا اليوم، منسبح أكتر ومنصلي على النبي أكتر، وكأنه دقائق الجمعة لازم تكون خالصة لوجه الله تعالى. هذا الطهر اللي منعيشه ببيوتنا اليوم مو مجرد عادات عابرة، هذا تاريخ محفور بهوية الأرض وروح هالبلاد.
1: من قلب إدلب العز، من الأرض يلي بتنام على تاريخ عريق وبتصحى على أمل متجدد، بياخدنا الحنين لطقس إدلب عتيق ومغرق بالقدم عن بركة يوم الجمعة، لما بتجتمع مع قيم النظافة المتأصلة بريحة صابون الغار وعجقة الناس تحت القباب الحجرية للحمامات الأثرية. هالمشوار عمره ما كان مجرد حمام، هاد واجب اجتماعي وعادة إلها شنة ورنة بتعكس ثقافة شعب بصون الطهارة والنقاء كجزء من هويته اليومية، وخاصة بيوم الجمعة. هاد اليوم إله جو وسحر ومذاق تاني بالحمام، بتبلش الحركة من الفجر وبتلاقي الجو مليان بطاقة إيجابية وروحانية، بتختلط ريحة البخور مع بخار المي السخنة لتشوف هالة من السكينة والبهجة، وبتسمع أصوات التكبيرات والمدائح النبوية والمواويل الشرقية يلي بتتردد بين جدران الحجر، وبتعطي هالمكان هيبة وروحانية بتلامس القلوب. بتشوف العائلات والأصحاب والوجهاء والشباب كلهن مجتمعين بقلب واحد، والجو مليان ود ومحبة وتبريكات بقدوم هاليوم الفضيل، والكل جاي يطبق سنة الطهارة والتطيب يلي علمنا إياها النبي صلوات الله عليه بروح منشرحة ونفس راضية. القصة هون مو وليدة اليوم، تخيلوا انه بريف إدلب وتحديدا بجبل الزاوية عنا حمام سرجلة الأثري يلي بيعود لمدينة سرجلة القديمة، وهو اليوم معلم تراثي وأثري خرج عن الخدمة، لكن الشاهد هون وجود حمام من مئات السنين صار تراث اليوم بيحكي عن شموخ وتميز حضارتنا بكل شبر فيها. مع الأيام انتقلت عن طريق التقاليد لأماكن تانية بإدلب، صرنا نشوف حمامات مشابهة مثل حمام الطاهرية والمحمودية والروضة بقبابها الزجاجية وأقسامها البراني والوسطاني والجواني. قيمة الحمام عند الناس كانت أكبر من مجرد مكان لغسيل غبار الشغل وتعب أسبوع، كان ملتقى للناس ومكان بتتلاشى فيه الفوارق وبتصير فيه سهرات الأعراس وبتنحل فيه الخلافات أحياناً. اليوم ورغم وجود الحمامات الحديثة والمي السخنة بالبيوت، بقيت بعض الحمامات الشعبية حاضرة والناس لساتها بتروح عليها كجزء من التقاليد وذكريات الناس، بس استخدام الحمامات وطقوسها بيختلف من مكان لمكان. حمام السوق مو قصة نظافة الجسم وبس، الحمام هو راحة بال وطقس تراثي بيخلي الإنسان يترك مشاغل الأسبوع برا الباب، جوا في دفى الحجر والرخام وروايح الأعشاب، وراحة بتخلي الواحد يطلع بروح جديدة من تعب الأيام. هون منشوف الرابط بين الرخام يلي رسم الزمن والحرارة خطوط الصمود عليه، وبين الإنسان السوري الشغال يلي تعب وشقي وبنى ورجع رمم، هو قوي مثل الحجر يلي صمد، بيجي حتى يغسل تعبه ويرجع للحياة بهمة جديدة. في مبادرات الأهلية ساهمت بإعادة الروح لبعض الحمامات الأثرية وترميمها من بين الركام لتبقى شاهد على ذاكرة المكان. اليوم بتبدأ بعضها الطقوس بالبخار والتدليك، وبعدها بتطلع الناس للقسم البراني لتبدأ التعليلة والسير والسوالف. وعلى المصاطب الحجرية المغطاة بالسجاد التراثي بمر الوقت بين رشفة القهوة المرة بالهيل وبين الأحاديث الصادقة والمشورة. بتكمل الجمعة بلمة عائلية بتشرح الصدر وحمام بيريح النفس. حمامات إدلب هي ذاكرة حية عم تتنفس بقوة أهلها، وبتعلمنا كل جمعة إنه الأصالة والنظافة وطيب المنبت شغلات ما بتزول، وإنه التراث الحقيقي هو يلي بيضل عايش بالناس وبالقلب قبل الحجر.
0: في الجمعة عادة جاء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا حديث أخرجه البخاري. يعني من البداية في عنا توجيه واضح للاستعداد للجمعة، مو بس بالوقت اللي منقضيه بالجامع، إنما بالطريقة اللي منوصل فيها للجمعة وكيف منقضيها، بالاستعداد النفسي والجسمي من النظافة للترتيل لمكانة يوم الجمعة، وخاصة وقت الخطبة وصلاة هاليوم. وكان السلف يعرف فضل التبكير للجمعة والاغتسال، فيتسابق يوم الجمعة للصلاة. اللي بدنا نقوله إنه الواحد ما بيترك الجمعة لآخر لحظة، وإنما بيحضر لحاله من الصبح بكير، لأنه بيعرف بقرارة نفسه إنه هالموعد مهم كتير، يعني لازم يترك الدنيا ومشاغلها ويلتفت للتركيز بعبادته، يهتم ويدقق على كل شيء، أهم شيء على قلبه ونيته. ومثل ما بيهتم بمظهره الخارجي، يهتم كمان بحاله من جوا. هلأ رح ننتقل بحلقة اليوم لأجواء من عيشة، خاصة بهاليوم الاستثنائي الجمعة اللي ممكن كل تفصيل فيه له حكاية. أم كانت تفتح باب الحمام وتقول لابنها: بسرعة قبل ما تبلش الخطبة، لسه في أخوك. يمكن لأب كان يطالع تيابه النظيفة ويحطها على جنب ويرش شوي من عطره الطيب قبل ما يطلع ويحط بجيبته الصدقة يلي تعود عليها وشاف أبوه عملها قبله حباً واحتراماً بتأديتها. طفل صغير ما كان يفهم ليش كل هالاهتمام، بس كان يشوف ويسمع ويحفظ مواقف أهله اللي بيعملوها، من كلام قدامه لسلوك اقتدى فيه من الشريعة سنة وفرض. بعد سنين يمكن ما يتذكر شو قالت أمه بالضبط، ولا مثلا شو كان لون التياب أو قديش كانت الساعة، يمكن ما يتذكر كل هالتفاصيل، بس بيتذكر إنه الجمعة إلها شكل وتأثير بيستحق التقليد والقدوة. فيها صباح هادي، فيها بيت مرتب زيادة، فيها ريحة طيبة، أب مستعجل ليلحق الصلاة، وأم عم تجهز ولادها وصوت عم ينادي من الصباح: يلا قوموا حتى تلحقوا وتروحوا كلكم سوا. عفكرة هاي الريحة الطيبة إلى سر نفسي غريب ببيوتنا، خاصة لما نفتح هذا العود أو نشعل المبخرة يوم الجمعة. الدخان الأبيض وهو عم يدور بزوايا البيت بتحسه مثل كأنه عم يبعد الهم والتعب تبع الأسبوع كله، وعم يفرش مكانه راحة وسكينة. علماء النفس بيقولوا أنه حاسة الشم هي أقوى حاسة مرتبطة بذاكرة الإنسان، يعني الكلمة والنصيحة يمكن ننساهن، بس ريحة البيت يوم الجمعة بتعلق بالروح وما بتنمحى حتى لو مرت سنين طويلة. لما نخصص ريحة بخور معينة مثلاً ليوم الجمعة، منكون عم نبني بذاكرة أولادنا هوية حسية دافية. بصير الولد لما يكبر ويتغرب مثلاً وتزيد عليه ضغوط الحياة، مجرد ما يشم ريحة بخور نفس اللي كان يشمها يوم الجمعة ببيتهم وين ما شمها بأي مكان بالعالم، فوراً رح يرجع لصبحية الجمعة ولمة الصالون وصوت أمه ودفى بيته الأول. البخور مو بس ريحة حلوة، البخور هو عطر الذكريات يلي علقانة فيها مشاعر المحبة والأمان والراحة.
2: وسبحان الله يوم الجمعة هو يوم مفضل يعني بالنسبة لكل العالم يعني والمسلمين. من في يعني الصبح يعني سبحان الله يعني بشوق للصلاة يعني في متحمم كذا بنظبط أمورنا نعمل حالنا بنروح الصلاة وبنرجع مثلا من الصلاة يعني سبحان الله يعني إنه يوم الجمعة هو حلاوته مثلا بعطلته بجمعته مع الأسرة مع العالم مع القرايبين. هو يعني سبحان الله بفضل إنه يكون أفضل أيام يمكن أقضيها.
3: إذا في حمام بيستحمم وبيفطر بعدين لو هيك بعد له شي ساعة بهي حاله وقت الصلاة. وقت الصلاة بيتوضأ ويروح على الجامع. ما فيك تقولي والله إيه والله هي الجمعة مليحة والله مو مليحة. هذا يوم الله يوم مولد سيدنا آدم عليه السلام.
4: أولا الاغتسال، ثانيا الوضوء، ثالثا اللهم صل على سيدنا محمد يعني لباس أنيق يليق بالمكان وطهارة المكان، ثم الذهاب إلى المسجد.
5: بفز الصباح بيغتسل غسل الجمعة بيوضب حاله وبيلبس الأواعي النظيفة بيتعطر وبيروح الظهر على الجامع مشان يصلي صلاة الجمعة.
6: هلا أول شغلة يعني من قوم بالبيت منبلش مثلا الروتين اليومي مثلا بناخذ شاور مثلا وبعدين منبلش نجهز أمور أكلة الفول وكذا وهالقصص هاي اليومية الروتينية أي وبعدين نجهز حالنا ومنروح على الصلاة. هو نفس النهار ولكن اختلفت الأدوار، يعني كنا زمان نمشي ورا الوالد وهيك، اليوم هلأ صار عندنا أطفال وبيمشوا ورانا، يعني نفس الهاي بس اختلفت الأدوار. يعني اليوم
7: يوم الجمعة صلاة الفجر بنطلع نروح على الجامع نقضي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحتى تطلع الفجر وبنقرأ سورة الكهف. بعدين الواحد أن الله جميل وحب الجمال بيلبس أجمل ما عنده كأنه راي على حفلة هو عيد عندنا يوم الجمعة. بنروح على الصلاة وبنحضر خطبة الخطيب وبعد ما نخلص بنطلع على بيوتنا بنروح نزور قرايبنا نزور صلاة الأرحام. هيك بنعمل يوم الجمعة.
5: نلبس نجهز الأولاد نلبس هالجلابيات نحمل حالنا نروح على الجامع نحضر بالجامع الدرس يعني نعلمهم على الصلاة والعبادة. الحمد لله منخلص بنطلع بنجتمع العيلة بنفطر على 24 كل يوم جماعة عنا نفس الروتين هذا. هلا احنا واجبنا انه نعلمه ان اخذنا اجر وما اخذنا احنا واجبنا بديننا انه نعمل اولادنا. اهم شيء هي الدين العبادة الصلاة اهم شيء الصلاة والعبادة هي اهم شيء عنا ياها يعني اساس الامر. يعني عنا بنت احنا عمرها صف ثاني حاطه حجاب رايحة على المدرسة فرحانة قدام رفقاتها انا لابسة حجاب وبصلي حافظة نص القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: هلا نحن تعلمنا مشايخنا الكرام الله مرضى عنهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام من 30 سنة وفضل الله تعالى يعني 90% نطبق هي تمام السنة تمام من 30 سنة للآن بإذن الله تعالى.
9: هلا أول شغلة هذا متوارث يعني عبر الأجيال وعبر السنين وعبر الزمن يعني أنه بتفيق الصباح تقول أول شيء الحمد لله رب العالمين صحتي جيدة أهم شيء واحد بيفيق بيلاقي جسمه كويس بيقول دائما الحمد لله رب العالمين. بفوت بساوي دوش يعني مجهز حاله للروحة على الجامع مع الجيران مع الأقارب مع أولاده بيتعطر بيحط العود بيحط عطورات يعني إلى طابع ديني حلو كتير. أنا بعلم الطفل مو بس يوم الجمعة باخد أجر بعلمه على طول. أول شيء يحفظ القرآن يعرف كيف يحكي مع الناس كيف يتعامل مع الناس يساعد مع كيف يساعد المحتاج كيف يساعد اللي بحاجة لمساعدة مثل زوي إعاقة حدا شاف حدا بالشارع ساعده يعني هذا كله أجر عند رب العالمين.
0: في أشياء بتوصل للطفل من الأيام والمواقف يلي بتصير بالروتين اليومي بين أهله. يعني لما بيشوف أبوه مهتم بالصلاة وبيشوف أمه عم تجهز البيت وعم تجهز إخواته وبيسمع الحديث عن الجمعة بطريقة هادية وظريفة بيصير اليوم قدامه تجربة بيستناها مو بس أوامر بيتلقاها وما بيفهم ليش بده يعملها. يمكن يخطر عبالكم سؤال أنه نحن كيف بدنا نربي أولادنا على الالتزام بالصلاة؟ كلنا منحب بلا ما نحكي ونعيد كل يوم نفس الكلام ونكرره أنه أولادنا يروحوا من تلقاء أنفسهم ويصلوا لرب العالمين، بس إلنا دور كبير وأساسي كأهل بتعليمهم كيف يلتزموا بالفرائض والمبادئ والقيم ويمشوا عليها كل حياتهم. لازم يروح على الصلاة وهو ريحته كلها طيب وقلبه في رضا وإيدين نظيفة. ما عنده أهم من الصلاة، مو لأنه خايف من العقوبة بس لأنه وقت خطبة الجمعة ما بيتعوض. وهذا الشيء ما بيبدأ بس يصير عمره 10 سنين أو أكبر، وما بيبدأ لما نقول له لازم تصلي، بيبلش عن جد من عنده لما يشوف اللي أكبر منه بالبيت بشكل تلقائي عم يعملوا هيك، فهو بصير بيقلدهم. هيك بيكبر الولد وهو شايف الصلاة جزء طبيعي من حياته وراحته، مو عبء. وحتى ما يضل كلامنا بس نظري مجرد وعظ وحكم، شو رأيكم نطبق فكرة بسيطة بالبيت بس مفعولة التربوي والنفسي كبير كتير على الولاد؟ خلونا نعمل شيء اسمه صندوق الجمعة. هو صندوق صغير من الكرتون، من زينه ومن لونه سوا نحن والولاد، واللي بباله كلمة حلوة أو شكر مثلاً لأمه أو أبوه على أكلة أو مشوار أو هدية، أو مثلاً عنده عتب أو حابب يعتذر من أخواته إذا صار بيناتهم زعل، يعني أي شيء، بيكتب هذا الحكي اللي بقلبه بورقة صغيرة وبيحطها بالصندوق من غير ما حدا يشوفه. ويوم الجمعة بعد الصلاة وبعد الغداء منقعد قاعدة هيك كلها رواء، ومنفتح هذا الصندوق ومنقرأ الوراق مع بعض. هذا الشيء بيعلم الأولاد إنه الجمعة مو بس لنظافة الأجسام والتياب، هو كمان بيجلي القلوب، يعني مننظف قلوبنا من الزعل والهم والمشاكل والعتب، وبالتالي منرمم علاقاتنا ببعض ومنجبر خواطر بعض جوات بيوتنا. وبس الإنسان يبدأ بجبر الخواطر من قلب بيته بيصير فيه يطلع ويكمل ويجبر خواطر الناس اللي برا. بعد الحمام بيجي اللبس النظيف، وبعده التطيب للرجل ولابنه إذا كانوا متجهين لصلاة الجمعة والاستماع للخطبة. هون فينا بدل ما يكون كل تركيزنا عن النهي والأمر، يعني لا تعمل، لا تساوي، لا تتأخر، لا توسخ ثيابك، لا تنسى، نقدر نركز على المشاركة، يعني امشي، تعال نروح نصلي سوا، خلينا نتمشى سوا على الجامع. هذا جو خفيف الظل، فيه هدوء واستعداد وفرح وقريب من عقلية الأولاد.

الجمعة هي فرصة بتتكرر كل 7 أيام مرة، فرصة للكل، فرصة للأب يسأل حاله يا ترى كيف كانت صلاتي هالأسبوع؟ هل عم بعطي الصلاة مكانها الحقيقي بحياتي؟ وهل عم علم ابني بالفعل قبل الكلام؟ فرصة للأم كمان توقف شوي وتبعد عن تفاصيل الأسبوع وتعبه وهمومه ومشاكله، وتطلع على بيتها وولادها وتسأل حالها شو الشيء اللي بده يضل مع ابني لما يكبر؟ كلمة خوف ولا صورة حلوة عن العبادة؟ لأنه الطفل ممكن ينسى عشرات النصائح، بس أكيد بيتذكر أبوه هو عم يلبس ويتطيب ليروح على يوم الجمعة، وبيتذكر أمه وهي عم ترتب شعراته، وبيتذكر إنه كانوا يعطوا لهاليوم حقه. يمكن بعد 20 سنة بس هو يصير أب يوقف ابنه قدامه صبحية الجمعة ويقول له نفس الجملة اللي سمعها هو وصغير، مو لأنه الجملة محفوظة بس لأنه صارت جزء من ذكرياته. هون لازم نسأل حالنا كأهل، هل نحن عم نطلب من أطفالنا أشياء نحن ما عم نعيشها؟ إذا بدنا ابننا يحب الصلاة خلينا نخليه يشوف كيف نحن منحب الصلاة. إذا بدنا يهتم بالنظافة خليه يشوف اهتمامنا بالنظافة برا البيت مثل جوا، وإذا بدنا يحترم الجامع خلينا نحكي عنه باحترام، وإذا بدنا يعرف إنه الجمعة يوم عيد خلينا نعطي هاليوم فعلا المساحة اللي بيستحقها من وقتنا ومن اهتمامنا. تكون المسألة كبيرة أو بتكلف، مو لازم تياب جديدة كل أسبوع ولا بيت كامل يتغير ولا تجهيزات مبالغ فيها، مظاهر ما بدنا إياها. أحياناً قميص نظيف، حمام، ريحة طيبة، فنجان قهوة بعد الصلاة، قاعدة مع العيلة، أو حتى التمشاية على الجامع، كله هاد بشكل ذكريات يوم حلوة كتير وبتبقى كل الحياة. إنه نكون فعلاً موجودين مع أولادنا بهاللحظات، مو كل واحد مشغول بموبايله وما يمرق يوم الجمعة مثله مثل باقي الأيام بين شغلة وشغلة ومشكلة ومشكلة. هون منرجع على فكرة بتقول العبادة لما بتدخل حياة الطفل من باب القدوة والكلمة الطيبة بتصير أقرب بكتير لمستوى تفكيره وتأثيره، ليكبر ولادنا على المحبة والاقتناع مو على الخوف، وليكونوا فعلا من أهل الدين. طبعا التعلم بالقدوة أسلوب حسن، ولكن هاد ما بيعني أنه ما نميز لأولادنا بين الخطأ والصواب. لازم نحلل الصورة كاملة، نرجع للمصدر الموثوق والأحكام الموثوقة لما بدنا نفسر لهم أي قضية أو نجاوبهم على أي سؤال، لأنه تجاهل المسؤولية والتوجيه خطر كبير. وفي فكرة تانية، أنه تصير أعمال كل جمعة مو بس عادات، لا، أسلوب حياة. لهيك حكينا عن الطفولة من باب أنه الوقاية خير من العلاج.

جو الجمعة عبارة عن تحضير واستعداد بمشاعر حماسية إلى هيبتها، من الاغتسال للتطيب للتياب النظيفة للروحة سوا على الصلاة وللمة العيلة بالبيت. يمكن بهالوقفة صار بدها نسأل حالنا أسئلة بسيطة بس صادقة: كيف علاقتي بصلاتي؟ وين قصرت؟ شو الشي اللي لازم صلحه؟ شو الهدف اللي عم بركض ورا؟ وهل عم بعطي أهلي من وقتي مثل ما عم بعطي شغلي وباقي مسؤولياتي؟ الجمعة مو بس موعد ثابت بالأسبوع، هو فرصة لنرجع نرتب أولوياتنا. البيت مو بس المكان اللي مناكل ومننام فيه، البيت أول مكان بيتعلم فيه الولد كيف يكون يوم الجمعة، وكيف تكون الصلاة، وكيف تكون العبادة، وكيف يكون التعامل مع الوقت واحترام الأشياء اللي إلها مكانة بحياتنا. الأجمل إنه هالشي كله ممكن يصير ببساطة، من دون خطب طويلة ومن دون ضغط دائم، بس قدوة وهدوء ونقاش وحوار. لما بتقله اغتسل، لما بتختار معه تيابه، لما بتخليه يشوفك عم تستعد للصلاة، ولما بتاخده معك وبترجع بتحكي انت وياه عن الخطبة وموضوعها وبتتناقشوا فيه، بتكون عم تبني صورة كاملة عن الجمعة. هيك منكبر وبتكبر معنا الذكريات يلي مننقلها من بيت لبيت ومن جيل لجيل.

بالختام تذكروا شغلة، إنه مو الفكرة تربية أبنائنا ليعيشوا معنا اليوم، الفكرة تكون عندهم عقيدة وذكريات بتحميهم بكرة لما نحن نغيب وما نبقى موجودين بحياتهم. يوم الجمعة هو المساحة الزمنية اللي بتفصل بين الركض اللي ما بيخلص بالحياة، الركض المادي والمنهك والمتعب، وبين أنك توقف على أرض صلبة من القيم الحقيقية الثابتة. المعادلة واضحة على فكرة وما بدها تزييف، لازم الطفل يشوف ببيته تعظيم حقيقي لشعائر رب العالمين، من المسجد اللي بيروح عليه للنظافة اللي لازم يكون حريص عليها، لدخان البخور اللي بيملأ أركان البيت، وللين وجبر الخواطر يلي بيظهر للعيلة، مثل ما قلنا مثلاً فكرة صندوق الجمعة. هاي الحصانة الروحية هي فولاذية فعلاً بيتسلح فيها ابنك ضد قسوة القادم من الأيام. التغيير ما بده خطط معقدة، بيبدأ من قرار صادق بأنه ترجع للجمعة هيبتها وقدسيتها داخل جدران البيت. أنت كون الموعد المنتظر والقدوة اللي تحترم والأثر الطاهر اللي ما بينمحي أبداً كل الدهر. في الجمعة عادة طابت أيامكم وجمعكم، وجعل الله ذرياتكم امتداداً لصلاحكم وطاعتكم. إن شاء الله منلتقي يا ربي ملامح جديدة لبيوت دافية عامرة بالحب الجمعة القادمة. دمتم بألف خير ومحبة وسلام. في الجمعة عادة.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: لغتي
2: صباح الود والورد من إذاعة دمشق. مرحبا بكم مستمعينا في فائدة لغوية تقدمها لكم فقرة لغتي عبر إذاعة دمشق. جميعنا نتحدث عن الأرض ونقول في كل مكان منبسط بأنه الأرض، ولكن هناك معان مختلفة ومفردات متميزة تتميز بها اللغة العربية عن غيرها حين تصف شيئا ما. ليس كل مستوى هو أرض، فهناك أسماء عامة للأرض كالبسيطة وهي الأرض الواسعة الممتدة، القديم وجه الأرض أو ظاهرها المستوي. هناك المهاد، الفراش، الوطاء وهي الأرض الممهدة المستوية التي يوطأ السير عليها، وهناك القرار، الأرض المستقرة التي يقر عليها الساكن بأنها تصلح للسكن، وهناك الصعيد وهو وجه الأرض الترابي الطاهر. وهناك أسماء للأرض بحسب طبيعتها وصلابتها، الجلد وهي الأرض الصلبة المستوية، الحزم وهي الأرض الغليظة المستوية التي ترتفع قليلاً وتمتد، الحرة وهي الأرض التي تغطيها الصخور البركانية السوداء، وهناك القاع وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت إلا ما ندر، وهناك الأبطح وهو الوادي أو الناحية الواسعة منه التي يكثر فيها الحصى. وقد وردت كلمة الأرض في القرآن الكريم بصيغة المفرد دائماً في أكثر من 450 موضعاً، وتعددت دلالاتها ومعانيها بحسب السياق القرآني. ومن أبرز هذه المعاني: الكرة الأرضية أو الكون السفلي، وهو المعنى المادي الملموس للكوكب الذي يعيش عليه البشر وغالباً ما تقترن بلفظ السماوات، كقوله تعالى رب السماوات والأرض. ووردت في معنى اليابسة في مقابل البحر أو الماء، كقوله تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أو الاستقرار على اليابسة. ووردت بمعنى الفراش والقرار والمهد، كقوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشاً. وقد وردت في وصف أرض الجنة، كقوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ووردت بمعنى البقعة أو القطر المحدود، أي البلد والمنطقة، كالتنقل والسير في بقعة معينة أو الإقامة في مكان محدد، كقوله تعالى سيروا في الأرض. ووردت أيضاً بمعنى النبات والمرع، وهو إطلاق اسم الظرف على المحل أو الثمر النابت منها، كإخراج مائها ومرعاها. وإذ نذكر الأرض لابد أن نذكر الصحراء، ولكن هناك أسماء ومرادفات لهذه المفردة. أهمها البادية وهي الأرض البارزة الظاهرة التي لا بناء فيها، أما البيداء فهي الأرض الواسعة التي تبيد أو تهلك من يحلها لعدم وجود الماء. الفلات هي الأرض القفر الفسيحة التي لا ماء فيها ولا نبات. المفازة مأخوذة من الفوز والسلامة، وهي تفاؤل بالنجاة منها أو لأنها مهلكة لا نجاة لسالكها إلا بتوفيق الله. أما القفر فهي الأرض الخالية التي لا ساكن فيها ولا ماء. وهناك أيضاً المهمة، وهي المبرة أو الصحراء البعيدة التي يصعب قطعها ويسمع فيها صوت غامض. ومن أشهر أسماء ومرادفات الصحراء السبسب، وهي الأرض المستوية الواسعة البعيدة الطرف. وهناك الفيفاء أو الفيفات، وهي الأرض الخالية الواسعة اللينة، وهناك الهوماء، وهي الأرض المظلمة أو القفر التي لا أنيس فيها. ومن أسمائها أيضاً الغائط، وهي الأرض النازلة في مستواها، وهناك الجزر، وهي الأرض الميتة المأكول نباتها. مهما تعددت المفردات ومهما اختلفت المرادفات والأسماء، يبقى المعنى واحد. إلى اللقاء.
1: لغتي لغتي. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

أنا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي على النبي أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي

0: في التهليل والتكبير في مئذنة هذا الجامع، بل وفي مآذن هذه المدينة العريقة في مدينة العلم والعلماء، في مدينة الحب والجمال. الله نسأل الخير والبركة والأمن والأمان والسلام والاطمئنان لبلادنا، لأهلنا، لناسنا. مستمعين الكرام ومشاهدين عبر سوريا وعبر أثير إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، يصعد الآن منبر الجامع الأموي الكبير في حلب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو مفتي حلب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.

0: لهذا اليوم لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم شاشو مفتي حلب.
1: الحمد لله الذي أعز الإسلام بنصره، الحمد لله الذي أعز الإسلام بنصره وأزاح الطغيان بقهره ونصر عباده المؤمنين بفضله، مصرف الأمور بأمره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بكرمه، وأعاد إلينا أموي حلب بمنه وجوده. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم عصابات الإجرام والطغيان وحده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أهالي حلب الكرام، أبناء الشهباء، روضة العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء والشهداء، هنيئاً لكم، هديئاً لكم جميعاً، وهنيئاً لكل الأحرار والثوار، هنيئاً لكل الأبطال، هنيئاً لكل الشهداء، عودة روحكم إلى أجسادكم، عودة الروح والحياة إلى قلب حلب النابض بالنور والإيمان والقرآن. فها هو أموي حلب، ها هو الجامع الأموي الكبير بحلب، ها هو جامع نبي الله زكريا عليه السلام، يرجع ويعود من جديد، ينفض الغبار عن أروقته وساحاته، وها هي مئذنته الشامخة تعود لتصدح بالتكبير من جديد. الله، هذا المسجد يعود إلينا من جديد، يعود إلى أحبابه وزواره وأبنائه لترتفع مئذنته بالتكبير، ولتشع أروقته بنور الإيمان والقرآن والعلم والفقه، بعد أن عاثت فيه عصابات الإجرام والإفساد تخريباً وتدميراً ارجعوا. هذا الصرح التاريخي المبارك لنقف اليوم في هذا اليوم العظيم المبارك وفي أول صلاة نصليها فيه وفي أول خطبة على منبره المجيد، نقف اليوم لنشهد عودة هذا التاريخ. نقف بكل إجلال وخشوع ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار، بكل وفاء لتضحيات الثائرين الأبرار الأبطال الذين رووا بدمائهم وأعادوا بتضحياتهم هذا الصرح لأهله، ليرجع أموي حلب ويثبت للعالم أجمع أن أمة محمد لغير الله لن تركع. عاد أموي حلب إلى أحراره إلى أهله ليثبت للعالم كله ولأحرار العالم أن ثورة خرجت من المساجد، مساجدها لا تموت، مساجدها لا تموت ولا تغلق، مساجدها ستصدح بالتكبير إلى يوم الدين. فهنيئا هنيئا لكم أيها الثوار والأحرار، هنيئا لكم يا أبناء حلب الكرام، هنيئا لكم يا أبناء الشام المباركة، هنيئا لكم يا أبناء سورية الحبيبة، هنيئا لكم. ها قد أثمرت دماء شهدائكم الزكية، ها قد أثمرت دماء شهدائنا الأبرار الذين سكبت دماؤهم على جنبات هذا المسجد المبارك، الذين سكبت دماؤهم في ساحات الشام المباركة ليعيدوا الحق لأصحابه وليثأروا للمظلومين وليقفوا في وجه الطغيان والظلم وليعلنوها أنها لله وأنها لله لا للسلطة ولا للجاه، فكانت لله. كانت لله بحق. وها هو منبر الأموي يصدح بالدعوة والتوحيد من جديد، وها هو محراب الأموي يرتل القرآن بالمصلين من جديد، وها هي الرقة الأموي تنير وتشع بنور الإيمان من جديد، وها هي مئذنة الأموي تعانق السماء بشموخ وعزة وإباء وفاء لدماء الشهداء الأبرياء. فأبشروا يا شهداءنا الأبطال، أبشروا يا شهداء حلب الكرام، أبشر أيها الشيخ المجاهد عبد القادر الصالح، أبشر شهيد ثورتنا المبارك، أبشر أيها الشيخ إبراهيم منافيخي، أبشر، أبشروا يا شيوخنا الكرام، أبشر أيها الشيخ يوسف هنداوي، ها قد عاد المسجد لأحبابه، وها قد ثأر أيها الثوار هنيئا لكم، أيها الثوار الأحرار هنيئا لأمتنا. هذا التاريخ المجيد وهذا الصرح العظيم الذي شهد حلقات العلم والتدريس والدعوة من هذا المسجد، من هذا المسجد المبارك انطلقت أوائل صيحات الثوار الأحرار. بعد أن صلى الثوار الأحرار أبناء حلب على جثمان مفتينا الأجل الشيخ الجليل الدكتور إبراهيم السلقيني، فكانت جنازة الأموي أعلنت وأطلقت شرارة ثورة أحرار حلب. فرحمة الله عليك شيخنا الجليل، رحمة الله عليك شيخنا ومفتينا الحبيب، لقد كان لجنازتكم أثره العظيم في إطلاق ثورة الأحرار بحلب. ها هي حلب، وها هو أموي حلب، ها هو التاريخ يرجع من جديد. أيها التاريخ عدنا، قد رجعنا من جديد، بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التليد. أيها التاريخ عدنا، أيها التاريخ عدنا، قد رجعنا من جديد بالدماء، بدمائنا، بدماء شهدائنا، بالدماء قد كتبنا صفحة المجد التليد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلله الحمد والمنة، لله الحمد والمنة على كرمه العظيم وفضله الكبير. الحمد لله الذي أعاد إلينا أموي حلب موفور الكرامة، أعاد إلينا أموي حلب موفور الكرامة، موفور العزة، موفور الإباء، بعد أن حاولت عصابات الحقد والإجرام الطائفية أن تعبث بحرمته، لكن دماء الأبرياء لن تضيع سدى. دماء الأبرياء، دماء الشهداء، دماء الأبطال ما ذهبت سدى، ما زالت كل حجرة في هذا المسجد، كل بلاطة، كل رواق يشهد قصة تضحية عظيمة. لو حق لهذا المحراب أن يتكلم، بل لو حق لهذا المنبر أن يتكلم ما شاهده من إجرام هذا النظام البائد الهمجي، فما أحلاك يا بلادي، ما أحلاك يا بلدي، ما أحلاك يا أموي بلا بعث ولا أسدي. ما أحلاك يا أموي بلا بعث ولا أسدي، ولا جيش مغولي ولا قصف ولا كمدي. طوبى لكم أيها الأحرار، عودة هذا الصرح العظيم الذي خرج عظماء الفقه في التاريخ هنا بين أرمقة هذا المسجد وفي رحاب هذا الجامع، درس عظماء العالم فقهاء حلب الذين نشروا العلم في الدنيا من على هذا المنبر، صدحت حناجر العلماء العظام، أسر علمية كبيرة وفقهاء كبار درسوا في هذا المسجد. هذا المسجد لا ينسى فقيه حلب الكبير الشيخ كامل الغزي وفقيه حلب ومحدثها ومؤرخها الشيخ راغب الطباخ والشيخ عبد الله سراج الدين والشيخ محمد السلقيني والشيخ أحمد الزرقاء والشيخ مصطفى الزرقاء والشيخ عبد الفتاح أبو غدة والشيخ محمد الجذبة، علماء كبار، الشيخ محمد علي الصابوني وغيرهم تخرجوا ودرسوا وعلموا بهذا المسجد وتركوا لنا إرثا ورسالة وأمانة في أعناقنا. أمانة هذا المسجد أن يرجع ليكون منارة للعلم وواحة للإيمان وذاكرة للتاريخ. رسالة هذا المسجد أن يرجع أن يكون أموي حلب مجمعا للقلوب، محرابا لجمع الكلمة ورص الصفوف، محرابا لجمع الكلمة ورص الصفوف ونبز الخلافات، نبز الخلافات والاجتماع على كلمة سواء، نبز الشقاق ونبز الخلاف. فالمسجد الذي وحدنا في ثورتنا هو الذي سيوحدنا، المسجد الذي وحدنا في ثورة التحرير سيوحدنا إن شاء الله في ثورة البناء والتعمير. فمرحبا بكم يا أبناء حلب ويا ضيوف حلب، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في رحاب جامعكم الكبير، في رحاب أموي حلب، لنشهد معا جميعا عودة الحياة من جديد لقلب حلب النابض بالنور والدعوة والإيمان والقرآن. أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل شهداءنا، أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل شهداء الثورة السورية المباركة، وأسأله تعالى أن يتقبل من كل من ساهم في إعادة بناء هذا المسجد وترميمه وإصلاحه، فأسأل الله تعالى أن يدفع

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم لك الحمد كله، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وصاحب الخلق العظيم من أرسلته يا ربنا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية هذا الدين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم من انصر من نصر هذا الدين بقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم تقبل شهداء ثورتنا المباركة، تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا. اللهم اجعل هذا المكان وهذا المسجد مسجدا مباركا طيبا مباركا. اللهم اجعله منارة للعلم والدين، منارة للدين والقرآن، منارة وواحة للإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله واحة لجمع القلوب ورص الصفوف وتوحيد كلمة المسلمين على الحق المبين. آمين. يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا مستظلا بظل كتابك، مستهديا بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وجيراننا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لكل من ساهم وبنى وعمر ورمم وأصلح هذا المكان، تقبل منه يا رب العالمين، وكل من تقدم إليه بفضل وإحسان يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أقول هذا القول والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أقم الصلاة أخي الكريم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: يا أحبة الله يرضى عليكم، بس شو ارجعوا شوي على ميمنة الصف حتى تقبل صلاتكم الله يرضى عليكم، بس شوي شوي ارجعوا الله يرضى عليكم حتى تستووا مع الصف الثاني، ارجعوا بس شوي لورا الله يرضى عليكم على يمين المسجد.
1: ليش

مستوى تراصوا صوت الخلل يا اخواني، اصبروا علينا، لينوا بايدي اخوانكم، لا تتنازعوا، لا تختلف اخواني، لا تفسدوا علينا فرحتنا الكبيره. هذا اليوم نصلي كل واحد حسب الامكان، هي ركعتان، لا داعي للخلاف والتنازع. توجهوا إلى الله بقلوب خاشعة، بألسنة ضارعة، أن يديم الله علينا هذه النعمة، هذا الفضل، هذا الكرم. والله إننا لا نستحق هذا الإكرام لولا تضحيات شهداء الأبرار. فاستووا واستقيموا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله.

إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: اللهم
1: أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
0: حياكم الله، حياكم الله تعالى. أحبابنا الأكارم، نستمع إلى كلمة
2: لما كان نقلنا لحضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم من مسجد بني أمية الكبير بحلب. الله نسأل القبول، الله نسأل القبول، الله نسأل القبول. نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة في بث إذاعي وتلفزيوني عبر أثير إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وعبر القناة السورية. نعود بكم إلى استوديوهاتنا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ونقول في الختام مبارك لأهالينا الكرام في حلب الشهباء، في حلب الأنس، في حلب الجمال. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

0: بعد أن طوفنا في الجزء الثاني بين أمثال العرب وقصص التاريخ وأشعار المعلقات ومكاسب الأسواق وأنساب السلالات، نصل اليوم إلى السؤال الأكبر والأعمق، السؤال الذي وجهه القرآن الكريم لعقل الإنسان منذ أكثر من 14 قرنا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
1: لم يكن هذا التوجيه الإلهي لمجرد التأمل الظاهري، بل كان دعوة صريحة لاكتشاف هندسة خلقية معجزة، كائن صمم خصيصا ليتحدى القفر ويقهر الظروف المناخية الأشد قسوة على وجه الأرض.
0: فإذا تأملنا رأس الجمل وحده وجدنا حصنا متكاملا ضد العواصف الرملية، فالعينان مزودتان بصفين من الرموش الطويلة والكثيفة التي تعمل كالمصفات، إلى جانب جفن ثالث شفاف يمر على العين ليمسح الذرات دون أن يعوق الرؤية. أما الأنف فيمتلك فتحتين طويلتين محاطتين بعضلتين دقيقتين تمكنانه من إغلاقهما تماما أثناء الهبوب لحماية الرئتين من دقاق الرمال.
1: ولم تقف الهندسة الربانية عند حمايته من الغبار، بل امتدت لتشمل قدرته على التغذية وسط القفر، فشفتاه الشاقتان والمشقوقة، وبطانة فمه السميكة المغطاة بالحليمات الصلبة تمكنه من التهام الشوك الصحراوي الحاد والنباتات القاسية دون أن يشعر بألم أو يصاب بجروح.

0: أما إذا انتقلنا إلى وسائل الحركة، فإن خف الجمل يمثل تحفة هندسية ميكانيكية، فهو ليس حافراً صلباً كالحصان، بل وسادة عريضة مرنة تتمدد عند ملامسة الأرض، فتوزع وزن الجمل الثقيل على مساحة أكبر، ما يمنعه من الغوص في الكثبان الرملية الناعمة، ويمنحه ثباتاً استثنائياً يسير به آلاف الكيلومترات.
1: ثم تأتي مشية الإبل الشهيرة، حيث تتحرك الأطراف على الجانب نفسه بالتتابع في حركة متهادية، وهي الحركة التي تمنح الراكب ذلك التمايل المنتظم والشعور بأنه يعبر بحرا متلاطما من الرمال، حتى التصق بها لقبها الخالد، سفينة الصحراء.
0: وحين يبرك الجمل على الرمال الملتهبة التي قد تتجاوز حرارتها 70 درجة مئوية، لا تحترق أحشاؤه ولا تؤذيه الحرارة، فقد زود بالثفنات، وهي وسائد جلدية قرنية شديدة الصلابة موزعة على الصدر والركبتين والمفاصل، تعمل كعوازل حرارية وممتصات للصدمات ترتكز عليها جثته الثقيلة أثناء البروك والقيام.
1: ولكن كيف يحمي الجمل هذا العقل والدماغ الحساس من الاحتراق والارتفاع الشديد في حرارة الجسد أثناء الظهيرة؟
0: هنا تتجلى واحدة من أبهى معجزات الهندسة الحيوية، إذ يمتلك الجمل أسفل دماغه شبكة شريانية وريدية معقدة تعرف بالشبكة العجيبة. يمر الدم الشرياني الساخن المتجه إلى الدماغ بمحاذاة الدم الوريدي القادم من الأنف والمبرد بفعل الهواء المستنشق، فيحدث تبادل حراري مستمر يبرد الدم المتجه للدماغ بمقدار 4 درجات تقريبا، ما يحمي المراكز العصبية والدماغية من أي صدمة حرارية قاتلة.
1: تلك هي الهندسة الظاهرة، ولكن كيف يواجه الجمل معركته الداخلية مع العطش والحرارة؟ وكيف يستطيع البقاء أسابيع دون قطرة ماء واحدة؟

0: لطالما ساد اعتقاد خاطئ بأن الجمل يخزن الماء في سنامه، لكن الحقيقة العلمية أكثر إعجازاً، فالسنام ليس إلا مخزناً هائلاً للدهون، وحين يقل الغذاء والماء يقوم جسد الجمل بأكسدة هذه الدهون كيميائياً لينتج منها ماءً متبلوراً وطاقة حيوية تبقيه حياً في أحلك الظروف.
1: ولعل أعجب العجائب الفيزيولوجية تكمن في خلايا دمه الحمراء، فبخلاف بقية الثدييات ذات الخلايا الكروية، تتميز خلايا دم الجمل بكونها بيضاوية الشكل ومعززة بمرونة فائقة. هذا الشكل البيضاوي يسمح للدم بالتدفق والسريان بسهولة حتى عندما يمتنع عن الماء وتزداد لزوجة دمه، مما يحميه من السكتات والجلطات.
0: وحين يجد الجمل الماء بعد طول عطش يستطيع شرب أكثر من 100 لتر في دقائق معدودة دون أن تنفجر خلايا دمه، إذ تتمدد خلايا دمه الحمراء البيضاوية إلى نحو 200% من حجمها الطبيعي لتستوعب هذا التدفق المائي الهائل.
1: كذلك ابتكر جسده نظاما فريدا لترشيد المياه، فهو لا يعرق بسهولة، بل يغير درجة حرارة جسده بين 34 درجة في الصباح و 41 درجة في الظهيرة، فيمتص حرارة البيئة دون أن يستنزف سوائله بالعرق.
0: أضف إلى ذلك كليتيه ورئتيه العجيبتين، فالرئتان تكثفان بخار الماء مع الزفير وتعيدانه للجسد، بينما تستخلص الكليتان كل قطرة ماء متبقية لتكون فضلاته في أضيق صورها جفافا، محققة أعلى كفاءة لإعادة التدوير في الطبيعة.
1: لكن المعجزة الأكبر تكمن في معمله الهضمي الفريد، الذي يحول الأشواك والنباتات اليابسة إلى مصدر حقيقي للطاقة والدم والحليب الناصع.
0: تصنف الإبل علمياً ضمن أشباه المجدرات، لأن معدتها تتكون من 3 حجرات رئيسية بدلاً من 4، وفي حجرة الكرش الأولى تعيش الملايين من البكتيريا المتخصصة التي تفرز أنزيمات قادرة على تفكيك مركب السليلوز واللاتنين الصلب وتحويله إلى أحماض دهنية طازجة تمتصها أمعاء الجمل كوقود.
1: ومن أعجب أسرار هضمه قدرته المدهشة على إعادة تدوير مركب البولينيا اليوريا، فبدلا من طرحه خارج الجسد عبر البول، يعيد جسم الجمل توجيهه من الدم عبر اللعاب إلى الكرش مجددا، لتستخدمه الميكروبات لبناء بروتينات حيوية جديدة يستفيد منها الجسم.

0: ومن هذا المعمل الكيميائي العجيب الذي يفكك الأشواك والألياف الميتة تولد واحدة من أعظم الهبات التي قدمتها الإبل للإنسان، الذهب الأبيض ألبان الإبل. ففي البيئة القفر التي شحت فيها النباتات الطبية وموارد العلاج، وجد البدو في ألبان الإبل وقاية وشفاء، حتى أطلقوا عليها دواء السقيم، مستندين إلى تجارب ميدانية أثبتت بركتها قبل أن توجد المختبرات الحديثة والتحاليل الطبية.
1: ولم تقف الاكتشافات عند هذا الحد، فحين وضع العلم الحديث حليب الإبل تحت المجهر، جاءت النتائج الطبية لتؤكد صحة تلك الفراسة التاريخية. فقد أثبتت الدراسات أنه يضم نسبا فائقة من فيتامين سي تتجاوز 3 إلى 5 أضعاف حليب الأبقار، إلى جانب غناه بالحديد والزنك والكالسيوم وقلة نسبة الدهون الضارة فيه.
0: ولعل الميزة الأكبر والأكثر إعجازا هي خلوه التام من بروتين البيتا لاكتوغلوبولين، وهو البروتين الرئيسي المسبب لحساسية الألبان، ما يجعله بديلا آمنا ومثاليا لمن يعانون من حساسية الحليب التقليدي، فضلا عن احتوائه على مركب بروتيني شبيه بالإنسولين يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم.
1: إنه حليب لا يكتفي بمنح الغذاء، بل يقدم وقاية مناعية فريدة. ولكن الغريب أنه لا يفسد سريعا في حرارة الصحراء القاسية كما يحدث مع حليب الأنعام الأخرى.
0: بالفعل يا صديقي يا علاء، والسر يكمن في احتوائه على تركيزات عالية جدا من الإنزيمات البروتينية المضادة للبكتيريا، مثل إنزيم اللاكتوفيرين واللاكتوبيروكسيداز. هذه المركبات الحيوية تعمل كخط دفاع طبيعي يمنع تكاثر البكتيريا الضارة، ما يبقي الحليب طازجا وصالحا للشرب وللعلاج لعدة أيام متتالية دون الحاجة لتبريد.
1: ولم تقف الاكتشافات عند هذا الحد، بل وصلت إلى ثورة في علم المناعة، إذ اكتشف العلماء أن جهاز المناعة لدى الإبل ينتج نوعا فريدا من الأجسام المضادة النانوية، حيث تتميز هذه الأجسام متناهية الصغر بقدرتها الخارقة على اختراق النسج الحيوية والوصول إلى أهداف خلوية مستعصية لا تصلها الأدوية العادية، مما فتح آفاقا واعدة عالميا في تطوير أدوية جديدة لأمراض السرطان والأورام والالتهابات المزمنة والأمراض الفيروسية المستجدة.
0: ومما عرفه العربي قديما خصائص شفائية في أبوال الإبل، واستخدموها في علاج بعض الأمراض والجلديات، فما الذي كشفه الطب الحديث حول هذا الأمر؟
1: الدراسات المخبرية الحديثة أظهرت أنها تحتوي على نسب عالية جدا من المركبات النيتروجينية البوتاسيوم ومركب أكسيد النيتريك، بالإضافة إلى بيبتيدات مضادة للفطريات والبكتيريا الممرضة. هذا التركيز الفريد يعزز عملية الترميم الخلوي ويقاوم الميكروبات، وهو ما يفسر علميا الاعتماد القديم عليها في تطهير الجروح وعلاج الأنسجة.

0: لكن أسرار الإبل لا تختبئ كلها داخل الدم والحليب والمناعة، فهناك جانب آخر لا يقل إثارة يعيش في سلوك هذا الكائن نفسه، ذاكرته وحواسه وقدرته على التعلم. فالجمل ليس كائنا ساكنا تحكمه الغريزة الصماء، بل يمتلك سلوكيات معقدة وقدرة فائقة على التعلم والتذكر، إذ يمتلك ذاكرة استثنائية في حفظ الأماكن والمسارات وموارد المياه التي وردها ولو لمرة واحدة.
1: واللافت أيضا في قدرة القافلة على الاهتداء إلى الواحات والمراعي الخضراء وسط هذا المدى المترامي الأطراف الذي تشتبه فيه الأعلام.
0: تلك حاسة شم استشعارية خارقة، فالجمل يستطيع استنشاق رائحة الرطوبة وأبخرة الأمطار المتصاعدة من النباتات الخضراء على بعد يتجاوز 50 كيلومترا، وبمجرد استشعار تلك الرائحة تتجه القافلة تلقائيا وبدقة متناهية نحو ديار الربيع والسحاب دون حاجة لخارطة أو بوصلة.
1: ومن عجائب هذا الكائن عاطفته وتآلفه الفريد مع راعيه، حتى قيل إن خطوه وحركته يتغيران بصوت الإنسان. فالإبل من الحيوانات القليلة التي تتأثر بنبرات الصوت والإيقاع الموسيقي، وهو ما عرفه العرب قديما بالحداء. عند سماع الجمل لألحان راعيه تتعدل مشيته المنتظمة ويسرع خطوه وينسى عناء الطريق والأحمال الثقيلة.
0: أما في موسم التزاوج فتتغير سلوكيات الفحل، إذ يصيح بصوت هادر ويرفع رأسه مظهرا علامات الهيمنة لحماية قطيعه وجذب الإناث في لغة كاملة من الأصوات والإشارات. ورغم هذه الهيبة يمتلك الجمل عاطفة عالية تجاه وليده ومربيه، ما جعل العلاقة بين العربي وإبله تتجاوز حدود الملكية لتصبح رفقة عمر.

ولكن ماذا عن غضب البعير وما شاع في الصحراء عن حفظه للأذى ورغبته في الثأر والانتقام؟ شاعت الحكاية الشعبية عن أناس أساءوا معاملة إبلهم، فظل الجمل يترقب ويتحين الفرص حتى إذا جاءت لحظة خلوة هاجم على صاحبه ثأرا لكرامته وألمه القديم، حتى ضربت العرب المثل فقالت إن الإبل لا تنسى الإساءة. لكن بين الحكاية الشعبية والحقيقة العلمية مسافة يجب ألا نتجاوزها، فالعلم لا يثبت احتفاظ الجمل بحقد بمفهومه الإنساني الأخلاقي أو أنه يخطط للانتقام المسبق، لكن المسجل علميا هو أن الإبل تتمتع بذاكرة انفعالية ومكانية صلبة جدا، فسوء المعاملة والقسوة يتركان انطباعا يولد الخوف أو العدوانية الشديدة تجاه أشخاص أو مواقف معينة، فيتفجر هذا الخوف دفاعا عن النفس بمجرد سنوح الفرصة. لكن هذه العلاقة لم تنتهي بانتهاء زمن القوافل، ولم تقف حكاية الإبل عند حدود الماضي والصحراء، بل تحولت اليوم إلى صناعة عالمية ومهرجانات تضاهي أكبر الأحداث الرياضية والثقافية. فمن سباقات الهجن التي أصبحت تدار بأحدث التقنيات وترصد لها جوائز بالمليارات، إلى مهرجانات المزاين التي تحتفي بجمال الإبل ونقاء سلالتها كرمز للأصالة والفخر العربي. إنها تجسيد لماض عريق يعاد رسمه بأسلوب عصر الاستثمار والتكنولوجيا، لتظل الإبل حاضرة في قلب الحاضر والمستقبل، في كل عضو وخلية وفي كل قدرة وسلوك تقف الإبل شاهدة على عظمة الصانع وجمال إبداعه. كائن طوى السنين والأحقاب وظل شريك الإنسان ورحيله الصامد في وجه القفر. من أسرار الخلق والهندسة المعجزة في جسدها إلى الذاكرة والسلوك، تظل الإبل درسا حيا في الصمود والتكيف، ورمزا شامخا قال فيه الحق سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟

0: اكتملت حكايتنا اليوم، وتتجدد الرحلة في حلقات قادمة نغوص فيها معا في خبايا هذا الكون الشاسع. نلقاكم في الحلقة القادمة من خلق فسوى، لنفتح بابا جديدا من أبواب المعرفة، ونكتشف معا سرا جديدا من أسرار الحياة.
1: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: تقول الحكاية.
2: تقول الحكاية.
3: تقول الحكاية.
1: عمر. عمر. ماذا تقول الحكاية اليوم؟
2: هل أنتم مستعدون للمفاجآت؟
0: تقول الحكاية.
4: يوم تبادل الأدوار.
0: إنه صباح عادي في منزل عمر ومايا. عمر يرتب مكتبته ومايا تجلس إلى الطاولة وتنسق ألوانها.
2: مايا، أين دفتري الأزرق؟
3: ألا تعرف؟
2: لو كنت أعرف لما سألتك.
3: آخر مرة رأيته فيها كان على الكرسي.
2: هذا ليس الكرسي.
3: إذا ماذا؟
2: هذا مكان الحقيبة.
3: وعلى ماذا يجلس الناس عادة؟
2: على الكرسي.
3: إذا هو كرسي.
2: مايا؟
0: وجد عمر دفتره أخيراً تحت وسادة الأريكة. نظر إلى مايا وقال:
2: أنت لا تعرفين شيئاً.
3: بل أعرف أكثر مما تظن.
2: يومك سهل.
3: سهل؟
2: نعم، تستيقظين، تلعبين، ترسمين، ثم تقولين إنك متعبة، وواجباتك المدرسية لا تذكر.
3: وأنت ماذا تفعل؟
2: أنا لدي مدرسة وواجبات وأشياء كثيرة.
3: وأنا لدي أشياء كثيرة أيضاً.
2: مثل ماذا؟
3: مثل أشيائي.
2: هذه ليست إجابة. حسناً، لدي فكرة.
3: ما هي؟
2: نتبادل الأدوار.
3: كيف؟
2: أنت تصبحين عمر ليوم واحد وأنا مايا ليوم واحد.
3: أنت أنا؟
2: نعم.
3: هل تستطيع؟
2: بكل سهولة.
3: إذن وأنا أيضاً؟
2: اتفقنا، صافحيني.
3: اتفاق.
2: من الآن؟
3: من الآن.
0: ولم يكن أي منهما يعرف أن هذه اللعبة الصغيرة ستجعلهما ينظران إلى بعضهما بطريقة مختلفة تماماً. بدأت اللعبة فوراً. وقف عمر أمام المرآة ووضع يديه على خصره.
2: أنا مايا.
0: ثم غير صوته إلى صوت طفولي مبالغ فيه.
2: أريد أن أرسم، أريد ألواني، أريد دميتي، وأنا جائعة.
0: دخلت مايا وهي ترفع كتفيها وتحاول أن تبدو أكبر من عمرها.
2: أنا عمر، أنا مسؤول، لدي واجبات، لا أحد يزعجني. أين قلمي؟
5: هذا أنا؟
2: حسناً يا عمر،
5: ما أول شيء ستفعلينه؟ ستفعله.
2: سأذهب إلى المدرسة.
5: خطأ.
2: لماذا؟
5: عليك أن تبحثي عن الحقيبة أولاً.
2: أنا أعرف مكانها.
5: أين؟
2: هنا.
0: رفعت مايا الحقيبة ثم فتحتها ثم أغلقتها.

0: دخلت الجدة. ما الذي يحدث هنا؟
1: نحن نتبادل الأدوار.
2: أنا عمر. وأنا مايا.
0: حسناً، لكن لا تنسيا أنكما ما زلتما أنتما.
1: ماذا يعني ذلك؟
0: ستعرفان. قرر عمر أن يبدأ بتقليد يوم مايا. جلس إلى الطاولة وأخرج ألوانها.
1: حسناً، سأرسم.
2: ماذا سترسم؟
1: أي شيء.
2: لا.
1: لماذا؟
2: إذا أردت الرسم عليك أن تعرف ماذا تريد أن ترسم.
1: سأرسم بيتاً.
2: رسمت البيت أمس.
1: أيضاً شجرة.
2: رسمت شجرة الأسبوع الماضي.
1: ماذا تريدين مني؟
2: لا شيء، أريدك فقط أن تختار.
0: نظر عمر إلى الورقة طويلاً ثم بدأ يرسم.
1: انتهيت.
2: هذه ليست شجرة.
1: إنها شجرة.
2: أين أوراقها؟
1: لا أعرف.
2: وأين أغصانها؟
1: هنا.
2: لا، هذا بيت.
1: أنا قلت شجرة.
2: لا.
0: ضحكت مايا، لكن عمر بدأ يلاحظ شيئا. لم تكن مايا ترسم لمجرد أن تملأ الورقة، كانت تمحو وتعيد، تختار اللون وتغير مكان الأشياء، ثم تنظر إلى الرسم من بعيد.
1: أنت تأخذين وقتا طويلا.
2: لأنني أريد أن تعجبني النتيجة.
1: لكنها مجرد رسمة.
2: ليس بالنسبة لي.
0: كانت هذه أول مرة يفكر عمر في الأمر بهذه الطريقة. ثم جاءت مايا ووضعت أمامه عدة أوراق.
2: الآن ساعدني.
1: لماذا؟
2: أريد أن أختار واحدة من رسوماتي القديمة.
1: لماذا؟
2: لأنني سأعطيها لصديقة.
1: هذه.
2: لا.
1: إذن هذه.
2: لا.
1: لماذا تقولين لا لكل شيء؟
2: لأنك تختار بسرعة.
1: أنت محقة.
0: في الجهة الأخرى كانت مايا تعيش يوم عمر، وكان أول اختبار لها في المدرسة. جلست في صف عمر ووضعت حقيبتها إلى جانبها، ثم فتحت الدفتر.
3: واجب الرياضيات.
1: أين عمر؟
2: في صفي. أنا عمر اليوم.
4: أنا عمر اليوم.
1: إن هذا معقد. ها؟
2: لا تفكر كثيرا، تحدي جديد بينهما.
5: نور، عندي واجب، هل يمكن أن تساعديني؟
2: أنت عمر.
5: أعرف، وعمر لا يطلب المساعدة.
2: ماذا؟
0: ساعدتها نور، لكن مايا اكتشفت أن واجب عمر ليس صفحة واحدة، وأن عليه أن ينهي بعض التمرينات ويرتب الكثير من الجداول.
5: كل هذا؟
2: نعم.
5: كيف يجد الوقت لكل ذلك؟
2: بعد المدرسة.
5: وبعدها؟
2: لديه تدريب.
5: وبعد التدريب؟
2: يعود إلى البيت.
5: ثم؟
2: الواجب.
5: ثم؟
2: النوم.
5: متى يلعب؟
2: عندما ينتهي.
5: صحيح. كنت أظن أن يومه أسهل.
2: لماذا؟
5: لا أعرف، ربما لأنني أراه فقط عندما يلعب.
2: ونحن نرى منك أيضاً أشياء قليلة.
0: نظرت مايا إلى نور.
5: ثم ماذا؟
2: أنت تظنين أن عمر لا يعرف كيف ترتبين ألوانك، وهو يظن أن يومك كله رسم ولعب.
5: هذا صحيح،
2: ربما كل واحد يرى الجزء الذي أمامه فقط.
0: عندما عاد الطفلان إلى المنزل، كان كل واحد منهما يحمل شيئاً جديداً. عمر يحمل دفتر مايا، ومايا تحمل دفتر عمر. جلسا أمام بعضهما.
1: يومك متعب.
5: ويومك أيضاً.
1: لكنني اكتشفت شيئاً.
5: ماذا؟
1: أنت لا ترسمين طوال اليوم،
5: وأنت لا تلعب طوال اليوم.
1: كنت مخطئاً، فيومك في المدرسة لم يكن سهلاً. بعد الرسم كان هناك تمرينات رياضية، ثم تعلم بعض الأحرف والكلمات. صحيح أنها سهلة علي، لكني تعبت من التكرار.
5: وأنا أيضا تعبت.
1: واللعبة التي

0: تلعبونها لا تنتهي.
1: صحيح، لدي مهمة أخرى.
0: ما هي؟
1: أنت اليوم مايا، وعليك أن ترتب ألواني.
0: لا،
1: ألم تقل إن يومي سهل؟
0: بدأ عمر يرتب الألوان. لماذا يوجد هذا هنا؟
1: هذا البنفسجي،
0: لكنه يشبه الأزرق.
1: لكنه ليس أزرق.
0: بالنسبة لي هو أزرق.
1: لهذا لا يجوز أن ترتب ألواني.
0: حسنا، أنت رتبي حقيبتي.
1: ماذا؟
0: بما أنك أصبحت أنا.
2: فتحت مايا حقيبة عمر وأخرجت منها قلما ودفترا وكتابا وورقة مطوية وقطعة صغيرة من الممحة.
1: هذه الممحة
0: مهمة.
1: وهذه الورقة
0: مهمة.
1: وهذا القلم الذي لا يكتب.
0: كان يكتب.
1: متى؟
0: قبل أن يتوقف.
2: بدأت مايا ترتب الحقيبة، لكنها لم تكن تعرف أين يضع عمر كل شيء.
1: أين تضع دفتر العلوم؟
0: في الجيب الكبير.
1: والرياضيات؟
0: في الجيب الثاني.
1: وهذه الورقة؟
0: لا تلمسيها.
1: لماذا؟
0: لأنها لي.
1: الآن فهمت.
0: ماذا؟
1: أن الأشياء التي تبدو بسيطة لي لها مكان خاص عندك.
0: وأنت لديك أشياء هكذا أيضا.
1: بالضبط.
2: حل المساء وانتهت اللعبة تقريبا، لكن عمر ومايا لم يعودا يتحدثان عنها كما في الصباح. جلسا قرب بعضهما.
0: مايا؟
1: نعم.
0: هل كنت تعتقدين أن حياتي سهلة؟
1: نعم،
0: وأنا كنت أعتقد أن حياتك سهلة.
1: هل ما زلت تعتقد ذلك؟
0: لا.
1: وأنا أيضا.
0: لكن كيف عرفنا؟
1: لأننا جربنا.
0: هل يكفي أن نجرب شيئا واحدا؟
1: لا.
0: إذن
1: ربما علينا أن نسأل.
0: نسأل من؟
1: نسأل الشخص نفسه.
0: يعني إذا رأيتك ترسمين لا أقول أنت تلعبين،
1: بل تسألني ماذا تفعلين.
0: وإذا رأيتني ألعب لا تقولين أنت لا تفعل شيئا،
1: بل أسألك هل انتهيت من واجباتك؟
0: هذه ليست نفس الفكرة.
1: بل هي.
0: مايا. هناك شيء آخر.
1: ما هو؟
0: لن أقول لك بعد اليوم. يومك سهل.
1: وأنا لن أقول لك. أنت محظوظ لأنك تستطيع فعل كل شيء.
0: لكن هل نستطيع أن نعيد اللعبة غدا؟
1: لا.
0: لماذا؟
1: لأنني لا أريد أن أكون عمر.
0: وأنا لا أريد أن أكون مايا.
1: أريد فقط أن أبقى مايا.
0: وأنا عمر.
2: اكتشف كل واحد منهما أن المشكلة لم تكن في أن يعيش حياة الآخر، بل في أنه لم يكن يرى منها إلا جزءاً صغيراً. في صباح اليوم التالي عادت الأمور إلى طبيعتها. عمر يحمل حقيبته ومايا تحمل دفتر الرسم، لكن قبل أن يخرج عمر للتمرين رأى مايا جالسة وحدها أمام ورقة.
0: هل تحتاجين مساعدة؟
1: لا، في الحقيقة نعم.
0: ماذا تريدين؟
1: أريد أن أختار عنواناً للرسمة.
0: وما الرسمة؟
1: هذه.
0: أنت رسمت هذه؟
1: نعم.
0: إنها جميلة.
1: شكراً.
0: ما رأيك في عنوان يوم تغير كل شيء؟
1: لماذا؟
0: لأننا في ذلك اليوم اكتشفنا شيئاً.
1: ما هو؟
0: أن الشخص الذي نراه أمامنا ليس كل حكاياته.
1: هذا عنوان طويل.
0: إذن الحكاية التي لا نراها.
1: هذا أفضل.
2: خرج الاثنان من المنزل وبقيت الرسمة على الطاولة. كانت لطفلين يقفان بجانب بعضهما، لكن كل واحد منهما كان ينظر في اتجاه مختلف. تعلم عمر ومايا أن فهم الآخرين لا يعني أن نعيش حياتهم، ولا أن نتبادل أدوارنا فعلاً معهم. أحياناً يكفي أن نتوقف قليلاً وأن نسأل كيف كان يومك؟ هل تحتاج مساعدة؟ فربما تكون الحكاية التي نراها عن شخص ما مجرد صفحة واحدة من كتابه.
1: عمر؟
3: ماذا؟
1: غداً أنا عمر.
3: لا،
1: لماذا؟
3: لا أرجوك، لا أريد أن أكتب حرف الباء بكل أشكاله 10 مرات.
1: وأنا لا أريد أن أحل واجب الرياضيات الطويلة والمعقد.
2: كانت معكم في التأليف والتمثيل
1: مارلين شكيب،
2: وفي الإخراج
1: نورس لكريدي.
2: إلى اللقاء في حكاية جديدة من
1: تقول الحكاية.
4: تقول الحكاية.
5: تقول الحكاية.
1: تقول الحكاية.
4: عمر، ماذا تقول الحكاية اليوم؟
2: هل أنتم مستعدون للمفاجآت؟ تقول الحكاية.
4: لا مستحيل، لا مستحيل.
2: قد تبدأ الحكاية بتحد لكنها تنتهي بإنجاز. أشخاص واجهوا الصعوبات، تجاوزوا العقبات، وأثبتوا أن الإرادة قادرة على صنع الفرق. لا مستحيل، نلتقي بتجارب ملهمة لأشخاص حولوا التحدي إلى نجاح والحلم إلى حقيقة. لا مستحيلة، الجمعة 10:30 مساء على إذاعة دمشق. لا مستحيلة.
4: لكل شريط ذكرى.

الثقافة والأدب والفن. لكل شريط ذكرى، الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي أختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: من دمشق انطلق البث الأول وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطة أولى كلمات الأثير السوري.
3: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
2: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، نبدأها بأهم العناوين بعد الفاصل.
1: مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يستعرض جهود إعادة بناء الدولة وسيادة القانون أمام الأمم المتحدة.
0: مباحثات سورية تركية تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك وآخر التطورات الإقليمية.
1: بعد إطلاق نار عشوائي، قوى الأمن الداخلي تعزز انتشارها في أحياء الحسكة لضبط الأمن.
0: وفي نشرتنا

0: أيضا المنافذ والجمارك تطالب بإجراء تحقيق دولي حول حادثة استهداف سفينة ألف وطن. والسادة معكم في هذه الفترة في التقديم مؤيد زريق ووليد يونس، وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم.
1: أهلا بكم، نبدأ نشرتنا من نيويورك، حيث شارك مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علابي في مناقشة بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمام اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدلى ببيان الجمهورية العربية السورية مستعرضا التحول الذي تشهد سوريا من مرحلة استخدم فيها القانون والقضاء لقمع المواطنين ومصادرة حقوقهم إلى مرحلة تسعى فيها الدولة إلى جعل القانون ضمانة لحماية الحقوق والحريات. تفاصيل أكثر يرصدها التقرير التالي.
0: ما تحقق في سوريا حتى اللحظة لا ينبغي اعتباره أمرا مفروغا منه، فسقوط النظام الدكتاتوري البائد لم يكن ليؤدي بالضرورة إلى قيام دولة القانون، بل كان من الممكن أن تنزلق البلاد إلى الفوضى وانهيار المؤسسات، إلا أن قيادة سوريا اختارت طريق إعادة بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون. هذا ما أكده مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في مناقشة بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمام اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مستعرضا التحول الذي شهدته سوريا ولا تزال منذ التحرير حتى اللحظة. والبداية كانت من الإعلان الدستوري لعام 2025، ليتم الانتقال بعده إلى إصلاح القوانين التي كرست الظلم خلال العقود الماضية. وفي هذا السياق أطلقت وزارة العدل مشروعا شاملا لإصلاح القضاء يهدف إلى فصله تماما عن الهيمنة الأمنية والسياسية السابقة وتعزيز النزاهة والمحاسبة وتفعيل المحاكمات العادلة، كما تم تفعيل مسارات العدالة الانتقالية وتأسيس هيئات وطنية مستقلة تعنى بكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا والبحث عن المفقودين، مع استمرار عمل محاكم الجنايات المختصة بالعدالة الانتقالية للنظر في ملفات الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد. واستكمالا لهذه الخطوات، تم إلغاء المحاكم الاستثنائية، حيث صوت مجلس الشعب بالإجماع على إلغاء محكمة الإرهاب ورفع التدابير الاستثنائية وإبطال مفاعل الأحكام الجائرة والمصادرات التي طالت ألاف المواطنين خلال العقود الماضية. وإضافة لما سبق، أكدت سوريا التزامها بالقانون الدولي، وتجسد هذا التأكيد في انضمامها رسميا إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ليعكس رغبة الدولة في إحداث قطيعة مؤسسية مع ممارسات الماضي. ما شهدته سوريا منذ التحرير حتى اللحظة هو تحول تاريخي يهدف إلى إعادة الثقة بين المواطن والدولة والاعتماد على قوة المؤسسات التشريعية والقضائية المستقلة كضامن وحيد لحقوق السوريين وحريتهم.

0: بحث وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في العاصمة أنقرة مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة في جمهورية تركيا إبراهيم قالن سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات ذات الصلة، وناقش الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية. وكان الشيباني قد بحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق يوم أمس في العاصمة أنقرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وتركيا وتفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
1: نعم، بالعودة إلى مناقشة بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمام اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتحولات التي شهدتها سوريا منذ التحرير حتى اللحظة، ينضم إلينا المحلل السياسي إبراهيم حجي الحلبي. مساء الخير أستاذ إبراهيم. لو تضعف الصوت من عندك أستاذ إبراهيم قليلا. بداية أستاذ إبراهيم، ما هي أبعاد مشاركة سوريا في مناقشة بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمام اللجنة القانونية للجمعية العامة للأمم المتحدة؟
2: حياكم الله وبياكم. يعني اليوم حقيقة أنا متواجد في مدينة حتكة التي تشهد مظاهرات حاسدة، و يعني للأسف الشهود أتكلم الآن
1: أستاذ إبراهيم، هل تسمعوني؟ يبدو
2: الجغرافيا السورية في مدينة حسكة.
1: هل تسمعوني أستاذ إبراهيم؟ هل تسمعوني؟
2: في قلب مظاهرة في داخل مدينة حسكة تطالب بفرض.
1: ألو أستاذ إبراهيم، هل تسمعوني أستاذ إبراهيم؟ يبدو أن الاتصال متقطع مع الأستاذ إبراهيم، نعتذر لسوء الاتصال معه. وكان معنا من الحسكة الأستاذ إبراهيم الحلبي، شكرا جزيلا لك. في الملف الأمني، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي اللبنانية عبر معبر جديدة يابوس الحدودي. وذكرت إدارة مكافحة المخدرات أنها ضبطت 395 ألف حبة مخدرة من نوع كابتاغون كانت مخبأة بأساليب تمويه معقدة قبل وصولها إلى وجهتها في ريف دمشق، مؤكدة أنها قد ألقت القبض على المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص.
0: ومتابعة في الملف الأمني، عززت قوى الأمن الداخلي انتشار وحداتها في مختلف أحياء مدينة الحسكة، وواصلت تسيير دورياتها لضبط الأمن وإعادة الهدوء، وذلك عاقب إطلاق مسلحين خارجين عن القانون النار بصورة عشوائية في المدينة وفق مديرية إعلام الحسكة. وأوضحت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التصدي للتجاوزات الأمنية ومحاولة إثارة البلبلة والحفاظ على سلامة الأهالي وممتلكاتهم وضمان استقرار الأوضاع في المدينة.
1: طالبت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في مذكرات رسمية عاجلة وجهتها إلى المنظمة البحرية الدولية IMO والسلطات البحرية المختصة في جمهورية بلغاريا بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات حادثة استهداف السفينة التجارية ألف وطن وغرقها وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها. وأكدت الهيئة في بيان أنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات حادثة استهداف السفينة التي تعرضت لهجوم في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية بلغاريا في البحر الأسود يوم الثلاثاء الماضي وغرقها، وما ترتب على الحادثة من فقدان الاتصال بطاقم السفينة الذي يضم 9 بحارة سوريين ومصريا. وكشفت الهيئة أن مصير أفراد الطاقم لا يزال مجهولا حتى الآن، وأن عدم العثور على ناجين عقب توقف عمليات البحث والإنقاذ لا يعني ثبوت وفاتهم، داعية إلى ضرورة توخي أعلى درجات الدقة والمسؤولية في تداول المعلومات المتعلقة بمصيرهم ومراعاة الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها عائلاتهم. وطالبت الهيئة بعدم إغلاق هذا الملف قبل استنفاد جميع الوسائل والإمكانات المتاحة، مع ضرورة إطلاع ذوي البحارة على المستجدات الموثوقة وضمان حفظ حقوقهم القانونية والإنسانية.
0: دوليا، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات متعددة بإصابات تراوحت بين الطفيفة والبليغة، جراء اعتداءين آخرين استهدفا مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية أمس الخميس. هذا وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وضمان سلامة المسافرين والعاملين، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية وعودة الحركة الجوية بالمطار إلى طبيعتها.
1: أيها السيدات والسادة، وصلنا معكم إلى الخبر الأخير في هذه النشرة الرئيسية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع إيران، وأن بلاده لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكي المقرر إجراؤها في 3 من الشهر القادم. وفي تصريحات صحفية بيّن ترامب أن إيران تعيش وضعا سيئا للغاية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، والحصار يسري بكامل قوته وفاعليته.
0: أيها السادة، وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، ولم يبقى إلا تذكير بأهم العناوين. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يستعرض جهود إعادة بناء الدولة وسيادة القانون أمام الأمم المتحدة. مباحثات سورية تركية تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك وآخر التطورات الإقليمية. بعد إطلاق نار عشوائي، قوى الأمن الداخلي تعزز انتشارها في أحياء الحسكة لضبط الأمن. وكان في نشرتنا أيضا، المنافذ والجمارك تطالب بإجراء تحقيق دولي حول حادثة استهداف سفينة الفوطن.
1: في نهاية هذه النشرة كان معكم في الإعداد منظومة الأخبار. وفي التقديم وليد يونس ومؤيد زريق. وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. دمتم برعاية الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
0: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النيلسات وعبر موقعنا الإلكتروني في برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه بصائر القرآن الكريم ونتدبر فيه سور القرآن

القرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور. من خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين، والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى. لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم.

0: في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف مجددا سعادة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة. بوركتم.
0: بارك الله بكم. في اللقاء السابق دكتور بدأنا الحديث عن سورة عظيمة من سور القرآن الكريم وهي سورة الجن. يقول الله عز وجل فيها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الجن والإنس على الله كذبا. في هذه الآيات في اللقاء السابق تحدثنا مع فضيلتكم فقط من أجل أن نربط بين الحلقتين على أن هناك نفرا من الجن كانوا يبحثون عن سبب انقطاع خبر السماء عنهم وحظر السماء عنهم، فكان الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون مقاعد في السماء يستمعون الأخبار، ولكن بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك، والله عز وجل حرس السماء من أن يصعد إليها الجن ليستمعوا لأخبارها. فذهب الجن يبحثون عن السبب الذي منعهم عن خبر السماء، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنطقة نخل فسمعوا القرآن الكريم وعادوا وأخبروا جماعتهم بأنهم سمعوا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنوا به. وذكرتم فضيلة الدكتور أن هؤلاء الجن كانوا من المشركين بالله عز وجل ثم هداهم الله عز وجل للإسلام، وذكرتم أنه كان هناك لقاء مباشر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجن وعرض عليهم سورة الرحمن وتفاعلوا كل التفاعل مع تلك السورة العجيبة. وصلنا إلى قوله تعالى: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فدكتور، حسب السورة، السورة لم تكتفي بذكر تواصل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن، وإنما أثبتت أن هناك بشرا آخرين يمكنهم التواصل كذلك مع الجن، وهذا واضح في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما قولكم في ذلك فضيلة الدكتور؟
1: صحيح، بارك الله فيكم، يمكن للإنس أن يتواصل مع الجن، ولكن هذا التواصل خطر بين عالم وعالم، هذا لا يتواصل مع بني جنسه، يتواصل مع عالم آخر وهو غير مهيأ إلى هذا التواصل. تواصل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجن كان فوقيا، كان كداعية ليس كتابع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تواصلهم كداعية وكان مكلفا بذلك من ربه، والله يحميه في هذا التواصل. إذن كان تواصل إيجابي، والجن في هذه الحالة هم التابعون للرسول صلى الله عليه وسلم وليس العكس. أما تواصل البشر غير الرسل فدوما يكون البشر هو التابع مع الأسف الشديد. التواصل المذكور هو المحرم والخطير، وقد يكون شركا أحيانا. قد كان العربي مثلا عندما يسافر في الجاهلية يخافون من الوديان والجبال في الليل خاصة، فترى أحدهم يصل إلى وادي ويقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يستعين بسيد الجن على باقي الجن. قال تعالى: فزادوهم رهقا. هذا نتيجة تواصل غير الرسول مع الجن، يعني هو ألههم تقريبا، جعلهم قادرين على النفع والضر، وبدل من أن يسأل الله سأل سيد هذا الوادي، وهنا دخل في شرك وأعطاهم حجما كبيرا جدا. وأيضا الرهق، زاد الجن الإنس رهق والإنس زاد الجن رهقا أيضا.
0: ما المقصود بالرهق؟
1: يعني الإثم، الإثم والطغيان، زاد طغيانهم الجن. قالوا: انظر كيف حكمنا الإنس أيضا، وأثم الإنس أيضا كثيرا عندما تركوا ربهم والتصقوا بالجن أكثر من ذي قبل. فإذا هذا الغالب على التواصل يكون من جهة أخرى التواصل مع الجن الكافر أكثر ما يكون التواصل يكون مع الجن الكافر. هذا ما رأيناه من خلال تاريخ السحرة والعلاقات وما نشعر به. وهؤلاء لهم شروط حتى يتواصلوا مع الإنس وأن يقدموا بعض الخدمات. من هذه الشروط مثلا أن يهين القرآن الكريم بأن يضعه تحت قدميه أو أن يضعه في المرحاض. وقد ضبطت هذه على اليوتيوب، موجود مقاطع كثيرة للسحرة، ضبط رجال الأمن عقد من القرآن موجودة في المراحيض وعندما ضبطوا الساحر. فإذا هذا التواصل لا ترحب به الشريعة، لأن الإنسان فيه ضعيف وفي حالة خطر ويلقي بيده إلى التهلكة، وأكبر أنواع التهلكة التهلكة العقدية.
0: طيب سؤال معلش، لو خرجنا عن السياق، إذا قال لك أنا أريد أتواصل معهم كي أدعوهم إلى الإسلام،
1: يحتاج أن يكون هو الأقوى. الإنسي يخاف من الجن كثيرا جدا، وبالتالي هو الأضعف، هو لا سان يحمي نفسه. الرسول كان هناك من يحميه، كان يحميه الله سبحانه وتعالى. ثم الإنسي كيف يميز هذا الجن مسلم أم كافر؟
0: تماما
1: لا يستطيع. وكيف يميزه صادق أم كاذب؟ وهل كيف يميزه من أي دين ومن أي فرقة؟ هناك فرق كثيرة وأديان كثيرة في الجن. هو لا سان يميز شيئا، هو فقط يسمع ويمكن للجن أن يهدده ويصبح هذا الإنسي هو التابع للجن يعني.
0: تمام، بارك الله فيك. طيب من أقوى معلش، الإنسي أقوى من الجني؟
1: الحقيقة يعني هناك يعني الناس بالغوا في قدرات الجن، يعني الناس أنكروا الجن وقالوا غير موجودين، والناس أعطوهم قدرات هائلة وكأنهم يتحكمون في هذا الكون. والحقيقة الإسلام هو الوسط، أثبت وجود الجن وآمن بوجودهم ولكن لم يبالغ بقدراتهم وأعطاها حجمها الحقيقي. مثلا قال أنهم لا يعلمون الغيب، قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني الجن أكثر ناس تتواصل مع الجن تريد علم الغيب، والحقيقة الجن لا يقدر على هذا الشيء. ورأينا كيف تفاجأ الجن الرسول صلى الله عليه وسلم سنين في مكة يدعو إلى الإسلام وهم ما سمعوا بوجوده، وذهبوا يبحثون في السماء والأرض أين أنتم، الرسول موجود يدعو. إذن ما هذه القدرات؟ هم بنفسهم عاجزون. انظر كيف عبروا عن عجزهم، والله ذكر هذا عنهم، ذكره فقال وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. يعني ظهروا في أقصى درجات الضعف. هذه حقيقة الجن. طيب سليمان عليه السلام أما حكم الجن؟ حكمهم فترة ويشغلهم بالأعمال الشاقة ويبنون له تماثيل ومحاريب وأشياء. عندما توفي سليمان كان متكئا على عكازه، بقي فترة طويلة متكئ على عكازه وهم حوله ولا يعرفون أنه مات. قال سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه، يعني على سليمان، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. الأرض الحشرة أكلت العصا فسقط سليمان عليه السلام. فلما خر يعني سليمان تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. هم جالسون يبنون له قصور ومحاريب وأشياء وأعمال شاقة وهو ميت. لو كانوا يعرفون ويعلمون الغيب ما كانوا بقوا في هذا العذاب والتكاليف وبعضهم في السجون. فإذا يعني كنت دوما أنا أريد أدلل على ضعف الجن لطلابي في الجامعة، فأقول لهم من أقوى واحد في الجن وأكثرهم شرا؟ يقولون إبليس. أقول أنا ألعنه ولا يهمني، سفيه معاند وأوله جهنم. طيب دعوا أيها الطلاب الآن، هذا ينتقم لنفسه ولكرامته، فليغلق لي هذا الكتاب إذا لا يستطيع أن يؤذيني مثلا.
0: نعم.
1: فليحرك حقيبتي من مكانها، يضيع لي قلم على الأقل. فإذا هم في غاية الضعف، وإنما نحن أعطيناهم هذا الحجم.
0: يعني رب العالمين يقول عنه الوسواس الخناس أنه لا يجرؤ على الظهور إنما يوسوس بالخفاء. وعندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر الله خنس وإذا غفل الإنسان وسوس، فهو ضعيف ولا يملك لا يملك شيئا، وهو في عالم منفصل عن عالمنا انفصالا كليا. فضيلة الدكتور، ذكرت هذه السورة أنه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم صارت النجوم ترمي الشياطين بالشهب لئلا يستمعوا إلى الملأ الأعلى، ولكن هناك أدلة كثيرة أن هذه الشهب كانت ترمي الجنة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فما قولكم؟
1: كلام سليم في الحقيقة، يعني هذا الأمر على الواقع عليه أدلة كثيرة. يعني نجد مثلا بالشعر الجاهلي مثلا يقول فانقض كالدري، يتحدث عن شهاب أو نجم، الدري يعني النجم أو الكوكب، فانقض كالدري يتبعه نقع يثور تخاله طنبة، يعني يصبح غبار كثير بسبب شهاب سقط على الأرض. ابن عباس رضي الله عنه يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم، يعني رمي بجانبه ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستنار فقال ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون بمثل هذه الشهب عندما تتساقط على الأرض؟ فقالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. طبعا هذا ليس له علاقة موت العظيم وولادة العظيم، هذه عقيدة لم تكن سليمة، لكن نحن دليلنا في هذا أنها كانت تتساقط الشهب من قبل الإسلام. وأيضا يقول ابن عباس كان الجن يصعدون إلى السماء فيستمعون الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، يعني 1/10 الحقيقة نسبتها،
0: يعني 9 كاذبات وخبر صحيح.
1: أما الكلمة فإنها تكون حقا، وأما الزيادات فتكون باطلة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم. الآن يعني كيف يعني نجمع بين هذا الكلام وبين الآية التي قالت أنهم ملئت حرسا شديدا؟ الحقيقة السر في كلمة ملئت، فوجدناها ملئت حرسا شديدا، إذن كان هناك بعض الحراس لكن لم تكن الرقابة شديدة جدا. لكن بعد ذلك بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ملئت، يعني كانت غير مملوءة. الذي حدث جديد هو أنها امتلأت بالحراس، فالآن لا يستطيع أن يقترب أحد، وإن اقترب طبعا لابد أن نفهم أنه قد يقترب. يعني مثلا صائف بن صياد قال للرسول صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبئا، وكان قد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الدخان، فقال له الرسول ما هو؟ قال الدخ. عرف كلمتين والشهاب يبدو تبع الجني. قال له الرسول اخسأ فلن تعدو قدرك، إلى هنا أوصل لك الكهان وإلى وأصحابك من الجن.
0: إذن فضيلة الدكتور، يعني في قوله تعالى وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فالله عز وجل حفظ السماء من أن يجلس الجن ويسترق السمع. لذلك جاءت الآية الثانية تقول وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فهم ضعفاء كما ذكرتم، ذليلون أمام قدرة الله عز وجل، وهم خاضعون له سبحانه وتعالى. وقالوا إنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فضيل الدكتور، هناك تجرد مؤثر من الرسول صلى الله عليه وسلم من كل شيء سوى تبليغه للرسالة، ذكر ذلك في الآيات الكريمة قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قد يظن الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدراته فوق قدرات البشر وأنه خارق. وهذه الآيات تقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر وهو يوحى إليه.
1: بارك الله فيك، شكرا على هذا السؤال، لأن الناس عظمت من هو دون الرسول، جاءت إلى أشخاص وبعضهم قد لا يكون صالحا وإنما يخدع الناس، فرفعوه وأعطوه مكانا عظيما، فأراد سبحانه وتعالى أن يقول للبشرية هذا سيد الناس يوم القيامة، انظروا إلى حاله وما هي صلاحياته وكيف يتجرد. وهذه الآيات في الحقيقة تشعرنا حتى نحن ونحن نقرأ نشعر بالحزن والتعاطف مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أنت تشعر بألم وحزن إلا بلاغا من الله. أنا لا أملك أكثر أيها الناس، أنا أملك هذه الكلمة فقط، حتى أن أنفع أحدك أو أن أضره بغير هذه الكلمة أنا لا أملك، بل أنا لا أستطيع أن أحمي نفسي، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد من يحميه إلا الله، فلماذا نحن نذهب إلى هذا الجن وذاك فلان وذاك فلان؟ الرسول تجرد من كل شيء، وهذه معاني عظيمة حتى لا يقدس الناس البشر، فلا أحد أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وها هو يقول بأبي هو وأمي أنه لا يجد من يجيره، ما هذا إلا لتنبيه الناس إلى ضرورة صفاء عقيدتهم وألا يضيعوا أموالهم وأوقاتهم ودينهم بتقديس البشر الضعفاء، وإنما يكون اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فقط.
0: دكتور، في قوله تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، ماذا نفهم من قوله تعالى على لسان الجن كنا طرائق قددا؟ ما المقصود بالطرائق هنا فضيلة الدكتور؟
1: نعم، في الحقيقة الجن مكلفون كما قلنا، وطالما أنهم مكلفون يعني أنهم يختارون، مجرد أن وجد الاختيار عند الإنسان فأنت أمام آراء شتى ومواقف شتى ومبادئ شتى، مجرد وجود الاختيار يعني التشتت، وبالتالي قددا يعني قطع.
0: نعم.
1: يعني مقصود نحن فرق أديان، منا الصالحون كما قال تعالى وأنا منا، قال عنهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، انظر قال الصالح ودون، يعني إشارة إلى الفرق.
0: نعم.
1: لكن هذه إشارة لطيفة بلاغية، يعني أن يقول الصالحون فوق والآخرون دون ذلك، يعني
0: جميل.
1: ما قال غير ذلك، إذا قال غير لا نعرف من فوق من.
0: تماما.
1: لكن عندما قال ومنا دون ذلك أعطى قدر للصالحين. إذن الجن طالما أنه مركب على الابتلاء، وبالتالي هو مثلنا، فيهم كل الأديان والفرق، وربما أكثر منا تفرقا وتشتتا، وإذا كان الإنسان يضيع بين فرق الناس والبشر فكيف يتواصل مع عالم يضيع فيه أكثر؟
0: لكن الغريب دكتور أن الجن لم يتوقعوا أن أحدا يكذب بالله عز وجل، أليس ذلك غريبا؟ قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا.
1: بالضبط، في الحقيقة هذا غريب، فعلا هذا من الغرائب، والإنسان يحار في فهم هذه الآية. لكن دعنا نقول ليس الجن وإنما هذا النفر، هذا النفر من الجن يبدو أن خبرته بسيطة، تعرف مثل الناس، يأتيك واحد من مكان بعيد، خبرته بسيطة، معلوماته بسيطة، هذا النفر يبدو كان طيبا جدا وقريب إلى الفطرة بشكل كبير ومحدود الثقافة، وقالوا أن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني يبدو أن كان الأصل أن يعرفوا، كان الأصل يعني من خلال خبرتهم الطويلة،
0: ولكن هم محدودو القدرات مثلهم مثل البشر، يعني هم يعني لا يظن بعض الناس أن الجن هم فوق البشر بكثير في المعارف، هم مثل البشر يعلمون أشياء ويجهلون أشياء كثيرة جدا، حتى يقولون أيضا في أو يذكر الله عز وجل عنهم في هذه السورة وأنا ظننا ألن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فحتى هم يعني تحت قبضة الله عز وجل، وهم محكومون كغيرهم من البشر، محكومون وخاضعون لإرادة الله سبحانه وتعالى. وخليني أسأل سؤال دكتور، هؤلاء الجن منهم الصالحون وسيدخلون الجنة كغيرهم من المؤمنين، ومنهم دون ذلك يعني، ومنهم الفاسقون الكافرون المردة، وهؤلاء سيكونون في جهنم مع الكافرين. وهنا يطرح البعض سؤالا، أليس غريبا أن يكون الجن مخلوقين من النار ويعذبون بالنار؟ كيف يمكن أن يعذب الجن بالنار وهم مخلوقون من النار؟
1: صحيح، يعني هذا أقرب ما يكون إلى ما نسميه في الفقه الإسلامي بالاستحالة. مثلا الإنسان مخلوق من تراب، الله قال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة. طيب مع أننا من تراب،

0: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي بداية السورة أو بداية الآية لا ندري أشر أريد، الفعل مبني للمجهول، وفي آخر الآية أم أراد بهم ربهم رشدا، الفعل هنا مبني للمعلوم والفاعل هو الله. ما تعليقكم على ذلك؟ يعني بدأت بفعل أريد مبني للمجهول، وفي آخرها أراد بهم ربهم رشدا، فعل مبني للمعلوم وذكر الفاعل والذي هو الرب سبحانه وتعالى.
1: كلام جميل، يعني هذا أقرب ما نسميه بالآداب، آداب في مخاطبة الله سبحانه وتعالى، وهذه ينبغي أن يلتزم بها البشر. أنت عندما تخاطب أستاذك أو شيخك أو وزيرك تحاول أن تكون مؤدب إلى أقصى الدرجات، فما بالك في أن تخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا بد عند الحديث عن الله أن يكون الإنسان في أقصى درجات الأدب وانتقاء الألفاظ المناسبة. فالله خالق للشر وللخير ولكل شيء، الله خالق كل شيء، لا يوجد شيء في هذا الكون خلقه إله آخر، وإنما هو إله واحد يخلق كل شيء.
0: فهم من باب الأدب عندما ذكروا الشر بنوه للمجهول.
1: نعم، فهنا قال أشر أريد،
0: تماما،
1: طالما أنه شر فقال أريد، لا كأنهم لا يعرفون من أرادهم،
0: يعني تأدبا
1: تأدبا. وعندما قالوا الرشد والخير أراد ربهم، أراد بهم ربهم
0: رشدا،
1: ذكروا رب اللفظ وليس بالضمير حتى. وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام عندما كان يتحدث ويقول عنه سبحانه وتعالى، الذي إبراهيم يقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني هو يطعمني ربي يعني، ويسقيني هو، وإذا مرضت ما قال أمرضني،
0: نعم،
1: وإذا مرضت فهو يشفين، أدبا مع الله سبحانه وتعالى، وإن كان خالق لكل شيء لكن قال أنا مرضت، وما قال أن الله أمرضه، بينما نسب له الطعام والخلق والسقيا.
0: بارك الله فيك دكتور. سبحان الله، الوقت مضى بسرعة. في ختام هذا اللقاء يبقى موضوع الجن وعلاقتهم بالإنسان موضوع شيق، ابتدأ في الملأ الأعلى عندما رفض إبليس لعنه الله السجود لآدم عليه السلام، واستمر التحدي على ظهر هذا الكوكب، ولا زالت الجولات تلو الجولات بين الطرفين، لكنهم في النهاية عالم آخر لا نعرف عنه إلا القليل، والسلامة بالانشغال بعالمنا نحن. طبعا خلال قراءتنا لسورة الجن، هذه السورة العظيمة، بيّنت لنا جانبا من جوانب هذا العالم العجيب، عالم الجن، وهو عالم منفصل عن عالمنا. ذكرنا في هذا اللقاء واللقاء السابق حقيقة الجن، وأنهم مكلفون كالبشر، وهم فرق ومذاهب شتى وأديان شتى، وأن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وسيكون في الجنة، ومنهم من حاد وشذ وكان مع أبيه إبليس إلى النار. لا يسعني في آخر هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات، على أمل اللقاء بكم مجددا إن شاء الله في اللقاء القادم مع برنامجكم بصائر. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إلى كل العالم، هنا دمشق. نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن الملك المنان خالق الإنسان، والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان على نبينا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وذريته وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم مستمعين الأكارم مع برنامج أنوار الإيمان، وهو برنامج نتعرف من خلاله على أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا. ونحن اليوم مع اسم جديد من أسماء الله تعالى تكرر في القرآن الكريم كثيرا، ألا وهو اسم الرب.

0: كلامي.
1: إن من أعظم ما يعين الإنسان على معرفة ربه أن يتأمل في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فكل اسم من أسماء الله يحمل معنى عظيما، وكلما عرف العبد ربه ازداد حبا له وخشية منه وثقة به وتوكلا عليه. فعندما نقول الله ربنا فنحن لا نقصد فقط أنه خالقنا، بل إن معنى الرب أوسع من ذلك. فالرب سبحانه هو المالك والخالق والمدبر والرازق والمنعم والمربي لخلقه بنعمه. فالله هو الذي خلقنا من العدم، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي يحفظنا، وهو الذي يدبر شؤوننا، وهو الذي يحيينا ويميتنا، وإليه يرجع الأمر كله. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ولم يقل سبحانه الحمد لله خالق العالمين، بل قال رب العالمين، لأن الله سبحانه لا يخلق خلقه ثم يتركهم، بل هو ربهم يدبر أمورهم ويرعاهم وينعم عليهم. فعندما نتأمل في الكون من حولنا نجد آثار ربوبية الله في كل مكان. الشمس تشرق بأمره، والغيث ينزل بفضله، والنبات ينمو بقدرته، والطيور تبحث عن أرزاقها، والإنسان يعيش بنعم الله التي لا يستطيع أن يحصيها. وهناك فرق جميل بين أن نقول الله رب العالمين وبين أن يستشعر المؤمن بقلبه الله ربي. فعندما تقول ربي فأنت تعلن أنك عبد لله وأنك محتاج إليه في كل لحظة. إذا مرضت فالله ربي، إذا حزنت فالله ربي، إذا خفت فالله ربي، إذا احتجت إلى شيء فالله ربي، وإذا فرحت بنعمة فالله ربي الذي أنعم علي. وهذا المعنى يمنح القلب طمأنينة عظيمة، لأن المؤمن يعلم أن أموره كلها بيد رب حكيم رحيم. ومن الأمور الجميلة في القرآن أن الأنبياء والصالحين كانوا يكثرون من دعاء الله بلفظ ربه، فنجد في القرآن ربي اشرح لي صدري، ربي زدني علما، ربي اجعل هذا بلدا آمنا. فكانوا يقولون ربي لأنهم يستشعرون أن الله هو ربهم، وأنه القادر على تحقيق ما يرجونه، وأنه سبحانه يسمع دعاءهم ويعلم حاجاتهم. ولذلك عندما تحتاج إلى شيء لا تتردد في رفع يدك إلى الله وقل يا رب ارزقني، يا رب اشفني، يا رب وفقني، يا رب اغفر لي. فمن أعظم أبواب الطمأنينة أن يكون للإنسان رب يلجأ إليه في كل وقت. إن من آثار معرفتنا بأن الله هو ربنا أن نشكره على نعمه ونتوكل عليه ونلجأ إليه بالدعاء، وأن نعبده وحده ونحسن الظن به. فالله سبحانه رب رحيم لا يضيع عبده إذا لجأ إليه واستعان به. تخيل أنك استيقظت صباحا ووجدت أمامك يوما جديدا. من الذي أعطاك فرصة جديدة للحياة؟ من الذي منحك السمع والبصر والعقل؟ من الذي رزقك أهلك ومن تحب؟ من الذي يعلم ما تخفيه في قلبك ويسمع دعاءك حتى لو لم يسمعه أحد من الناس، إنه الله ربك. فكم هو جميل أن يبدأ الإنسان يومه بقلب ممتلئ بالإيمان ولسان يقول الحمد لله رب العالمين. إن اسم الرب من الأسماء التي تكررت كثيرا في القرآن الكريم، وسورة الفاتحة التي نقرأها في كل صلاة تبدأ بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وكأن المسلم عندما يقف بين يدي الله في صلاته يبدأ بتذكير نفسه بأن الله هو رب العالمين، وأنه سبحانه المستحق للحمد والثناء والعبادة. ولنتذكر دائما الله ربنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا، وإليه وحده نلجأ ونستعين. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام عن اسم الله الرب، وإلى لقاء آخر مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى مع برنامجكم أنوار الإيمان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أكذوبة المراهقة لما بيقولوا لك أنت لساتك
2: يلا صغير. هذا مراهق
1: حتى رسخوا هذا شباب المستقبل وهو عمره 10 سنين 11 سنة أمتى سأكون شابا؟ بيقول لك بعمر 25 30.
2: هل التغيير فعلا أنا لازم أغير كل شيء بالعالم؟ كيف بدي أبدأ برحلة التغيير هاي؟
1: قضية التغيير لا تحصل بين يعني لحظة وأخرى، لابد أن نتعلم فقه التدرج.
2: نقطة اليأس وهي يمكن من ضمن العوائق الكبيرة في حال إذا الشباب راح باتجاه التغيير. كثير منهم بيبدأوا مرحلة التغيير، أنا كيف بستطيع أني أخلي هذا الشاب يظل مستمر بهاي الرحلة؟
1: لا تتوسع يعني بسرعة، نحن مشكلتنا ما لنا صبورين.
2: نعم.
1: بدنا كل شيء بعصا سحرية، بدنا نغير كل هذا الواقع، هذا بيعمل إحباط على فكرة، هذا يوصل إلى اليأس.
0: طريق.
2: كلنا كشباب نريد التغيير، لكن من أين يبدأ؟ وهل نستطيع أن نكون أو نتحول من متأثرين إلى مؤثرين في الواقع؟ كل هذا وأكثر مع الدكتور حذيفة حاج يونس. أهلا وسهلا فيكم دكتور.
1: حياكم الله وبارك بكم وبالسادة المتابعين.
2: دكتور، حاليا إذا بدنا نقول يعني مجتمع مصغر، منروح مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رحنا على حدث معين صاير بالبلد أو بالعالم، دخلنا على التعليقات، مباشرة منشوف أنه في سخط دائما على الواقع موجود. لكن بما أنه نحن عم نحكي على التغيير، قليل من الشباب اللي يعني راح باتجاه أنه يكون مؤثر. برأيك ليش دائما في سخط لكن ما في تأثير، ما في مبادرة أنه الواحد يصير فعلا مؤثر ويبدأ من نفسه؟
1: حياكم الله وبارك بكم. حقيقة لأن هنالك مسافة كبيرة جدا ما بين أنا غير راضي عن هذا الأمر وما بين ما الذي سأفعله. يعني تجد الكثير من الشباب اليوم ينظر إلى الواقع المعيشي مثلا، البطالة المنتشرة، ينظر إلى الواقع التعليمي الذي تعيشه البلد التي يعيش فيها، ينظر إلى الواقع الذي وصل إليه الناس من الجهل وما في قراءة وما في اطلاع ما في مطالعة، ثم بعد ذلك يكتفي بهذه النظرة. طيب ما هي الحلول؟ لا يجد حلولا أو لا يكون في جعبته حلول لهذا الأمر. وهنا المصيبة والمشكلة الأكبر، عندما لا يجد الإنسان الحل أو لا يعد الحل لهذه الأمور يصل إلى مرحلة من الإحباط، والإحباط هذه مشكلة أكبر من المشكلة التي ممكن أن يعانيها المجتمع، لأنه قد يعني يقود صاحبه إلى الجلوس وإلى خلاص فقد الشغف وفقد الأمل في التغيير، اليأس. تمام. فهذه بتصير المشكلة أكبر بكثير.
2: طيب يعني نحن كنا نعرف أو بمجتمعنا في صورة عن موضوع التغيير، أنه التغيير هو بس للأشخاص الكبار أو للشخص المسؤول أو للشخص القادر، نحن منشوفه وغالبا بيكون كبير. طيب الشباب الصغار ما بيستطيعوا أنه يبدأوا التغيير هذا؟ هل موضوع التغيير أصلا شيء يعني شيء عظيم جدا صعب ما حد بيستطيع يعمله إلا يكون إنسان خاض التجارب وصار إنسان يعني قادر أنه يغير؟
1: سبحان الله، هذه النظرة يعني موجودة في مجتمعاتنا اليوم، قديما ما كان موجود هذا الشيء أبدا. ربما تجد شاب، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الإمام الشافعي مثلا، كيف بدأ مسيرته العلمية؟ متى حفظ القرآن الكريم؟ ابن 7 سنوات. متى حفظ الموطأ الإمام مالك؟ هو ابن 10 سنين. طيب متى جلس الإفتاء؟ عمره 13 سنة. تخيل. طبعا سبقه لذلك السلف، الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، الفدائية التي حصلت في حادثة الهجرة، كيف جلس مكان النبي عليه الصلاة والسلام وكيف عرض نفسه وحياته للخطر. لماذا؟ لأجل الدعوة الإسلامية. فهو يعني شعر أنه أنا قادر على التغيير، أنا مساهم في هذا التغيير حتى وإن كنت صغير في السن. أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما، الحب ابن الحب، قاد جيش المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وراءه كبار الصحابة الله يرضى عنهم 16-17 سنة عمره. أيضا هنالك نماذج كثيرة مثل مصعب بن عمير.
2: بس هون دكتور بدي أعلق على نقطة، يمكن يعني الأمثلة اللي عم تذكرها هي كمان عاشت ببيئة ساهمت أنه هن يكونوا هيك، ساهموا أنه يكونوا يعني مؤثرين.
1: حسنت.
2: وبيغيروا
1: تماما.
2: طيب هذا الطفل اللي نحن دائما لا نحن منسوي لك ونحن منعمل لك ولا تأكل هم شيء ولا تطلع ولا تفوت ولا تجرب، فهذا الأمر كمان يعني ونحن بالنهاية بنجي بنطلب منه التغيير.
1: تماما، مداخلة رائعة جدا. أكذوبة المراهقة لما بيقولوا لك أنت لساتك
2: يلا هذا مراهق،
1: حتى رسخوا هذا شباب المستقبل، قناة نعم. شباب المستقبل وهو عمره 10 سنين و11 سنة، أمتى سأكون شابا؟ بيقول لك بعمر 25-30 سنة. طيب هذه مصيبة، هذه يعني أنت لست من شباب المستقبل، أنت جزء من الحاضر اليوم. يعني ينبغي أن ينظر الإنسان إلى نفسه على هذه الشاكلة، وإلا لن تتطور هذه الأمة. إذا بقينا نتعامل مع الشباب إنه فقط التغيير يكون بأيدي الكبار، من جاوز 40 ومن جاوز 50، لا، هذا الكلام ما هو صحيح تاريخيا، ما هو صحيح. مثل ما قلت لك حتى مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أول سفير للإسلام، خرج بماذا خرج؟ هل خرج بماله؟ هل خرج بمتاعه؟ خرج بعلمه، خرج بشغفه، خرج بالدعوة التي كان يمتلكها.
2: محمد الفاتح.
1: محمد الفاتح تماما، يعني كان يسمى مصعب بن عمير بالمقرئ، وأسلم على يديه سعد بن معاذ، وأسلم على يديه أسيد بن حضير، وأسلم على يديه كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فتخيل شاب صغير صنع كل هذا الفارق. إذا ما في شيء اسمه فقط الكبار هم الذين يصنعون التغيير. الشباب قادرين على ذلك إن شاء الله تعالى.
2: لا، يمكن هون في كمان تعليق دكتور، إنه بمجرد ما عم نحكي عن كلمة التغيير ممكن الناس تشوفها شيء كبير، يعني التغيير بيفكر إنه بده يروح يغير العالم كلياته، مسائل ضخمة وكبيرة. فهون يعني إذا بدنا نحن يعني نبسط الموضوع، هل التغيير فعلا أنا لازم أغير كل شيء بالعالم؟ كيف بدي أبدأ برحلة التغيير هاي؟
1: يعني رحلة التغيير تبدأ بالتدرج، وهذا هو المنهج النبوي. هيك مش النبي عليه الصلاة والسلام في حياته صلى الله عليه وسلم، أول شيء بدأ بنفسه، جاءت الدعوة عن طريق جبريل عليه السلام، ثم بعد ذلك انتقل إلى المحيط الخارجي، إلى المدينة، إلى الطائف، إلى غيرها من الأماكن؟ لا، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته، بخديجة رضي الله عنها، ثم بأصحابه، الدائرة الضيقة الأضيق، ثم بعد ذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتوسع شيئا فشيئا حتى انتقل إلى البلد التي يعيش فيها، ثم بعد ذلك انتقل إلى مرحلة الدعوة خارج نطاق مكة، الوفود التي كانت تأتي إلى مكة المكرمة، فكان يدعو إليها النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن قضية التغيير لا تحصل بين يعني لحظة وأخرى، لابد أن نتعلم فقه التدرج.
2: يبدأ الواحد من نفسه مرات،
1: تمام،
2: من بعض السلوكيات اللي بتكون خاطئة عنده.
1: أحسنت، يعني هو الأول شيء يبدأ بنفسه،
2: فإذا استطاع أنه يتغلب على نفسه، موضوع التغلب على نفسه أمر مو سهل يعني،
1: لا،
2: خصوصا في إذا كان في عادات صار لها سنوات الواحد عم يمارس عادات خاطئة أو سلوكيات معينة.
1: جميل جدا. الإنسان يعني أول شيء ينبغي أن يعالجه هو نفسه، وإلا لن يستطيع فكرة التأثير، ما بيستطيع يأثر أو يكون ضعيف جدا في التأثير بغيره. لهيك القرآن الكريم رسخ هذه المعاني، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا بلش بنفسك، أنت عم تفعل هذا الأمر أم لا؟ القول الذي تقوله، النصح الذي تنصحه، ابدأ بنفسك أولا، ثم انتقل شيئا فشيئا إلى المحيط. لا تتوسع يعني بسرعة، نحن مشكلتنا ما لنا صبورين،
2: نعم،
1: بدنا كل شيء
2: مباشرة، بده يتغير
1: مباشرة بعصا سحرية، بدنا نغير كل هذا الواقع. هذا بيعمل إحباط على فكرة، هذا يوصل إلى اليأس، لأن نحن نتوقع، نرفع سقف التوقعات كثيرا، منقول أنه أنا قادر غير هذا الواقع كلياته بلمح البصر.
2: يعني هون بدي أذكر مثال، مثل إذا واحد راح بده مثلا يخفف الوزن، أو مثلا يتدرب مشان يكون عنده بنية جسدية جيدة، فأول شهر ببدأ فيه، أو حتى أول أسبوع مباشرة ببدأ يتطلع على حاله بالمراي، وينتظر النتائج. نعم. في منهم بيروح مباشرة بيترك كل
1: أول يوم ببلش على المراية بيعمل حركات
2: بالضبط و... بعدين نعم. بيروح بيترك خلاص بيترك التدريب بيترك كل شيء لأنه كان مستعجل
1: تماما.
2: فمرات أنه يعني نحن ما ننتظر نتائج مباشرة, نحن يعني نعمل اللي علينا وخلاص يعني. نعم. الأمر بيمشي بكل سلاسة يمكن بشكل أفضل
1: تماما. يعني ندرب أنفسنا على أنه نتدرج شيئا فشيئا في حتى نصل إلى التغيير, سواء حتى جميل جدا المثال في حتى في البنية الجسدية, فما بالك بالفكر, فما بالك بالمجتمع.
2: تأثير بالآخرين,
1: لكن تأثير بالآخرين هذا يحتاج لوقت, يحتاج لوقت لصبر ولتدرج شيئا فشيئا.
2: دكتور, كلمة التغيير أحيانا بمجرد ما سمعناها بتورد لذهننا ممكن يعني فكرة أنه التمرد, المعارضة دائما, هل هذا هو الشيء الصحيح؟
1: حقيقة البعض يظن أن التغيير مرتبط بأن يهدم كل شيء أمامه. يعني مثلا إذا كان عنده سخط على موضوع التربية والتعليم في هذا البلد, لابد أن يهدم كل ما ورد في هذه الوزارة وفي الآلية وفي الوسائل وفي الأساليب. بعض الأحيان تحتاج أن تحافظ على الأمور الموجودة وتكتفي بأن تطورها. في بعض الأحيان قد تحتاج إلى تعديل, بعض الأحيان تحتاج إلى تغيير النظام كله القائم. فإذا ليس كل قديم سيء وليس كل جديد كمان سيكون جيدا. ربما الجديد الذي أنت تقترحه يكون خاطئ, فأنت ينبغي أن تعلم أين الجيد وأين السيء, كيف أطور وكيف أستفيد من الأمور الموجودة في مجتمعنا اليوم, لا أن أهدم كل شيء أجده أمامي.
2: طيب هون في فرق عنا بين يعني في نقد مرات بصير غير التمرد. يعني إذا كان في نقد دائم ودؤوب لموضوع معين لحالة معينة, برأيك هل هو بيصنع التغيير؟
1: لا, مجرد النقد لذاته لا يفعل شيئا, وهذا بلاء نزل بمجتمعاتنا اليوم.
2: خصوصا السوشيال ميديا ساهمت كثير بهذا,
1: نحن كثيرين
2: بهذا الأمر. يعني سهل جدا أنا أشوف فيديو مباشرة أجي أكتب
1: سيء,
2: ما بصير, سيء كذا. طيب أنت يعني
1: نعم, يعني نحن ننتقد كل شيء. يعني ربما يصح أن نسمي الحالة التي تعيشها المجتمعات بمتلازمة النقد, أو كما يحلو للبعض أن يسميها سنفور معارض. فبيعارض كل شيء يرى, كل شيء أمامه. طيب ما هي الحلول؟ ما في حلول. طيب أنت ما فعلت شيء, أنت ساهمت بالعكس, ما ساهمت في البناء, ساهمت في الهدم أكثر, ساهمت بالتغيير نحو الأسوأ, ما تغيير نحو الأفضل.
2: بتشوف ظاهرة النقد منتشرة عنا بالمجتمع السوري؟
0: وعز الشرق أوله دمشق.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يعني مثل ما قلت حضرتك السوشيال ميديا أكبر شاهد على هذا الأمر، ما يعني حتى على المستوى السياسي على المستوى البلد بشكل عام ما بيعجبنا شيء.
2: تلاقي حتى لو كان التغيير بادئ، نحن كنا عم نذكر من البداية أنه التغيير ما بيبدأ كبير دائما، بيبدأ بالتدريج. حتى لو كنا نحن عم نشوف هذا التغيير عم يبدأ تدريجيا، لكن رغم هيك النقد دائما، وتحس صارت مثل يعني عادة موجودة
1: تماما متلازمة عندنا.
2: صحيح
1: متلازمة، أنه لازم ننقد، لازم ننقد، يعني لازم المجتمع شوي نربي أنفسنا أنه نحن إذا شفنا الغلط لا مانع من أن ننقد. يعني هلا ممكن البعض يقول لك نحن شو دائما بدنا نكون إيجابيين ودائما نذكر فقط الأمور الإيجابية ولا نتعرض للأمور السلبية. لا، نحن ما قلنا هذا الأمر أبدا. الخطأ يشار إليه على أنه خطأ، والصواب يمدح وصاحبه وفاعله، يعني نعطيه نوع ما دفع للأمام
2: ومساحة دائمة،
1: المساحة ونشجعه ونظرة للواقع كمان. يعني لابد أنه على سبيل على مستوى البلد اليوم لابد أنه ننظر بعين منصفة بعين عادلة. هذا بلد دمر، هذا بلد لا نقول 14 سنة الثورة، نحن نتحدث عن حقبة قد طويلة جدا، 50-60 سنة.
2: هو ما وصل إلى الصفر لحد الآن، هو تحت الصفر بكثير،
1: هو تحت الصفر يعني. فنحن بحاجة، هذا البناء لا يحصل بين لحظة وأخرى. هذا البناء يحتاج لوقت، ونحن كما قلت لك منذ قليل كتير عجولين، كتير بنحب أنه يصير هذا الموضوع بشكل سريع. فينبغي أن تعالج هذه القضية، ينبغي أن يصير في عنا وعي لهذا الأمر.
2: طيب دكتور، جزء أحد الناقدين يقول لك دائما أنه التغيير بحاجة للمال، فهل هاي الصورة عن النقد يعني صحيحة أن التغيير دائما بحاجة إلى المال؟
1: لا أبدا، التغيير لا يحتاج إلى المال، الإمكانيات تحتاج إلى الوقت. يعني إذا نحن غيرناها، هل التغيير يحتاج إلى الوقت؟ نعم يحتاج إلى الوقت، منك أن تبذل وقتك في هذا التغيير. ربما أنت لا تملك شيئا، تملك فقط اللغة الإنجليزية، تمام، ابدأ ودرس وعلم اللغة الإنجليزية ولو على مستوى ضيق، طور في هذا المجتمع. أنت لا تتقن، يعني عندك يعني سخط على موضوع البطالة والعمل، ولكنك قادر على أن تكتسب مهارة ما وتطورها وتعلمها لمجموعة من الشباب، فأنت قادر. هل هذا يحتاج إلى مال؟ لا يحتاج إلى مال، يحتاج فقط منك لأن تبذل شيئا من وقتك في خدمة دينك وفي خدمة مجتمعك.
2: ونرجع يعني نقطة اليأس، وهي يمكن من ضمن العوائق الكبيرة في حال إذا الشباب راح باتجاه التغيير. كثير منهم بيبدأوا مرحلة التغيير أو بيبدأوا برحلة التغيير، لكن بيوصل لنقطة يعني فيها صعاب وفيها مشاكل وفيها، طيب أنا كيف بستطيع أني أخلي هذا الشاب يظل مستمر بهاي الرحلة؟ بيوقفوا بعد فترة قصيرة، خلص بيوقف وانتهى الموضوع بالنسبة له.
1: هذا الفشل في محاولة التغيير يرتبط بعدة عوامل. العامل الأول، إذا نحن نظرنا للمبادرات التي يعني يقوم بها مجموعة من الشباب مثلا للتغيير، بتلاقي في أخطاء كبيرة يقع بها الشباب. أولا الحماس، لكن الحماس الزائد يعني وغياب التخطيط، فبتلاقي الشباب متحمسين جدا. نحن مثلا نعاني من مشكلة النظافة في هذا الحي في هذه المدينة، ففي حماس للتغيير، حماس كبير جدا، ولكن أين التخطيط؟ فبتلاقيهم بلشوا بقوة، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، الفريق كان عدده 30-40 شاب بين إخوة وأخوات، ثم بعد ذلك ينقص هذا العدد شيئا فشيئا. لماذا؟ ما في تخطيط للموضوع. هذا أولا. ثانيا، أن يسند العمل لشخص واحد. أحيانا نحن عندنا مشكلة أنه
2: بالعمل الجماعي
1: أنه منشوف حدا نشيط من بيناتنا، فمنروح كلياتنا منزود أحمالنا عليه، يلا أنت أعمل وأنت خطط لنا وأنت درس لنا وأنت حط لنا الأهداف، وأن ترسم لنا كل الطريق. فبنتفاجأ بعدين أنه هذا هو الشخص الوحيد الذي يعمل والبقية فقط مجرد مساعدين له. بصير عبء كبير عليه، والإنسان قوي بإخوانه. أنا ما بقدر شيل كل شيء، ولست مبدعا في كل الأمور. يعني أنا ممكن أبدع في تخطيط لكن لا أبدع في العمل على أرض الواقع. يعني إسناد العمل لشخص واحد من هؤلاء الأشخاص يضعف هذا المبادرة ويجعل التغيير صعبا جدا. أيضا عدم تحديد الهدف، ما هو هدفنا من هذا العمل الذي نقوم به؟ البعض يدخل في المبادرات لا بس أنه وجود الصحبة الحوالي، لا يضيع وقت، لا يعني لهاي الأمور. فبتلاقي وصلوا إلى مرحلة توقف كل العمل، توقفت هذه المبادرات. هذا ما بيعني فشل حقيقة، هذا يعني أنه نحن ما أخذنا بالأسباب المسببات، هذا يعني أنه نحن ما نظرنا إلى الأخطاء التي ممكن أن نقع بها وساهمنا في إصلاحها. في أمر يعني رابع أخي، وهو أمر مهم جدا، الرغبة في الكمال. بعض الناس تقول ليش ما بلشت، بيقول لك أول شيء عم بدي أحط خطة مبكلة
2: وما عندي معدات، مثلا ما عندي المعدات الفلانية،
1: بدي معدات، بدي أصور مثلا، بدي أعمل بودكاست، يا أخي حتى أجيب ميكروفون
2: الفلاني
1: النوعية، أنت أدرى مني بهذا الأمور، بدي أجيب كاميرا احترافية بروفيشنال، بدي لازم أوظف حدا معد، لازم حدا يصورني، وأنا لساتني بمبادرة صغيرة. بينما بالحقيقة بإمكانك إذا أنت في عندك أفكار، في عندك رسالة تريد أن تقدمها، بتحط الكاميرا وبتصور بتبلش. إذا أنت عندك رغبة في افتتاح نادي للقراءة أو معالجة قضية الثقافة في المجتمع، قضية القراءة، ابدأ بقراءة كتاب، انت قرأه، بعدين لما بتقرأه وتعلق عليه انتقل إلى مجموعة من الشباب، تعالوا نجلس نقرأ هذا الكتاب ونتباحث فيما بيننا. فانظر يعني هي خطوة بسيطة جدا، ما بتحتاج أنك أنت تصل لمرحلة الكمال. هاي مشكلة يعني، لهيك أحد العلماء يقول وكم أماتت رغبة الكمال إنجاز الكثير من جليل الأعمال. بعض الناس حتى على مستوى الأكاديمي تراه يبقى في رسالة الماجستير أو رسالة الدكتوراه 10 سنوات وخمس سنوات وست سنوات. ليش؟ أنا بدي إياها يعني
2: تطلع بيرفكت 100%
1: بيرفكت على الأخير يعني، ما فبيوصل لمرحلة بالنهاية لما يخلص الأطروحة أو لما يخلص الرسالة بيطلع فيها انتقادات كثيرة،
2: هون بيروح باتجاه الفشل، يمكن بيحس بالفشل،
1: بيحس بالفشل
2: والياس،
1: أنا لأنه هو أضاع وقت وأضاع جهد وأضاع، وهل يعقل أنا بعد كل هذا الأمر يكون في عندي أخطاء؟
2: عرفت كيف؟ دكتور أنا آسف على المقاطعة، بدي بس يعني قبل ما تروح فكرتي هاي، أنت ذكرت بالبداية يعني حماس البدايات، مرات بيروحوا الشباب لما خصوصا مثلا يعملوا مجموعة وكذا ويبدأوا العمل اللي هن بدهم ينوع يسووه، فبيكون في جهد مضاعف وكبير كثير بهاي البداية، هذا الشيء ممكن يشعرهم بالتعب من أول ما يبدأوا. طيب يعني هذا موضوع التخطيط بجوز هي اللي ذكرته أنت من ضمن الأمور أيضا المهمة اللي لازم هن يبدأوا فيها،
1: تماما أن يبدأوا بخطوات بسيطة جدا، خطوات بسيطة حتى لا يبدأ بجهد كبير، لا يبدأ والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا منذ قليل يعني هو علمنا يعني سياسة التدرج في بالأمور. حتى القرآن الكريم على فكرة رسخ هذه المعاني، لما مثلا قضية شرب الخمر، هل نزل قول الله سبحانه وتعالى لا تشربوا الخمر؟
2: بالتدريج طبعا،
1: بالتدريج، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا، حتى يعني جاء التحريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص.
2: إذا من كثر ما هو جميل الحماس في البدايات، من كثر أيضا ما لازم نكون نحن حذرين منه، يمكن
1: طبيعي. نحن ما قلنا يعني أخي الحبيب أنه الحماس ما هو مطلوب،
2: مطلوب،
1: لكن الحماس هو مثل كأنك أنت في
2: سلاح ذو حدين، يمكن
1: سلاح ذو حدين،
2: أو يتم التعامل معه بطريقة يعني
1: تماما، هو مثل خلينا نقول بنزين السيارة، أنت إذا عندك البنزين وما عندك المعدات، عندك
2: من أول ما طلع بالسيارة دعس فيها مباشرة على الآخر بيخلص البنزين بعدين،
1: تمام. فهو لابد أنت تبحث عن باقي الأمور التي ترافق الحماس. الحماس لوحده ما بيكفي، الحماس مطلوب وضروري جدا على فكرة، لكن زيادة الحماس، الحماس الزائد مع غياب التخطيط هو الأمر السلبي صراحة.
2: هون بنيجي لموضوع مهم وسبق وتطرقنا له أو حتى عم نتطرق له بشكل دائم، موضوع الفشل أو الإخفاق مثل ما نحن يعني سميناه بحلقات سابقة. طيب إذا أصيب بالإخفاق أو شعر بالإخفاق، هذا الشخص المتحمس اللي بادر وبدأ بمرحلة التغيير، كيف ممكن نحن نوجهه؟
1: نحن تكلمنا سابقا كما ذكرت عن موضوع الفشل، وقلنا أن أعظم فشل عند الإنسان هو أن يجلس، أن لا يعود مرة أخرى، أن لا يحاول مرة أخرى. الإخفاق في مشروع ما، في مبادرة ما، في فكرة ما كانت موجودة، هذه لها أثار إيجابية كبيرة. أولا تعلمك درسا، تتعلم من هذا الإخفاق. نحن لا نتعلم من نجاحنا، نحن نتعلم من إخفاقاتنا.
2: نعم.
1: النجاح ما بيعلمك، ما بيعطيك دروس، الإخفاق هو الذي يعني يمنحك الدروس في هذه الحياة. فأولا أنت تعلمت درس، بعدين المرحلة الثانية أنت بنيت معارف من خلال هذا الإخفاق الذي عشته، تعرفت على فلان وفلان وفلان وعلى هذا الفريق الذي كان يعمل معك. فالكثير من الأمور الإيجابية إذا نظرنا إليها، موضوع الإخفاق وأخذناها على محمل أن نحن لا، هذا الإخفاق سيطورنا فيما بعد، سيمنحنا التطور في معالجة المشكلات، فبصير الموضوع طبيعي جدا، ما بنشعر، لا يقودنا هذا الفشل وهذا الإخفاق إلى اليأس وإلى الاستسلام الذي هو يعني غير مطلوب،
2: الطامة الكبيرة،
1: الطامة الكبيرة اللي ممكن نقع بها.
2: هذا بالنسبة للشخص اللي أخفق، وأيضا الشخص اللي خايف من الإخفاق، خايف من الفشل، وكلام الناس عن موضوع الفشل، وأيضا هذا الكلام اللي نحن يعني أو هذا الموضوع اللي نحن سبق وتحدثنا فيه أيضا، أنه يعني الفشل هو أمر وارد جدا بأي خطوة ممكن تخطيها بحياتك.
1: تماما، ما لابد يعني الشباب على وجه خاص، لأن برنامجنا طريق يستهدف هذه الفئة التي نسأل الله تعالى أن يبارك فيها. لابد أن تنظر إلى أنك إلى طبيعة هذه الحياة، أنك لابد أن تعيش فشلا في أو إخفاقا في مجال من المجالات، لكن هذا يستدعي منك أن تنهض مرة أخرى، أن تعود وتحاول مرة ومرة ومرة. ليست المحاولة فحسب، يعني لابد أن تنظر لماذا أخفقت سابقا، ما هي الأسباب، لماذا لم أنجح في هذا المجال. معالجة كمان الأسباب أمر ضروري.
2: نعم.
1: حتى يعني حتى تطور من نفسك. أما يعني ربما يفهم إنه نحن نقول لا، كلما أخفقت قم مرة أخرى دون معالجة الأسباب التي أدت إلى إخفاقك. لا، نحن نقول عالج هذه الأسباب شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك انطلق مرة أخرى وعد حتى تصل إلى النجاح الذي ترجوه.
2: يمكن حاليا دكتور صار موضوع التأثير أسهل من أيام زمان، يعني على سبيل المثال مواقع التواصل الاجتماعي صارت منبر لأي شخص بيستطيع أنه يتكلم فيه، بيستطيع أنه يؤثر، بيستطيع يعمل دروس اللي بده إياه. فهل برأيك هي فرصة مناسبة وحقيقية للشباب؟
1: نعم، طبيعي تكون فرصة مناسبة للشباب، خصوصا أن النظرة العامة للوسائل التواصل نظرة سلبية، نقول هذا الشاب يجلس على وسائل التواصل ساعات طويلة في يومه، هذه الساعات التي ينفقها فيما لا ينفعه ولا ينفع المجتمع، بإمكاننا أيضا، هي سلاح ذو حدين، بإمكاننا بدل أن نقول له يعني ابتعد عن هذا الجوال، ابتعد عن وسائل التواصل، نقول له وظف هذه الوسائل في خدمة الفكرة التي تريد أن تنشرها. بإمكانك أن تسهم في نشر فكرة بمقطع فيديو، بإمكانك أن تكتب مقالا ربما يكون له التأثير. فإذا وسائل التواصل هي سلاح ذو حدين، ولكن في فقه التغيير الذي نحن نتكلم عنه لا مانع أن بما أنه انتشرت، يعني لا نستطيع أن نقول الآن فلنوقف وسائل التواصل، فلنبتعد عن أجهزة الهاتف، خلينا نحن هذه الأجهزة نسهم بشكل أو بآخر في أن نوظفها في الفكرة التي نريد أن نغيرها. يعني نقول له عندك فكرة ما، اكتب فيها، سجل مقطعا صوتيا، سجل مقطعا مرئيا حتى تغير هذا الواقع.
2: يمكن بيستفيد من كل النواحي، ناحية مادية بيستفيد، بيستفيد ناحية نفسية وأيضا بيفيد الآخرين. كان حديث جدا شيق معك دكتور حذيفة، وأتمنى للشباب اللي يعني مقبلين على هاي الخطوة أن يكونوا استفادوا بإذن الله.
1: حياكم الله وبارك بكم.
2: إلى هنا نصل وإياكم متابعينا إلى ختام هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات تقول خلال انطلاق أعمال مؤتمر سينك 26 للتكنولوجيا وريادة الأعمال إن الوزارة تعمل على تعديل قانون العمل الصادر عام 2010 بما يتناسب مع متطلبات العصر. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل يكشف أن شركة زين ستبدأ خلال أيام عملها في سوريا وتستعد لإطلاق شبكة متكاملة بتقنية الجيل الخامس مع بداية العام المقبل. رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي يبحث مع إدارة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل تأهيل الكوادر الرقابية وتطوير آليات العمل المشترك. مدير مؤسسة البريد السورية عماد الدين حمد يؤكد أن تطوير الخدمات البريدية ومواكبة التحول الرقمي يمثلان أولوية للارتقاء بأداء المؤسسة وتوسيع نطاق خدماتها. جمارك منفذ جديدة يابوس تحبط محاولة تهريب حبوب كبتاغون إلى سوريا للمرة الثانية خلال 48 ساعة. وفي الخبر الأخير، وقفة لأهالي مدن الرقة والحسكة ومنبج بريف حلب للمطالبة بفرض الأمن وتعزيز سيادة الدولة والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا

هنا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء، نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح لحظة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر النايلسات وعبر موقعنا الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي مع برنامجكم الأسبوعي بينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في هذه الحلقة من حلقات برنامج بينة نستعرض بعض القضايا الفقهية العصرية المستجدة التي تشغل بال الكثير من الناس ويسعون لإيجاد حلول لها. ومن هذه القضايا المسائل المتعلقة بالأسرة ومشكلاتها، وكنا قد بدأنا في اللقاء السابق الحديث عن بعض المشكلات الأسرية التي هي خارج إرادة الزوجين وكيف يمكن أن نحلها. في هذا اللقاء اليوم نكمل مع سعادة الأستاذ الدكتور مزاحم المصطفى عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية الأمريكية. نرحب بكم مجددا فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله سعد الدكتور.
0: بارك الله فيكم سعد الدكتور. في اللقاء السابق في برنامجنا بينا تحدثنا وإياكم عن أهمية الأسرة وعناية الإسلام بها وأهم مقاصد الإسلام في تكوين الأسرة، وتكلمنا عن اختيار الزوج واختيار الزوجة والصفات التي ينبغي أن تنظر في الرجل والمرأة قبل الزواج، ثم تكلمنا عن بعض المشكلات كمشكلة العلل والأمراض قبل الزواج أو بعد الزواج، وختمنا الحديث عن مشكلة الغياب، غياب الزوج أو فقده أو سجنه. فضيل الدكتور، نكمل في هذه المسائل من المسائل أيضا مسألة إعسار الزوج. ونقصد بإعسار الزوج عدم قدرته على النفقة على زوجته نتيجة ضيق حاله أو توقف عمله أو غير ذلك. كيف يمكن تدارك هذه المشكلة؟ وهل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها أو فراقه بسبب إعساره؟
1: نعم، طبعا كثير من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يحق لها لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو لينفق ذو سعة من سعتي، وهذا اللي الله قاسم له إياه، فبده بدها تصبر عليه. لكن كثير من الأزواج يتساهلون في هذه المسألة، فيجلس في منزله وينتظر المساعدات أو ينتظر المعونات وينتظر من يتصدق عليه أو يعطيه، ويترك مسؤولية الزوجة على أهلها أو مسؤولية أولاده على أعمامهم أو أخوالهم، فهذه مشكلة. فالزوج إذا أعسر ولم يستطع أن ينفق على زوجته يحق لها، وأيضا عند المالكية يحق لها أن ترفع دعوة للضرر الحاصل. نعم. إما ضرر طبعا نفسي معنوي عاطفي، والضرر المادي لعدم النفقة يحق لها. طبعا بعض الفقهاء قالوا يعطى فرصة أنه ينفق عليها أو يشتغل أو يعمل أو كذا. أيضا المالكية قالوا بعد الزواج بسنة، بعد الزواج بسنة إذا كان هذا معسر ولا ينفق ولا يعمل فيعطى مهلة، لكن بعد السنة ترفع أمرها للقضاء ثم يحق لها أن تطلب الطلاق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فهنا نرفع الضرر عنها برفع أمرها إلى القضاء لفسخ العقد للإعسار. وعدم النفقة.
0: طيب إذا كان الرجل يحاول ويشتغل ويكسب كسبا ضئيلا لا يكفي بالنفقة وهو يبذل جهده
1: جهدا، نقول للمرأة هنا أن تصبر.
0: نعم
1: تصبر، يعني فلتصبر ولتحتسب، وأرزاق منها الكريم، يعني هي تسعى هو يسعى. يعني كنا دكتور لو رجعنا سابقا، يعني آبائنا كانوا يعملون وبراتب محدود، يعني أنا واحد من الناس، أمي كانت تعمل بالخياطة، خياطة تساعد أبي بمصروف البيت.
0: جميل.
1: ونحن عندما كنا أطفال وأصبحنا يافعين نعمل نساعد أهالينا، ندرس ونساعدهم، والحمد لله وصلنا إلى دراسات متقدمة لأبعد الحدود، وبنفس الوقت كنا نعمل نساعد أهلنا. فإحنا نقول للمرأة وإن كان يحق لها شرعا إنه في حال أعسر ترفع أمرها، لكن نقول هي يجب أن يعني دينيا أخلاقيا إنسانيا تساعد هذا الزوج بأي طريقة، بوظيفة أو بعمل مهني كخياطة مثلا، أو بعمل بمعمل، أو فما بمانع، ما أحلى التعاون بين الطرفين.
0: الله، هو ليس الموضع الواحد يتكلم عن نفسه.
1: نعم.
0: ولكن أذكر هذه القصة الشخصية، يعني
1: نعم،
0: من خلال أسرتي، فقط من باب تسليط الضوء على كيف يمكن للزوجة والزوج أن يعملوا ولا يطلبوا من أحد.
1: نعم.
0: يعني والدي حفظه الله تعالى،
1: نعم،
0: وحفظ جميع إخواننا المستمعين،
1: آمين،
0: اعتقل من قبل النظام المجرم البائد في سجن تدمر.
1: نعم.
0: وانقطعت أخباره عنا، وكنا
1: نعم
0: نحن 6 أولاد. الوالدة لم تطلب من أحد المعونة.
1: نعم.
0: وفرت شيئا من مصروفها واشترت ماكينة خياطة.
1: نعم.
0: وعملت بالخياطة وكانت تشتغل وتطعمنا نحن الأولاد 6.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك أتت ببنات من منطقتنا من الغوطة الشرقية.
1: نعم.
0: وعلمتهن الخياطة.
1: نعم.
0: فكانت كل واحدة منهن فتحت بيتا.
1: بيتا ما شاء.
0: فتحت بيتا.
1: نعم.
0: وكانت تساعد زوجها.
1: نعم.
0: الوالد بعد خروجه من السجن وجد أمي تعمل، فقال.
1: نعم.
0: وأبي مدرس، قال لا داعي.
1: نعم.
0: لي أن تعملي، أنا أعمل.
1: نعم.
0: ولكن خرج من السجن وكان فيه كل الأمراض.
1: نعم.
0: ومنها كان مرض الديسك.
1: نعم.
0: الوالد. نعم. كان يجلس على السرير.
1: نعم.
0: وأضع له الوسادة.
1: نعم.
0: ويأتي الطلاب ويجلسون حول سريره.
1: نعم.
0: يدرسهم الرياضيات.
1: ما شاء الله.
0: ولا يمد يده لأحد.
1: نعم.
0: فهذه نموذج، يعني
1: طبعاً
0: نموذج
1: طبعاً.
0: وطبعاً أمثلة كثيرة جداً.
1: نعم.
0: كيف يمكن المرأة أن تحمل المسؤولية.
1: نعم.
0: وتساعد زوجها والزوج.
1: نعم.
0: يتعفف أيضاً عن مال زوجته،
1: مال
0: يعني
1: زوجتي.
0: الوالد قال.
1: نعم.
0: أنا لا حاجة لي بعملك، اجلسي.
1: نعم.
0: وربي أولادك.
1: نعم.
0: أنا أعمل ولو في سريري.
1: سريري. نعم.
0: ولو في سريري
1: علي.
0: أحضر الطلبة ويجلسون حول سريري وأعلمهم.
1: نعم.
0: ولا أطلب.
1: نعم.
0: منهم. دكتور، هذا الأمر يقودنا أو يسوقنا للحديث عن قضية حق الزوج وحق الزوجة.
1: نعم.
0: ما هي أهم حقوق الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها؟
1: طبعا عدم إعطاء هذه الحقوق أو التزام أحد الطرفين بما عليه فمن المشكلات.
0: خلينا بداية نتكلم عن.
1: نعم.
0: هذه الحقوق، أبرز الحقوق.
1: تماما. فعدم أعطاء الحقوق هي سبب المشاكل. فعندنا حق للزوج أو حقوق للزوج وحقوق للزوجة، وحتى الأبناء والآباء لهم حقوق. الالتزام بهذه الحقوق تبعد المشاكل وحل هذه المشاكل. فنبدأ أولا مثلا بحق الزوج. حق الزوج طبعا أمر الإسلام الزوجة طبعا طاعة زوجها في غير معصية، فإن فعلت ذلك طبعا فلها الجنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصف المرأة التي تؤدي حق زوجها، قال وجعلها كنز من الكنوز، فقال صلى الله عليه وسلم خير ما يكنز المرء بعد لا إله إلا الله، قمة الإسلام بعد الدين مباشرة، خير ما يكنز المرء بعد لا إله إلا الله الزوجة الصالحة التي إذا نظر إليها
0: سرته
1: وإذا أمرها
0: أطاعته
1: وإذا غاب عنها حفظته في بيته وماله. فإذا تسر بالاهتمام بنفسها، تسر بالكلام، يعني نقول دائما تشجعه إذا وقع في عسر تقف معه، وقع في أو كان متهورا في حال اليسر تساعده وتكبح جماحه وتوصله إلى الشجاعة، ليس إلى الجبن أو التهور، وإنما بين ذلك. هي المقياس، هي المعيار له. يعني دائما ليش يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة؟ لأنه هي اللي تدوزن حياته. ما نقول محكوم كما نقول بالعامية،
0: وإنما
1: خاطئة طبعا، لكن أنا يعني حتى على مستوى الفتاوى، على مستوى الفتاوى أغلب الفتاوى النساء أعطيها هي، أقول سئلت كذا كذا كذا وضع المرأة
0: عن أم عبد الله تتكلم.
1: نعم زوجتي طبعا. هي من تعطيني الأجوبة الفقهية. طبعا أنا أعطيها المسألة وهي تعرف كيف تعامل. أقول لها الحكم الفقهي كذا، تكلمي معها، تتكلم مع المرأة، توصف لها الحكم فتعطيه إياه. فإذا الملقى عندما تأتي عند اللقياه، عندما يأتي إذا نظر إليها أسرته، بالإضافة إلى الاهتمام بنفسها كي لا تزيغ عينه، وإذا أمرها أطاعته، لكن هذه الطاعة مشروطة في غير معصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا غاب عنها حفظته في بيتي ومالي، يعني إذا سجن، إذا سافر لكن لم نعرف إلى أين ذهب، إذا انفقد، إذا سجن لا نعرف أين، يعني بأي طريقة من طرق الفقدان، إذا غاب عنها أو طرق الغياب، إذا غاب عنها حفظته في بيته وماله. لا تتزوج إلا في حال الضرر، ترفع أمرها إلى القضاء، يكون أمر قانونيا وقضائيا هذا أمر. وأيضا أمر آخر أن تحفظ بيته وأن تحفظ ماله، يعني تعتبر هذا البيت الذي في يدها أمانة، المال، مال هذا الزوج في يدها أمانة، لا أن تأخذ هذا البيت. يعني بعض النساء باعت بيوت أزواجهم بهذه الفترة، باعوا البيوت، لم تحفظها حرمة البيت، منهم من تأخذ مال زوجها مثلا دون أن يعلم. هذه الأمور أو الالتزام بها، حفظ مال الزوج وحفظ بيته، دعنا نقول من علامات المرأة الصالحة.
0: تمام. أنا ذلي دكتور، أنا طبعا في برنامج بينا لا أحب أن أكون جزء فقط محاور، نحب دائما أن نتشارك في الأفكار لتتحول إلى ندوة علمية أكثر
1: طبعاً.
0: من سؤال وجواب.
1: نعم.
0: دعني أشارك دكتور معك كلام للإمام الغزالي،
1: نعم،
0: رحمه الله في كتابه الإحياء، يذكر من واجبات المرأة،
1: نعم،
0: تجاه زوجها،
1: نعم،
0: قال: الصيانة والستر،
1: نعم،
0: وترك المطالبة بما وراء الحاجة.
1: نعم.
0: يعني ألا إذا وجدت أمور لا تحتاجها لا تطالب زوجها،
1: تمام،
0: وتحمله فوق طاقته. وذكر من ذلك التعفف عن كسبه إذا كان حراما،
1: نعم،
0: إذا علمت أن زوجها يكسب من طرق محرمة فلا تأخذ من كسبه،
1: نعم.
0: قال: وهكذا كانت عادة نساء السلف الصالح،
1: نعم،
0: كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأته أو ابنته: إياك وكسب الحرام،
1: نعم،
0: فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار.
1: نعم.
0: هذه لازم، يجب أن تكون في عقل كل
1: امرأة،
0: نعم، نصبر على الجوع ولا نصبر على النار.
1: نعم.
0: وذكر الغزالي من واجباتها ألا تفرط في ماله،
1: نعم،
0: بل تحفظه عليه،
1: نعم،
0: وأن تحفظ زوجها في غيبته،
1: تماما،
0: وتطلب مسرته في جميع أمورها،
1: نعم،
0: ولا تخونه في نفسها وماله،
1: طبعا،
0: ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه،
1: نعم،
0: همها صلاح شأنها وتدبير بيتها مقبلة على صلاتها وصيامها، قانعة من زوجها بما رزق الله، تقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها، منتظمة في نفسها، مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء زوجها، مشفقة على أولادها، حافظة للستر، قصيرة اللسان، وتقوم بخدمة دارها. فقد روي أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وما لهم في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه وناضحه، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى، يعني البزر، لناضحه يعني للجمل، وأعرفه وأستقي الماء وأخرز غربه، يعني حتى تخيط له، وأعجن، وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ، حتى أرسل إلي أبو بكر بجارية فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. ويكمل الغزالي يقول: ومما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات زوجها عنها ألا تحد عليه أكثر من 4 أشهر و10 أيام، وتتجنب فيها الطيب، وتلزم مسكن زوجها أيام العدة. هذه كما يقول الغزالي أهم الواجبات على للمرأة أو على المرأة تجاه زوجها. فما واجبات الرجل تجاه زوجته دكتورنا؟
1: حق الزوجة أو واجب الزوج على الزوجة؟ أولا طبعا المهر، هذا شيء أساسي. المهر ينبغي أو يجب على كل إنسان أن يعلم أن هذا المهر هو عبارة عن هدية للمرأة، وهي عبارة عن تطييب خاطر لها. لماذا؟ لأن المرأة ستذهب وتعيش في مجتمع آخر، وهذا أو في بيت آخر، لأن البيوت تختلف من بيت إلى آخر، يعني حتى مثلا بيت الأخ يختلف عن بيت أخيه الثاني، الحياة تختلف، المعيشة تختلف. فلذلك هذه المرأة لو أو العروس أو الزوجة لو انتقلت من بيت أهلها إلى بيت زوجها تتغير عليها الحياة. لذلك الله سبحانه وتعالى نتيجة هذه النقلة أكرمها بالمهر وأكرمها بالفرحة وإعلان النكاح، طبعا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمها بإعلان النكاح، أكرمها بتزين الرجل لها وتزينها للرجل ومعرفة الناس كلها بهذا الخبر السار السعيد. فعندما تنتقل إلى هذا المكان خشية الوحشة جعل هذا الإعلان أو هذا إعلان أو الفرح أو العرس كما نقول أو كلها هذه الاحتفالات تطييبا لخاطرها كي لا تستاحش في البيت الجديد.
0: جميل.
1: أبدا، هذا الغاية من المهر. لو كان العكس، لو كان الزوج مثلا طبعا والنفقة عليها، لو كانت النفقة عليها والزوج يروح من بيت أهله لبيت زوجته، لكان العكس، للمرأة هي التي أعطت المهر. نعم أبدا، تطيبا لخاطره، لكن هو قاعد ببيت أهله وراح تجي لعروس، يعني ما نقص الشيء، ما راح يستاحش الشيء، بينما هي من عالم إلى عالم آخر.
0: نعم.
1: أو من مجتمع، ولو سمينا مجتمع مجازا، يعني من مجتمع إلى مجتمع آخر تختلف الحياة، يعني الحياة بيتنا غير بيت عمي، وإن كنا بشكل عام الصورة واحدة لكن بجزئيات مختلفة. يجب أن يكون هناك تطييبا للخواطر.
0: جميل.
1: إيه نعم.
0: أيضا بذكر العلماء من واجبات الزوج تجاه زوجته حسن الخلق معها
1: طبعا،
0: واحتمال الأذى منها.
1: نعم.
0: قال الإمام الغزالي يقول من الآداب، أنا أحب النقل عن الغزالي جدا، وكتاب إحياء علوم الدين يعني من الكتب الجميلة جدا بعد التهذيب.
1: نعم طبعا.
0: ولي في ذلك كتاب الإحياء في ثوبه الجديد وهو منشور. يقول من الآداب حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن. ترحما عليهن لقصورهن. يقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف
1: تماما،
0: وقال في تعظيم حقهن وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فأيضا من الأدب أن يزيد عن احتمال الأذى بالمداعبة والمزاح والملاعبة والملاطفة. النبي صلى الله عليه وسلم سابق السيدة عائشة في العدو فسبقته، فلما حملت اللحمة سابقته فسبق، فقال يا عائشة هذه هذه بتلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم وألطفهم بأهله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. فضلت دكتور، بعد أن ذكرنا حق الزوج والزوجة، ربما تبقى المشكلات بسبب عدم إعطاء الزوج حقا لزوجته. يعني فالمرأة تقول هذا الرجل لا يعطيني حقوقي ولا يعاملني المعاملة الحسنة، وربما يضربني أو يشتمني ويفعل ما يفعل، هل يحق لها أن تطلب الطلاق أو المخالعة بسبب عدم إيفاء الزوج للزوجة حقوقها؟
1: طبعا كما ذكرت قبل قليل دكتور أنه من حقها حسن المعاشرة، وأيضا هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا. لكن إذا كان هذا الرجل نقول جلف أو صعب التعامل، صعب التعامل إذا كانت لا تستطيع العيش معه ولا تصبر، يحق لها أن ترفع أمرها للقضاء، إما عن طريق الطلاق أو عن طريق المخالعة. هي تتنازل عن
0: المهر أو جزء
1: المؤخر منه. جزء من المهر، لأن المؤخر يعتبر جزء من المهر.
0: تمام.
1: تتنازل عنه وتترك هذا الرجل. فإحدى الصحابيات جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، قالت يعني خلقه لا أشكو من خلقه، ولكن
0: إذا رأيته بين الرجال
1: كان دميما هو، طبعا دون أن نعيب خلق الله عز وجل، لكن كان دميما، وهي لم تتقبله نفسيا.
0: فقال له إني أكره الكفر بعد الإيمان.
1: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ يعني المهر اللي أعطاك إياه هل تردينه إليه؟ فقالت نعم. فقال رد عليها حديقته، فرد الحديقة، البستان المهر اللي أخذه، فردت الحديقة. فهنا إذا امرأة لم تطق العيش مع رجل وتخشى على دينها، هنا يحق لها طلب الطلاق، وإن لم يتسنى ممكن الفسخ. الفسخ إيش هو؟ الخلع.
0: الخلع
1: المخالعة، تتنازل عن المؤخر أو تعطيه مالا أو أي شيء وينفسخ العقد بين الطرفين.
0: طيب خلينا كمان أذكر بعض الأشياء دكتور، يعني خارج المحضرة، الأمور اللي حضرناها. امرأة تزوجت رجلا، بعد أن تزوجته وجدته سكيرا يشرب الخمر، أو وجدت له علاقات غير سوية غير شرعية، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق والفسخ؟
1: أولا بما أن هي كما نقول النصف الثاني له، ووجدته على هذا الحال، تبدأ بهدايته، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فهذه ماذا تفعل؟ تصبر عليه بالبدايات، لأنه ما اكتشفت. هو طبعا يحق لها، يحق لها فسخ العقد، لأنه إذا ستروا أنه مثلا يشرب الخمر أو مدمن مخدرات أو كذا ثم اكتشف، يحق لها الفسخ. يحق لها. لكن نحن نقول إذا استطاعت أو تستطيع هي أن تهديه إلى الطريق القويم، ما يمنع، هي اللي تخليه يبطل المشروب، وهي اللي تخليه يصلي، ويا ما نسوان اهتدوا رجال على ايدهم.
0: جميل.
1: كثير اعرف نساء من مجتمعي ورجال منحرفين نسائهم قادوهم الى التوبه. اي نعم، سواء كان يشرب او كان ما يصلي، فهي دعته يترك الشرب او دعت الرجل يصلي او اي اعمال سيئه اخرى. المراه يعني سبحان الله، المراه بملاطفتها تستطيع ان تاخذ عقل الرجل. جميل. والرجل عنده استعداد، عنده استعداد يتخلى عن كل شيء مشان المراه، عنده استعداد نفسي. فلذلك احيانا اذا تعارضت عنده الشهوات يقدم الاقوى.
0: جميل.
1: فاذا كانت عنده زوجته يحبها ويحب الخمر، فاذا وقفت قالت بيني وبينك، اذا قالت بيني وبينك اما انا واما الخمر، فحكما حبه للمراه سيجعلها يختار الزوجه ويتخلى عن الخمر، إلا إذا كان قد تزوجها رغبة لأمه أو لأبيه أنه يأخذ بنت خالته أو بنت عمته ويخلصون من هالموضوع، يجوزون الولد عشان يعقل. وهي مصيبة،
0: ما عقل
1: ولا ما عقل ما راح يعقل، لأنه إذا أبوه وأمه ما قدروا يخلوه يعقل، تجب الناس تخليه يعقل إلا ما شاء الله. لأن قلت إذا كان فعلا، إذا كان عن حب يتخلى،
0: ولكن كثير من الحالات يعني نعم. هو يبقى على سلوكه السيء ولا تستطيع نعم. أن تؤثر به، وهي نعم. ليست مجبورة أن تكون مع رجل سكير أو تماماً. بتاع نسوان أو ما إلى ذلك
1: تماماً.
0: فلها الحق أن ترفع
1: عليه دعوة
0: وتخالعه
1: تخالعه نعم
0: للضرر الذي يحصل
1: حصل نعم
0: تماماً.
1: تمام.
0: دكتور، بعد أن ذكرنا حق الزوج وزوجته، ربما تبقى مشكلات بسبب عدم إعطاء حق الآباء للأبناء أو الأبناء نعم. حقوقهم. فخلينا نتكلم عن حق الآباء وحق الأبناء أو حق الأبناء على آبائهم. يعني نعم. هو يعني ممكن يكون مشكلة بينه وبين زوجته أنه مع ما يربي أولاده،
1: نعم،
0: مع ما يدرسهم، مع ما يعلمهم، مع ما يطعميهم، مع ما يلبسهم، مع ما يدرسهم، مع ما هذه الأشياء.
1: نعم.
0: فما قولكم في هذا الأمر؟
1: طبعا أهم حق من حقوق الـ الأبناء على الآباء نعم. اختيار الأم الصالحة. يعني أحد الصالحين أو شاب تزوج
0: نعم.
1: تزوج، وبعد أن تزوج وعنده أصبح عند زوجته حمل، فقال للشيخ: يا شيخ ادعونا أن يكون هذا الولد الصالح، هذا الولد صالح. إيه؟ قال له: أنت إمتى تزوجت؟ قال له: تزوج وصار له الحمل 4 شهور أو 5 شهور. قال له: تأخرت كثيرا، يجب أن يكون السؤال قبل اختيار الزوجة.
0: عجيب.
1: إيه نعم، لأنه اختيار تربية الأبناء تقوم أساسا على الأم، فلذلك اختيار الأم أمر مهم جدا. اختيار الأم أو الزوجة الصالحة، أنت خذ زوجة، يأخذ الرجل زوجة صالحة ويتركها وهي لتربي الأبناء حقيقة.
0: هذا أول واجب،
1: أول أبدا،
0: أو حق للأبناء أن يختار لهم
1: اختيار
0: أما صالحة.
1: الأم الصالحة نعم. طبعا بعد ما يختار الأم الصالحة، عندنا أمر آخر من حق الأبناء على الآباء، وهاي من المصايب دائما نذكرها، الإجهاض، قتل الإبن قبل أن ينزل إلى الحياة. قتل الإبن، الإجهاض جريمة قولا واحدا. أنا بالنسبة إلي لو كان يوم،
0: احنا خصصنا مع فضيلتكم حلقه كامله.
1: نعم. فهذه ايضا من المصائب اللي فيها اعتداء على الابناء، سواء من الاب او الام، وممكن تكون من طرف الام ايضا. تسميتهم باسماء حسنه،
0: هذه من واجبات
1: طبعا. نعم. يعني لما يسمي الابن مثلا عمر، محمد، مزاحم، زيد، عمر، غير لما يسمي مثلا
0: جعل،
1: جندر وجعل وكذا، يعني أسماء ما هي مقبولة. فلذلك يسميهم بأحب الأسماء، وأيضا يناديهم بأحب الأسماء إليهم. أيضا في مثلا الإرضاع من الأم نفسها.
0: نعم.
1: الإرضاع من الأم، وخاصة إذا كانت الأم صالحة. اللبن له تأثير، لبن الأم
0: نعم.
1: له تأثير على الطفل بشكل غير عادي. إذا كانت الأم صالحة وأرضعت أولادها يكونوا صالحين بإذن الله تعالى. إلا نعم. إذا كان هناك عوامل أخرى، لكن الحليب عامل أساسي للانحراف أو للاستقامة. جميل. حليب المرأة نعم، يعني إذا طفل رضع من امرأة منحرفة أخلاقيا، الولد راح يطلع منحرف أخلاقيا. تمام. إلا إذا جاءت هناك عوامل أخرى، لكن كاستعداد إذا كانت الأم المرضعة صالحة يكون الولد مستعد، هو الصلاح جاهز عنده، إلا إذا جاءت عوامل الأخرى. كذلك إذا كان العكس، المرأة غير يعني كانت منحرفة، فيكون الولد منحرفا إلا إذا جاءت عوامل أخرى واستقامته. هذا أمر، يعني مسألة الرضاعة ننبه عليها كثيرا.
0: أيضا من الحقوق أيضا فضل الدكتور، غير الاسم والرضاعة و
1: نعم
0: الإنفاق عليه،
1: الإنفاق عليه طبعا، وتربيته تربية حسنة،
0: حسنة.
1: تدريبه على الصلوات، تدريبه على الطاعات بشكل عام.
0: نعم. أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع.
1: نعم. وضعهم عليها وهم أبناء عشر. كل تدريب للولد بأي شيء أدربه، يعني حتى على الأخلاقية أدربه، على الكرم أدربه، على الشهامة، على يعني شلون هو صف أول. أقول له بالمدرسة يعني مثلا بدال ما أعطي، يعني هاي جميلة لو ينتبهون إلها، أعطي الولد سندويشة مثلا تياخذها معه على المدرسة، طالب صف الأول أعطي سندويشتين، أقول له هاي تعطيها لصديقك أو اللي جميل. جنبك يكون ما عنده يعطيه. إذا طلب دائما أعلمه، إذا طلب منك صديقك قلم براية عيره وخليه يكتب، أعلمه على الأخلاق، أعلمه كيف يتعامل مع الناس. مثلا يدخل الولد بالبيت، يعني أحيانا مثلا يجون أولاد أخويا أو أختي أو كذا، يفتون صغار هم مثلا، يدخل مثلا ما سلم، إيه نقول رجع فوت، قول السلام عليكم ورحمة الله جميل. وبركاته. إيه رجع ويجي يسلم، قل له ما تفوت على أي مجلس إلا تسلم، كيف ما يكون هذا المجلس، حتى لو صغار بدك تسلم. ونعلم الأولاد ونعلم البنات، كلهم نعلمهم هاي الأمور. يعلموا لما يدخل يسلم، مثلا علموا مثلا يأكل بإيده اليمين، يأكل مما يليه، مثلا ما أخلي وقت ينحط السفرة، مثلا ما أخلي يتقدم إلا مثلا يتقدم الأب أو جميل. تتقدم الأم. هاي كلها آداب، هاي بسيطة جدا، لكن تعلم الولد بعدين إحنا نشوفها بسيطة. يعني إيش هي؟ يعني تعرف إنه إذا لو قلت للابن إنه إذا صديقك ما معه أعطيه أو أعطيه من صندويشتك، هاي تزرع به الكرم إلى أن يأخذ الله أمانته. لكن لو قلت له اعتني، لا تعطي أحد، لا تضحك بوجه أحد، لا كذا، هذا مصيبة، هذا يصبح معزول اجتماعيا،
0: يصبح الولد أنانيا،
1: أنانية مغرورا غير اجتماعي.
0: أيضاً من أيضاً سيدنا عمر رضي الله عنه يقول علموا أولادكم السباحة والرماية. نعم. وركوب الخيل، يعني
1: نعم.
0: يعلم كيف يصبح رجلاً، والمرأة تعلم بنتها.
1: نعم.
0: كيف تكون فتاة ثم تصبح زوجة،
1: مسؤوليات البيت، مسؤوليات. نعم صحيح.
0: طيب لو قلنا بأن من المشكلات، نحن نتكلم في المشكلات، الأب لا يراعي ذلك ولا يهتم بأولاده.
1: نعم.
0: ومقضيها سهر.
1: نعم.
0: ولعب شدة.
1: نعم.
0: وأرجيلة.
1: نعم.
0: وهامل أولاده وزوجته،
1: هذا مصيبة والله، هذا مصيبة، لكن مين اللي يقوم بالدور؟ هي نفسها المرأة اللي قائمة بالمسؤولية كاملة، من تربية من اهتمام بالبيت إلى آخره، هي تقول له يا رجال يعني يجب أن تتحمل المسؤولية، المسؤولية ليست على المرأة فقط، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيتي، أنت تحمل المسؤولية الكبرى. بعض الرجال إيش يتذرع؟ يقول أنا عم أشتغل من الصبح للمساء. أنت مو أنت ليس المطلوب منك فقط إنه تعمل من الصبح للمساء، أنت أيضا المطلوب منك تربي أولادك. المرأة لا تستطيع، هذه ليست مسؤوليتها وحدها، فيجب أن يعي المسؤولية، يجب أن يعي المسؤولية أنه مسؤول عن تربية أولاده. يروح من الصبح يجي للمساء، ها والله أنا عم طعمي أولادي، إيه صحة وهنا، لكن بنفس الوقت ربي أولادك. إيه ودائما نقول مثل عندنا، نقول هذا الولد شبعان خبز ومو شبعان تربية. لمن عجيب. نقولها شبعان خبز ومو شبعان تربية؟ نقول لها للأب الذي يطعم أولاده لكنه لا يربيهم. نعم. نقول للولد قليل التربية، عذرا من الكلمة، نقول للولد قليل التربية إنه هذا شبعان خبز ومو شبعان تربية. وأنا قلتها الرجل فعلا من يومها اهتم بأولادي، كانوا أولاده مشاكسين، فيأتون إلى المسجد ويعني قمة الشغب.
2: نعم.
1: فسألني قال لي كيف الأولاد؟ قلت له كلامي صعب، اسأل غيري. قال لا بدي منك. قلت له كلامي صعب.
2: نعم.
1: قال لي بدي إياها منك. قلت له أولادك شبعانين خبز بس مو شبعانين ترباية.
2: عجيب.
1: أبدا، عيونه صارت هون
2: في رأسه.
1: إيه؟ قال خلص وصلت رسالتك، والله سنوات أولاده يضرب بهم المثل بالأدب.
2: ما شاء الله كان، ما شاء الله كان.
1: إيه نعم صحيح، كلمتي كانت كلمتي قاسية عليه، لكن صحته. وأنا دائما أقول للولد أو للرجل اللي يطلع من الصبح ويرجع المساء يقول أنا أنا عم أشتغل تا أطعم أولادي، والعرق جبين بده تضحية، صح، لكن التربية لا يجب أن لا يقال فيك شبعتهم خبز بس لكن ما شبعتهم ترباية، لازم مشبعهم خبز ومشبعهم ترباية
2: ومشبعهم أبوه، يعني يشعر
1: طبعا هو حلال أبوه. هي كلها التربية كلها شاملة، حتى الأمور العاطفية، الحنان الأبوي تشمل كل شيء التربية.
2: يعني ينبغي أن يكون هناك جلسات بين الأب وأولاده،
1: طبعا
2: يسألهم عن دراستهم، عن
1: طبعاً
2: حياتهم،
1: طبعا هذه من مسؤولياتي، طبعا،
2: وأن لا يكون هناك حواجز بين الأب وأبنائه، يجلسوا معه هم يستخبره عن أمورهم.
1: نعم.
2: وهم يكاشفونه بخفاياهم. نعم. وبأمورهم. الولد الذي يخفي عن أبيه. نعم. شيء أو عن أمه، أو البنت التي تخفي، معناتها عندها مشكلة.
1: نعم.
2: في التواصل.
1: صحيح.
2: مع، فمن الواجبات على الزوج أو على الرجل أن يهتم بأولاده ويوجههم، ليس فقط.
1: نعم.
2: أن يطعمهم ويشبعهم خبزا.
1: نعم.
2: وإنما يشبعهم تربية وأخلاقا. نعم. ودينا، ويهتم أكيد. بهم، ويكون له جلسة معهم دائما،
1: مع دائما.
2: يسألهم عن علمهم، عن دينهم، يا ابني هل حفظ، هل صليت الصلوات؟
1: نعم.
2: هل أديت ما عليك من واجبات؟ هل تحضر دروسك بشكل منتظم، وليس. نعم. فقط الطعام والشراب.
1: نعم صحيح. أنا أقول يجب على الأب أن يجلس يوميا عدا وجبات الطعام لا يقل عن ساعة أو ساعتين مع أولاده، يجب، حتى لو على حساب جلسته مع أصدقائه أو على حساب مجالس أخرى.
2: تمام.
1: حتى لو دعوة خارجا، يعني مثلا يوم الجمعة، أنا يوم الجمعة يوم العطلة الوحيد بالنسبة لي مثلا، أنا لا يمكن أطلع مع جماعة ثانين أو أطلع على أصدقائي من الصبح إلى المساء، لا يمكن.
2: نعم.
1: أنا عندي التزام مع عائلتي أهم من أمور ثانية بأولويات بهذا الموضوع. كذلك الأب يجب أن يجلس مع أبنائه يوميا على الأقل ساعة أو ساعتين على الأقل، عدا يوم الجمعة متفرغ كامل إلهم إلا إذا في سيران بحث ثاني.
2: الله يبارك فيك يا دكتور، جزاك الله خير. هو سبحان الله الوقت يعني تداركنا، والحديث معكم دكتور ماتع، وأنا أحب يعني أريحيتكم بالكلام يعني،
1: بارك الله فيك.
2: وهذا يعني يريح المحاور ويريح السامع. لعل الإخوة يعني أخذوا شيئا، الإخوة المتابعين والمتابعات أخذوا شيئا من التوجيهات والنصائح والأحكام الفقهية. يعني هذا برنامج بينة، هو خليط بين الحلال والحرام والقضايا الفقهية والقضايا التربوية والاجتماعية. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم سعادة الدكتور مزاحم المصطفى، عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية الأمريكية، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. إلى أن نلقاكم في لقاء آخر مع برنامجكم بينة، أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق. ملاعبنا الخضراء، الإعداد والتقديم وجيه شويكي، الهندسة الإذاعية نسرين عمير، تساعد في الإخراج براء برهوم. الإخراج حمدي شويكي.

0: أهلا بكم في ملاعبنا الخضراء. انطلقت اليوم مباريات الدوري الكروي الممتاز لكرة القدم. وجرت 4 مباريات. مباراة النواعير والجيش انتهت إلى فوز النواعير على الجيش بهدف مقابل لا شيء في حماة. وحمص الفداء تعادل مع حطين بهدف لهدف. طبعا سنتابع نتائج مباريات الدوري اليوم، 4 مباريات: دمشق الأهلي والفتوة في الفيحاء، وفي والقامشلي سبورت والوحدة في دير الزور. دمشق الأهلي فاز على الفتوة بهدفين مقابل لا شيء. مباراة دير الزور قامشلي سبورت والوحدة، هدف لقامشلي سبورت لا شيء للوحدة. أيضا النواعير والجيش، فاز النواعير على الجيش بهدف. وفي حمص تعادل حمص الفداء مع حطين بهدفين لهدف. غدا 3 مباريات في الدوري: تشرين والكرامة في اللاذقية، الشرطة والطليعة في ملعب الفيحة، الحرية وأهلي حلب في حلب. الحدث الهام في كرة السلة ودورة دمشق الدولية لكرة السلة التي تستضيفها دمشق في مدينة الفيحاء الرياضية، ماذا عنها وماذا عن المنافسات؟ معنا الكابتن هلال دجاني. سلامات كابتن هلال. سلامات كابتن هلال. كابتن هلال معنا. طبعا مباريات كرة السلة للدرجة لدولة دمشق الدولية عبر مجموعتين: مجموعة الأولى الوحدة الجيش، الزمالك المصري، انترانيك اللبناني، الشارقة الإماراتي، والمجموعة الثانية المنتخب الأولمبي لسوريا، الاتحاد الليبي، الاتحاد السكندري المصري، النصر الإماراتي، وفريق NSA اللبناني وهو فريق أكاديمية الرياضية الوطنية اللبنانية. طبعا النتائج أمس كانت مباراة هامة جدا ومثيرة جدا بين فريقي الوحدة وإنترانيك اللبناني عبر المجموعة الأولى، وطبعا انتهت إلى فوز صعب بنقطة واحدة فقط. فاز إنترانيك اللبناني على الوحدة ب 84 نقطة مقابل 83. كابتن هلال معنا؟
1: أيوة.
0: موبايلك جاهز مو هيك؟
1: ايه تمام.
0: ايه الحمد لله. كيف أمورك؟
1: الحمد لله تمام.
0: طبعا حكينا عن مباراة الوحدة وإنترانيك، النتيجة فقط الوحدة وإنترانيك اللبناني بفارق نقطة واحدة، ماذا تقول عن هذه المباراة؟
1: طبعا كانت المباراة الافتتاحية لفريق الوحدة بالبطولة.
0: نعم.
1: وللبطولة بشكل عام.
0: نعم.
1: المباراة كانت متقلبة بالمستوى، بدأت بمصلحة فريق الانتراني، وصل فارق كبير، وصل بحدود 30 نقطة بالربع الثالث، 27 نقطة بأواخر الربع الثالث بآخر 3 دقائق. قدر الوحدة ينزل فارق ب9 نقاط، خلص الشوط فارق 8، وحاول انه بالربع الرابع ينزل يلعب يقدر يتقدم، لكن الفارق الكبير اللي كان ما ساعده، فوصلت المباراة لآخر وقت كانت بفارق نقطة واحدة لفاز الانترانيك بفارق نقطة واحدة، بعد مباراة يعني مثيرة. بس الوحدة يعني انه كان في اسباب، يعني كان مدرب عم يجرب اللاعبين المحليين يلعبوا لوحدهم بدون الاجانب في بداية المباراة، ما توفق بهذا الشيء لانه في فارق كبير كان بالمستوى، قدر انه الانترانيك يتفوق. لما صار يرجع الاجانب والمجنسين صار رجعهم يعني واحد ورا الثاني، ما هذا الشيء ما اسمر، لبداية الثالث قدر إنه الوحدة يقدر ينزل التوليفة والتشكيلة المناسبة، فهذا اللي أخر النتيجة، فبهي التشكيلة كمل المباراة. لكن المباراة هي مباراة
0: نعم
1: ضمن مباريات مجموعة راح يتأهلوا الفرق الأربعة منها يعني للدور الثاني، فتعتبر يعني تدريب، لكن هي درس كمان إنه بعدم الاستهتار.
0: نعم عم يروح الصوت كابتن هلال. نعم
1: يعطي كل واحد المباراة الحقية تبعها يعني.
0: نعم يعني عم يروح الصوت بس بشان تنتبه للموضوع. إذا
1: نعم أيوة
0: خلينا نحكي عن المجموعة الأولى وفرق المجموعة الأولى كابتن هلال، كيف تنظر إلى مستوى فرق المجموعة الأولى؟
1: طبعا بالمجموعة الأولى إضافة إلى الوحدة والأنترانيك راح يلعب الفريقين التانيين اللي راح يكونوا الجيش و يعني راح يكون تقريبا الوحدة والأنترانيك بيكونوا عم يتنافسوا على المركز الأول، لكن هو الفرق كلها راح تكون يعني متأهلة بهاي المجموعة، لأنه هي أربع فرق تأهلوا تقريبا بتأهلوا من كل مجموعة أربع فرق. فالمجموعة الثانية اللي هي خمس فرق اللي تأهل منها أربعة ممكن أن يكون في فريق خارج التشكيلة. المجموعة الثانية فيها النصر الإماراتي والسوريا الأولمبي والاتحاد السكندري والاتحاد
0: الليبي
1: كمان. فالمجموعة الثانية فيها تنافس يعني راح يكون في فريق راح يطلع برا، لكن هاي المجموعة الكل راح يكون ضمن الدور الثاني.
0: نعم طيب كمان في المجموعة الأولى فيها الزمالك المصري، ماذا عنه؟
1: الزمالك والله يعني هو كان ضمن المجموعة الأولى لكن في اللحظات الأخيرة انسحب من البطولة يعني ما قدر يوصل يجي على البطولة، فصارت البطولة بدون فريق الزمالك. لذلك هاي المجموعة تبع اللي فيها فريق الوحدة هي مجموعة فقط بأربع فرق، بينما المجموعة الثانية بخمسة فرق.
0: نعم الشارقة الإماراتي هو بالمجموعة الأولى ضم؟
1: نعم بالمجموعة الأولى الشارقة. نعم
0: يعني بشكل عام انطباعك وأنت خبير ومدرب ودربت خارج سوريا لسنوات عديدة، ماذا تقول عن فريق الوحدة وعن الفرق السورية؟ خلينا نأخذ الفرق المشاركة.
1: نعم هلا نحن مثل ما نعرف صار تقريبا الطريقة المتبعة لتشكيل فريق كل سنة هي انه يكون في اجانب، في ثلاث اجانب، اثنين مجنسين، اضافه للاعبين من محليين لكن ما يكون ضروري بالضروره يكونوا من نفس النادي، ممكن يكون عم يتعاقد معهم النادي. فدائما عنده لاعبين بهاي الفتره بيكونوا تقريبا الفريق بيكون جديد يعني. فهاي البطولة مهمة جدا لكشف هذا المستوى، ليعرف الفريق اللاعبين التعاقدات اللي سواها، إذا اللاعبين مناسبين للتجانس الانسجام اللي بده يكون بينهم. فهاي البطولة بالنسبة لكل الفرق مو بس بالنسبة لفريق الوحدة هي بتصب بهذا الجانب انه خلق انسجام بين اللاعبين المتجمعين الجدد. هذا الشيء بالوحده يعني هو واضح جدا تمام، لانه الفريق باغلبه من اللاعبين الجدد سواء المجنسين او ثلاث لاعبين الاجانب، من خمس لاعبين فيهم بس لاعب مران هو لاعب مجنس، اللاعب من أصل سوري اللي هو بحق له في الفريق من هذا اللاعب اثنين هو الوحيد مكان من السنة الماضية، واللاعبين المحليين في عنده شيء ثلاثة أو أربعة تعاقدات جديدة، بالإضافة لأنه خسر عدد من اللاعبين مثل بلال أطلي اللي راح على فريق الاتحاد من اللاعبين الفريق الأهلي حلب، هذول من اللاعبين المحليين. ومثل ما شفنا مبارح في استعاد لعبه عمر إدلبي إلى عدد من اللاعبين اللي موجودين من السنة الماضية مثل العازرية كان موجود ومستمر لهي السنة، لكن بأغلب الفريق 80% من الفريق هو متغير عن السنة الماضية، لذلك الفريق

0: افضل انه وجود هاي البطوله، انه هدول اللاعبين يقدروا ياخذوا هذا الجرعه من الاحتكاك مع هالفرق الكبيره. فهو النتائج نتائج متوقعه انه يخسر المباريات، حتى انه يخسر بفارق كبيره، لانه في فارق وبون شاسع بينه وبين الفرق الثانية، سواء بالمستوى الفني أو بالخبرة الكبيرة أو بالأجانب الموجودين، يعني نوعية الأجانب الموجودين بالفرق الثانية مو مثل الأجانب اللي أو المجنسين اللي موجودين بالفريق الأولمبي. هو فريق تقريبا هو تحت 23، لكن أغلب لاعبينه من في عنده 4-5 لاعبين تحت 18 سنة، يعني هو فريق صغير، لكن رح يكون له استفادة كبيرة بعد ما تخلص هاي البطولة.
1: نعم طبعاً بطولة مهمة ومشاركة مفيدة بالفرق، سنتحدث بالتفصيل عنها خلال البرنامج. لكن كابتن، طبعاً منتخب حمص فاز ببطولة منتخبات المحافظات في دون 23 عام، ماذا عن البطولة؟
0: طبعاً هاي البطولة هذا المنتخب اللي عم يتشكل ليشترك بدورة دمشق الدولية هو حصيلة البطولة اللي جرت.
1: نعم
0: بطولة جديدة أطلق اتحاد كرة السلة للاعبين تحت 23 سنة كمنتخبات محافظات. بطولة لا بأس جميلة، يعني كان فيها مستوى فني، فيها بعض المباريات المتقاربة والمباريات التنافسية، كان في عند اتحاد كرة السلة عدد من اللاعبين المجنسين حوالي 60 جابهم يجربهم ليلعبوا مع المنتخبات الوطنية للفئات العمرية. كانت فرصة لأنه يشوف مستواهم الحقيقي على أرض الواقع بهاي البطولة. فتوزعوا هدول اللاعبين على الفرق، وكانت مباريات يعني فيها تنافس كبير، خاصة مباراة النص نهائي اللي كانت بين حمص وحلب، وقدر يتفوق عليها فيها منتخب حمص. كان يعني هذا نتيجة مفاجأة وغير متوقعة أنه ما يفوز فريق حمص على فريق حلب، لكن فريق حمص في هذا الجيل من اللاعبين لديه لاعبين موهوبين، وكان عنده لاعبين جيدين من اللاعبين المجنسين، فقدر أنه يتخطى منتخب حلب ويوصل على المباراة النهائية. وحتى المباراة النهائية قدر أنه يفوز بهاي البطولة على ويفوز بالمباراة النهائية على منتخب دمشق بمباراة مثيرة جدا، وظلت في التنافس حتى اللحظات الأخيرة.
1: نعم طبعا نحن حنتابع معك الحوار، إنما نأخذ محطة سريعة فقط نؤكد على نتائج مباراة الدوري التي جرت اليوم. معنا الزميل محمد أبو قالون. سلمات محمد،
2: تحياتي لجميل وجهه لكل الساده المستمعين.
1: الله يخليك، تفضل ماذا عن النتائج سريعا بعدين نتابع الحديث عن بقيه المباريات.
2: تماما زميل وجيه، طبعا اليوم هو طبعا افتتاح الموسم الكروي الجديد لموسم 2026-27 للدوري الممتاز. اليوم اقيمت 4 مباريات في مختلف المحافظات على ان تستكمل غدا طبعا باقي الانديه الجوله الاولى من الدوري الممتاز. طبعا بحمص كان هناك لقاء حمص الفداء وحطين، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، كان لإبراهيم خليل طبعا لاعب فريق حمص الفداء أول أهداف هذا الموسم في الدقيقة 7 سجل بمرمى حطين، وعاد لوفيني النيجيري لاعب حطين بالدقيقة 39، فيما كانت طبعا نتيجة طبعا غير متوقعة لنادي الفتوح اللي تعرض لخسارة أمام دمشق الأهلي المجد سابقا بهدفين مقابل لا شيء عن طريق عبد الرحمن عرابي. فيما طبعا المفاجأة الأكبر في الأسبوع الأول كانت بملعب دير الزور البلدي بلقاء قامشلو سبورت والوحدة، والذي انتهى بفوز قامشلو سبورت وبهدف مقابل لا شيء على فريق الوحدة سجله عدنان طومان. وأيضا المفاجأة الأخرى كانت بملعب حماة البلدي، والتي كان بطلها فريق النواعير، والذي سجل فاز على فريق الجيش بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب أمين حداد. إذن حمص الفداء مع حطين التعادل الإيجابي بهدف لهدف، دمشق الأهلي والفتوة 2-0 لدمشق الأهلي، الوحدة وقامشلو سبورت هدف لقامشلو سبورت على الوحدة، والنواعير على الجيش بهدف مقابل لا شيء. غدا

0: طبعا تستكمل مباريات أو الجولة الأولى من الدوري الممتاز، مباراة الديربي المنتظر بملعب الحمدانية بحلب بين أهلي حلب والحرية، لقاء ديربي منتظر بين الفريقين بعد أن كان مقررا هذا اللقاء باليوم أن يقام، لكن اتحاد كرة القدم نظرا طبعا لاستعداد نادي أهلي حلب للمشاركة بكأس التحدي الآسيوي واستخراج طبعا التأشيرات الدخول، كان قد سافر إلى دمشق أمس وعاد بنفس اليوم إلى حلب، لذلك أرجى اتحاد كرة القدم اللقاء أو قدم إلى يوم السبت غدا إن شاء الله بنفس التوقيت وبنفس طاقم التحكيم بملعب الحمدانية بحلب، فيما اللقاء أيضا المنتظر والأكثر أهمية أيضا ربما يكون بين طبعا الكرامة وتشرين، هذا اللقاء أيضا منتظر لطبعا جمع الشغ نادي الكرامة ونادي تشرين، فيما اللقاء الآخر سيكون الثالث بين الطليعة والشرطة. هذا بالنسبة لدوري الممتاز للدرجة الأولى الذي انطلق اليوم ونتائجه الكاملة للمباريات الأربع، فيما أيضا غدا ستكون هناك طبعا مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لفئة الناشئين والشباب، هناك طبعا سبع مباريات ستقام بمختلف الملاعب في حمص، لقاء ديربي منتظر بين حمص الفداء والكرامة، الفرات والنواعير، الحرية وتشرين بحلب، الطليعة والمحافظة بحماة، حطين وأهلي حلب باللاذقية، الجيش والفتوة بدمشق، والشرطة والوحدة بدمشق أيضا. هذا كل شيء طبعا عن كرة القدم أو بالنسبة للدوري الممتاز لفئة الرجال وللناشئين والشباب.
1: شكرا للزميل محمد أبو جالون.
0: شكرا لك.
1: كابتن هلال، نعود إلى كرة السلة والإثارة في المنافسة ودور دمشق الدولية لكرة السلة في صالة الفيحاء بدمشق، انطباعك بشكل عام عن هذه البطولة؟
2: طبعا هي بطولة قديمة، تعرف أنت كانت هي من البطولات العربية الكبيرة والمهمة جدا ببداية من عام 2000 ل 2010 تقريبا، كانت هالبطولة عم تصير لأكثر من 7-8 مرات، وكان عم يشارك في وصل انه يشارك فيها اهم الاندية الغربية، وصارت بطولة معروفة ومهمة. نقطعت هالبطولة لفترة من الزمان، حب نادي الوحدة والاتحاد كرة السلة والاتحاد ووزارة الرياضة انه يرجعوا هاي المناسبة وهي البطولة للظهور مرة تانية لأهمية الكبيرة برفع مستوى كرة السلة بسوريا وكرة السلة العربية بشكل عام، وأهميتها للجماهيرية وللمتابعة، لأن الجمهور السوري بيعرف أهم الأندية العربية وأهم اللاعبين اللي عم يكونوا والمستويات العالية اللي عم تلعب بها البطولة. فهذا الشيء كانت الفكرة الأساسية لإعادة البطولة، والحقيقة اللجنة تشكلت لجنة منظمة من نادي الوحدة واتصلت مع الفرق وبدأ العمل لوجود البطولة، واتصلوا بعدد كبير من الفرق، ومثل ما شفت أنه لبت الفرق 10 فرق يعني في البطولة لولا الانسحاب الزمالك يعني من اللحظات الأخيرة، ولا كان يعني هدول من الأندية الغربية المهمة جدا بعالم كرة السلة.
1: نعم طبعا سنستمر بالحوار لأنه فعلا محطة هامة لكرة السلة، وأيضا لنا وقفة عن دوري كرة السلة والاستعدادات لمنافسات الدوري. خليك معنا كابتن هلال لو سمحت حتى نأخذ محطة تانية ونتابع أيضا كرة القدم والدوري الكروي الذي انطلق اليوم إلى حماة، الكابتن فراس قاشوش. سلامات كابتن فراس.
3: سلامات لك أستاذ وجيه وسلامات للمستمعين الأكثرين.
1: الله يخليك. ماذا عن مباراة النواعير والجيش؟
3: الحقيقة بداية جيدة لفريق النواعير اليوم في ملعب حمص الصناعي، فاز فريق النواعير 1-0، سجل الهدف أمين حداد، مباراة متوسطة المستوى الفني، لكن بالبدايات جيدة، والغاية هي والمكسب هو تجميع نقاط، والبدايات كلما كانت جيدة فهذا الموضوع إيجابي. حقق النواعير المراد بفوزه على نادي الجيش بهدف مقابل لا شيء.
1: نعم، بشكل عام كيف وجدت فريق النواعير العائد إلى الدرجة الممتازة؟
3: الحقيقة فريق النواعير إذا بدي أحكي عن التعاقدات، إذا بدي أحكي عن الفريق، هو يعني خليني أقول من الفرق المتوسطة، لأنه فريق لا يملك إيرادات مالية عالية وما عنده استثمارات كثير كبيرة، فلذلك الفريق اللي بلش فيه النواعير فريق متوسط يعني، وتعاقدات بسيطة ولاعبين جيدين على مستوى الدوري السوري، لكن ما هم بقيمة فنية كبيرة جدا. برافو عليهم، اليوم حققوا المراد يعني حسب الإمكانيات المتاحة. فريق النواعير يعني مثل ما بنقول شكل فريق جيد منضبط، بداية جيدة اليوم، لكن إذا ما الاستمرارية تحتاج يعني نوعية، وإن شاء الله يكون الاستمرارية جيدة لفريق النواعير. حسب التعاقدات يعني وقع 3 لاعبين محترفين من خارج المدينة أو محترفين من خارج البلد، ولم يستطع خليني أقول استقطاب اللاعب الفلسطيني اللي كان سوري، لأنه كان حيجيبوا حارس جنسيته فلسطينية وإسبانية، فما قدروا يجي هذا الشاب. فهي تعاقدات النواعير هي عبارة عن تعاقدات من أولاد النادي، وخمس تعاقدات من فريق نادي الطليعة اللي ما وقعوا مع نادي الطليعة، بالإضافة إلى 3 محترفين من خارج المدينة، وفريق جيد نسبيا وحقق اليوم نتيجة إيجابية على فريق نادي الجيش. بصراحة اللي حسيته متواضع جدا اليوم، من حيث التعاقدات، من حيث القيمة الفنية الموجودة في الملعب، من حيث قيمة المحترفين اللاعبين اللي عم يلعبوا داخل أرض الملعب. يعني كانت مباراة متوسطة لضعيف، مستوى فني ضعيف جدا، لكن بالبداية مثل ما بنقول إنه تحقيق النتيجة هو المراد.
1: نعم، انطباعك عن بقية النتائج؟ دمشق الأهلي فاز على الفتوة بهدفين مقابل لا شيء، بعناوين سريعة ماذا تقول عن المباراة؟
3: اليوم أصحاب الأرض حققوا نتائج إيجابية، يعني دمشق الأهلي فاز على الفتوة بهدفين مقابل لا شيء على الفتوة، قامش السبورت فاز بمدينة دير الزور بهدف على الوحدة، حمص الفداء تعادل محطين، يعني نتيجة إيجابية كبيرة خلينا نقول لدمشق الأهلي، والقامش السبورت الصاعدين من الدرجة الأولى إلى الممتاز، يعني حققوا نتائج إيجابية مع فريقين عريقين كفريق الجيش وكفريق الوحدة. لكن اللي بدنا نقوله أنه فريق الوحدة هو أكثر آخر فريق تحضر، آخر فريق صارت عنده إدارة، آخر فريق استقطب لاعبين، فلذلك اليوم لسه بداية فريق الجيش لم تكن إيجابية. مع الأيام القادمة راح يتحسن الدوري وراح يتحسن الأداء. حمص الفداء بصراحة بأرضه بين جماهيره، تعادل مع حطين أنا بقول هي نتيجة غير إيجابية لفريق حمص الفداء، لأنه تحضر بشكل جيد على حطين اللي اتأخر في التعاقدات وتأخر في التحضير وتأخر في دخول عملية تحضير للدوري، فلذلك كان يجب استغلال حمص الفداء أرضه وجماهيره والفوز في المباراة، لكن برافو لفريق حطين اللي حقق نتيجة إيجابية وهي التعادل خارج أرضه.
1: شكرا للكابتن فراس قاشوش، أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا لك أستاذ.
1: ملاعبنا الخضراء. كابتن هلال، نستمر بالحديث عن كرة السلة وننتقل من محطة إلى أخرى عبر الدوري والنشاطات الأخرى، لكن لابد من الاستمرار بدورة دمشق الدورية لكرة السلة، الدورة الهامة والمنتظرة بشكل عام. هل الفرق المشاركة هي فرق أساسية أم أنها تعتمد على اللاعبين الشباب؟
2: طبعا هم فرق قوية، فرق مهمة بالدول العربية، في تنوع يعني بالمشاركة. بلبنان ما قدر يشارك الفريقين الأهم اللي هن الحكمة والرياضي لالتزامهم ببطولة آسيا، لكن وجود دورة أخرى بلبنان، لكن شارك الأنترانيك اللي شفناه بأول بطولة بأول مباراة مع الوحدة، وهو فريق مستوى عالي جدا مع أجانب على مستوى رفيع، هذا اللي ظهر بالمباراة الأولى. والفريق الثاني فريق ناسي، فريق جديد لكن عنده عدد من اللاعبين الجيدين، وهو فريق مشارك من الدوري اللبناني. بينما بقية الفرق مثل الاتحاد الليبي أو الاتحاد السكندري من الفرق المقدمة يعني في دولهم وفي البطولات العربية، خاصة الاتحاد الليبي اللي هو تقريبا حاليا من أقوى الفرق، من أقوى الفرق العربية. في طبعا فرق الإمارات والخليج، النصر والشارقة من الفرق المقدمة في الإمارات وفي دول الخليج، فريقين مشهورين ومعروفين وعم يجوا بكامل يعني فرق كاملة مع اللاعبين الأجانب، فالبطولة فيها فرق كثير على مستوى عالي، إضافة طبعا للفرق المحلية الوحدة والجيش والمنتخب الأولمبي.
1: نعم طبعا لابد من الحديث أيضا عن الاستعداد للنشاط المحلي والمباريات، إن كان دوري الرجال أو الشباب أو السيدات، ماذا عنه؟
2: طبعا في هاي الأثناء هي بداية انطلاق الموسم الجديد لهذا العام، وطبعا دائما الموسم بيبدا بفرق الفئات العمريه، يعني بيبدا فرق الفئات العمريه باللعب.
1: نعم.
2: اول اسبوع قبل اسبوعين الدوري تحت 16 تحت 18 للرجال للشباب، وحاليا رح يبدا اليوم دوري الناشئات والشابات تحت 16 تحت 18 سنة كمان. فهاي الفئات الأربعة حاليا عم تلعب في دوري الفئات العمرية بالموسم الحالي، وحوالي 10 فرق بكل مجموعة بكل فريق، يعني حوالي 40 أو 50 بين 40 إلى 50 فريق عم يلعبوا حاليا بأيام العطل وأيام الجمعة وأيام الجمعة والسبت.
1: نعم شكرا للكابتن هلال دجاني، أهلا وسهلا فيك كابتن هلال.
2: أهلا.

0: نستمر بالحوار حول دولة دمشق الدولية التي تقام في صالة الفيحاء. معنا الكابتن والخبير هيثم جميل مدرب المنتخب الوطني بكرة السلة. سلامات كابتن هيثم.
1: أهلا بك
0: وجيف. كيفك أنت بالصالة؟
1: اي والله هلا الثاني
0: شو المباريات اللي صارت اليوم؟
1: اليوم كان في اللعبة الأول اللي كان بين منتخب سوريا الأولمبي ونادي الاتحاد الليبي.
0: نعم.
1: انتهت 103-54.
0: نعم. كيف كانت المباراة؟
1: هلا أكيد نحن اليوم الاتحاد عامل خطوة اللي هي فتح المجال للمنتخب الأولمبي الشباب اللي بعمر 16-17-22 سنة. يلعبوا مباراة على مستوى عالي بهالبطولة هاي ليكون في زي خلينا نقول عم نجهز جيل جديد للمستقبل. خلينا نقول حاول الشباب عملوا جهدهم يعطيهم العافية ما قصروا وقدموا حالهم بلقطات حلوة ولكن واضح كان فرق الخبرة الأجسام فرق الإمكانيات المهارية الفنية لعبوا كثير دور لصالح الاتحاد الليبي. الاتحاد الليبي بطل الدوري الليبي بطل دوري دبي الماضي 16 مرة بطل دوري ليبيا مستوى كثير عالي لعيبة جانب على مستوى عالي يعني كانت بطولات يعني إن شاء الله التجربة يكون الشباب يعني الشباب هيش نقول بدايات لمنتخب جديد للمستقبل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كابتن هيثم وأنت خبير ومدرب المنتخب الوطني كيف تنظر إلى اللاعبين المشاركين؟ هل هناك إبداع في الأداء؟ هل هناك لاعبين لهم يعني طفرات حلوة وأداء حلو وجميل في الملعب؟
1: الأكيد اليوم اللي إذا عم نحكي بالبجي أكيد في لاعبين عندهم مستويات مهارية عالية مستويات فكرية عالية. إذا عم نحكي عن نحكي على لاعبين يعني كالأندية السورية بارك كمان لعب نادي الوحدة مع نادي الانترانيك خصوصا فرق مطار 83-83 أكيد في مجموعة من اللاعبين يعني لهم دورهم بالتوافق الفني وإمكانياتهم هاي البطولات الدورات فرصة للإبتكار فرصة للاعب الفريق يتطور فالحمد لله في مجموعة زيادة من اللاعبين ولكن محتاج إلى خبرة أكثر محتاج إلى تمارين أكثر محتاج إلى مباريات على مستوى عالي أكثر وإن شاء الله يكونوا هنن فالتلات يعني اللعيبة اللي نقدر نستخدمهم بالمستقبل إن شاء الله.
0: نعم. انطباعك عن الدوري القادم والمنافسات المحلية؟
1: أكيد منافسة حتكون قوية الأندية كلها عم تستعد عندنا فريق حمص الفدا ونادي أهلي حلب هلا حدا مشاركين ببطولة الأندية العربية ببيروت يمكن بهالوقت هذا عم يلعب نادي حمص الفدا عنده مباراة نادي الوحدة موجود ب بطولة دمشق الدولية أندية الزيش أندية الكرامة الحرية الطليعة المواعير كل الأندية عم تستعد تحضر لهذا الدوري بيجي موضوع طبعا بالتمارين بإحضار اللاعبين المحترفين الأجانب بشاركات بدورات أو مباريات ودية فبتوقع يكون دوري تنافسي قوي لأنه دوري سهل يعني نشوف تثبت على الشباب بالصالات
0: إن شاء الله. شكرا للكابتن هيثم جميل مدرب منتخبنا الوطني بكرة السلة وطبعا الذي يتابع وحريص على الاهتمام بدورة دمشق الدولية لكرة السلة التي تقام في صالة الفيحاء بدمشق. شكرا.

0: يواصل منتخبنا الوطني للناشئات المشاركة في تصفيات كأس آسيا، وطبعا لعب مباريتين، لعب مع ماليزيا وخسر بهدف مقابل لا شيء، ولعب مع الهند وخسر بهدفين مقابل لا شيء. طبعا بطولة مهمة جدا ومشاركة مفيدة. ماذا عن منتخبنا للناشئات المشارك في هذه البطولة؟ معنا الكابتن عصام خدام جامع. سلامات كابتن عصام.
1: سلامات أنا أستاذ، كيفك؟ شو أخبارك؟
0: الله يخليك، خلينا
1: شكرا لك لبرنامجك اللي عم يضوي دائما على الكرة المستوية.
0: الله يخليك يا رب.
1: خلي لي إياك.
0: ماذا عن منتخبنا للناشئات وعن مباراتي مع ماليزيا ومع الهند؟
1: هلا أستاذ احنا حكينا كثير مطول بهذا الموضوع، بموضوع التصفيات. نحن على مستوى غرب آسيا كنا بالنسبة لنا كان من الفرق المهمة.
0: نعم.
1: هلا نحن على التصفيات جديد، نحن هي ثاني مرة بندخل تصفيات للناشئات.
0: نعم.
1: السنة الماضية أول مرة، وهي ثاني مرة بتاريخ الكرة الأنثوية ندخل تصفيات. هلا نحن كانت مجموعتنا ماليزيا والهند والعراق، لعبنا أول مباراة مع ماليزيا بالأرض، كانت مباراة جميلة جدا.
0: نعم.
1: مستوى عالي، حاولنا نسجل أكثر من مرة، تلقينا هدف بداية 81 بالضبط.
0: نعم.
1: تمام، من كرة عرضية، سوء تفاهم بين قلب الدفاع وحارسة المرمى. بس للأمانة كان فريق بشكل مثالي وكان منيح. الفريق الهندي أول لعبة لعب مع فريق العراقي خلف 14-0.
0: نعم.
1: مباراته تمام،
0: يعني غريبة جدا يعني. نعم.
1: لا غريبة، النتيجة كتير تقيلة والله.
0: ايه
1: الأمانة.
0: نعم.
1: تمام، لعبنا نحن مع فريق الهند تمام، خلصت 2-0. رغنا ببعض المراحل كنا الفريق أفضل، إنه لازم نسجل. وقفت المباراة تقريبا شيء 57 دقيقة بسبب وقفة لعبية، وقفوا المباراة. بدينا رجعنا استكملنا، حاولنا نجيب جول، ما حصلنا. كنا عمل تبديلين المدرب للأمام، حاولنا نسجل ما حصلنا نسجل، تلقينا هدف، خلصت نتيجة 2-0. بس أنا برأيي بالشكل المثالي فريق منيح، فريق جيد، فريق ناشئات يعني يعتمد عليه، فريق فيك تأثر فيه عليه بناء على الناشئات والشابات ويستمر إن شاء الله يا رب. عندنا مباراة أخيرة مع العراق.
0: نعم. طيب الاهتمام بتطوير الكرة الأنثوية، كرة القدم، وأنت تتابع بشكل دائم، ماذا عن الاهتمام في تطوير الكرة الأنثوية خاصة في مجال الدوري والمنتخبات الوطنية؟
1: هلا أول شيء اللي بدي حاكيك، أنا بالاهتمام كتير كبير.
0: نعم.
1: حاليا تمام، من وقت ما بلش الحقيبة الجديدة تبع الاستاذ فراس، اتحاد إدارة الجديدة.
0: نعم.
1: بلشوا بيعطي صلاحيات كتير كبيرة للكرة الأنثوية. تمام، دليل على ذلك نحن كنا من مدة 4-5 سنوات منشارك دوري ناشئات ودوري سيدات، وممكن نعمل بالصيف دوري للواعدات. اليوم الروزنامة كاملة، دوري ناشئات، دوري واعدات، دوري شابات، دوري سيدات. للأمانة العدد قليل، يعني عدد الأندية قليل، بس بشكل عام انه انت عندك مثلا مثلا فريق الشابات شاركنا بثمان فرق، تم الدوري 6 فرق، سيدات عندنا 6 فرق، ناشئات حنشارك 8 فرق. يعني الامانه في اهتمام زياده، وعم يشتغلوا على الانديه مشان يكبروا قاعده الانثويه، مشان نحن نكبر اكثر عدد اللعبات. مدى ما كثر عدد اللعبات هذا كله بيعود الضخ للمنتخبات والاهتمام بالمنتخبات. بالنسبه لنا نحن هلا بالنسبه للمنتخبات، المنتخبات عم نشارك هلا بكل بطولات غرب اسيا بتصفيات اسيا. نحن جداد على التصفيات استاذ، عشان تكون بصوره، حتى اذا بتنتبه نحن ما مشاركين سيدات، لحتى يرتفع الليفل تبعنا من الناشئات والشابات، لحتى نحن نفوت على على على دوري السيدات او على شيء اسمه تصنيف السيدات، عشان نحن نشارك بتصنيف السيدات.
0: نعم، يعني بالنسبه للاهتمام في الفئات الناشئات والسيدات وبشكل عام، كيف تنظر الى الانديه والاهتمام بالفئات الانثويه؟
1: هلا انت بدك تقارن الاهتمام بين السنه الماضيه والسنه ولا بشكل عام؟
0: بشكل عام.
1: نحن حنقارن بين السنه الماضيه والسنه، الانديه كثير مهتمه بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: للامانه يعني نحن بنادي مثلا بدمشق ما كان في ولا فريق من مده 4 سنوات، انت بعد ما نادي المحافظه حل كره قدم الانثويه، وبعد من اجى نادي الوحده رعاها شوي بعدين تركها، صرنا 3 سنوات ما في ولا فريق بالشام. السنه الشرطه عم يهتم مثلا شابات سيدات، في فرق مثلا مثل تلدرا جديد على الدوري السيدات، يعني في فرق في انديه عم تهتم بهذا الموضوع وعم تعيد احياء الكره الانثويه باغلب الانديه. وفي دعم من اتحاد كرة القدم بموضوع التجهيزات، بموضوع لباس البنات، بموضوع دعم الكرة الأنثوية، لحتى يعني لو ما له دعم هو ممكن ان احنا نشوفه بدعم انه لازم يكون كتير كبير، بس من بالنهاية في دعم، في اهتمام فيهم، في متابعة البنات، في فيفا كونكت للبنات صار هلا جديد، يعني صارت البنت ما بتحتسئل الا عن طريق فيفا كونكت، يعني عم نبلش ندخل بموضوع البنات بالشكل المثالي.
0: نعم، بالنسبة إلى أبرز النجمات بكرة القدم الأنثوية والاهتمام بها والتحويل إلى مدربين، يعني كيف تنظر إلى الاهتمام بالمدربين للسيدات؟
1: للأمانة هلا حاليا النجمات بالنسبة أغلب البنات من البنات اللي عاملين دورات، عم يعملوا دورات تدريبية، تمام.
0: نعم.
1: وعم نحاول نحن بأي عمل استاذ لازم يكون بالنسبه لانه لازم نرتفع الثقافه تبعنا، مدى ما ارتفعت ثقافه البنات ممكن انت تطور هذا الموضوع. بالنسبه للمدربين كره الانثويه عم يهتم فيهم الاتحاد، في دورات، في شيء، في اهتمام خاص بنوع الكره الانثويه. بالنسبه للمدربين عم يحاولوا انه يفوتوا المجال الأعلى، عم يرفعوا الليفل، مثلا اتحاد كرة القدم مثلا بيقول لك مثلا مدرب البنات لازم يكون معه بي أو معه عم يرفع، كان أول أنه أي حدا يروح يدرب، لا هلا في شروط، هذا المدرب لازم يحقق هدول الشروط لحتى نحن نستلم فريق لحتى يرتقي بمستوى الفني، حتى المدرب هو يحتني أنه مو أي مدرب يستلم، أنه مدرب معه شهادة آسيوية تابع دورات آسيوية لحتى يرتقي بمستوى البنات.
0: نعم، شكرا للكابتن عصام خدام الجامعة، أهلا وسهلا فيك
1: يا أستاذ. مشكور أنت وبرنامجك.
0: الله يخليك يا رب. ملاعبنا الخضراء، انضم إلينا الكابتن محمد جمعة مشرف الفئات العمرية في نادي الكرامة، والذي تم تعيينه أيضا مدربا للمنتخب الوطني للناشئين. سلامات كابتن محمد.
2: تحياتي أستاذ مجيد لك ولجميع الأخوة المستمعين.
0: الله يخليك يا رب. أولا قبل ما أبدأ بدي أخذ انطباعك عن نتائج مباريات الدوري اليوم، جريت 4 مباريات، في حما فاز النواعير على فريق الجيش بهدف مقابل لا شيء، في دمشق وفي ملعب الفيحاء فاز دمشق الأهلي على الفتوة بهدفين مقابل لا شيء، في القامشلي فاز قامش في دير الزور فاز قامشلي سبورت على الوحدة بهدف مقابل لا شيء، وفي حمص تعادل حطين حمص الفداء مع حطين بهدف لهدف. ماذا تقول عن المباراة؟
2: والله أول شيء أستاذ وجيه طبعا كل عام أنتم بخير.
0: أنت بخير.
2: هاي أول مباراة بالدوري أو أول مباريات الدوري، حقيقة لم تخلو من المفاجآت الصراحة، يعني أول مفاجأة بحقها هو فريق قامشلي سبورت على الوحدة والفوز عليه بهدف مقابل لا شيء. لماذا مفاجأة؟ مفاجأة لأنه في فرق بالإمكانيات بين الفريقين وبين التحضير بين الفريقين. عم نشوف أنه فريق قامشلي سبورت بنقول له ألف ألف مبروك وهارد لك لفريق الوحدة اللي هو كان عم يتحضر بشكل جيد، إمكانيات ممتازة لفريق الوحدة. والمفاجأة الثانية طبعا كمان نحسن نقول عنه مفاجأة، ولكن ما بنعرف شو مستوى فريق الوحدة. حقيقة تعادل مع فريق حمص الفداء بأرضه في ملعبه والطامح لإحراز بطولة الدوري حمص الفداء لما يملك من لاعبين مميزين، تعادل بهدف مقابل هدف
0: ما حطين
2: طبعا.
0: نعم.
2: نتيجة دمشق الأهلي والفتوة 2-0، يعني نتيجة معقولة. نواعير والجيش 1-0 كمان لصالح النواعير ولكن بمدينة حماة، يعني بنقول طبيعيات النتائج البقية، ولكن المفاجأة الكبرى هي قامشلي سبورت بيفوز على نادي الوحدة بهدف مقابل لا شيء.
0: نعم، مباريات الغد كابتن محمد، تشرين والكرامة في حمص في اللاذقية في الملعب البلدي الساعة 6 مساء، ماذا تقول عن هالمباراة؟
2: يعني أنا بقول امتحان حقيقي لنادي الكرامة أو لفريق نادي الكرامة، حقيقة مباراة بالنسبة للكرامي مباراة راح تكون يزج بكل أوراقه وينكشف أو يظهر مستوى فريق الكرامي الطامح أيضا لبطولة الدوري. كمان حقيقة يعني حضر بشكل جيد واستقدم لاعبين كويسين لاعبين جيدين بالإضافة لفريق التسعين اللي بيتمتع بأرضه وبين جمهوره ومعظم لاعبين الشباب الموهوبين بعد ما أحرز بطولة شباب سوريا. راح نشوف مباراة قوية مباراة جيدة المستوى إن شاء الله غدا بمباراة مميزة ومتمنى نشوف طبعا أداء جيد وتحكيم جيد بإذن الله.
0: كابتن كيف تقارن أوراق الفريقين تشرين والكرامة؟
2: أو تشرين والكرامة الكرامي عنده مجموعة من اللاعبين وحضر بشكل يعني متنبوله يعني أبكر واحد أو أبكر فريق حضر هو فريق نادي الكرامي ودعم كبير من إدارة النادي على رأس الدكتور فهر كالو حقيقة يعني جاب مجموعة من اللاعبين الجيدين وراح نشوف أول امتحان حقيقي لنادي الكرامي أو لفريق نادي الكرامي غدا مع فريق تسرين المطعم أو جل لاعبينه من فريق الشباب الجيدين والمميزين خلال الموسم الماضي.
0: نعم خليك معنا كابتن محمد لو سمحت. ننتقل سريعا إلى دير الزور ومباراة قامشلي سبورت والوحدة والزميل مالك الجاسم. سلامات مالك.
3: تحياتي زميل الوجيه لك ولكل مستمعينا.
0: تفضل ماذا عن مباراة قامشلي سبورت والوحدة؟
3: طبعا المباراة كما ذكرت جمعت قامشلي سبورت والوحدة على أرض ملعب دير الزور البلدي. المباراة انتهت لمصلحة قامشلي سبورت بهدف وحيد جاء في الدقيقة 81 من عمر اللقاء من كرة ثابتة تابعها عدنان طومان بالشباك والهدف الأول. طبعا المباراة كانت بادية الأفضلية كانت بادية لأصحاب الأرض وأقصد قامشلي سبورت على حساب الضيوف الوحدة. الوحدة لم يرتقي اليوم إلى المستوى المعهود الذي نشاهده في كل المباريات. بالمقابل قامشلي سبورت قدم لقاء كبير وخلق لاعبوه لأنفسهم أكثر من فرصة في الشوط الأول يعني كانت هناك أكثر من 7 كرات خطرة لقامشلي سبورت. بالمقابل أيضا الوحدة اعتمد على تحركات المحترفين مازينج فاي وأيضا لاعب آخر أيضا بوكيا أندري لكن تحركاتهم كانت دائما تصطدم بدفاعات قامشلي سبورت. بالمقابل قامشلي سبورت قدم كما ذكرت مستوى كبير نوع لاعبه من يعني الأداء خلقوا لأنفسهم أكثر من فرصة بدأت في الشوط الأول عبر سعيد قودري وأيضا عبدول هاولي كان هناك تسديدة أخطر الكرات تسديدة لسعيد قودري جاورت القائم الأيسر لمرمى الوحدة ليعود كما ذكرت مالدينج فاي بكرة بعدها حارس قامشلي سبورت نبيل كورو وأيضا كرة أخرى من أندري أيضا بعدها حارس قامشلي سبورت. بالتعادل السلبي انتهى الشوط الأول. الشوط الثاني استمر قامشلي سبورت بالأفضلية وكان هناك أكثر من فرصة اخترها تسديدة بعيدة من البديل نور الحلبي بعدها مدافع الوحدة لركنية وأيضا محاولة أحمد خليل عكس كرة بعدها مدافع أيضا عرضية كانت من نور الحلبي ابتعدت لم تجد من يتابعها في المرمى. بعد هدف قامشلي سبورت في دقيقة 81 بدقائق المتبقية حاول الوحدة تعديل النتيجة لكنه اصطدم بدفاع قوي من قامشلي سبورت وحتى ال5 دقائق التي منحها حكم اللقاء محمد إيبو لم تنفع الوحدة في تسجيل أي هدف لينتهي اللقاء لمصلحة قامشلي سبورت بهدف وحيد. وفرحة كانت لجماهير أيضا محافظة دير الزور التي أزرت قامشلي سبورت خلال هذا اللقاء. طبعا أذكر زميل وجيه حكام اللقاء قاد هذا اللقاء محمد إيبو يجيبوا حكم ساحة ساعده كل من محمد بزاز وحسين عواد حكمي تمات والحكم الرابع هيكل الحسين رقبة مراقب الحكام عبد الرحمن رشيو ومراقب إداري عبد العزيز الحسين منح الحكم خلال الشوط الأول دقيقتين وفي الشوط الثاني منح 5 دقائق. كان أداء التحكيم جيد في هذا المباراة. مبارك لقامسي سبورت هذا الفوز وهارد لك للوحدة.
0: شكرا للزميل مالك الجاسم. كابتن محمد، نستمر بالحوار حول مباريات الدوري. تحدثنا عن مباراة تشرين والكرامة، انطباعك عن المباراة غدا بين الشرطة والطليعة؟
2: كابتن محمد، أول شيء أستاذ ماس تعالج معك موضوع الزميل اللي عم يحكي الأخ مالك.
0: نعم.
2: ما سمعت صوته نهائيا.
0: لا
2: لا والله بعدين
0: لازم يفتحوا الخط. التغطية مو ضابطة بسيطة.
2: لا لا ما بعرف. المهم يعني كان حبذا لو كان الصوت واضح كان أفضل. كنا شاركنا بالحديث.
0: إيه تمام.
2: على كل أحوال أستاذ وجيه، مباراة الطليعة.
0: نعم.
2: مع مين أستاذ وجيه؟
0: الشرطة والطليعة غدا.
2: الشرطة والطليعة يعني الفريقين حقيقة قريبين لبعض، مستوى متقارب، ولازم يشوفوا مباراة كويسة، مباراة جيدة. يعني الشرطة أكيد طعم فريقه بالمجموعة من اللاعبين الجيدين، وبالإضافة لفريق الطليعة طموحه أكبر من هيك، طموحه قد يكون منافسي على بطولة الدوري، وهذا حقه تماما. وإن شاء الله نشوف مباراة جيدة. الفريق متقاربين إلى حد ما بالطموح، وإن شاء الله نشوف دوري هذا الموسم دوري مميز بكل شيء. وشفنا اليوم بعض المباريات حقيقة مستوى مقبول، يعني اليوم خاصة مباراة حمص الفداء مع فريق الطين كان مستوى مقبول، مستوى جيد. وإن شاء الله نشوف بقية الدوري من البداية حتى النهاية مستوى متطور بيعكس نتائجه على المنتخب الوطني.
0: طبعا مباراة منتظرة غدا بين فريقي أهلي حلب والحرية في حلب، ماذا تقول عنها؟
2: يمكن بتصور كانت مؤجلة أستاذ وجيه.
0: نعم.
2: طبعا
0: نعم.
2: من ديربي هاي.
0: نعم.
2: ديربي كمان الاتحاد الطامح بقوة على الحفاظ على بطولة الدوري، ونادي الحرية كمان حقيقة يعني عنده مجموعة من اللاعبين وحضر السنة بشكل جيد. راح نشوف مباراة قوية، مباراة ديربي مميزة جماهيريا وفنيا داخل أرضية الملعب. يعني الفريقين حقيقة لازم يمتعونا بكرة بمستوى جيد، وخاصة بمدينة حلب الزواقة، مدينة حلب الجماهيرية. راح نشوف الملعب تصور يعني ممتلئ تماما، وإن شاء الله بتوجه الطاقم التحكيم بشكل جيد، بنزاهة عالي، بإمكانيات جيدة، ونشوف مستوى متطور بإذن الله.
0: نعم كابتن محمد، طبعا تم تكليفك كمدير فني لمنتخب الناشئين بكرة القدم، ماذا عن الاهتمام وماذا عن التحضير والاستعداد؟
2: طبعا أستاذ وجيه، طبعا الأسبوع الماضي قمنا بتكليف هذا المنصب مدير الفني لمنتخب الناشئين، منتخب ناشئين سوريا بعد إخفاق بغرب آسيا. واستلمنا الفريق يوم الأحد الماضي، كان في معسكر في مدينة حمص استمر لمدة 5 أيام. جمعنا مجموعة من اللاعبين لحدود 40 لاعب من كل أندية السورية، حتى يتسنى لكل لاعب يمارس حقوقه إذا كان يستحق الاستمرار أو القبول في منتخب الناشئين، وهذا الباب مفتوح. لكن إن شاء الله يعني راح نرسي بهذا الأسبوع على مجموعة يعني لا ما أكثر من 27 لاعب ممكن إن شاء الله يعني نهتم فيهم بشكل جيد، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين موجودين بالدول الأوروبية أو حتى بدول الخليج. راح نجيب 4-5 لاعبين كويسين، وإن شاء الله يعني نحضر الفريق بشكل جيد استعدادا للتصفيات الآسيوية التي ستقام بالإمارات تاريخ 8-11. طبعا مطلوب منا كثير، مطلوب إن شاء الله نقدم مستوى جيد، نقدم إن شاء الله والصعود إلى نهائيات كأس آسيا.
0: نعم إن شاء الله. طبعا اهتمام كبير، كيف تنظر إلى اهتمام الأندية وأنت مشرف في نادي الكرامة على الفئات العمرية، كيف تنظر إلى اهتمام الأندية بالفئات العمرية وخاصة الناشئين؟
2: يعني طبعا الأندية بدنا مزيد أستاذ وجيه.
0: نعم.
2: بدنا مزيد من الاهتمام، ما بكفي نادي أو ناديين يهتموا، بدنا مجموعة كل الأندية السورية بما فيها أندية الدرجة الثانية والثالثة، لازم نهتم بالفئات العمرية وكل منتخبات العالم، معظم منتخبات العالم وخاصة الأشبال والناشئين، عم نشوف حتى بفرق الدرجة الثالثة يعني عم يستخدموا لاعبين مميزين حتى ينسق له بشكل جيد بالمنتخبات الوطنية أو حتى بالأندية الكبيرة. لازم نشوف إن شاء الله أكبر من أكثر من هيك وأحسن من هيك. مبدئيا إن شاء الله بنقول يعني عنا مجموعة من اللاعبين جيدين، ممكن إن شاء الله نقارع فرق المجموعة اللي هي بتضم منتخب بوتان ومنتخب بنغلاديش ومنتخب باكاو بالإضافة إلى منتخب الإمارات.
0: نعم، شكرا للكابتن محمد جمعة، مدرب منتخب الناشئين لكرة قدم ومشرف الفئة العمرية في نادي الكرامة. أهلا وسهلا فيك. ننتقل إلى الكرة الطائرة والجديد في الكرة الطائرة والاستعداد للدوري والنشاط المحلي. معنا الكابتن هشام عجان الحكم الدولي وعضو اتحاد الكرة الطائرة. سلامات كابتن هشام.
4: أستاذ مساك. هلا أستاذ وجيه.
0: الله يخليك. ماذا عن الكرة الطائرة والجديد في الكرة الطائرة؟
4: نحن حاليا كوادرنا وعشاق اللعبة بيعرفوا أنه نحن نهينا النشاط الرسمي بفوز نادي الشرطة ببطولة الرجال، تلا نادي خان شيخون، وفي المركز الثالث نادي الجيش، وفي دوري السيدات أيضا عزز نادي الشرطة وجوده القوي في ميدان اللعبة بفوزه ببطولة الدوري للسيدات، تلا فريق سلمية من حماة، ثم في المركز الثالث فريق ديراطية من ريف دمشق. حاليا نستعد لإقامة المؤتمر السنوي للعبة للوقوف على حالة اللعبة في المرحلة السابقة ومحاولة التعديل بعض الأمور من أجل تصحيح المسار للموسم القادم الذي سيبدأ في شهر 11. المؤتمر السنوي سيعقد يوم الثلاثاء القادم بإذن الله بحضور الأعضاء الأصلاء للمؤتمر، وهم مندوبي أندية الدرجة الممتازة وأندية الدرجة الأولى والثانية بالنسبة لفرق الرجال، وأندية الدرجة الأولى بالنسبة لفرق السيدات، إضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة الطائرة ورئيس لجنتي الحكام والمدربين.
0: نعم، شكرا للكابتن هشام عجان الحكم الدولي والخبير في الكرة الطائرة عضو اتحاد الكرة الطائرة. أهلا وسهلا فيك كابتن هشام.
4: يسعد مساك. أهلا وسهلا.
0: قبل أن نودعكم نذكر بنتائج مباريات اليوم في الدوري الكروي. إذن الدوري الكروي انطلق في الأسبوع الأول. في حماة فاز النواعير على الجيش بهدف مقابل لا شيء. في ملعب الفيحاء بدمشق غلب دمشق الأهلي على الفتوة بهدفين مقابل لا شيء. وفي دير الزور فاز قامشلي سبورت على الوحدة بهدف مقابل لا شيء. في حمص تعادل حمص الفداء مع حطين بهدف لهدف. مباريات الغد: تشرين والكرامة في الملعب البلدي في اللاذقية الساعة 6 مساء. الشرطة والطليعة في ملعب الفيحاء الساعة 3 من بعد الظهر. الحرية وأهلي حلب في حلب الساعة 3 من بعد الظهر. طبعا مباراة منتظرة، كل المباريات منتظرة ومهمة. كل المحبة لكم مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء. ملاعبنا الخضراء، الإعداد والتقديم وجيه شويك، الهندسة الإذاعية نسرين عمير، ساعدت في الإخراج براء برهوم. الإخراج حمدي شويك. هنا دمشق.
5: وعز الشرق أوله دمشق.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية،
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى النشرة المحلية لهذا اليوم والتي نستهلها بأبرز العناوين بعد الفاصل.
1: للمرة الثانية خلال 48 ساعة، جمارك منفذ جديدة يابوس تحبط محاولة تهريب حبوب كيبتاغون إلى سوريا.
0: انطلاق فعاليات مؤتمر سينك 26 للتكنولوجيا وريادة الأعمال في دمشق.
1: بعد 13 عاما من خروجه عن الخدمة جراء قصف النظام البائد، إعادة افتتاح الجامع الأموي في حلب.
0: للمرة الأولى في سوريا انطلاق منافسات سباق كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للخيول العربية الأصيلة في اللاذقية. تفاصيل النشرة بعد الفاصل. نقدم هذه النشرة لكم محمد سطيلة وعفراء الجرف، وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم.
1: أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من آخر التطورات الأمنية، حيث أحبطت جمارك منفذ جديدة يابوس الحدودي وللمرة الثانية خلال 48 ساعة محاولة تهريب دفعة جديدة من حبوب الكيبتاغون إلى الأراضي السورية تقدر بنحو 129 ألف حبة. وتأتي هذه العملية عقب ضبط 395 ألف حبة كيبتاغون يوم أمس، ليرتفع إجمالي الكميات المضبوطة في العمليتين إلى نحو 524 ألف حبة.
0: انطلقت اليوم في دار الأوبرا بدمشق

0: فعاليات مؤتمر سينك 26 للتكنولوجيا وريادة الأعمال الذي تنظمه منظمة سينك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة خبراء ومختصين من داخل سوريا وخارجها بهدف تعزيز التواصل بين الكفاءات السورية والخبرات العالمية.
1: وفي كلمة خلال افتتاح المؤتمر أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن الوزارة تعمل على تعديل قانون العمل الصادر عام 2010 بما يتناسب مع متطلبات العصر بعد التشاور مع النقابات وأصحاب العمل والعمال تمهيدا لتقديم التعديلات إلى مجلس الشعب، مشيرة إلى أن العمل عن بعد والعمل المستقل يمثلان أنماطا جديدة ينبغي أن تواكبها منظومة الحماية الاجتماعية بحيث تشمل العاملين بصرف النظر عن طبيعة عملهم أو مكانهم. وأشارت الوزيرة قبوات إلى أن الوزارة تعمل على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية تمهيدا لإرساله إلى مجلس الشعب بما يسهم في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومواكبة التحولات في سوق العمل.
0: بدوره وفي كلمة له أيضا خلال افتتاح فعاليات المؤتمر كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل أن شركة زين ستبدأ خلال أيام عملها في سوريا وتستعد لإطلاق شبكة متكاملة بتقنية الجيل الخامس مع بداية العام المقبل، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تعزيز وصل سوريا بالعالم وجمع خبرات السوريين في مختلف البلدان بالتوازي مع تطوير شبكات الاتصالات وتحسين جودة الخدمات.
1: نظمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ورشة عمل مع وكالات الأمم المتحدة لبحث خطة الاستعداد لفصل الشتاء ومناقشة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من مخاطر الفيضانات في المخيمات وتعزيز الجاهزية والتدخلات الاستباقية لحماية السكان الأكثر عرضة للمخاطر.
0: بعد 13 عاما من خروجه عن الخدمة جراء قصف النظام البائد وبعد الانتهاء من عمليات الترميم والتأهيل والبناء، شهدت مدينة حلب مساء أمس افتتاح المسجد الأموي الكبير بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والعلماء وسط تأكيدات على أهمية هذا الصرح الديني والحضاري في تاريخ المدينة ودوره في مواصلة رسالته العلمية والدينية، حيث يعد من أبرز المعالم الدينية والحضارية في المدينة، وشهد على امتداد تاريخه مراحل متعددة من الحياة العلمية والثقافية. تفاصيل أكثر يرصدها التقرير الآتي.
2: من أشهر مساجد سوريا بناه الأمويون وعاصر أحداثا ووقائع وحروبا عاشتها المنطقة وبقي صامدا، إنه الجامع الأموي في حلب الذي تعرض في عهد النظام البائد لحرائق وعمليات تخريب أدت لخروجه نهائياً عن الخدمة. حتى دور العبادة لم تسلم من جرائم هذا النظام البائد، فمع اندلاع الثورة في آذار 2011 دمر النظام البائد الأسواق المغطاة المحيطة بالمسجد الأموي، وكان ذلك خلال عامي 2012 و2013. لكن ورغم الأضرار الجسيمة لم تتأثر وقتئذ أجزاء كبيرة منه، إلا أنه لاحقاً ومع تفنن النظام البائد في إجرامه تعرض مصلى النساء لعملية حرق كاملة ومحيت من الجامع بعض الآثار بشكل كامل. وفي عام 2013 وتحديداً في شهر نيسان تعرض الجامع الأموي لكارثة محققة بعد إسقاط المئذنة من قبل قوات النظام البائد، وكانت المئذنة فريدة من نوعها على مستوى المعمار. وقد وصف عالم الآثار إرنست هيرتسفيلد النمط المعماري للمئذنة بأنه نتاج حضارة البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاعها إلى 54 مترا، ورممت وأدخلت عليها تحسينات أكثر من مرة واعتبرت نموذجا لتطور الهندسة. وبعد التحرير شهد الجامع الأموي خطوات متسارعة من أجل استعادة رونقه المعماري الفريد، وذلك من خلال فرق هندسية وأثرية متخصصة استكملت اليوم مراحل حاسمة من أعمال الترميم والصيانة الشاملة، والتي تركزت على إحياء العناصر المعمارية الأصيلة وفي مقدمتها الأعمدة الرخامية الفخمة ونقوش الأرابيسك البديعة والواحات الزخرفية التي طالما شكلت درة التراث الإسلامي في حلب الشهباء. اليوم نفض الجامع الأموي في حلب عن أروقته وأعمدته غبار سنوات طويلة من الدمار والخراب، فاتحاً أبوابه من جديد أمام المصلين والزوار وطلاب العلم والمعرفة، مستعيداً مكانته الدينية والحضارية كرمز حقيقي للصمود. هذا الإنجاز المتسارع جاء اليوم ليبشر بعودة الحياة إلى واحد من أعرق المساجد التاريخية في العالم الإسلامي، وليكون فاتحة لإنجازات أخرى في مجال ترميم المعالم الدينية والتاريخية التي تضررت خلال سنوات ثورة، باعتبارها جزءاً من جهود التعافي العمراني والثقافي في المدن السورية.
1: وإلى الخبر الأخير من اللاذقية، حيث انطلقت للمرة الأولى في سوريا منافسات سباق كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للخيول العربية الأصيلة على مضمار الخيل في المدينة الرياضية وسط حضور جماهيري كبير. وتستمر منافسة البطولة حتى يوم غد السبت بمشاركة محبي الفروسية وسباقات الخيل العربية الأصيلة. ويعد كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة سلسلة سباقات دولية تأسست عام 1994 بهدف إبراز إمكانات الخيل العربية الأصيلة والحفاظ على إرثه ودعم الملاك والمربين وتشجيع تربية الخيول العربية وتعزيز حضورها في ميادين السباقات العالمية. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة.
0: للمرة الثانية خلال 48 ساعة، جمارك منفذ جديدة يابوس تحبط محاولة تهريب حبوب كبتاغون إلى سوريا. انطلاق فعاليات مؤتمر سينك 26 للتكنولوجيا وريادة الأعمال في دمشق. بعد 13 عاماً من خروجه عن الخدمة جراء قصف النظام البائد، إعادة افتتاح الجامع الأموي في حلب. وكان في النشرة أيضاً للمرة الأولى في سوريا انطلاق منافسات سباق كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للخيول العربية الأصيلة في اللاذقية.
1: مشاهدينا ومستمعينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق، هذا ختام فترتنا الرئيسية. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى لقاء قريب. دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: لا مستحيل، لا مستحيل.
2: قد تبدأ الحكاية بتحد لكنها تنتهي بإنجاز. أشخاص واجهوا الصعوبات، تجاوزوا العقبات، وأثبتوا أن الإرادة قادرة على صنع الفرق. لا مستحيلة، نلتقي بتجارب ملهمة لأشخاص حولوا التحدي إلى نجاح والحلم إلى حقيقة. لا مستحيلة، الجمعة 10:30 مساء على إذاعة دمشق. لا مستحيلة.
0: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم إيد بإيد. بالحلقات الماضية حكينا عن فحص البيت والشقوق والكهرباء، واليوم رح نكون معكم بموضوع يمكن يكون موجود بكل بيت وبكل مطبخ وبكتير من الورشات والمعامل: الغاز. شيء بنستخدمه كل يوم للطبخ، للتدفئة، للورشات، لأعمال مختلفة، بس بنفس الوقت هو قاتل صامت بلا رائحة وبلا لون، وبالغالب ما مننتبه لوجوده إلا لما يصير في مشكلة. بس الحقيقة أنه الخطر أحيانا بيبدأ قبل المشكلة بوقت طويل: خرطوم قديم، وصلة متضررة، أنبوب فيه خلل، جهاز تدفئة ما خضع للصيانة، أو حتى معلومة ناقصة عند طريقة التصرف وقت الطوارئ. وأحيانا الخطأ بيكون بثواني قليلة، بيكفي تسريب صغير مع شرارة، ولاعة، مفتاح كهربائي، وهون ممكن يتحول التسريب البسيط إلى حريق أو انفجار. اليوم بحلقتنا من إيد بإيد كالعادة ما رح نحكي من داخل الاستوديو، رح ننزل على الشارع، رح نسأل الناس شو بيعرفوا، شو بيعملوا إذا شموا رائحة غاز، هل بيعرفوا كيف يتعاملوا مع خرطوم قديم، وين لازم يكون جهاز كشف الغاز، وشو بصير إذا كان تسريب ببناية فيها عائلات وجيران. مستمعينا، اليوم رح يكون معنا سيد عمر قلايا، قائد فريق بحث وإنقاذ وإطفاء في الدفاع المدني، لكن في جزء بالحلقة رح يكون مختلف. رح نسمع قصة شاب اسمه مظفر. مظفر تعرض لحريق بسبب تسريب غاز داخل المعمل اللي كان يشتغل فيه، ونجى بإعجوبة والحمد لله، لكن الحادثة تركت أثارا يعني جسدية ونفسية. اليوم رح يحكي لنا شو صار معه من البداية وشو كان يتمنى يعرف قبل الحادث، لأنه أحياناً المعلومة يلي بنعتبرها بسيطة ممكن تكون سبب بنجاة إنسان. خلوني نرحب بالأستاذ عمر قلايا، قائد فريق بحث وإنقاذ وإطفاء في الدفاع المدني. اليوم رح نسمع منه شو لازم نعمل وكيف نحمي حالنا ونحمي عائلاتنا من خطر تسريب الغاز. أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر معنا اليوم ببرنامج إيد بإيد على هواء إذاعة دمشق.
1: اهلا وسهلا بك استاذ خالد. فعلا هذا المشهد مكرر في معظم المناطق، خاصه ما بدا فصل الشتاء حاليا. الغاز خطر موجود فعليا، هو خطر موجود في كل بيت، لكن الخطوره بتزيد لما بكون في اهمال في الصيانه او عدم وعي بمعلومات التسريب او السلامه او السلامه.
0: طيب استاذ عمر، خلينا نبدا جولتنا من الشارع ونسال الناس ونشوف قديش نحن فعلا يعني جاهزين نتعامل مع خطر الغاز. هلا اول سؤال رح يكون بسيط بس جوابه ممكن يعني يفرق بين موقف عادي وحادث خطير مثل ما بيقولوا. هلا لنشوف مين المواطن اللي معنا. المواطن الاول، يلا. السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله،
0: كيف الصحه؟
2: الحمد لله، انت بخير؟
0: انت من هاي الحي هون ما هي؟
2: نعم.
0: الاسم الكريم؟
2: كرم كيلاني.
0: اهلا وسهلا فيك يا اخ كرم. اخ كرم، بدي اسالك، عندك انت مدفأة غاز بالبيت؟
2: عندي مدفأة غاز.
0: كيف بتتعامل معها؟
2: والله ما بتعامل فيها بشيء، يعني بصراحه بخاف من موضوع التسريبات وبخاف موضوع كيف اتاكد منه.
0: طيب اذا شميت ريحه غاز بالبيت شو اول شيء بتعمله؟
2: طبعا العطر، نشوف وين، شوف شو رح نعمل، يعني الجهات المختصه، نحكي مع الجهات المختصه. والله بفتح شبابيك وبس
0: وبس
2: بس اكيد.
0: الله يعطيك العافيه. شكرا لك.
2: شكرا لك، تحياتي لك.
0: رح نشوف الاستاذ عمر بالدفاع المدني شو رح يقلنا هلا. استاذ عمر، الاخ كرم عم يقول انه أول شيء يعني بيعمله هو أنه بيفتح الشبابيك إذا شم ريحة غاز، هل برأيك هذا التصرف كافي؟
1: أستاذ خالد، هلأ فتح النوافذ ممكن يساعد على التهوية، هذا شيء أكيد، لكن هاي الخطوة لحالها هي صحيحة بس لحالها ما بتكفي، في خطوات أساسية لازم تتخذها فورا بالإضافة لفتح الشبابيك. الأول شغلة هي الأهم، فصل التيار الكهربائي تماما، إغلاق صمام الغاز الرئيسي، وبنرجع بنأكد الأهم هو تجنب أي مصدر اشتعال أو شرر. هل إذا كان في شك بتسريب غاز ما لازم الشخص يشغل أو يطفي مفاتيح الكهرباء، الكهرباء ولا يشعل نار أداحة مثل ما أداحة يستخدم به العادي، ولا يستخدم ولعة أو أي جهاز ممكن يولد شرارة، حتى المروحة ما لازم يشغلها. الكبسة بتطلع شرارة، هاي الشرارة إذا في تسرب غاز قوي ممكن تساعد على الانفجار. بدي نوه على أنه إغلاق الصمام ومصدر الغاز ممكن إذا كان من دون تعريض الشخص للخطر يتم ذلك، لكن بعدها يخرج الجميع من البيت فورا، يطالع الأولاد، الأطفال، المراهل، كلها الأموري، بفتح النوافذ، وصلت التيار الكهربائي، سكرت المقبس تبع الغاز. هلا طبعا على مكان آمن. التصرف صحيح إنه يتصل بالدفاع المدني أو المختصين أو أي جهة فنية لموضوع الغاز.
0: يعني القاعدة الأولى بتقول إنه يعني ما نستهين برائحة الغاز وما نحاول نحل المشكلة بطريقة ممكن تعرضنا للخطر.
1: إيه تماما أخي تماما.
0: طيب خلينا نسأل حدا تاني ونشوف شو عند الناس كمان. يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
0: حضرتك من أهل الحي هون ما هيك؟
3: إيه نعم.
0: اسم الكريم؟
3: أم أحمد.
0: أم أحمد يعطيك العافية. أم أحمد بيسألك شو وضع الغاز عندك بالبيت؟
3: تمام الحمد لله عندي غاز، بس الخرطوم عندي قديم ما غيرته من زمان، بصراحة خايفة يكون في شوية تشققات.
0: يعني هو في تشققات ولا خايفة يكون في تشققات؟
3: لا ما بعرف إذا في أو لا، بس لأنه كتير قديم فما يعني خايفة يكون في شيء، وأنا ما بفهم يعني في هذا الموضوع.
0: أستاذ عمر، أم أحمد عنده خرطوم قديم، يعني شو بتنصحها شو تعمل؟
1: الخرطوم الغاز هو نقطة ضعف بالدرجة الأولى في أي شبكة غاز منزلية. الخرطوم إذا كان مهتري هي خراطيم مطاطية إلى فترة معينة، 5 سنوات تقريبا. هل العمر الافتراضي هي 5 سنوات لا غير، يعني مر عليه 5 سنوات لو ما في تشققات لازم نستبدله فورا. أي تشقق أو انتفاخ أو تصلب أو تلف ظاهر بالبلصار بالخرطوم هو سبب كافي لوقف استخدامه. منشيله نحن نستبدله، منجيب قطعة عالية الجودة ومنركبها. هلأ ما لازم نعتمد فقط على العمر كرقم ثابت، إن 5 سنوات ناخذ إنه ثابت. في أنواع الخراطيم، نوع الخرطوم وظروف الاستخدام والمواصفات، كل هاي الشغلات بتفرق. الأهم فحص الدوري كل 3 شهور تقريبا، استبدال أي خرطوم تظهر عليه علامات تلف، هي بالدرجة الأولى. هلأ في شغلة كمان، معظم الناس لما بتبدل جرار الغاز بتخليه على الجوان القديم، هاي نقطة كتير مهمة. الجوان القديم لما بيجي عليه غاز هو بيعظم، بس عظم صار تلف للكبد يصير بغاز إجباري. فالمفروض لحنا بهيك حالة نستبدل كمان الجوانات، حتى المقبس نفسه إذا في هرق أو برغي بايز بالعامية ممكن كمان نستبدله. هاي طريقة أمان لك يا محمد ولكل المواطنين.
0: الله يعطيك العافية أستاذ عمر. يعني ما ننتظر الخرطوم لحتى ينقطع، إذا شكله تغير أو صار فيه تلف لازم نوقف استخدامه ونستبدله فورا.
1: نستبداله بشكل فوري.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يعطيك العافية.
4: الله يعافيك.
0: أنت من أهل الحي هون؟
4: إيه تفضل.
0: طيب الاسم الكريم؟
4: أبو علي.
0: أبو علي أهلا وسهلا فيك يا أبو علي. بدي أسألك أبو علي، عندك جهاز غاز بالبيت؟
4: إيه عندي جهاز كشف غاز بس ما بعرف إذا شغال.
0: عندك غاز وعندك جهاز كشف غاز؟
4: إيه عندي غاز وجهاز كشف غاز.
0: إيه هلا أنت بدك تعرف إنه جهاز كشف الغاز هو شغال ولا لا؟ قول له كيف بيجي هذا العمل؟ طيب خليك معنا لنشوف المختص شو راح يجاوبك.
4: تفضل.
0: أهلا وسهلا فيك. شكرا.
4: فيك شكرا. أهلا وسهلا.
0: أستاذ عمر، أبو علي عنده جهاز كشف غاز بس ما بيعرف إذا بيشتغل أو إذا شغال، يعني كيف الواحد يتأكد إنه جهاز كشف الغاز عنده جاهز للعمل؟
1: تمام أخ خالد. هلأ هون بحسب نوع الجهاز وتعليماته. هلأ في عنا أجهزة فيها زر اختبار، فيها الزر تكبس هالزر، فيها مؤشر البطارية بيعطيك قديش فيها البطارية. المهم إن الشخص يلتزم بتعليمات الشركة المصنعة ويتأكد من البطارية.
0: تعليمات الشركة المصنعة إيه؟ يعني في تعليمات كل جهاز له تعليماته.
1: جهاز له تعليماته. في أجهزة مخصصة لنوع من الغازات ما تشتغل على كل الغازات.
0: أيوة.
1: هلا الأهم إن يكون جهاز مخصص لنوع الغاز الموجود بالمكان، مركب بالموقع المناسب حسب تعليمات الشركة. هلا لازم كمان يثبته في مكان صحيح. ليش؟ في غاز بيرتفع أثقل من الهواء، بينخفض أثقل من الهواء، وفي غاز أخف من الهواء.
0: أيوة أنواع الغاز يعني.
1: تماماً أنواع الغاز. هلأ إذا ثبته بمكان الصحيح قريب من الأرض، الغاز أثقل من الهواء في بعض الأنواع. برجع بأكد في بعض الأنواع، مو كل الغاز غاز. أو قريب من السقف حسب نوع الغاز. إذا كان جهاز قديم لازم يستبدله فوراً، لأنه أجهزة تكشف لها عمر افتراضي. هاي بحسب توصيات الشركة، إنه هذا الجهاز مثلاً له عمر افتراضي 5 سنوات، بعد 5 سنوات ما راح يشتغل.
0: أيوة.
1: ممكن عرضة لأي تلف يصير. نحن لما نعرف شو الغاز الموجود عندنا نعرف نركبه قريب من السقف أو قريب من الأرض حسب في أنواع الغازات.
0: خلينا كمان نسأل شخص ثاني لنشوف. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
0: الله يعطيك العافية.
5: الله يعافيك يا رب.
0: اسم الكريم؟
5: عصام بكر.
0: أنت من أهل الحي هون؟
5: أيوة.
0: طيب بدي أسألك، إذا كنت بالبيت وشميت ريحة غاز تطلع فورا من البيت ولا شو بتعمل؟
5: لا والله بصراحة يمكن حاول أعرف من وين جاي التسريب الأول.
0: خليك معنا اسمع رأي أستاذ عمر، أستاذ المختص لنشوف.
5: تفضل.
0: أهلا وسهلا فيك.
5: حلو. حياك الله.
0: هون أستاذ عمر، يعني هي فكرة منتشرة كتير، الشخص أحيانا بيقول خليني أعرف من وين جاي الغاز، يعني هل هذا الشيء آمن وصح؟
1: لا طبعا مو آمن ومو صح. هل إذا كان في اشتباه حقيقي، إذا عندك يقين بتسرب غاز، ما لازم الشخص أول شغل يتحول ما لازم الشخص يتحول إلى فني أو يحاول يحدد مصدر التسريب. يعني هذا الشخص هو أكيد ما هو فني، ما بده يشتغل من رأسه من حاله، طبعا الحفاظ على سلامته وأمنه. هلا اول شغله ما يحاول يحدد مصدر التسريب بنفسه بطريقه يعني هي بتعرضه للخطر. الاولويه هي عدم احداث شراره قداها، يعني في عالم كثير ما معها ضوء بتشغل قداها، هاي لحالها كارثه. الابتعاد عن المكان، تسرب غاز كبير يحاول يبتعد عن المكان فورا. طلب مساعده من المختصين، يعني بدق على الدفاع المدني، انا بقول لهم القصه 1 2 3 فتحت لنا النوافذ وبعدت على المكان، مباشره بيجي الدفاع المدني او المختصين بيحلوا المشكله ان شاء الله.
0: يعني هون ما في بطولة بالموقف أبدا
1: أبدا أبدا، بطولة مع كارثة ما في بطولة مع كارثة،
0: يعني إذا في خطر سلامتك هي بالبداية أولا. تمام تمام. كمان خلينا نشوف حدا تاني. السلام عليكم، اسم الكريم
6: علاء حامد.
0: أهلا وسهلا فيك، أنت من هاي الحي هون ما هيك؟
6: نعم مظبوط.
0: أخ علاء بدي أسألك، أنت بتعرف الفرق بين غاز أسطواني والغاز الطبيعي؟
6: والله لا، بالنسبة إلي كلهم غاز.
0: كله غاز؟
6: كله غاز.
0: طيب خليك معنا لنشوف رأي الأستاذ عمر.
6: ماشي.
0: أهلا وسهلا أستاذ عمر، شو رأيك؟
1: رأيي يا أستاذ علاء في غازات بتختلف عن بعضها. هلأ في عندك مثلا غاز البروبان وغاز بيوتان، هذول ثقلين ذري أثقل من الهواء عادة، بينما الميثان غاز الميثان أخف من الهواء. لهيك نرجع لشغلة مهمة كتير، سلوك الغاز عند التسرب يختلف حسب نوعه، برجع بأكد يختلف حسب نوعه. اختيار الأجهزة، تو سألتني على الأجهزة أستاذ خالد، أجهزة الكشف اختياري يعتمد على نوع الغاز، لازم يكون مناسب لنوع الغاز.
0: يعني حتى كلمة غاز لحالة ما بتكفي، يعني لازم نعرف أي غاز عم نستخدم.
1: ايه تماما طبعا.
0: طيب أستاذ عمر خلينا نستفيد هيك من خبرتكم بالميدان من خلال عملكم بالدفاع المدني، إذا أخذناك هيك بعيدا عن المعلومات النظرية، شو أكثر الأخطاء اللي بتشوفوها لما توصلوا على حادث متعلق بالغاز؟
1: والله سؤال كتير حلو استاذ خالد. هلا الاخطاء الشائعه اللي اهم خطا هو عند معظم الناس هو الاستهانه برائحه الغاز، نشم ريحه غاز يلا امر طبيعي. الغاز اذا كان محصور بمكان هو
0: فكره بتصير معنا كلنا، يعني
1: بتصير مع الكل. بتصير مع الكل، وفي كتير حرائق طلعنا عالم استهانه بريحه الغاز هي عباره عن قنبله موقوته، فتح الباب عطى شراره، كبس مقبس الكهرباء، صارت قنبله موقوته انفجر البيت. فما حدا يستهين، ما حدا يستهين بريحه الغاز أو محاولة اكتشاف مصدر الغاز، كمان هذا خطأ تاني بيصير. بيجي بدي يحاول إنه يشوف منين الغاز، ما الدنيا عتمي ليل، بيجي معه قداها، بطالع مجوبته بيقدح بالقداها، طار هو والغرفة، قنبلة موقتة مثل ما حكينا. أو بيجي لعند الكهرباء بيشغل كهرباء أو بيشغل الكبسة تبع المروحة إلى آخره، إنه مشان يهوي المكان على تطلع الغاز، هو عمل خطأ، الغاز مضغوط، شرارة. حتى برجع بأكد هي أكثر 3 أخطاء عم تواجهنا بهذا الموضوع. هلا في حالات اخف خطورتها بتجي اخف صراحه استاذ خالد. هذا الشخص بيحاول يصلح المشكله لحاله من نفسه، من تلقاء نفسه، انا بدي اصلح المشكله، او مثلا بيرجع للمكان،
0: يعني مثل احد المواطنين هلا مر معنا انه بيحاول لحاله هو يصلح،
1: ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. يعني قد ما كان في اخطاء فنيه لازم يدارك البني ادم. هلا او في عالم كمان بترجع للمكان، المكان لسه مو منظيف من الغاز، بيرجع بسكر الغرف، بيجي والله بيقول لي سيكاره، إنه كان ضايج بيجي بيولع سيكارة. طيب ولعت سيكارة أنت والغاز حواليك، فبدي يحترق شيء أكيد. مشاكل كتير يعني بتصير كمان نتيجة إهمال الصيانة، مثل ما حكينا على الخراطيم وأنواعها ومدة المدة الزمنية، التشققات الموجودة، هاي كلها لازم تتبدل، هاي ببند الإهمال.
0: يعني أحيانا الحادث ما بيبدأ من عطل كبير مثل ما بيقولوا، بيبدأ من بعدين منصلحه، دائما نحن منأجل، يعني مشان هيك بصير عندنا إهمال بالصيانة.
1: هذا بند قلت لك أخطاء شائعة هو إهمال بالصيانة.
0: طيب أستاذ عمر شو بتقول للناس إنه صار لي لحدا بيقول صار لي يعني 10 سنين بستخدم نفس الخرطوم وما صار معي شيء؟
1: لا ما يصير معه شيء. هلا كل فرضا ما صار معه شيء، هلا القاعدة بتقول إن عدم حدوث مشكلة سابقا لا يعني إن القطعة ستبقى آمنة دائما، يجب استبدالها. المهم الفحص، نرجع نأكد على موضوع الفحص، الفحص الدوري، الفحص الدوري والصيانة واستبدال الخرطوم بعد 5 سنوات، إذا كان سليم 100% على 5 سنوات لازم تشيله تكبه وتطيره.
0: تمام، هون رسالتنا واضحة، عدم وقوع حادث سابقا مو دليل إنه المكان آمن. مستمعينا الكرام، هالمعلومات اللي سمعناها من الناس هي إنذارات مبكرة، وإذا ما انتبهنا لها رح تتحول لكوارث أكيد. من إجابات الناس ومن كلام المختص واضح أن الخطر مو بس ريحة غاز. خلونا نرجع للأساس أستاذ عمر، شو الخطر الحقيقي للغاز؟
1: هلا في أكثر من خطر صراحة. أولها تسريب الغاز نفسه، هالغاز نفسه عم يتسرب، هذا لحالة خطر كافي. إذا تجمع بتركيز تركيز عالي مناسب داخل مكان مغلق ووصل لمصدر اشتعال اللي حكينا عنه إبداحة بيل إلى آخره كهرباء، ممكن يسبب حريق أو انفجار قدام كارثة. إحنا صراحة صرنا قدام كارثة. الخطر الثاني مهم جدا، هو أغلب الناس ما بتعرفه، هو أول أكسيد الكربون. هذا عن شو بينتج؟ ينتج عن احتراق غير كامل، تماما عن احتراق غير كامل، وأغلب الناس بتهمل هذا الموضوع وما عنده علم فيه. في بعض أجهزة الاحتراق. هذا الغاز
0: الغاز ماله له لون الغاز
1: أو لون ما له رائحة. هذا الغاز أول أكسيد الكربون.
0: أول أكسيد الكربون ما له رائحة كمان؟
1: لا ما له رائحة ولا له لون. أيوة. هذا بينتج عن الاحتراق الغير الكامل. هذا خطر كبير. هلا التعرض ليه؟ بتسأل الناس شو التعرض ليه؟ التعرض إليه ممكن يسبب صداع، أعراضه صداع، دوخة، غثيان، اضطراب بالوعي، ممكن يفقد الواحد الوعي. أحيانا للأسف بكون قاتل في الحالات الشديدة للأسف. أيوة. يعني بحكيها قدام الناس إنه هذا ممكن يكون قاتل في حالات شديدة. هلا شو اللي ممكن نساوي لحنا؟ هلا التهوية السليمة وصيانة أجهزة التدفئة، مصادر التدفئة والاحتراق مهم جدا. التهوية السليمة برجع بأكد، التهوية السليمة، صيانة الأجهزة أنت اللي عم تدفع عليها عن طريق الغاز. حتى الاحتراق،
0: حتى يتم الاحتراق بشكل كامل،
1: بشكل يعني كامل. إذا كان تم الاحتراق بشكل كامل فأنت إن شاء الله بإمان.
0: أستاذ عمر، بدي أسألك، هل ممكن الشخص يكون عم يستخدم المدفأة بشكل طبيعي وما عم يشوف دخان أو شيء غريب ومع هيك يكون في خطر يعني من أول أكسيد الكربون؟
1: نعم أكيد خالد. هلا حكينا قبل شوي إنه ما هو غاز ما له لون ولا له ريحة. لهيك برجع بأكد على الصيانة، الصيانة والتهوية والتأكد من سلامة أجهزة الاحتراق، يعني مثل ما حكينا الصوبية، صوبية الغاز. ومخارج الغازات مهمة جدا، يعني الخراطيم والوصلات.
0: طيب شو العلامات اللي لازم تنتبه لها العيلة؟
1: هلا إذا أكثر من شخص بالمكان وصار عنده صداع أو دوخة، يعني مو شخص واحد، مثلا أكثر من شخص قاعدين بهالمكان صار في عنده صداع ودوخة وغثيان، ضعف الحركة، بحس حاله الواحد هامل، اضطراب بالوعي، خصوصا مع وجود جهاز يعمل بالغاز، مدفأة الغاز، يعني لازم يؤخذ الموضوع بجدية.
0: هلا الغاز أو الوقود كمان، ما هيك
1: يعني ممكن الوقود طبعا. هلا احنا عم نتطرق للغاز فعم نحكي عن الغاز. طبعا هو على الحالتين، غاز ووقود. لازم يأخذ الموضوع بجدية. أول شغلة بيخرج الجميع للهواء الطلق على التهوية، يفتح شبابيك. إذا ممكن في حاجة للطوارئ بيطلب الطوارئ، لأنه ممكن هون بس تهوية خلص، لأنه ما في تسرب غاز عندك أنت. هذا اللي احنا عم نحكي عن أول أكسيد الكربون، إنك ممكن يفوق عدم احتراق كامل ممكن يسبب هالغاز. حكينا عن أعراضه ونحن الدوخة والغثيان والأمور. هلأ في خطر مهم هو الانفجار. إذا كان في تسرب غاز بهيك حالة، إذا كان في عندنا تسرب غاز، في خطر كبير هو الانفجار. لما بصير عندنا انفجار بنصح الكل إنه ما يتجمعوا بمكان مغلق أو ما يعطي شرارة، لأن شرارة واحدة مع مفتاح أو مفتاح الكهرباء تعطي شرارة أو اللعة أو حتى شرارة من ملابس. أحيانا الملابس إذا بتلاحظ أمرار بتقولك في طاقة سلبية بتطلع شرارة.
0: ملابس،
1: هي الشرارة ملابس. والملابس هي الشرارة، احتكاك الملابس كمان قطن مع نايلون ممكن يسبب هي الشرارة. هي الشرارة كافية لاشتعال الغاز. يعني
0: موضوع حساس جدا،
1: موضوع كتير حساس، العالم كتير عم تستهين فيه. أنا بنصح الجميع ما حدا يستهين بريحة الغاز أبدا، وهي الأمور اللي حكينا عنها ممكن من شرارة مثل ما حكينا أستاذ خالد. هلا بحسب
0: يعني هذا الحكي كافي لأنه يفجر بيت كامل؟
1: طبعا أكيد، الشر من شرارة، غاز عندك مكان مغلق، شرارة، فجر البيت، فجر أو احترق طبعا. هلا بحسب تقاريرنا في الدفاع المدني، حوادث الغاز بتزيد بشكل كبير، عم تزيد صراحة بشكل كبير للأسف، بالأخص في فصل الشتاء. ليش؟ العالم عم تدفع على الغاز، على الوقود إلى آخره. والأهم من هيك الإهمال الصيانة الدورية.
0: ما في صيانة يعني عم يهمل مثلا؟
1: تماما، أنا برأيي الحلقة تكون كلها مخصصة عن الصيانة، لأن احنا عم نأكد كتير على موضوع الصيانة الدورية. الوقاية الوقاية أهم.
0: يعني مو كل خطر غاز لازم يكون معه ريحة، هون الرسالة. التهوية والصيانة مو تفاصيل ثانوية، هي جزء من السلامة، يعني لازم يكون هذا الشيء أكيد.
1: طبعا بالضبط أستاذ خالد، لهيك الوعي ضروري. نرجع نأكد على موضوع الوعي، الوعي ضروري. والأهم معرفة كيف تكتشف تسريب، حكينا عنه كله، هي خط الدفاع الأول والسلامة صراحة.
0: أبدا
1: تماما.
0: مستمعينا، هلا رح نترك معلومات شوي وننتقل لفقرة خاصة، فقرة الشهادة الحية، ونسمع قصة إنسان عاش الخطر بنفسه. ومعنا اليوم الشاب مظفر. مظفر تعرض لحريق داخل المعمل بسبب تسريب غاز. أهلا وسهلا فيك مظفر. أول شيء الحمد لله على سلامتك.
7: الله يسلمك ويبارك فيك يا رب.
0: ممكن نعرف مستمعين؟
7: أنا مظفر، عمري 40 سنة، كنت أشتغل بمعمل.
0: هلأ بداية بدنا نعرف شو كنت تشتغل وشون صار معك الحادث.
7: الله يعطيك العافية وبارك فيك. لا أنا كنت أشتغل بمعمل مواد بناء بلوك ورمل وبحص وهيك قصص. فبالصدفة كنا نحن بالعمل فجاي على المطبخ اللي موجود عندنا هنيك بالشغل فشميت ريحة غاز. ففتت على المطبخ فكانت الريحة واضحة وكان في صوت تسريب واضح من الجرة يعني. فقربت على جرة الغاز وسكرتها مباشرة. ولكن بلحظة سهو يعني هيك الأوتوماتيك تبع الغاز كان طبعا الجو الغاز مشبع بالغرفة يعني الغرفة معباية غاز والباب شوي مسكر وراي. فبالغلط يعني تصرف خاطئ بلحظة غفلة مثل ما بيقولوا. فأنا تحركت الأوتوماتيك تبع الغاز فمباشرة اشتغلت الغاز بالغرفة عبى الجو كامل يعني.
0: تحريك أوتوماتيك بس إيه يعني ما شعلت لا أدح لا شغلي لا ضو لا
7: لا لا لا ابدا بس هو مجرد تحريك الاوتوماتيك شراره صغيره يعني عملت كارثه.
0: الشراره من الاوتوماتيك تبع الغاز شو اول شيء تذكرته في هاي اللحظه؟
7: والله المنظر كان رهيب جدا يعني النار اشتعلت في الغرفه فصار كانه جهنم يعني جهنم بالمكان. فانا ما تذكرت غير يوم القيامه يعني بهذا الموقف يعني غبت عن الوعي صرت خارج الوعي تماما يعني يعني حتى وقت النار اللي اشتغلت بالجو أول شيء أنا يعني ما استوعبت شو اللي صار شفت النار فغمضت عيوني بعدين طلع صوت انفجار رهيب طرت أنا والباب والحيط وكل شيء كان موجود طرت بيك شيء 10 متر بالجو الزقف تبع المطبخ حتى طلع ونزل من مكانه يعني انفجار رهيب صار صوت قنبلة رهيب يعني.
0: السقف شو هو صفيح ولا باطون؟
7: لا هو سقف اسمنتي يعني سقف اسمنتي فهو طلع من مكانه ورجع وانا من نتيجه الضغط اللي صار بالمطبخ فانا طرت من انا والباب الباب انخلع وطرت انا وياه لبرا والحيط حتى شيء 10 متر يعني لبرات المكان وجيت على وشي يعني طب مثل ما بيقولوا فضليت شيء 20 ثانيه تقريبا انا بالارض ماني مستوعب شو اللي صاير انه انا مقطوعه رجلي مقطوعه ايدي مشوه يعني في جزء من اطرافي مبتور. بعدين في الشخص اللي كان موجود معي هنيك بالعمل اجا مباشره ركض لعندي فحط هيك ايده على ظهري بده يشوفني صار فيني شيء كذا فانا اجيت واقف مباشره إيه فسألته إنه وش في شيء كذا قام قال لي لا الحمد لله ما في شيء. طلعت عيدي هيك لقيت إيدي إنه فيهم يعني لهب قوي فأنا لابس قميص نص كم وبنطلون فتت على مطعم الحمام مباشرة بدي برد إيدي بس من النار اللي فكانت حتى المي عم تنزل سخنة من الخزان اللي على السطح فزاد الطين بلة مثل ما بيقولوا وزاد الوجع فصرت صيح من الوجع فمباشرة أسعفني الله يجزيه الخير أسعفني على مركز الهلال الأحمر وهنيك الشباب ما قصروا يعني فورا حطوا لي المرهم اللي بيبرد الحروق يعني.
0: شو صنفوا حرقك من اي درجه؟
7: لاني صنفوه من الدرجه الثانيه يعني تماما.
0: هلا لو رجع فيك الزمن هيك لنفس اللحظه شو الشيء اللي كنت بتتمنى تعرفه قبل الحادث يعني او شيء تعمله لحتى تتجنب الكارثه اللي صارت؟
7: اجراءات السلامه او الحيطه والحذر مثل ما بيسموها. لأنت عملية تراكمية من المدرسة للثانوي حياتك العملية بتسمع قصص فلان كذا صارت معه قصة فأنت بتحاول تتوخى الحيطة والحذر بهيك قصة بس أيام تجيك لحظات غفلة سبحان الله العظيم فأنت بتنسى كل شيء تعلمته بحياتك ما عاد يعني بتقول إنه خلص قدر الله وما شاء أفعل وإنه هذا يعني قدر لا يعني لا ما فر منه ما بيقولوا.
0: طيب أخ مظفر يعني هذا الحريق والحادث هذا الفظيع اللي عم تحكي عنه صار معك عمل لك هيك أثر نفسي شيء؟
7: أستاذ خالد الموضوع يعني كبير ما هو صغير نهائيا أنت بإضافة للألم اللي ناتج عن الحرق اللي هو ألم فظيع جدا وأنا ما بتمنى لأي شخص الله يعافي الجميع ولا يبلي حدا يا رب لأنه أنت في عندك فترة علاج طويلة وآلام كتير بتكون يعني بالليل وبالنهار دائما أنت عم تعاني وحتى بمرحلة أنت الضماد وتغيير الضماد كمان مرحلة معاناة فاللهم صلي على سيدنا محمد. إضافة لذلك أنت في عندك أثر نفسي رهيب هو متعلق بالخيالات اللي ممكن تجيك وأنت نايم أو بلحظات النوم أو بلحظات الشرود اللي أنت بتشردها فبتتذكر الحالة وبتتذكر شو صار معك فبتطلع عن الوعي بصير في عندك رهاب وخوف من أي شيء مصدر نار بتصير تفوت على المطبخ تشيك على اللمبة وتشم ريحة الغاز وتقرب على الغاز وتمسك المفاتيح تبعه كلهم تشيك عليهم واحد واحد وتسمي بالله مرة ومرتين وثلاثة قبل ما تشغل غاز. فالحمد لله يعني هي شوي شوي بتروح بالتقادم هاي القصة بتسقط بس يعني لازم الإنسان يضل واعي لهي القصة
0: بس منيحة يعني هيك عم تحمي حالك وتحمي أولادك صرت
7: طبعا هي الإنسان بيتعلم من التجارب والحوادث اللي بتصير معه مثل ما حكيت أستاذ خالد أنه الإنسان بصير عنده درجة وعي أكبر بهي التفاصيل.
0: أخ مظفر شو الرسالة اللي بدك هيك توصل للشباب اللي بيشتغلوا بالمعامل والورشات واللي ممكن يتعرضوا لهيك يعني شيء بالمطابخ أو شو بتحب تفضل؟
7: لا أول شيء نحن ما بنتمنى غير السلامة للعالم ولا أي حدا بيشتغل بهيك قصص هلا في نسبه كبيره من المعامل بيكون في يعني نسبه الخطوره فيها مرتفعه جدا، فاي حدا بيتعرض لهيك موقف انه لا سمح الله في تسرب غاز، في اي مصدر نيران، اي مكان ممكن يكون في خطر على حياته، الانسان يعني يتوخى الحيطه والحذر وما يكون مستهتر ابدا بحياته وبصحته وعافيته.
0: أخ مظفر الله يحميك والحمد لله على سلامتك مرة تانية، وقصتك اليوم مو بس قصة حريق، يعني هي تذكير بأنه المعرفة اللي ممكن تعتبر بسيطة أحيانا بتكون أهم من أي شيء تاني.
7: أكيد طبعا، الله يعافيك ويبارك فيك وسلمك وما تشوف مكروه إن شاء الله.
0: هلأ بدنا نسمع من الأستاذ عمر شو كان لازم تعمل يا مظفر وشو التحذيرات والتصرفات الصحيحة. بتحب تضل معنا؟ أهلا وسهلا فيك،
7: حياكم الله، معكم إن شاء الله.
0: يعطيك العافية. أستاذ عمر، بعد ما سمعنا القصة من مظفر نفسه، يعني شو كان المفروض يصير حتى نتجنب هذا الحادث؟
1: أول شيء الحمد لله على سلامتك أستاذ مظفر، وشكرا على شجاعتك. أنا بصراحة بعتبرها هي شجاعة أن الواحد يحكي قصته، صراحة هي شجاعة، لأنه قصتك راح تنقذ كتير حياة ناس تانين.
0: شو كان لازم يعمل مظفر كرمال إنه يتجنب هالكارثة؟
1: هلأ في مثل ما حكى الأستاذ مظفر في عدة نقاط أساسية راح نوضح الأستاذ مظفر. أي مكان استخدم الغاز لازم يكون فيه إجراءات سلامة. إجراءات السلامة لازم تكون واضحة، وفحص دوري للأنابيب، للوصلات، من كل من شخص مؤهل بأي معمل مثلاً. يكون في شخص مؤهل لهي الأمور. لازم تكون التهوية مناسبة طبيعية. المكان اللي عم نشتغل فيه لازم يكون مهوى، وحتى لو كان نوع العمل شو من كان لازم يكون مكان مهوى. عند الاشتباه بتسرب غاز يا مظفر ممنوع استخدام أي مصدر لهب أو شرارة. رابعاً
0: ما هو سوى أنه
1: تماماً أيوة
0: هو شغل بس
1: هذا الشيء كان كافي على الحصول اللي صار الكارثة اللي صارت، ونرجع نأكد الحمد لله على سلامته. لازم يتم إيقاف كمان العمل، هي أهم شغلة يا مظفر، العمل الفوري إيقافي وبلاغ المسؤول فورا. أنا في عندي مسؤول، بدي أقول للمسؤول أنا وقفت العمل لسبب واحد اثنين ثلاثة ومشيت، ببعث هو الفني والصيانة. هلأ إذا كان في خطر فعلي، الأولوية للخروج من المكان والابتعاد عنه هي أولوية ضرورية، نبعد عن المكان. إحنا ما نجي لحنا بنحاول إصلاح التسريب بشكل شخصي، في فنيين مختصين، في دفاع مدني، في فنيين مختصين في أي جهة موجودة، حتى في عنصر بكل معمل حاليا حتى كدفاع مدني عم نعمل هذا الموضوع، إنه بكل معمل لازم يكون في عنصر أمن سلامة، هذا الشيء كتير ضروري.
0: أكيد. طيب على سيرة المعامل أستاذ عمر، خلينا هيك نحكي عن مسؤولية صاحب المعمل، شو يعني لازم يوفر للعمال؟
1: والله بالنسبة للمسؤول المعامل هلأ لازم يكون في تدريب واضح على السلام. يعني هلأ العمال اللي عندي أنا مش غلط كل فترة وفترة أعطيهم دروس وتدريب عن الأمن وسلامة الشخص. تعليمات مكتوبة أو مفهومة، يعني ممكن أوزع عليهم بجوشرات، ممكن ألقي درس عليهم. الأهم من هيك الصيانة الدورية، التجهيزات المناسبة، وضع خطة.

0: مسؤول.
1: يعني سلامة العمل مو أقل أهمية من سرعة إنجاز العمل؟ أكيد
0: طبعاً، أكيد السلامة بالأولوية الأولى.
1: شكراً لك أستاذ عمر، شكراً للشاب مظفر مرة تانية، يعني قصته أكيد رح تكون درس لكل الشباب. مستمعينا، هلأ وصلنا للسؤال يلي أكيد كتير ناس عم تسألوه، كيف بعرف أنه عندي تسريب؟ أستاذ عمر خلينا هيك نمشي نقطة نقطة، كيف بعرف أنه عندي تسريب؟
0: هلأ في 4 طرق رئيسية لاكتشاف التسريب. الأول شغل الرائحة، في بعض أنواع الغاز المنزلي تضاف، هو طبعاً بلا ريحة، بس تضاف إليه ريحة مواد ذات رائحة مميزة تساعد على اكتشاف التسريب. يعني ريحة الغاز اللي عم يشمها إحنا هي، وهذا مو ريحة الغاز الطبيعي، هو الغاز بلا ريحة. هاي الشركات هي بتضيف هاي الريحة لحتى الناس تميز إن هي ريحة الغاز.
1: يعني هذا محطوط قصداً، يعني مو إنه والله.
0: تمام، من بعض الشركات، كل الشركات اعتمدت ريحة معينة إنه هذا بس تشمها أنت خلاص نهاية ريحة الغاز، أما هو بلا رائحة، هي مضافة، الرائحة مضافة.
1: على فكرة أول مرة بعرف المعلومة أنا.
0: لا هي موجودة، هلا أنت بتشوف أمرار ريحة غاز، هذا مو ريحة الغاز، هي الشركة اللي عم تعبي لك جرة الغاز. هي بتضيف هي الريحة حتى أنت وهي ريحة موحدة، يعني حتى أنت تصير تميز نهاية ريحة غاز.
1: تمام،
0: ما في تسرب غاز.
1: تمام
0: ما لازم نعتمد على رائحة واحدة كمان، يعني في عندك إذا شمت رائحة غاز لازم تتعامل معها كإنذار. يعني مثل ما حكينا كل الخطوات السابقة.
1: هل كل الناس تقدر تميز الريحة؟
0: لا مو بالضرورة، في ناس صراحة يعني بكون مقرب ممكن شمه خفيف ممكن ما يميز. هلا ما لازم تكون رائحة هي وسيلة أمان الوحيدة.
1: أيوة. طيب شو كمان في عنا شغلات تانية من الطرق؟
0: هلا في عندك مثل ما حكينا فحص التسريب. فحص التسريب بيتم مثلا في عندك محلول مناسب اللي هو يمكن يكشف خروج الغاز من بعض الوصلات.
1: يعني تسريب من الوصلات؟
0: من الوصلات أكيد. الأفضل أن يتم الفحص وفق تعليمات الجهاز أو من قبل شخص مختص مثل ما حكينا، خصوصا إذا كان هناك شك بتسريب فعلي. إذا كان في عندك تسريب ممكن، لا يجوز أبدا استخدام لهب لاختبار التسريب للأسف. يعني في عالم تمسك له اللعب تشغل الجرة، هذا خطأ شائع كبير. أنا بدي اكتشف هالجرة فيها تسريب والله بمسك إبداعها بيجي بشغل الجرة.
1: هاي كتير على فكرة بشوفها أنا عند يعني الفنيين اللي بيعبوا غاز بالسوق.
0: تمام هلا بالسوق أنت بهواء طلق خالد، أنت بالسوق بهواء طلق، أنت لو شغلت الجرة مثلا فن نفسهم هذول عم يبوا غاز ما راح يأثر شيء لأنك بهواء طلق. الغاز خطورته وين؟
1: بمكان الأماكن المغلقة.
0: مكان مغلق طبعا،
1: يعني لا إداحة ولا كبريت ولا نار.
0: لا أبدا.
1: طيب كمان من الطرق الرئيسية لاكتشاف تسريب في عداد الغاز يمكن؟
0: إيه تمام أستاذ خالد، في عداد. إذا كان المكان مجهز بعداد ملاحظة استهلاك الغاز أو حركة الغاز غير طبيعية مع توقف جميع أجهزة الغاز قد يكون هذا الشيء مؤشر يحتاج إلى فحص. كيف نفحص؟ إذا لازم الشخص يخاطر أو إذا ما لازم الشخص يخاطر أو يعد العداد، هذا عداد ليعطيك مؤشر غاز، والأفضل إبلاغ الجهات المختصة. يعني ما راح أجي أنا ألعب بالعداد وبعرف إنه عم بيطلع له غاز ولا ما بيطلع له غاز ولا عم يعد مؤشر غاز ولا ما عم يعد. بهيك حالي أنا لما بكتش تسريب ببلغ الجهات المختصة مثل ما حكينا دفاع مدني والآخر.
1: شو في عندنا كمان؟
0: هلا في عندك أجهزة كشف الغازات. في هي وسيلة مهمة، هاي الجهاز كشف الغازات حكينا عليه بأول البرنامج. بشرط اختيار الجهاز المناسب لنوع الغاز مثل ما حكينا في عدة أنواع وتركيبه وتشغيله وفق تعليمات الشركة المصنعة.
1: تمام. هل جهاز كشف الغاز يعني بيغني عن الصيانة؟
0: لا ما بيغني عن الصيانة. هلا الجهاز هو وسيلة إنذار إضافية، ما بيغني عن الفحص والصيانة السليمة. الفحص الدوري أكيد لازم بشكل دوري، العام تفحص كل 3 شهور أقل شيء مرة.
1: يعني جهاز الكشف ما هو بديل عن الصيانة وإنما هو يعني مثل ما بقوله طبق إضافية من الحماية.
0: تماما، هي إضافية للحماية.
1: تمام أستاذ عمر، خلينا نعمل شيء هيك عملي. هلأ نحن موجودين بالحي، بدنا منك كمختص تقول للمواطن إذا رجع على البيت اليوم يعني شو أول 3 شغلات لازم يطلع عليها؟
0: هلا أول شيء رجع على البيت بيتأكد من سلامة أجهزة الغاز الموجودة عند البيت والتدفئة. ثاني شيء بيفحص بصريا الخراطيم، يعني بيفوت أنا بطلع على الخرطوم والوصلات بحثا عن تلف، في تلف واضح للعين البصرية ولا ما في. ثالث شيء بيتأكد إنه المكان فيه تهوية مناسبة وإن أجهزة الاحتراق ومخارجها بحالة سليمة، يعني هي المقابض والوصلات والجبانات وهالأمور هي كلها.
1: طيب شو الشيء اللي المواطن ما لازم يعمله بنفسه؟
0: ما يفك الوصلات. ما يفك الوصلات إلا مع بدون خبرة، يعني في عالم بدون خبرة بيفك الوصلة، هذا شيء غلط. ما يجرب تسريب بالنار، يعني أنا في عندي تسريب ما أجي شغل نار.

0: ما يحاول إصلاح عطل كبير بنفسه بتسبب خطورة كبيرة عليه.
1: يعني في فرق بين تفقد بصري وبين أنه رح فك وأصلح وأجرب.
0: تماما.
1: أستاذ عمر، يعني حلقة الغاز بدها أكثر من حلقة وأكثر من جزء. شكرا لك لهالمعلومات القيمة والثمينة جدا. قبل ما ننتقل للفقرة الأخيرة، لو سمحت نقدم للمستمعين نصائح عملية للتعامل مع الغاز بأمان.
0: أكيد. هلأ عندي كم نصيحة، نصائح ذهبية الصراحة، خصوصا بعد ما سمعت قصة مظفر الشاب اللي صارت معه حادثة الحريق. النصيحة الأولى، فحص الخراطيم والوصلات دوريا أقل شيء كل 3 أشهر، تأكد من سلامة الخراطيم ما فيها تشققات أو تمددات. النصيحة الثانية، استبدل الخراطيم القديمة المطاطية اللي عمرها ما يتجاوز 5 سنوات، بعد هيك بتصير هشي وبتتشقق. النصيحة الثالثة، اغلق صمام الغاز كل اللي قبل النوم. يا أخي ما بتخسر شيء، روح سكر الصمام الغاز أو عند السفر أو عند خروج من البيت.
1: تمام.
0: النصيحة الرابعة، ركب جهاز كشف غازات حكينا عنه، إذا أمكن سعره بسيط وبيحميك أنت وعيلتك. هو استثمار صغير لكن بحماية كبيرة، هاي القاعدة الأساسية. هو استثمار صغير لكن بحماية كبيرة.
1: تمام.
0: استخدم فحص الصابون، هاي كان لازم نحكي عنها بس بدها والله موسعة. استخدم فحص الصابون للتسريب إذا شككت إن في تسريب رغوة الصابون.
1: هي يعني بدل القدح.
0: تماما، ما
1: بدل ما تجرب القدح
0: تستخدم القدح أبدا. في رغوة الصابون، رب لي في صابونة تمشي على الخرطوم، تعرف أنت تسرب طالع فقاعات.
1: تمام.
0: فقاعات هواهي إنه في تسريب. بنحكي عنه إن شاء الله بالحلقات القادمة. علم أهلك وأولادك وعيلتك وزملائك في العمل، التوعية هي الدرع الأول.
1: أكيد.
0: تمام. لا تشعل أي شرارة إذا شممت غاز. هاي قاعدة أساسية. الداحة واللاعة، مفتاح كهربائي، لا حتى جرس الباب انتبه. شرارة صغيرة بتصير كارثة كبيرة.
1: مستمعينا، بدي لكم تذكروا إنه الغاز قاتل صامت لكنه ما بيقتل إذا كنا واعيين. فحص الوصلات والخراطيم كل 3 شهور مثل ما قال الأستاذ عمر، واستبدل القديم. استخدم فحص الصابون، أسهل وأأمن طريقة لاكتشاف التسريب. ركب جهاز كشف الغاز وتأكد من عمله. أغلق صمام الغاز ليلا وعند السفر. عند الشك بالتسريب لا تشعل نار ولا تشعل كهرباء واخرج فورا. اتصل بالدفاع المدني أو فني الغاز ولا تحاول إصلاح بنفسك. علم أهلك وأولادك وزملائك التوعية لأنه بتحمي الجميع. قصة مظفر درس لنا جميعا، الجهل بالسلامة ممكن يكلفنا حياتنا. قبل النهاية خلي النصائح ببالكم، لأنه أحيانا معلومة واحدة بتكون سبب بنجاة إنسان. هون مستمعينا بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا إيد بإيد. اليوم حكينا عن الغاز، عن التسريبات وعن علامات الخطر، وسمعنا قصة مظفر الشاب يلي عاش حادثة حريق بسبب تسريب غاز وقرر أنه يحكي قصته حتى تكون عبرة لغيره. بدي أقول لمظفر شكرا لك والحمد لله على سلامتك مرة تانية، والشكر للسيد عمر قلايا من الدفاع المدني، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك أستاذ خالد.
1: ولكل أهالي الحي، وتذكروا دائما الغاز وسيلة بنستخدمها بحياتنا، بس السلامة لازم تكون قبل استخدامها. إذا شكيت بتسريب لا تختبر ولا تخاطر ولا تحاول تكون بطل، ابتعد عن الخطر وخلي التعامل معه لأهل الاختصاص. كنت معكم اليوم بحلقة جديدة من إيد بإيد، أنا بالإعداد وتقديم خالد جيرودية وبالإخراج نورة سكريدي. إيد بإيد، خطوة بخطوة منزيد الوعي ومنحمي بيوتنا وأهلنا ومنبني بأمان. إلى اللقاء.
2: إيد بإيد،
1: إيد بإيد، نحمي بيوتنا، إيد بإيد نبني مستقبلنا.
2: إيد بإيد.

أخطاء لا تغتفر. أخطاء لا تغتفر. كانت كوداك إمبراطورية لا ينازعها أحد تقريباً في عالم التصوير. اسمها ارتبط بالصور والذكريات، ونموذج أعمالها كان شديد الذكاء والبساطة في آن واحد. تبيع للناس الكاميرا وتبيعهم الفيلم، ثم تحصل على أرباح إضافية من تحميل الصور وطباعتها. ولذلك حملت التكنولوجيا الرقمية معها سؤالاً خطيراً: ماذا سيحدث إذا لم يعد الناس بحاجة إلى الفيلم؟ في عام 1975 صنع المهندس ستيفن ساسون داخل مختبرات كوداك نموذجاً تجريبياً لأول كاميرا رقمية. كان الجهاز ضخماً مقارنة بكاميرات اليوم، والصورة التي ينتجها بالأبيض والأسود محدودة الجودة، وكان يحتاج إلى وقت طويل لتسجيلها. لم يكن المنتج جاهزاً لغزو الأسواق، لكن الفكرة كانت ثورية. يمكن التقاط الصورة من دون فيلم ولا تحميض، ومن دون الحاجة إلى الورق بالطريقة التقليدية. وهنا بدأت المعضلة الحقيقية. كوداك لم تدفن التكنولوجيا الرقمية تماماً، ولم تتوقف عن تطويرها. على العكس، استثمرت في التصوير الرقمي وطورت منتجات وأنظمة جديدة، ودخلت السوق الرقمية في مراحل مختلفة. لكن التحول الكامل كان يصطدم باستمرار بسؤال الأصعب: كيف تتحول شركة تكسب من الفيلم إلى شركة لم تعد بحاجة إليه؟ كانت المشكلة أعمق من مجرد قرار تقني. داخل كوداك كان هناك خوف حقيقي من أن يؤدي التحول الرقمي إلى تدمير النشاط الذي صنع قوة الشركة وأرباحها. لم يكن الأمر رفضاً للكاميرا الرقمية بقدر ما كان مقاومة داخلية لفكرة تهدد نموذجاً تجارياً ناجحاً لعقود. حتى أن جورج فيشر الذي أصبح رئيساً تنفيذياً لكوداك عام 1993 تحدث لاحقاً عن هذا الخوف داخل الشركة، لكنه تبنى موقفاً مختلفاً ورأى أن التصوير الرقمي يمكن أن يكون حليفاً لكوداك لا عدواً لها. ومع مرور السنوات أصبح السؤال الأكثر إلحاحاً: الصورة الرقمية لا تحتاج إلى شريط ولا إلى متجر تحميض ولا داعي للانتظار. ثم جاءت الهواتف المحمولة المزودة بالكاميرات، فأصبحت الكاميرا شيئاً يحمله الناس في جيوبهم طوال الوقت. لم يعد التغيير مجرد انتقال من منتج إلى منتج، لقد تغيرت عادات البشر في التقاط الصور وحفظها ومشاركتها. هنا يمكن فهم الخطأ الاستراتيجي الحقيقي. لم تكن المشكلة أن كوداك فشلت في اختراع التكنولوجيا، بل إنها لم تنجح في إعادة بناء طريقة عملها بالسرعة الكافية حول التكنولوجيا التي كانت تهدد نموذجها القديم. كان عليها أن تقبل بأن إنقاذ المستقبل قد يعني تقليص أرباح الحاضر. ومع تراجع سوق الفيلم وتزايد الضغوط المالية، وصلت كوداك إلى نقطة حرجة. وفي كانون الثاني عام 2012 تقدمت الشركة بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، ثم أعادت هيكلة أعمالها وتخلت عن أجزاء كبيرة من نشاط التصوير التقليدي. قصة كوداك تقول أن الشركات لا تسقط عندما تكون متأخرة تكنولوجياً، أحياناً تسقط وهي تملك المعرفة والموهبة والتكنولوجيا، وهذا ما يجعل قصتها أكثر قسوة. لم يكن المستقبل سراً، ولم تكن الإشارة غامضة، ولم يكن الاختراع بعيداً عن متناولها. كان المستقبل قد بدأ داخل الشركة نفسها، فكوداك لم تخسر الصورة، بل خسرت القدرة على اتخاذ القرار في الوقت الذي كانت فيه الصورة نفسها تتغير.

أخطاء لا تغتفر. أخطاء لا تغتفر.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من ثوري

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. ولو أنك تتبعت وصف ربنا لأكثر الناس في القرآن لوجدت أنه يقول فيهم: لا يعلمون، لا يشكرون، لا يعقلون. بالمقابل فإن ربنا يقول: وقليل من عبادي الشكور. فلا تركن إلى الناس كثيرا، قدم الذي عليك وسل الله الذي لك. قال الإمام أحمد لحاتم الأصم: كيف السبيل إلى السلام من الناس؟ فقال له: تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم، ويؤذونك ولا تؤذهم، وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك. فقال له الإمام أحمد: إنها لصعبة يا حاتم. فقال له:

يا رب، من نفس مؤمنة خاشعة، من روح تائبة طائع، من قلب آمن أن لا إله إلا أنت، من عبدك اللهم تقبل دعائي.

وعز الشرق أوله دمشق. قصة نادر. نادي بايرن ميونخ لكرة القدم. تأسس نادي بايرن ميونخ الألماني في 27 من شباط من عام 1900، ويعتبر اليوم القلعة الرياضية الأكبر في العالم من حيث عدد الأعضاء، والعملاق الأنجح والأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم الألمانية بلا منازع. بدأت قصة النادي في مقهى جيزيلا بوسط مدينة ميونخ، عندما اجتمع 11 لاعب كرة قدم بقيادة الألماني فرانز جون بعد خلاف مع إدارة نادي ميونخ، وقرروا تأسيس نادي مستقل يحمل اسم بايرن ميونخ نسبة إلى إقليم بافاريا. قرار التأسيس جاء على أيدي أعضاء من نادي ميونخ 1879 للرياضة البدنية، حينما اتخذت إدارة النادي في 27 من شباط من عام 1900 قراراً يمنع لاعبي كرة القدم التابعين لها بالالتحاق بالاتحاد الألماني لكرة القدم. عندها ترك 11 لاعباً نادي ميونخ 1879 وقاموا بتأسيس نادي بايرن ميونخ لكرة القدم تحت اسم FC بايرن ميونخ، ولعب مباراته الأولى أمام نادي نورنبرغ في عام 1909. وخلال شهور قليلة استطاع النادي الحديث تسجيل انتصارات كبيرة على كل الخصوم المحليين، ونجح في الوصول لنصف نهائي دورة جنوب ألمانيا لموسم 1900-1901، وفي الموسم اللاحق استطاع الفريق الفوز بلقب الدورة. ورغم فوز الفريق بأول بطولة دوري له عام 1932، إلا أنه لم يتم اختيار البايرن للمشاركة في أول مواسم الدوري الألماني بحلته الجديدة البوندسليغا عام 1963، لكنه صعد سريعا ليبدأ كتابة التاريخ الذهبي. ويهيمن البايرن على الأرقام القياسية محلياً، وهو الفريق الألماني الوحيد الذي نجح في تحقيق السداسية التاريخية عام 2020، الدوري، الكأس، دوري الأبطال، السوبر المحلي، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية. كما أنه النادي الألماني الوحيد الذي فاز بالثلاثية التاريخية مرتين 2013 و2020. شهد النادي حقبته الذهبية في منتصف السبعينيات من القرن الماضي بقيادة نجمه التاريخي فرانز بيكنباور، حيث استطاع أن يفوز ثلاث مرات متتالية ببطولة كأس أوروبا بين عامي 1974-1976، واستمر تألق الفريق منذ ذلك الوقت، وهو يعتبر حاليا أنجح الأندية الألمانية في العقد الماضي، إذ أحرز 5 بطولات للدوري الألماني في آخر 10 سنوات. إجمالاً حقق البايرن دوري أبطال أوروبا 6 مرات، وهو رقم قياسي ألماني، آخرها يعود لعام 2020 عندما تغلبوا على باريس سان جيرمان الفرنسي كجزء من الثلاثية، ليصبح ثاني فريق يحقق هذا الإنجاز مرتين. فاز البايرن أيضا بكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، بالإضافة لكأس العالم للأندية مرتين ومثلهما في كأس الأنتر كونتيننتال. حقق النادي سلسلة إعجازية بالفوز بأحد عشر لقبا متتاليا في البوندسليغا بين عامي 2013 و2023.
اقتصاديا يعد البايرن النادي الأول على صعيد الإيرادات في ألمانيا والرابع على المستوى العالمي وفقا لتقرير ديلويت لأغنى أندية العالم المقدم من قبل مجموعة ديلويت لخدمات الأعمال. وملكية النادي تعود لأعضائه الذي يبلغ عددهم 185,000 ويمتلك البايرن 3,202 من النوادي الرسمية للمعجبين حول العالم حيث تضم هذه الأندية حوالي 230,000 مشترك. يخوض البايرن مبارياته الرسمية منذ موسم 2005-2006 على ملعبه أليانز أرينا والذي يتسع لحوالي 71,000 متفرج. وكان النادي يستخدم ملعب ميونخ الأولمبي منذ عام 1972. أما ألوان الفريق فهي الحمراء والبيضاء، ويتميز النادي أيضا بشعاره الذي يحتوي على الألوان الرسمية لمقاطعة بافاريا. ولا تقتصر نشاطات البايرن على كرة القدم، فهو يمتلك فروعا رياضية أخرى: الشطرنج، كرة اليد، كرة السلة، الجمباز، البولينج وكرة الطاولة. اتفق مؤسسو النادي لدى إنشائه أن يكون اللونان الأبيض والأزرق هما اللونين الرئيسيين للنادي، إلا أنه ورغم هذا القرار فقد كان لاعبو البايرن يلبسون قمصانا بيضاء مع سراويل سوداء لغاية 1905، حيث انضم البايرن لنادي ميونخ الذي كانت قوانينه تقر بأن يلبس فريق كرة القدم السراويل الحمراء مع القمصان البيضاء. واستمر البايرن باستعمال الألوان الحمراء والبيضاء في معظم فترات تاريخه، كما أنه كان يستعمل اللباس الأزرق في بعض المناسبات. مر على البايرن أساطير غيروا خارطة كرة القدم العالمية، ويمكن تقسيمهم حسب الحقب التاريخية: الجيل الذهبي السبعينيات، فرانس بيكنباور القيصر أحد أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم وقائد حقبة الثلاثية الأوروبية المتتالية في السبعينيات كلاعب ثم رئيس للنادي. جيرد مولر المدفعجي الهداف التاريخي المطلق للنادي ب 570 هدفا في 613 مباراة. سيب ماير حارس القرن في ألمانيا والركيزة الأساسية لحماية عارين البافاري في حقبة الثمانينيات والتسعينيات. كارل هاينز رومينيغي المهاجم الفذ الحاصل على الكرة الذهبية مرتين. لوثر ماتيوس قائد خط الوسط الأسطوري والفائز بكأس العالم 1990. أولي هونز لاعب النادي ورئيسه التاريخي الذي حوله إلى إمبراطورية اقتصادية. الألفية الجديدة الجيل الحديث أوليفر كان أحد أعنف وأقوى حراس المرمى في التاريخ. فيليب لام القائد التاريخي الحاصل على ثلاثية 2013 وكأس العالم 2014. في الختام يمكن القول إن نادي بايرن ميونخ هو الأكثر نجاحا في تاريخ الدوري الألماني، ويتميز بإدارة حكيمة واستقرار إداري ومالي فريد. قصة نادر.

فدهشت بين جماله وجلاله.

لو أن كل الحسن يكمل صورة ورآه كان

يا

لمدحي.

بيه.

كان.

0: ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: سوريا ترحب بتأكيد مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه على ضرورة الاحترام الكامل لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وتنفيذ جميع أحكامها، وتثمن تأكيد أعضاء المجلس العلني على وجوب احترام جميع الدول لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. الأمن الداخلي والاستخبارات يفككان خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص متورطة بزرع عبوات ناسفة على سكك القطارات ورصد دور العبادة ودوريات الأمن الداخلي. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل يكشف أن شركة زين ستبدأ خلال أيام عملها في سوريا وتستعد لإطلاق شبكة متكاملة بتقنية الجيل الخامس مع بداية العام المقبل. وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف يجري زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من الحكومة الإماراتية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التطوير الإداري والعمل الحكومي. حاكم مصر في سوريا المركزي صفوت رسلان يؤكد في كلمة خلال منتدى اسطنبول الاقتصادي أن سوريا تمتلك أحد أقدم الأطر القانونية في المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. خبرنا الأخير، وزير الثقافة محمد الصالح يلتقي في بيروت رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ونظيره اللبناني غسان سلام ويبحث معهم سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين. هذا موجز اليوم، إلى اللقاء.
1: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية، نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق.
2: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
3: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك، بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
4: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت والاثنين والأربعاء 12:15 ظهرا بتوقيت دمشق.
5: كيف تبدأ طريقك إلى العمل؟ وأين تجد الفرصة التي تساعدك على تطوير مهاراتك؟ من فرص العمل المتاحة إلى التدريبات والورشات، نعرفكم على كل ما يساعد الشباب على تطوير قدراتهم والاستعداد للحياة العملية. شغل شباب. نقربك من الفرص ونساعدك على اختيار خطوتك القادمة. شغل شباب. يأتيكم كل سبت عند 3:30 ظهرا على إذاعة دمشق.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. لكل شريط ذكرى، ليس مجرد شريط يسمع، بل لحظة خلدت ومشاعر حبست بين الإطار والصوت. الأشرطة لا تحفظ أصواتا فقط، بل تحفظ الزمن، تحفظ ضحكات غابت وأماكن تغيرت وقلوبا ما زالت تنبض بالحنين. فنحن هنا لنمسح عنها غبار الزمن ونعرض لكم الحكاية. فلكل شريط حكاية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم

0: تقديم جمال الجيش وفريال أحمد.
1: إخراج أحمد جنيد.
0: أيها المستمعون الكرام، دخلت كلمة فولكلور الإنجليزية على اللغة العربية كمصطلح يطلق على الفنون الشعبية تجاوزا، والفنون الشعبية هي جزء من الفولكلور، وكلمة فولكلور تعني حكمة أو علم الشعب، لأن الشعب هو الذي أبدعه وعاش به وتمثل فيه عبر مئات بل آلاف السنين. والأغنية الشعبية هي جزء هام من الفنون التي أبدعها الشعب وتطورت عبر التاريخ بتطوره، وخدمت أغراضا دينية واجتماعية وغزلية واقتصادية وسياسية وحربية حتى غدت على الصورة التي نراها عليها اليوم.
1: والأغنية الشعبية السورية ليست فقط الأغنية السائدة في حدود سوريا الحالية، وإنما في كل ديار الشام المعروفة بسوريا الطبيعية التي تمتد شمالا من جبال طوروس إلى سيناء جنوبا، ومن العراق شرقا إلى البحر الأبيض المتوسط غربا، وتضم ما يعرف اليوم بلبنان وسوريا والأردن وفلسطين. بعض الأغاني الشعبية السورية تلتزم في موسيقاها وإيقاعاتها برقصة الدبكة العربية على اختلاف أنواعها وأدائها في جميع أنحاء الديار الشامية، وبعضها الآخر لا يلتزم بالرقص على إيقاعاتها، مثال ذلك غناء العتابة والميجنة. وتروي الحكايات المتوارثة أن أغاني العتابة الحزينة النائحة انتقلت عبر الزمن عن فلاح عربي يعمل في أرض يملكها أحد الملاك قرب جبل الأكراد، ولهذا الفلاح البدوي امرأة بارعة الجمال تدعى عتابة. وقعت عتابة هذه موقعا حسنا من قلب سيد المنطقة ومالك الأرض، وقد دفعه هذا إلى اختطافها وطرد زوجها الذي أخذ يجوب البلاد نادبا حظه ونائحا على عتابة، ومستهلا هذا النواح الغنائي بكلمة أوف الشاكية قبل أن يتطور هذا النواح ليشمل الاستهلال في الغناء كلمتي يا ليل يا عين، وإن ظلت كلمة أوف بالوجع الذي توحي به وبالمدى البعيد الذي يرمي إليه المد الغنائي هي الأفضل في استهلال العتابة. وتتألف العتابة من أربعة أبيات من بحر الوافر، والأبيات الثلاثة الأولى تكون على قافية واحدة، بينما يأتي البيت الرابع على قافية مخالفة. وسواء كانت قصة هذا الفلاح البدوي صحيحة أم لا، فمن الثابت أن هذا اللون من الغناء ظهر أول ما ظهر مع بدايات الاستقرار البدوي. والعتابة كلون غنائي محبب لم يقف عند أغراضه الأولى، إذ ما لبث أن تطور مع الزمن فتطرق إلى مختلف الأغراض، وبخاصة الغزل والمعاناة والمديح والأخلاق العربية الكريمة. وكمثال على هذا التطور الذي آلت إليه العتابة نستمع إلى هذه العتابة الغزلية.

غنائي آخر يعود في تاريخه إلى بدايات الاستقرار البدوي هو فن غناء الميجن الشعبي، ولا تختلف الميجن في الحكايات التي دارت حولها عن الحكايات التي رويت عن العتابة إلا من ناحية المجون إن صح هذا التعبير. كذلك لا يختلف غناء الميجن في طبيعته كغناء حزين شاك عن غناء العتابة. والميجن كنظم هو من بحر الرجز، ويتألف بدوره من أربعة أبيات، وتتألف كلمة ميجن من كلمتي مين وجانا، والمعنى المتفق عليه هو المجون، ويذهب بعضهم إلى تفسيرها ب من الذي جاءنا وهو ضعيف. والمذهب الغنائي المتداول في الميجن نظمه مجهول، وبه يستهل الغناء ويعاد غناؤه بعد كل مكتبة من أغصان الميجنة. يا ميجنة ويا ميجنة ويا ميجنة، زهر البنفسج يا ربيع بلادنا. ومذهب الميجنة الغنائي قد يستخدم كمذهب غنائي في العتابة أيضا، وهذا يدل على أن هذين اللونين الغنائيين المتشابهين قد ولدا في وقت واحد، أو أن أحدهما سبق الآخر برتح من الزمن في عصر الاستقرار البدوي. وكمثال على أغاني الميجنة التي تعددت أغراضها هي الأخرى، نستمع إلى هذه الميجنة.

0: ومن أغاني العتابة والميجنة ننتقل إلى أغاني الدلعونة أو دلعونة. يعود جذر كلمة دلعونة إلى الأرامية، والأرجح إلى الكنعانية، ودلعونة أو دلعنات بالكنعانية هي ابنة الآلهة إيل، وكانت كما تروي الأساطير فائقة الجمال، بالإضافة إلى كونها آلهة الخصب والحب والحرب عند الكنعانيين. وكلمة دلعونة هي تصغير لكلمتي دل وعنات، وكانت دل عنات أو دلعونة هي التي تعقد خطوبة المرأة على الرجل أو بالعكس في الحياة.
1: هذه الأغنية التي ترجع إلى ذلك العهد البعيد والأغاني الأخرى التي انبثقت عنها بعد تطورها لا تغنى حتى الآن إلا في المناطق التي أقام فيها الكنعانيون، وهي جميع المناطق الممتدة على طول الساحل السوري بما فيها فلسطين كلها وشرقي الأردن ولبنان أو ما يعرف ببلاد الشام، وقد ورثتها الأجيال جيلا بعد جيل، وتغنى الشعراء على المدى في نظم أبياتهم على إيقاعها الموسيقي الجميل الراقص، وغنتها النساء بإيقاع بطيء نوعا ما، بينما غناها الرجال منذ العصر الرعوي للبداوة بإيقاعها السريع المتداول اليوم، والذي يترافق مع إيقاعات رقصة الدبكة العربية.
0: أغاني الدلعونة تنظم من بحر البسيط، كقول الناظم: على دلعونة وعلى دلعونة، يا ليل طول علي حبونة، يا ليل طول على أسمراني وسمر سماره يغمر العيون. تناولت أغنيات الدلعونة عبر الزمن مختلف الأغراض، من غزلية واجتماعية وسياسية وما إليها، بعد أن ظلت عهودا طويلة في زمن الكنعانيين تقتصر على المواضيع التي تتعلق بالآلهة دل عنات والخطوبة والزواج والخصب والأفراح. وكمثال على أغنيات الدلعونة الشعبية نستمع إلى هذه الأغنية الغزلية.

أغاني الهوارة الجولانية والحورانية. ترجع أغاني الهوارة في أصولها إلى رقصة الدبكة العربية الخاصة بمنطقتي الجولان وحوران، ومن هاتين المنطقتين انتشرت في كل بلاد الشام. وتروي الحكايات على أن الشباب وفتيات الجولان الذين يميلون كربعهم للطرب والرقص والغناء كانوا يخرجون إلى سهول حوران التماسا للعمل في موسم الحصاد، ولا يكادون يبتعدون مسافة عن منازل ربعهم حتى ينبروا للرقص والغناء عوضا عن أن يتوجهوا للعمل، ثم يعودوا في المساء إلى مضاربهم منهوكين مكدودين ليتابعوا في اليوم التالي ما بدأوه في اليوم الأول في مكان أقرب إلى منطقة العمل في حوران، وكذلك كانوا يفعلون في الأيام التالية إلى أن وصلوا في نهاية الأمر إلى منطقة الحصاد في حوران، ليجدوا أن الحصاد تم والبيادر تملأ السهول، فيعودون أدراجهم من حيث أتوا وقد خسروا العمل الذي هدفوا إليه وربحوا فقط اللهو الذي أشاع فيهم المرح والطرب. ومن هنا أطلق عليهم اسم الهوارة كناية عن التهور وعدم التبصر في الأمور.

الأغاني الجفراوية. يطلق اسم الأغاني الجفراوية على عدد كبير من الأغاني الشعبية السورية المغلة في القدم، والتي يعود أغلبها إلى زمن الاستقرار البدوي وامتهانه للزراعة. ومن هذه الأغاني أغاني المولية وعلياد اليادي والروزانة وأم الزلف ويغزيل وسكابة يدمو على عين سكابة وغيرها كثير مما يصعب حصره وتعداده في هذه العجالة الإذاعية. وتتألف الأغاني الجفراوية بصورة عامة، تتألف في نظمها من أربع شطرات، تكون في بعضها الشطرات الثلاث الأولى السورية على قافية واحدة، بينما تخالفها في ذلك الشطر الرابعة. وكمثال على ذلك فإن الشطرات الأربع بعد المذهب الغنائي في أغنية علياد اليادي تأتي متطابقة مع ما أوردناه آنفا. علياد اليادي اليادي يا أبو العبيدية، يا جوخ لفصلك للحلوة صدرية، يا محملين العنب فوق العنب تفاح، كل من وليفه معه وانا وليفي راح، يا رب نسمة هوا ترد الولف ليه.

قد تأتي الشطرة الرابعة المخالفة لقافية الأبيات الثلاثة الأولى ثانية أو ثالثة في ترتيب الأبيات، كما في أغنية سكابا يا دموع العين التي اشتهرت بها منطقة حما وما جاورها والتي قابستها من البدو المقيمين في باديتها. سكابا يا دموع العين سكابا، تعي وحدك لتجيبي حدابة، وان جيتي وجبتي حدا معاكي لهد الدار واجعلها خرابة.

أما أغاني الملية فلا يقف انتشارها على بلاد الشام، إذ انتقلت عن طريق البدو الرحل إلى العراق أيضا. وقد تطور النظم في الملية وحافظ في الوقت نفسه على لحن مذهبه الغنائي والإيقاعي القديم، وغناه المشاهير من المطربين والمطربات العرب في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق.

0: وأغاني غزيل ترجع هي الأخرى كالأغاني الجفروية إلى البدو، وكلمة غزيل هي تصغير للغزال، والعرب منذ الأزل ملعون بالنساء الجميلات وتشبيههن بالغزال في حسنه وحركته ونفوره. وما زال بعض المستمعين الذين يستمعون إلى أغاني غزيل يظنون أن كلمة غزيل هي من الغزل وأنها تصغير لها، مع أن الصحيح أنها تصغير للغزال. ولحن مذهب غزيل الغنائي والإيقاعي القديم ما زال هو المستخدم في هذا النوع من الأغاني كما في هذا المذهب البدوي القديم. يا غزيل غزلتيني مثل الخيط برامتيني، يا بنية ذبحتيني بكلامك مرحبا.
1: ما سردناه عن الأغاني السابقة التي تندرج تحت عنوان الأغاني الجفروية ينطبق أيضا على أغنية علومة اللومة التي أحياها المطرب الكبير وديع الصافي منذ خمسينيات هذا القرن، محافظا فيها على مذهبها الغنائي وإيقاعها البدوي القديم. وأغاني اللومة تتسم بصورة عامة على الرغم من إمكانية أداء الدبكة على إيقاعاتها بالحزن والعتاب واللوم.

0: أغاني روزانا فظهرت أول ما ظهرت في العراق، وتروي الحكايات أن فتاة من مدينة الموصل كانت تتبادل نظرات الحب مع حبيبها من الروزانة، التي هي عبارة عن كوة في الجدار تطل على بيت الحبيب. وعندما شعرت أمها بذلك سدت الكوة وقالت تخاطب ابنتها:
1: عروزنا عروزنا كل البلا بيها.
0: فأجابتها ابنتها:
1: وإيش عملت الروزنا قمتي سديتيها؟
0: هذه الحكاية على طرفتها لم تمنع أغاني روزنا من الانتشار في سوريا كلها.
2: من مكتبة
0: والنص القديم
2: السورية
0: لهذه الأغنية السورية، وهي من الأغاني الجفراوية أيضا، يقول:
1: عروزنا عروزنا كل الهنا فيها، وش عملت الروزنا الله يجازيها.
0: وكما هو الحال في جميع الأغاني الشعبية التراثية التي أتينا على ذكرها، غنى مشاهير المطربين والمطربات الشعبيين أغاني روزنا بنظم جديد مع المحافظة على لحن المذهب الغنائي وإيقاعه الراقص.

0: وبعد فإن الحديث عن الأغنية الشعبية السورية وأصولها وفروعها وتطورها، وبخاصة الأغنية الشامية التي لم نتطرق إليها، حديث طويل شيق وممتع، وقد نعود إليه في حلقة قادمة من هذا البرنامج. وإذا كنا في هذا الوجيز قد تعرضنا للقليل من الوفير من هذه الأغنيات، فسنعمل في المستقبل على كشف المزيد من هذا التراث الثر الخالد، والبحث في أصوله والعناية في تقديمه بصورته القديمة التي كان عليها، والأخرى المطورة المنبثقة عنها، والذي يمس شغاف قلب كل عربي، ليس في سوريا فحسب، وإنما في كل أرجاء وطننا العربي الكبير، لأنه جزء من تراثه الموسيقي الشعبي، أسوة بالتراث العربي في سائر الأقطار العربية، الذي يقبل عليه المستمع العربي في سوريا كإقباله على تراثه، لأن العرب أمة واحدة منذ أقدم العصور، غناؤها واحد وتراثها واحد وآمالها واحدة ومصيرها واحد.
1: قدمت إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق
0: التراث الموسيقي الشعبي في سوريا.
1: إعداد صميم الشريف،
0: تقديم جمال الجيش وفريال أحمد،
1: إخراج أحمد جميل.
2: وتحية من مكتبة الأشرطة الإذاعية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: من هديه صلى الله عليه وسلم ندرك أن رسالة الحبيب لم تبعث لتغير وجه الحياة فحسب، بل لتعيد للحياة معناها، توقظ الضمير وتبعث في الإنسان إنسانيته.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في محكم كتابه عن علاقتنا مع بعضنا، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على تلك الأخوة فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا جرحت يدك، هل تقول لقدمك مثلا ليس لك علاقة؟ أو هل تستطيع أن تقول لعينك نامي، أنا أتحمل الألم لوحدي؟ طبعا لا، لأنك جسد واحد. وهذا هو الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن هذا الحديث نقول ملء أفواهنا: إذا لم تتألم لألمي فراجع إيمانك. هناك ثلاث صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تجعل الجسد الواحد متماسكا: التواد، وهو المحبة القلبية، أي أن تحب لأخيك المؤمن ما تحبه لنفسك، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه حتى ولو لم تكن تعرفه شخصيا. ثانيا: التراحم، وهو الرحمة العملية، ويترجم عنها بالمشاعر والأفعال، أي أن تواسي أخاك بكلمة طيبة، تواسيه بمال إذا كان محتاجا، بزيارة، بالسؤال عن حاله. قال الله تعالى: وتواصوا بالمرحمة. ثالثا: التعاطف، هو قمة الإحساس، أي أن تتفاعل مع ألم غيرك كأنه ألمك أنت. عندها تصبح الأمة واحدة، مجموعها جسد واحد، إذا سقط جزء قام الكل لأجله. ولكن وللأسف في زماننا هذا بدأت تظهر أعراض موت الجسد، ظهر شلل نصفي في جسد الأمة، حتى وصلنا إلى مرحلة لم نعد نشعر بآلام بعضنا البعض. صرنا نسمع الأخبار اليومية عن إخواننا المؤمنين في كل أنحاء العالم، نسمع عن الشهداء فنكتفي بقولنا رحمهم الله، نرى الأطفال تموت تحت الأنقاض، نقول حسبنا الله ونكمل أعمالنا. وانتشرت بعض العبارات فيما بيننا تنبي عن عدم اهتمامنا بحال أو هم أو ألم أو شكوى بعضنا البعض، فمثلا: مالي وماله، هذه مشكلته، أو خليه يتصرف، أو بمعنى: الله يفرجها علي، يا سبحان الله، وأنت أين أنت من الجسد؟ وللأسف ندعو لأنفسنا فقط، وننسى الدعاء للمريض وللفقراء وللجياع وغيرهم من أصحاب البلاء. قال الحسن البصري: المؤمن من أهل الإيمان، بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا مات الإحساس مات الرأس. اعلم أن تألمك على حال إخوانك المؤمنين عبادة، وهو أول خطوة من خطوات تماسك الجسد الواحد، فإن القلب الميت لا يتألم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، ويكتب لك الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأول التنفيس أن تشعر به وتتألم لحاله. ولكي نعيد للقلب السهر والحمى، يجب أن نغذي قلوبنا بالقرآن وقصص الصحابة الكرام، ولنداوم على الدعاء لإخواننا في ظهر الغيب، ونعمل ونتحرك بقدر ما نستطيع، نتصدق بالمال، ننشر علما، ولا تحتقرن من المعروف شيئا. فإذا تحققنا بهذا فزنا بثمار الجسد الواحد، وهو نصر من الله، وقوة في وجه الأعداء،
وراحة ولذة نفسية نشعر بها عندما نفرج كربة المؤمن. اللهم ارزقنا قلوبا رحيمة واجعلنا كالجسد الواحد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط وفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أبرز الأحداث الرياضية على الساحة المحلية، نتابعها معكم ونناقش تفاصيلها مع أحد المسؤولين في القطاع الرياضي. نرصد الحدث، نطرح الأسئلة ونستمع إلى آرائكم وتفاعلكم حول القضايا التي تشغل الساحة الرياضية. خط تماس، نكون مع الحدث ونضعه على طاولة النقاش. كونوا معنا كل سبت عند الساعة 2:45 ظهراً على إذاعة دمشق.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: سنة ضوئية. الثقوب السوداء، حيث يتجمد الوقت وينطفئ الضوء. ماذا لو وصلنا إلى مكان في الكون لا يستطيع الضوء نفسه أن يعود منه؟ مكان تزداد فيه الجاذبية إلى درجة هائلة، بحيث لا تستطيع أسرع الأشياء المعروفة في الكون الإفلات منه. لا نرى ما بداخله، ولا يمكن لأي ضوء أن يحمل إلينا صورة عما يحدث هناك. إنه الثقب الأسود، واحد من أكثر الأشياء غموضاً في الكون، ليس لأنه بعيد فقط، بل لأن وجوده يرتبط بحدود تتغير عندها الطريقة التي نعرف بها الحركة والوقت والجاذبية. لكن كيف يمكن أن يتكون مثل هذا الجسم؟ وكيف عرف العلماء بوجوده وهم لا يستطيعون رؤيته مباشرة؟ والأهم، ماذا يحدث إذا اقترب منه شيء أكثر مما ينبغي؟ الثقب الأسود قبل أن يصبح واحداً من أكثر الأجسام غموضاً في الكون كان نجماً ضخماً يضيء مثل بقية النجوم ويصنع الطاقة في قلبه باستمرار، لكن النجوم ليست خالدة. داخل النجم يحدث صراع مستمر بين قوتين، الطاقة الناتجة عن تفاعلات الاندماج النووي بداخله تدفع إلى الخارج، بينما تحاول جاذبيته سحب كل شيء إلى الداخل. وطالما بقي هذا التوازن قائماً يبقى النجم مستقراً. لكن عندما ينفد الوقود الذي يعتمد عليه النجم لإنتاج الطاقة، تضعف القوة التي كانت تدفع إلى الخارج، بينما تستمر الجاذبية في السحب إلى الداخل، فيبدأ النجم بالانهيار على نفسه. وهنا تحدث واحدة من أعنف الظواهر في الكون. إذا كان النجم ضخماً بما يكفي، يمكن أن ينتهي هذا الانهيار بانفجار هائل يعرف باسم المستعر الأعظم، بينما ينهار الجزء المتبقي من النجم تحت تأثير جاذبيته. تتركز كمية هائلة من المادة في منطقة صغيرة جداً، وتصبح الجاذبية أقوى فأقوى. وهذا التركيز الهائل لكتلة المادة في الثقب الأسود هو سبب الجاذبية الخارقة التي يتمتع بها، فتتشكل منطقة لا يستطيع حتى الضوء الإفلات منها. وحتى نتصور مدى تركيز المادة في الثقب الأسود، يضرب العلماء مثلاً: لو أخذنا قبضة من الثلج الهش لوجدنا أن وزنها نحو 37 جراماً، وإذا أخذنا قبضة من صخر الجرانيت نجد أن وزنها نحو 280 جراماً، وإذا قمنا فرضاً بوزن مقدار قبضة من المادة الموجودة في مركز الشمس لوجدنا وزنها 29,000 جرام. أما وزن قبضة من مادة الثقب الأسود فهي 50 أوكتليون جرام، أي رقم 50 وأمامه 27 صفراً، وهو ما يعادل 10 أضعاف وزن الأرض. لكن لا تنتهي حياة كل النجوم بهذه الطريقة، فالشمس مثلاً ليست ضخمة بما يكفي لتتحول إلى ثقب أسود، لكن النجوم التي تزيد كتلتها عن 25 ضعفاً من كتلة الشمس قد تتحول لثقوب سوداء. وإذا كانت حقاً تستطيع ابتلاع المادة والضوء، فماذا سيحدث لأي شيء يقترب منها؟ تخيل أنك في مركبة فضائية تقترب شيئاً فشيئاً من ثقب أسود. في البداية تدخل منطقة أفق الحدث، وهو نقطة لا عودة المحيطة بالثقب الأسود، أو الحدود التي إذا تخطاها أي شيء سواء أكان مادة أو حتى الضوء فإنه لا يستطيع الهروب أبداً من جاذبية الثقب الأسود. وسمي بأفق الحدث لأن ما يحدث خلف هذه الحدود يظل معزولاً تماماً. عند الاقتراب أكثر، الجزء الأقرب من جسمك للثقب الأسود يتعرض لجاذبية أقوى من الجزء الأبعد، وكلما اقتربت أكثر يزداد الفرق بين القوتين، والنتيجة قد تكون مدهشة. يتمدد الجسم في اتجاه الثقب الأسود وينضغط من الجوانب، وهي ظاهرة يسميها العلماء التأثير المعكروني، لأن الجسم قد يتمدد كخيط طويل. لكن ماذا يوجد بعد أفق الحدث؟ العلماء يملكون نماذج فيزيائية تصف ما يحدث حول الثقوب السوداء، لكن ما يحدث في أعماقها ما زال من أعقد الأسئلة التي تواجه الفيزياء، فنحن نستطيع دراسة آثارها، لكن لا نستطيع أن نرى ما تخفيه بداخلها. الثقب الأسود لا يرسل إلينا ضوءاً يمكن أن نلتقطه بصورة مباشرة، ومع ذلك أصبح العلماء متأكدين من وجوده. كيف؟ الأشياء من حوله تكشفه. على سبيل المثال، إذا وجد العلماء نجماً يتحرك بسرعة كبيرة في مدار غريب وكأنه يدور حول شيء لا نراه، يمكنهم حساب كتلة ذلك الشيء من خلال حركة النجم، والأمر نفسه يحدث مع الغاز والمادة التي تقترب منه. هذه المادة لا تسقط مباشرة دائماً، بل يمكن أن تدور حول الثقب بسرعة هائلة وتحتك ببعضها وترتفع حرارتها إلى درجات شديدة جداً، فتطلق إشعاعات تستطيع التلسكوبات رصدها. لكن العلماء لاحقاً حصلوا على دليل أكثر إثارة. في عام 2015 رصد العلماء للمرة الأولى موجات جاذبية ناتجة عن اندماج ثقبين أسودين، لم تكن صورة للثقبين بل إشارة ضعيفة جداً وصلت إلى الأرض بعد رحلة استمرت أكثر من مليار سنة، وكان ذلك أشبه بوصول خبر قديم جداً من أعماق الكون. ثم جاءت اللحظة الحاسمة في عام 2019 عندما تمكن العلماء من نشر أول صورة لظل ثقب أسود موجود في مركز المجرة المعروفة باسم ميسيسي 87، والتي تبعد عن الأرض نحو 53,500,000 سنة ضوئية. الصورة لم تظهر الثقب الأسود نفسه لأنه لا يصلنا منه الضوء، لكن يظهر الضوء القادم من المادة شديدة السخونة المحيطة به. لكن إذا كان هناك ثقب أسود في قلب مجرتنا نفسها، عندها يصبح السؤال: هل يوجد واحد فوق رؤوسنا الآن؟ قد يبدو الثقب الأسود شيئاً بعيداً جداً، موجوداً في مجرات لا نعرف عنها إلا القليل، لكن الحقيقة أن مجرتنا نفسها درب التبانة تخفي ثقباً أسود هائلاً في مركزها اسمه ساجيتاريوس A، وتبلغ كتلته نحو 4,000,000 ضعف كتلة الشمس. لا داعي للقلق، فهو يبعد عنا نحو 26,000 سنة ضوئية، ونحن لا ندور حوله كما تدور الكواكب حول الشمس. لكن العلماء استطاعوا تتبع حركة نجوم قريبة جداً من مركز المجرة، ورأوا أنها تتحرك حول شيء غير مرئي ذي كتلة هائلة، وهذه الحركة قدمت دليلاً قوياً على وجود الثقب الأسود في قلب مجرتنا. وفي عام 2022 تمكن العلماء من الحصول على صورة لظل هذا الثقب الأسود أيضاً، لكن وجوده لا يعني أن الثقب الأسود يلتهم كل ما في المجرة، فالجاذبية تعتمد على المسافة، وما دام الجسم بعيداً يمكنه أن يدور في مداره كما تفعل الكواكب حول الشمس. وهنا نصل إلى واحدة من أغرب حقائق الكون. في مركز مجرتنا يوجد جسم لا نستطيع رؤيته مباشرة، تبلغ كتلته ملايين كتلة الشمس وتدور حوله النجوم، بينما تواصل مجرتنا رحلتها عبر الفضاء. نحن البشر في طبيعتنا تبقى لدينا ريبة ونوع من الخوف مما نجهل، والثقوب السوداء رغم أننا ما زلنا عاجزين عن فهمها وكشف كامل أسرارها، لكنها ليست بوابات سحرية إلى عوالم أخرى ولا وحشا يطارد النجوم في الفضاء. إنه نتيجة طبيعية لقوانين الكون، لكن قوانينه تقودنا إلى أماكن تصل فيها الجاذبية إلى أقصى ما نعرفه. استطعنا أن نرصد النجوم وهي تدور حوله، وأن نلتقط الضوء الصادر عن المادة القريبة منه، وأن نرصد موجات الجاذبية الناتجة عن اصطدام الثقوب السوداء، بل وتمكنا من تصوير ظله، لكننا لم نستطع حتى اليوم كشف ما يخفيه بداخله.
1: سنة ضوئية،

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. سوريا تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أسر الضحايا وذويهم إثر استشهاد 3 مواطنين من جراء الهجمات التي

0: إسرائيلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص متورطة بزرع عبوة ناسفة على سكك القطارات ورصد دور العبادة ودوريات الأمن الداخلي. المفوضية السامية لحقوق الإنسان توثق 280 توغلا للاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا خلال أيلول الفائت واحتجاز 49 مدنيا وتحذر من تصاعد الانتهاكات. رئيس هيئة الطيران المدني عمر الحصري يعلن استعداد شركتي طيران جديدتين من آسيا لبدء استخدام المجال الجوي السوري بدءا من أواخر الشهر الجاري. وفي خبرنا الأخير، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي تترافق مع هطول أمطار رعدية عشوائية مصحوبة بتساقط لحبات البرد، وذلك اعتبارا من عصر يوم الأحد المقبل وحتى فجر يوم الثلاثاء. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
2: المال العام ليس مجرد رقم في دفتر، بل هو مدرسة تجهز، ومشفى يدعم، وطريق يعبد، وخدمة تصل إلى المواطنين. وكل هدر في المال العام يعني انتقاصاً من حقوق الجميع. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع. من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
3: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
2: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

كيف تبدأ طريقك إلى العمل؟ وأين تجد الفرصة التي تساعدك على تطوير مهاراتك؟ من فرص العمل المتاحة إلى التدريبات والورشات، نعرفكم على كل ما يساعد الشباب على تطوير قدراتهم والاستعداد للحياة العملية. شغل شباب، نقربك من الفرص ونساعدك على اختيار خطوتك القادمة. شغل شباب يأتيكم كل سبت عند الساعة 3:30 ظهرا على إذاعة دمشق.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم. هنالك لحظات في الحياة، في حياة الإنسان، لا تشبه ما قبلها ولا حتى ما بعدها. لحظة واحدة قد تغير تفاصيل كثيرة، قد تجعل الطريق أكثر صعوبة، لكنها لا تستطيع وحدها أن تحدد نهاية الحكاية. من رحم الألم قد تولد قوة لم نكن نعرف أنها موجودة في داخلنا، ومن أصعب التجارب يمكن أن تبدأ رحلة جديدة لا تقوم على إنكار الألم، وإنما على مواجهته وتحويله إلى دافع للحياة. ضيفنا اليوم خاض هذه التجربة القاسية التي بدأت بإصابة غيرت مسار حياته، لكنه اختار ألا يجعلها تختصره ولا أن تكون إعاقته عنوانا وحيدا للحكاية. إنه عبد الرحمن زكريا، ابن حي القدم الدمشقي البالغ من العمر 33 عاما، الذي أصيب في عام 2013 بطلق ناري غادر في الظهر خلال إحدى معارك دارية أيام انطلاق الثورة السورية، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. رحلة طويلة بدأت بالعلاج والعمليات وإعادة التأهيل، مرورا بمرحلة نفسية صعبة، وصولا إلى الدراسة والتدريب والعمل والفن والمشاريع والاستقلال. اليوم لا يأتي عبد الرحمن ليتحدث عن الإصابة فقط، بل عن الإنسان الذي استطاع أن يولد من جديد بعدها. أهلا ومرحبا بك عبد الرحمن في برنامج لا مستحيلة عبر إذاعة دمشق، وأكيد أنا مسرورة جدا بأنه أتعرف على شخصيتك وعرف أيضا مستمعي إذاعة دمشق عليك يا عبد الرحمن. يا هلا.
1: يا هلا فيك، الله يسلمك يا رب.
0: طيب، إذا بدنا نحكي عن اللحظات الأولى يلي بصراحة أنا ما بتمنى أنه نتذكرها، ولكن مضطرين نسترجع هاي اللحظة، يمكن كانت قاسية جدا في حياتك بعام 2013، هاي اللحظة يلي تعرضت فيها للإصابة، خلينا نتذكرها سوا.
1: ايه عالي، يعني فترة لابد منها، يعني اللي غيرت مجرى حياتي. يعني فترة صعبة بالأولى، والحمد لله اني تخطيناها بمراحل كثير كانت صعبة ومؤلمة. اتذكر بالبداية يعني وقت الإصابة آخر خطوات كنت عم أمشي على رجلي، ووقت وقعت في المعركة يعني فكرت انه كانت النهاية، وكانت يعني مرحلة جديدة هي الصراحة، تحول جذري بحياتي.
0: طيب عبد الرحمن، يعني الواحد لما بيصير معه هيك انه إصابة او لا سمح الله اي يعني اي شيء من جسمه انعطب او تضرر، فبيعرف انه رح يتغير شيء اساسي بحياته؟
1: هلا بالبداية اول شيء ما بيستوعب هذا الشيء، بتكون صدمة له، يعني كيف انا ما عاد اقدر مثلا امشي، ما عاد اقدر اكون شخص طبيعي مثل اي شخص ثاني. بعدين بتقبلها شوي شوي، يعني بيشوف الأطباء بيشرحوا له إياها يعني تدريجيا إنه والله أنت صار معك إصابة عصبية، ومن الصعب إنك ترجع تتعافى وترجع لحياتك الطبيعية، بدك تكمل حياتك هيك على كرسي متحرك. يعني هو عاد بتكون صدمة له، بده الإنسان يتقبل هذا الموضوع ويطلع من المرحلة ويكمل حياته بشكل طبيعي ويتأقلم عليها.
0: لما اجوا خبروك الدكاترة هاي الخبر، يعني شو فكرت؟ شو الشيء اللي فكرت فيه اول لحظة؟
1: اول شيء يعني ما صدقت وما تقبلت، يعني انه كيف انا هيك، يعني اني ما اقدر امشي، لا مو معقول، ما في شيء ما له علاج، ما في شيء يعني ممكن انه بالعلم تطور انه ولا، يعني ما اول شيء ما شرحوا لي الحاله انه والله انت انه ما تقدر تمشي، انه ممكن بس صعب كثير انك تتقبل الكرسي، مارس حياتك بشكل طبيعي هيك يعني.
0: ردت فعل العائله لما اكيد كمان صار في عندهم يعني حاله معينه بدها عنايه خاصه، بدها تفاصيل كمان يرتاح فيها هذا الشخص اللي على الكرسي، فكيف كانت ردت فعل العائله وايضا المحيطين فيك؟
1: والله كانت ردة فعلهم صعبة، لأن بالبداية أول شيء ما قالوا لهم إنه والله أنا صابت إصابة بليغة، يعني أنا إحنا كنا بمنطقة محاصرة بدارية وأرض معركة، وأهلي كانوا ناسحين بمنطقة تانية، أول شيء يعني انقطعت عن أهلي، عن اتصال مع أهلي 3 أيام، وانشغل بالهم، تليفوني كان مطفي. بعدين رفقاتي شغلوا التليفون،
0: نعم،
1: اتصل أمي وينه عبد الرحمن، قالوا له والله تعبان مريض نايم. كل ما تتصل يعني والله تعبان، أخذناه على الدكتور، وقع انفكشت رجله، بعدين كسرت رجله، بعدين صراحة صاوب برجله، بعدين يعني شوي شوي تدريجيا بلغوهم بالإصابة.
0: طيب رحلة العلاج كانت من المنطقة اللي أنت فيها ولا مباشرة طلعت على الأردن؟
1: لا كانت منطقتنا محاصرة بدارية، ضليت شهر وأربعة أيام لحتى أوصل للأردن، يعني مراحل متقطعة من منطقة لمنطقة بالمحرر، يعني حتى وصلت للأردن للعلاج، لأنه كانت المناطق هي كلها ما فيها مشافي إنها تتقبل حالتي أو تقبل حالتي.
0: طيب يعني شو كانت مرحلة العلاج الأولى؟
1: بالبداية عمليات جراحية، يعني أنا إصابت بالعمود الفقري، عملوا لي تثبيت فقرات بالظهر يعني عشان أحسن أعود، البطن كمان فتح بطن، ما بعرف شو عملوا لي جوا، إذا في شيء متضرر ما متضرر يعني هيك.
0: نعم.
1: بعدين من العمليات الجراحية انتقلت لمراكز التأهيل العلاج الطبيعي والفيزيائي، اللي هو إني أتمكن من الحياة، من حياتي اليومية، ممارسة الكرسي، حافظ على عضلاتي، على بناء جسمي هيك.
0: طيب يعني أكيد بهاي اللحظات الواحد بفكر إنه الدنيا انتهت يعني، ولا كانت الصورة براسك أنت غير؟
1: طبعا أكيد وصل لمرحلة إنه خلاص أنا شخص فعال على المجتمع، ما عاد أقدر أكون شخص طبيعي، شخص متلقي علاج، متلقي خدمات، ما فيني أعمل شيء. بيوصل لمرحلة يأس كتير عالم يعني، وأنا منهم للمصابين يعني، وصلوا لمرحلة الانتحار.
0: نعم صحيح. طيب هي ما توقف القصة على ألم جسدي، يمكن الألم النفسي اللي عم تحكي عنه بيؤدي لحتى لحالة من الاكتئاب، من حزن كبير يعني فينا نسميهم. فهي الحالة كيف أنت قدرت تواجهها، كيف قدرت تتخطاها بالفترة الأولى بعد الإصابة مع عائلتك؟ مين قوت تاني، أنت قويتهم ولا هن عطوك الدافع الأقوى؟
1: والله لا الصراحة كانوا هن يعني دافع كبير بحياتي. أول شيء يعني كانوا صعب عليهم المرحلة، إني كنت شخص أنا من أكبر واحد بأخواتي، كان الاعتماد الأكبر علي بالعيلة، وفجأة صرت هيك يعني أتخذ مستوصف، متلقي خدمات بالبيت، كانوا يعني مقدمين لي الرعاية الكاملة، براحة كاملة أنا وبالبيت. بس وصلوا لمرحلة إنه خلص أنا هيك صرت، وما لازم ضل بهالوضع، لازم مارس حياتي بشكل طبيعي، وقوم أنا أخدم حالي، كاسة المي أنا أجيبها، اللبس أنا ألبس بنفسي، يعني ما أعتمد، أطلع أفوت شوف العالم، خلاص هذا الوضع يعني.
0: مين أكتر شخص كان لما يقعد معك أنت ترتاح وتحس أنه يعني متقبل للفكرة وهذا الشخص رح يقويك دائما
1: بهذيك المرحلة؟ والله ما أتقبل حدا
0: ولا أهلك؟
1: صعب كثير كثير أتمنى لك يعني كثير.
0: وبعدين؟
1: إيه بعدين والله لما مراكز التأهيل، شوف الإصابات، شوف الشباب يعني كلها فئة الإصابات، كان فئة الشباب أكثر شيء ما بين العمر 15 والأربعين سنة، كلها مصبشة مثل ما بيقولوا، يعني شيء بلا رجل، شيء بلا إيد، شيء بلا عين، شيء شلل رباعي، شيء بيعاني من آلام شديدة، بضل كل وقت يعني عم عيط، إيه بتشوفي إعاقات مختلفة. إيه هذا الشيء بتطلعي هيك بولد فكرة عندك إنه هاي الشباب لازم تكمل حياة، لازم تضل يعني إنه ترجع للمجتمع، ترجع تكون عائلة بالمجتمع وتعيش حياتها بشكل طبيعي.
0: دائما كنا نلاحظ طبعا يعني بفترة الثورة السورية أنه حالات الكرسي كانت في بعض الأحيان حالات خجل بالنسبة لشاب كبير وقاعد على الكرسي وبدو يتجول بالحي أو بدو يروح يجيب أغراض، فكان يلتزم البيت. أنت كيف تحول بالنسبة لك هذا الكرسي ل يعني فينا نقول وسيلة تعود مع أيام الحياة العادية، يعني أنه صارت الكرسي جزء منك، بتقدر تطلع وتفوت مثل ما بدك؟
1: ايه هلا بالفكرة الأولى كانت يعني الفكرة النمطية المرسومة عنا الكرسي المتحرك إنه هو شيء مقاسي، الله يعينه هذا الشخص عنده إعاقة مسكين، يعني هيك يعني كانت فكرة دونية عنه تاخذ الناس.
0: بتخاف من نظرة العالم أو طريقة التعامل معك؟
1: هلا بالفترة الأولى ايه كنت خاف وإخجل ولاقيها صعب كثير، بس لما طلعت وصرت يعني عادي اني مارس حياتي بشكل طبيعي، لا تغير يعني حاولت تغير فكرة المحيط اللي حوالي انه لا انه إن شخص عادي قادر يعمل ويساوي مثله مثل اي شخص ثاني.
0: نعم.
1: بس انه يعني تتهيأ له السبل المناسبة، يعني تهيئة بيئية وتهيئة مجتمعية. في ناس لانه ممكن نظرة الى غلط تضايقيه تجرحيه داخليا انه ما يقدر يتقبل او يطلع او يكون شخص منتج.
0: نعم. كيف قدرت توصل فكرة للناس اللي حواليك للمحيط انه انا فعلا قادر اعمل كل شيء كنت اعمله قبل الكرسي بقدر اعمله مع الكرسي؟
1: انا صراحة مو يعني قدرت اوصل، انا اثبتت هذا الشيء من خلال يعني طلعاتي فوتاتي وشغلي الشغلات الانجازات اللي عملتها، دراستي شغلي بالحركة اليدوية الدورات التدريبية اللي قمت فيها، يعني كل شيء عملته بحياتي أثبت للمحيط اللي حوالي إني قادر إني بقدر، إنه الشخص ما بيوقفه لا كرسي لا عكازة لا شيء هيك يعني.
0: تمام. طبعا مستمعينا الكرام هذا الحديث مستمر مع عبد الرحمن، ولكن نتوقف مع فاصل قصير ونعود أيضا لإكمال تعارفنا على عبد الرحمن وما جرى بعد هذه اللحظات.

0: عودة إليكم مستمعي إذاعة دمشق، ونرحب سوية بعبد الرحمن. أهلا وسهلا فيك يا عبد الرحمن مرة ثانية.
1: الله يسلمك.
0: عبد الرحمن، دائما يعني المجتمع بيحتاج كمان أنه نحن نوقف بقوة قدامه ونقول له أنه نحن مانا ذوي إعاقة، نحن أشخاص عاديين قادرين على العطاء على الإنتاج. كيف كنت تأثبت هذا الشيء لأصدقائك؟ مثلا أكيد كان عندك أصدقاء يجوا يروحوا وتطلع على شغلك قبل الإصابة، بعد شو صار؟ شو تغير؟
1: والله الصراحة المجتمع بيحتاج توعية مجتمعية بسيطة من خلال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، يعني نفتح لهم فرص مناسبة، فرص عمل كهيئة بيئية، أنهم يستطيعوا الوصول لعملهم بشكل مريح وباستقلالية تامة. يعني بس شوية توعية مجتمعية وفرص متيحة للأشخاص ذوي الإعاقة مو أكثر.
0: طيب أنت شو بتقول؟
1: فاعلين ومنتجين،
0: تمام،
1: عندهم قدرات كلها مخباية، حرام يعني تضل مخباية ومدفونة بالداخل. لازم يعني شوية دعم من المجتمع، يعني من الحكومة ومن الأشخاص المعنيين، بحيث نطلع على أشخاص، لأنه صار عنا بفترة الحرب صار عنا أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة. آخر إحصائية وصلت ل 32% بالنسبة لنا بسوريا. يعني انت عم تحكي على اعداد هائله موجوده بالبيوت، غير فاعله بالمجتمع، غير يعني منتجه. هاي اشخاص المستقبل حتكون يعني صعبه، متلقي خدمات، متلقي علاج، حتكون عال على المجتمع الكلمه. بينما
0: لا، لما بيكونوا شخصيات مثلك اكيد تخطوا هاي الاعاقه بقوه واراده، فما رح يكونوا على عالي على المجتمع.
1: طيب احنا كيف بدنا نوصلهم لهالمرحله انه نساويهم اشخاص منتجين وفاعلين؟
0: ما هون انا بدي اخذ السر منك ونخبر يعني الاشخاص يلي اصيبوا باي جزء بجسمهم وحاسين حالهم هن عالي او اعاقه او مسمينا اعاقه، كيف بيعتمدوا على حالهم، كيف بيقدروا يتخطوا هاي الفكره.
1: هذا الشيء من خلال توعيه مجتمعيه، عم اقول لك من خلال برامج مثل برامجكم، من خلال وزارة الإعلام، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كله بيعمل على عاتقهم. يعني هذا الشيء إنه يسلطوا الضوء على الأشخاص هيك يعني.
0: طيب ننتقل كمان لنعرف قديش هاي الإصابة خلتك تفوت بموضوع تدريب اكتشاف قدرات جديدة عندك. يعني ليه الواحد ببلش يكتشف بحاله بعد الإصابة؟
1: ببلش يفكر يعني انه لازم انا اكون يعني شخص منتج، يشوف شو عنده مهارات، عنده قدرات.
0: طيب
1: شخصيته لشو بتميل.
0: كملت دراستك صح؟
1: ايه صح.
0: شو درست؟ احكي لنا عنه.
1: دخلت كلية لومينوس الصينية بعمان بالاردن، عملت دبلوم بريطاني ادارة اعمال. كانت فترة يعني حلوة وبسيطة وبنفس الوقت صعبة، كوني فايق داخل على الكلية بالكرسي، يعني ما أتوقع شخص قبل مني عمله يدخل على كلية كلها شباب وصبايا، فئة شباب وصبايا صغار داخل الكرسي متحرك العالم.
0: يعني طبعا طبعا في كتار مثلك يا عبد الرحمن، طبعا نحن يعني نحن بنفس الوقت اللي نحن بنحيي فيه هاي القوة، فيك هاي القوة، بنحييها بكتير أشخاص بيشبهوك وقاوموا فعلا الكرسي وراحوا درسوا وموجودين حتى ببلدنا سوريا ضمن الجامعات السورية.
1: ايه بس انه في اعدادهم كتير كتير قليلة ومو موجودين ولا ظاهرين على الساحة ولا على الإعلام ولا يعني في عالم مدريان فيهم. ايه بقى خطوة صعبة كانت، لانه نظرة الشباب وهي الصبايا اللي انه عم يطلعوا هيك شاب على الكرسي جاي، شو جاي يعمل هذا بالجامعة؟ وكتير صارت معي يعني مواقف محرجة، وهي انه مثلا انت شو جاي تعمل، اساعدك، بدك شيء، انه ما عرفاني اني شخص مثلهم جاي ادرس، انه هو جاي على رجلي انا جاي على الكرسي، فرق البسيط وممكن يكون ناجح اكثر منه.
0: تمام. شو اضافت لك هاي الدراسة وهاي الشهادة؟
1: والله صراحة قوتني وبنت من شخصيتي اكثر، وعلمتني يعني شغلات جديدة بحياتي، وكل شيء يعني اي شيء بتعلمه الانسان بضيف للسي في تبعه، لشخصيته، لبنائه شيء جديد.
0: العودة بشكل عام للتعليم يعني بهذا العمر هي تحدي، إذا الواحد ما عنده حتى إعاقة ولا شلل، فأنت قديه كانت بالنسبة إليك تحدي؟
1: طبعا حتكون تحدي كبير يعني لأي شخص كان بعد انقطاع فترة كاملة عن الدراسة ومر بمراحل صعبة بحياته وأليمة وغير الإفادة اللجوء كمان يعني انت هذا البلد مو بلدك، أصدقائك، ناسك، قرايبينك كله بعيد عنه بلدك، يعني كثير مراحل كانت صعبة، كانت تكبس هيك على النفس وتعمل حالة نفسية صعبة، بس بعد ما تخطيناها كمان يعني بيفوت واحد بمراحل جديدة كانت أحد المراحل هي الدراسة.
0: وأيضا خضعت لدورات تدريبية من صناعة الأفلام القصيرة يلي بدأت بينك وبين علاقة حلوة بهذا المجال، احكي لنا عنها.
1: صراحة كانت يعني شغلات جديدة بحياتي، أول مرة هيك يعني عندي فكرة عنها بس حبيت أقوي خبراتي، ضفت خبرات جديدة، تعرفت على ناس جديدة ووسعت دائرة علاقاتي. يعني أنت لما تطلعي من مجال الدراسة تفوتي بمجال الدورات التدريبية حتفوتي بدائرة علاقات جديدة اللي هي الناس فيك، يعني عالم كبير صغيرة، عالم يعني هوايتها مثلا صناعة الأفلام، هوايتها صناعة الأفلام، حابة تعمل شيء.
0: نعم.
1: ما تطلع هيك شخص والله انه كمان ذوي الإعاقة جاي يعمل مثلنا، كمان بتغيري الفكرة. يعني انا بأي شيء كنت في دورات تدريبية او مرحلة جديدة بحياتي كنت قابل فئة جديدة من الناس، يعني لما اختلط فيهم يعني هذا حد ذاته انجاز انك انت عم توصلي لفئة جديدة من الناس.
0: صحيح.
1: فكرة انه الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين يعني قادرين بس انه تنتاح لهم الفرص بس.
0: طيب كمان ما اكتفيت طبعا بهذا المجال، انت يعني جربت كتير مجالات ومنهم الفسيفساء وايضا حرف يدوية بالاضافة للتعامل مع كبار السن.
1: ايه طبعا بعد يعني دورة صناعة الافلام حبيت اني ادخل بمجال الحرف اليدوية. الصراحة ما قلت لك انه انا كنا بالاردن فئة كبيرة من ذوي الاعاقة، اجتمعنا وشكلنا فريق انا ورفقاتي كلهم من اصحاب الخبرات الأعمال والحرف، استمعنا وشكلنا فريق، يعني تبادلنا خبرات بعض، قوينا خبرات بعض، وطلعنا بمشروع اللي هو الفسيفساء والحرف اليدوية. طبعا احتجنا لأصحاب خبرة معنا اللي كان هو مدرب كان يوجهنا للطريق الصح، كيف نبلش وكيف يكون مشروعنا ماشي بالطريق الصح، وبلشنا والله بالحرف اليدوية والموزايك السوري. عفوا.
0: طيب يعني بصراحة الوقت شوي بيظلمنا يا عبد الرحمن، ولكن منوعد مستمعينا بحلقة تانية لحتى نكمل تعارف على عبد الرحمن، ولسه الحلقة التانية رح تكون تعارف أقوى طبعا بعد ما خاض هاي التجارب العملية وبعد ما عمل دورات تدريبية العديد من المهن والمجالات، ففي عنده كتير مفاجآت رح يخبركم فيها بالحلقة القادمة. انتظرونا طبعا عبر هواء إذاعة دمشق حلقة ثانية وتتبع لي تفاصيل حياة عبد الرحمن زكريا. شكرا يا عبد الرحمن.
1: شكرا لك
0: يا يعطيك العافية.
1: الله يعطيك يا رب.
0: إلى اللقاء.
1: الله معك.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

مستمعين الكرام، يا حراس الذاكرة وعشاق الياسمين الشامي، طاب مساؤكم وطابت أرواحكم المعطرة بحنين الخريف. حين تتراكم غيوم الخريف في كبد السماء، تتسلل أولى نسمات البرد الخجولة بين أزقة دمشق العتيقة وسفوح قاسيون، تحدث المعجزة. لا تبدأ القصة بصوت الرعد، بل بتلك الزفرة العميقة التي تطلقها الأرض حين تعانقها أولى قطرات المطر.

يمتد الهدوء في أرجاء المساء قبل أن تبدأ أول القطرات في السقوط بشغف خفيف على أوراق الشجر وزجاج النافذة. صوت المطر وهو يهطل بنعومة يشبه همسا دافئا بين عاشقين، ينساب إلى القلب دون استئذان ويوقظ في داخلنا حنينا لا يفارقنا، حنين محمل برائحة التراب المبلل، تلك الرائحة الساحرة التي تحمل معها شعورا أزليا بالأمان، وكأن الأرض تنفست الصعداء بعد طول انتظار. يبدو العالم في هذه اللحظة أكثر طيبة ونقاء، وتأتي هذه القطرات المتساقطة لتغسل معها كل الآلام والأحزان ولتترك القلب صافيا كما الماء. يأتي المطر والتراب في هذا الليل كقصيدة عشق حنونة تذكرنا دائما بأن أنقى لحظات الحب هي تلك التي تأتي صادقة بسيطة كطفل يلعب في الخارج وعاد وكله تراب.

تأتي أيام الخريف الأولى حاملة معها برودة خجولة، تتسلل بين نسمات الهواء، تتجمع الغيوم الرمادية في كبد السماء وكأنها تستعد لإلقاء خطبة الوداع لفصل الصيف. ثم وفي لحظة سكون مهيبة تسقط القطرة الأولى. هنا لا يكتمل سحر هذه اللحظة بصوت المطر، بل بتلك الاستجابة الفورية من الأرض. التراب الذي خبأ حرارة شمس الصيف في جوفه ينشق معلنا رائحة عطر ثمين تشبع الأرواح.

أقف خلف النافذة أراقب قطرات المطر وهي ترسم خطوطاً متعرجة على الزجاج. يبدو كل شيء بلون دافئ. أفتح النافذة فتحاصرني رائحة الأرض بعد المطر. أتذكر طهرة وصدق البدايات وشغف اللقاء الأول والحب الأول، الحب الذي تمنيت لو أن الزمن توقف عنده. يأتي هذا العطر الخفي ليقول لي إن الأرض لا تنسى وعود السماء، والقلب الصادق لا ينسى ملامح من يحب. يأتي المطر كحبيب بعيد طال انتظاره ليمحو بنظرة منه كل خيبات العمر السابقة وكل سني الانتظار. يأتي ليقول أنه مهما طالت أيام البعد والفراق فلا بد أن يأتي يوم اللقاء.

في أيام الخريف لا تسقط الأمطار لتغسل أوراق الشجر الأصفر، بل لتغسل غبار الأيام عن أرواحنا، وما أن تلامس أولى القطرات وجه الأرض حتى تنبعث تلك الرائحة الخفية، رائحة لا يمكن أن نعبئها في زجاجات العطر لأنها تصنع في مختبرات الحنين. إنها الرائحة التي تعيدك طفلا يركض حافي القدمين، وتوقظ في قلبك وجوها غابت وأياما لا تنسى. المطر الأول له رائحة تراب القلب، إنها رائحة العطش حين يروي التراب، رائحة الشجر حين يتنفس في تلك اللحظة الخريفية الهادئة. هنا يصبح الهواء ثقيلا بالذكريات، تتحول رائحة التراب المبلل إلى قصائد غير مكتوبة، يقرأها كل عابر بطريقته ويبكي ثم يبتسم بصمت.

قطرات الماء تدق على النوافذ كأنها أنامل حانية تنقر على أبواب قلوبنا المتعبة، تشير إلى أن كل سقوط ليس بالضرورة نهاية، بل قد يكون بداية أجمل. رائحة التراب، تلك الرائحة التي تعبق بها الأرض عقب هطول غيث دافئ، ليست إلا حوارا عاشقا بين جفاف الأرض وماء السماء، وللغيم صوت يشبه العناق، ولرائحة التراب عبق يعيدنا إلى طفولتنا حيث كان الفرح بسيطا. إن ارتباط المطر برائحة التراب هو ارتباط الأصل بالبقاء، فالإنسان خلق من تراب ولا يحييه سوى الحب، كما الأرض لا تحيا بدون ماء، فيولد حنين وشوق للغائبين، وتحضر عهود قديمة أبرمت ووقع عليها تشرين.

حين يسقط المطر الأول تغسل قطراته الشوق العارق على أوراق الشجر، وكأن الكون يرتدي حلة جديدة ليليق بلقاء هادئ يجمعنا تحت سماء واحدة. رائحة التراب عطر الأرض المبتلة حين تلامسه أولى قطرات المطر، فهي ليست مجرد رائحة بل هي نبض للطبيعة الذي يتنهد بعمق تماما كقلبي حين يستنشق ذلك الحضور الدافئ في هذا الفصل الساحر.

على زجاج النوافذ البارد ترتسم قطرات المطر كدموع فرح نزلت من عين السماء، نتأملها من خلف كؤوس الشاي الدافئة، فتبدو لنا الطرقات كلوحة زيتية تلمع تحت أضواء المصابيح الخافتة. نمد أصابعنا لنمحو الضبابة المتراكمة على الزجاج، نكتب أسماء من نحب، نرسم قلوبا صغيرة يذوب بداخلها الشوق، كأننا نرسل مع كل قطرة تلامس الجانب الآخر من النافذة سلاما سريا لمن يسكنون الروح. رائحة الأرض حين تشرب ماءها الأول ليست مجرد عطر، بل هي الذاكرة الجنينية للأرض، تنبعث لتذكرنا بالبيوت القديمة، بضحكات الطفولة تحت المطر، وبتلك الخطوات المسرعة التي كنا نخطوها بحثاً عن دفء مخفي في قطرات المطر.

في سكون الخريف تتساقط الأوراق لتفسح المجال لقصص جديدة تكتب على مهل، وأنا وأنت نختبئ من برد الشتاء القادم في دفء الكلمات، في دفء نظرات العيون التي تغني عن كل حديث، ومع كل قطرة مطر تطرق بلور النافذة يهمس قلبي باسمك، تتراقص الروح على ألحان قطرات المطر معلنة أن أجمل الحكايات هي التي تزهر مع أول الخير، مع قطرات المطر الأولى، مع أول غيث الخريف.

يأتي المطر كرسالة حب قديمة تبعث من السماء إلى الأرض، فتنحني السحب الرمادية لتقبل جبين الثرى بقطرات تروي ظمأ السنين. مع أولى الزخات ينبعث عطر التراب الساحر، تلك الرائحة التي يختلط فيها عبير الأرض المبللة ببرودة الشتاء، معلنة بدء طقوس الحنين والهدوء والعودة إلى الذات. تتساقط القطرات المتتالية كأنها نقرات حانية على أوتار القلوب، فتنصت الكائنات لترنيمة الغيث، وتتسلل البرودة برقة لتوقظ تفاصيل كدنا ننساها في صخب الأيام. ومع كل دفقة مطر تبوح لنا الأرض بأن الجفاف لن يدوم وأن ماء الحياة لا يزول.

0: كان معكم في الإعداد والتقديم
1: عدنان بكرو
0: وديما نيوف،
1: وفي الإخراج
0: أحمد خضور.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الحادية عشر والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. سوريا تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة إثر استشهاد 3 مواطنين عقب الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي. سوريا ترحب بتأكيد مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه على ضرورة الاحترام الكامل لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وتنفيذ جميع أحكامها. الأمن الداخلي والاستخبارات يفككان خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي متورطة بزرع عبوات ناسفة على سكك القطارات ورصد دور العبادة والدوريات الحكومية في ريف حمص. المفوضية السامية لحقوق الإنسان توثق 280 توغلا للإحتفال

0: ثلاثاء. الموجز انتهى بأمان الله.
1: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.
2: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
3: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
4: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت والاثنين والأربعاء 12:15 ظهراً بتوقيت دمشق.

أبرز الأحداث الرياضية على الساحة المحلية، نتابعها معكم ونناقش تفاصيلها مع أحد المسؤولين في القطاع الرياضي. نرصد الحدث، نطرح الأسئلة ونستمع إلى آرائكم وتفاعلكم حول القضايا التي تشغل الساحة الرياضية. خط تماس، نكون مع الحدث ونضعه على طاولة النقاش. كونوا معنا كل سبت عند الساعة 2:45 ظهراً على إذاعة دمشق.

لكل مدينة حكاية كتبها البحر وتركها الطريق وحفظتها البيوت والحجارة، وما زالت الوجوه تحمل شيئاً منها. من مدينة إلى أخرى نعبر الحدود ونتتبع الطرق ونفتح صفحات من التاريخ لا تزال تنبض في شوارعها. افتحوا معنا دفاتر المدن كل سبت 7:45 على إذاعة دمشق.

0: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100%. سهروا معنا واسمعونا ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية.
1: إذاعة دمشق تقدم ميكروفون وذكريات.

0: يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة الزميلة الفنانة
1: سلمى المصري.
0: أهلا وسهلا مدام سلمى.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: نحن سعداء كثير أنك تكوني معنا اليوم ضيفة بالبرنامج، ونقضي نحن وياك 50 دقيقة، ونخلي الأخوة المستمعين يسمعوا أخبارك وآخر أعمالك.
1: أهلا وسهلا فيك بالأخوة المستمعين كمان.
0: نحن عادة بنبدأ البرنامج بالهوية الشخصية، فإذا سمحتي رأسا تقلي لنا هويتك الشخصية حرفيا
1: مثل مكتوب بالهوية.
0: نعم.
1: سلمى المصري الاسم الفني والحقيقي.
0: نعم.
1: اسم الأب سامي. اسم الأم أميمة. مواليد دمشق 1956. شو كمان؟
0: متزوجة. وعندك كم ولد؟
1: عندي صبيين.
0: الله يخلي لك ياهن. بعرف داني
1: وهاني.
0: والزوج طبعا الزميل شكيب غنام. طيب مدام سلمى، بدي تقليلي بدايتك الفنية، انه سنة كانت واول خطواتك الفنية. هنرجع هلأ بعجلة الزمن الى الوراء سنوات لتحكي لنا بقى من البداية الى الان عن مرحلتك الفنية.
1: اولا يعني اول شيء بحب نوه انه انا عشت ببيئة فنية من انا وصغيرة. تمام. يمكن اغلب الاخوة المستمعين بيعرفوا انه انا حفيدته للاستاذ عمر نقشبندي، وبالبداية اخوالي كانوا كمان فنانين، فأنا عشت بهاي البيئة من خلال جونا الفني، ومثل ما بيقولوا يمكن فرخ البطعوة. فأنا عشت هذا الجو، والظاهر يعني البيئة الفنية أثرت كتير فيي، يعني من خلال سهراتنا، من خلال جدي معنا، واخوالي كانوا يعملوا تمثيليات ايام زمان، فكتير ايام يحتاجوا لبنت صغيره كذا يحطوني انا ومها مثلا معهم. الا انه وقت صرنا بالمدرسه وصار في نشاطات بالمدرسه ومسرح مدرسي وفنون شعبيه وهيك شغلات، فشاركت فيها من خلال المدرسه، وانطلقت بعدين لبرنامج الاطفال في التلفزيون العربي السوري واللي اخذني له الاستاذ غسان بهلول.
0: نعم.
1: وكانت بالنسبة لي أول مرحلة يعني دخلت فيها هي كانت السينما، وقت اختاروني لألعب دور مع الأستاذ دوريد ونهاد بفيلم مقلب من المكسيك. هذا كان بالسبعين،
0: سنة السبعين. يعني أيوه. نقدر نقول البداية المزبوطة، قبل كانت هواية. أيوه. أطفال.
1: وحتى وقت اشتغلت بالسينما كانت هواية، لأنه كانت بالفترة العطلة المدرسية، يعني العطلة الصيفية عملت الفيلم، وانقطعت أنا فترة لحتى تابع دراستي. بعدين بالنسبة لي أول خطوة كانت يعني بالتلفزيون، بقدر أعتبرها كانت يعني مرحلة مهمة، أنه أنا كنت في مسلسل من المسلسلات كنت أخذ دور بنت صغيرة حسب عمري، يعني لأنه بوقتها كنت أعطي حتى أصغر من عمري، فاللي صار أنه بطلة المسلسل مرضيت.
0: نعم.
1: فكان المخرج سليم صبري فعطاني دور البطولة بالمسلسل، فبوقتها حسيت بالمسؤولية أنا وبالخوف، لأنه أول مرة أنا بعمل عمل درامي وتلفزيون، وكان بطولتي من 13 حلقة، يعني ب13 حلقة، فهي بعد منها صرت أنطلب لأعمال تانية، وعملت بعدها بحكاية الناس واستمريت أنا، فكنت إلى جانب الدراسة اشتغل بالتلفزيون يعني بأوقات الفراغ بالنسبة لي. بس بعدين يعني كمان كان في إلي مرحلة كمان هامة، إنه هي بعد ما أنا عملت بالتلفزيون السوري فترة منيحة، يعني تقريبا للـ75، كانت بالنسبة إلي أول عمل رشحت فيه خارج القطر بمسلسل نمر العدوان، وبعد منه إجا دليلة والزيبق، وكان هن الأساس بانتشاري في الوطن العربي. هي أنا أعطيتك
0: أخذنا باختصار المراحل كلها يعني، وبعدين طبعا سلمى المصري نعرفت للكل. شو هي أهم مرحلة فنية بحياتك؟
1: الحقيقة بعد ما عرفت وصار إلي جمهور في سوريا، وجمهور حسيت أنه بيحبني فعلا، وصار لي جمهور في الوطن العربي، بدأت أحس بالمسؤولية أكثر، وبدأت خاف من تقديم أي عمل، إلا بعد دراسة يعني مضبوطة وتأني في الاختيار يكون في دقة. فأنا بعد ما عملت شجرة الدر وعملت
2: من مكتبة
1: في مسلسلات
2: الإذاعة
1: تانية مثل
2: السورية.
1: الأجنحة، بديت أنا مرحلة النضوج، يعني النضوج الفني، النضوج يمكن الشكل كمان. يعني بيقول الإنسان بيتبنى بعد فترة بيوضح معالمه أكتر، فأنا بديت هالمرحلة، هي مرحلة النضوج الفني. والنضوج اعتبره يعني صار عندي استيعاب أكتر، عندي دقة أكتر في الاختيار، في حتى حس بمسؤولية العمل أكتر. فأنا بعتبر من 80 وطالع بديت أحس فعلا أنا وأهم يعني بالمسؤولية، وبعتبرها هي نقطة تحول بأعمالي.
0: يعني من 80 وطالع كانت أهم مرحلة فنية بحياتك. في شي حادثة أو ذكرى أدت لتغيير مجرى حياتك؟
1: الحقيقة ما بقدر اعتبرها يعني مش يعني حادثة او ما بعرف كيف ممكن تسميها، بس انا بعتبر الزواج بالنسبة لي كان كتير مهم بتغيير مجرى حياتي. يعني انا لو ما تزوجت مثلا كنت شكيب غنام اللي هو المخرج من الوسط الفني، يمكن ما كنت استمرت في الوسط الفني. يعني لو اخذت من خارج الوسط أكيد كانت تحولت يعني حياتي لزوجة وربة بيت، وعملت بدراستي اللي اخترتها أنا من الأساس واللي هي كلية الحقوق. يعني كنت ممكن تشوفني هلا محامية أو موظفة أو يعني ربة بيت. أكيد يعني زواجي من الوسط الفني هو اللي خلاني استمر في الوسط الفني.
0: طيب طالما زواجك هو اللي خلاك تستمري حنتوقف عند هالنقطة، شو رأيك بزواج الفنان من فنانة أو فنانة من فنان؟
1: أنا برأيي كتير ممتاز وبشجع الزواج يعني الفنانين مع بعض، بس أكيد يكون زواج مبني على التفاهم والحب والود، مو يعني زواج فورة مثل ما بيقولوا إعجاب يعني بس وانتهى الأمر. لا، لأنه يعني أكتر لو إذا كان الزوج أو الزوج فنانة أكيد بيبقى أكتر تفاهم من خلال العمل. يعني أنا لو زوجي من خارج الوسط أكيد يمكن ما كان ممكن يتقبل عملي. يعني أحيانا منروح من الصبح للمساء مثلا بتسجيل إذاعة أو في التلفزيون عندك تصوير من الصبح للمساء، أو أحيانا سفر خارج القطر للعمل. فأكيد يمكن لو كان زوجي من خارج الوسط ممكن ما يقبل هذا الشيء.
0: الفنان يستوعب،
1: الفنان بيضل بيستوعب طبيعة عملنا وعارفها وعارف الجو الفني كيف. يعني نحن كلياتنا زملاء وأخوة، ويمكن تعودنا على بعضنا لأنه بشكل دائم متواجدين مع بعضنا وفي ألفة بيناتنا وفي هالاحترام هذا. فأكيد يعني هو عارف، وبعدين يعني وجودنا بالبيت نيناتنا مع بعض ومن الوسط الفني بيخلينا دائما نتناقش بالأعمال الفنية اللي عم تطلع، يمكن اللي عم نشوفها على الشاشة، يمكن أعمالي يمكن أعماله. يعني في دائما نقاش دائم حول الفن بالذات.
0: طيب طبيعتك كسلمى المصري بدي تحكي لي بكل صدق، في بيتك كيف تتعاملي مع زوجك بالبيت؟ طبعا يختلف الوضع ضمن البيت عن العمل. يا ترى كيف تتعاملي؟ واجباتك الزوجية تجاهه، واجباته تجاهك، في في في روتين معين ماشيين عليه؟ طبخك، قعدتك، طبيعتك، نرفوزة، لا ابتسامتك اللي نحن منلاحظ عليك دائما موجودة بالاستوديو، يا ترى بالبيت هي؟ وحأسأل شكيب ها.
1: الحقيقة صعب الواحد يحكي عن نفسه، وبتمنى انه تسأل شكيب عني يعني يمكن يجاوبك هو بصدق كمان. بس انا بطبيعتي كتير انسانة بسيطة، والحمد لله أنه يقال عني أنه ست بيت ممتازة. يعني وقت أيام اللي ما بيكون عندي فيها شغل دائما بكون بالبيت مع أولادي، بتابع دراستهم، نظام حياتهم، يعني بحاول عوض لهم الأيام اللي ممكن أنا غيب عنهم فيها، يعني بحاول أقعد معهم أكتر وقت ممكن، يعني بلغي زياراتي. أغلب الوقت ما عندي زيارات يعني خارج البيت إلا مثلا زيارات رسمية يعني بقضي الوقت. بعدين بيقولوا إنه مرحة كتير بالبيت، بخلق جو يعني مع الأولاد مع شكيب، بتحس إنه في ببيتنا حياة تعاون. يعني شكيب أكيد بيساعدني بالبيت طالما أنا موجودة، لأنه بيقدر إنه عندي شغل، مالي نرفوزة هادية يعني.
0: على كل تمنياتنا لكم بالتوفيق، وهلأ بيكون عم يسمعنا، وتحياتنا للزميل شكيب غنى.
1: سلام.
0: لو لم تكوني سلمى المصري، مين كنتي بتتمني انك تكوني؟
1: الحقيقة ما بتمنى اكون يعني غير هالإنسانة البسيطة الطيبة اللي بتحب بيتها ولادها، واللي مثل ما انا هي بالذات. هلأ انا سلمى المصري خارج العمل يعني، واكثر من هيك ممكن يكون، ما قلت لك دراستي بالفترة الاولى كانت هي الحقوق، كان ممكن انا تابعت دراستي في الحقوق يعني.
0: ما احنا عندنا سؤال تاني ويبدو انك اجبتي عليه سلف، بيقول لو لم تعملي في الحقل الفني شو كنت بتتوقعي نفسك عم تشتغلي؟
1: كنت محامية او باحثة اجتماعية.
0: في شي اغنية الها اثر بحياتك؟
1: الحقيقة
0: بدنا صراحة، احنا عودنا السادة المستمعين انه نحكي معهم بصدق وصراحة، يعني اغنية الها اثر، كل ما سمعتيها تتذكري شيء معين وبدك تقليلنا شو الغنية.
1: رح اقول لك، بفترة الخطبة انا وشكيب مرة تخانقنا، فخلاص على اساس انا لا بدي اشوفه ولا بدي يشوفني. ف يوم اثنين انا ما حكيت معه، تقلت يعني. وهو بنفس الوقت، بس هو شو كان يعمل؟ كان يدق لي تليفون ويحط لي ما خطرتش على بالك يوم تسال عني، فيحط لي اياها يسمعني اياها وما يحكي، يسكر يرجع مثلا المسا بالليل يحط لي اياها يسكر. فانا بعد يوم اثنين قلت حرام. فمره قلت له طيب احكي اللي يعني. فرجع حكى وتصالحنا يعني. فهي الاغنيه اكيد كل ما بسمعها انا بلو بتتذكر.
0: على كل اللي كان الزميل عدنان جهز لنا الاغنيه وحنسمعها نحن وياكي، ونخلي كمان شكيب يسمعها معنا.

0: من مين تعلمتي ومين أساتذتك؟
1: تعلمت من تجربتي. يعني بتعرف نحنا مثلا وقت بديت أنا العمل الفني ما كان في معهد أو في مكان.
0: صحيح.
1: كان بدل المعهد. بس أنا تعلمت من الناس اللي اشتغلت معهم، يعني حاولت استفاد من خبرتهم. ما كان في مثلا والله أستاذ معين يدربي، لا، أنا بعتبر كل إنسان ببداياته ولحد الآن بشتغل معه بستفاد منه، إن كان مخرج أو ممثل أو الجمهور. يعني حتى الناس أنا بقدر أخذ منهم تجربتي وبتعلم منهم. يعني أي ست ماشي بالشارع أو أي ست في بيت أنا بعدها هي أستاذة إلي، لأنه أنا بأخذ الشيء من الناس اللي عم أشوفه قدامي اللي هو بالطبيعة وبالواقع. فأنا خبرتي العملية استفدت فيها من الناس اللي أنا تعاملت معهم، من المخرجين والأساتذة اللي تعاملت معهم. بس أنا الأستاذ الأساسي اللي بعتبره بحياتي هو الإنسان العادي أو الست اللي في بيتها أو بالشارع بشوفها.
0: مين أصدقائك بالوسط الفني وخارج الوسط الفني؟
1: بالوسط الفني يمكن صداقاتي محدودة، مو لشي، بس لأنه ما عندي الوقت بصراحة أنه أطلع أو يعني كون صداقات، لأنه بتعرف طبيعة عملنا بياخد أكتر وقتنا. شيء تاني أنه أنا ملتزمة ببيت وعندي أولاد، العمل بياخد جزء كبير من وقتي، والجزء الثاني بخصص الأولاد. فكتير أحيانا بفكر
2: مثلا إذاعة سورية
1: برجع بفكر لا، لو سويت أي شيء ثاني في البيت أو يمكن قريت أو يمكن كذا، يعني بضل بالنسبة لي أفضل. فزياراتي محدودة نوعا ما، يعني بيلتقى مثلا في الأستاذ شاكر بريخان من أصدقائنا الأستاذ دوريل وحضرتك يعني، بس إجمالا يعني صداقاتي كتير محدودة. وفي مها اللي هي أختي من صديقاتي، بعتبرها أخت وصديقة يعني. أما الأهل اللي هن مثلا خالاتي العيلة، يعني في خالتي من عمري وفي تقريبا متقاربين إجمالا بالعمر، فزياراتي محصورة بين الأهل مو أكثر.
0: مع أهلك وأسرتك يعني، وأكثر شيء لبيتك وولادك. سلمى المصري، شو هي هواياتها؟
1: طبعا هواياتي بالأساس هي بحب ألعب رياضة، بحب الرياضة بشكل غير طبيعي. يعني هي يمكن كمان ممارستي إلى من أنا وصغيرة ولحد الآن يعني ما استغرب انه تشوفني بالبيت عم نطفت كتير
0: كان هيك نحفاني
1: وغالبا بيكون عندي اوقات فراغ دائما بسجل بنادي وبلعب رياضة، ويعني اغلبها بسمع موسيقى. اذا قلت لك بحب الرقص مثلا، وكتير احيانا بستعمله كرياضة يعني برقص، ويعني وبقرأ إلى جانب هوايتي المطبخ، بطبخ وإلي مزاج كتير بالطبخ. يعني
0: طالما بتحبي الموسيقى، قبل ما نحكي عن الموسيقى، بإيش شاطرة بالطبخ؟
1: كل أكلاتنا الشرقية تقريبا.
0: في إلك أكلة خاصة فيك يعني شاطرة فيها؟
1: الملوخية
0: على الطريقة المصرية ولا السورية؟
1: لا، على طريقتنا الملوخية، الكوسة، المحشي يعني
0: نرجع للموسيقى وحسمعك المعزوفة ولنتذكر نحن وياكي شيء عنها.

0: والله هي بتحسها صارت من الفلكلور السوري، يعني وقت تسمع رقصة ستي بتشوف فيها دمشق وبتحس فيها، يعني فمعزوف أنا برأيي كتير رائعة.
1: الله خلينا نسمع لك نكمل سماعها.
0: يلا.

0: الرقصة بالذات ومعزوفة رقصة ستين إلى ذكريات عندي كتير، وحتى صارت مرتبطة فيي مثلا بالعيلة بأصدقائنا بيعرفوا إنه هي لسلمة. يعني ماما بتقلي إنه وقت كان عمري سنة أو أقل كان وقت يحطوها يسمعوها كنت أرقص عليها من أنا صغيرة صغيرة، حتى إذا ما كانت موجودة إذا نغمولي إياها بتمهم كنت أرقص عليها. ومشت يعني بالنسبة لي كتير معزوفة محببة ومعروفة هي إنه لجدي مو بس لستي.
1: بتعرفي إنه أنا هذه المعزوفة مرتبطة بذهني بستي الله يرحمها كمان كانت ترقص عليها، وإلى الآن أنا برقص وبقلدها. أيوه بقلدها.

0: مدام سلمى، شو هو المثل أو الحكمة التي تؤمني بها؟
1: في اثنين: عمال منيح وكب البحر، والثاني من جد وجد.
0: في شي حادثة أو موقف محرج أو ضاحك حدث معك خلال مسيرتك الفنية؟
1: طبعا مرة صارت معي حادثة قبل، كنت حامل، فمرة ماشي بالطريق أنا شافوني ستات فوقفوني، بدي يشوفوني إنه أنا حامل مزبوط ولا كمان تمثيل. فوقفوا بدهم يسألوني إنه جد حامل أنت ولا لا
0: ولا مخدي
1: ولا إنه بس منشوفك على الشاشة حامل. قلت والله حامل أنا، فانحرجت لأنه في ناس في بالطريق وناس وقفوا بدهم يشوفوا يعني شو القصة. طبعا إلى جانب بس المواقف كتير على المسرح.
0: على المسرح شو صار معك؟
1: مضحكة مثلا، أحيانا أنا عندي مصيبة، إذا ضحكت ما بقدر أسكت، صعب كتير إنه أرجع استمسك يعني أمسك أعصابي وأرجع أسكت مثلا تابع، لازم كمل الضحكة على الآخر. فمرة كنا على المسرح، في زميل إنه كان عنده إله حركة معينة، رابط هو البوت تبعته، هو حسام تحسين بك بالتياب تبعه بالإقشاط رابط البوت على أساس بيجي بده يضرب فيه، فهو مربوط بيطير من رجله بيرجع بيشده. فمرة بدي في عنده حركة فعمل الحركة وإذا فلتان الخيط وطار وراح على الجمهور البوت. بعد منه أنا في إلي حوار بدي كمل، فوقفت أنا بدي أقول له أنه أنا الحوار، فرد علي الأستاذ دوريد أنه أي بتطير بواطن بمعنى، فأنا ما عاد فيني، قعدت بالأرض وأضحك حاول أرجع أمسك حالي وبموقف يعني شو بيقولوا درامي يعني،
2: وأكون عم بسكي أنا
0: وهيك ما عاد فيك تسيطري على نفسي
1: فعلا. فكثير بتصير مواقف.
0: كل واحد منا لما بيختلي بنفسه بدندن. يا ترى سلمى المصري اليوم قبل ما تيجي على استوديو بيش كانت عم تدندن؟ شو الأغنية اللي عم تدندن فيها اليوم أو مبارح أو معلقة معك صلى يومين ثلاثة؟
1: بعرف كل اللي بدك توصل له مشان أنا دندن لك ياها.
0: طبعا بدك دندنية والأخ عدنان بيكمل من عنده، من حطن للكنترول.

0: لمن تقرأ سلمى المصري؟
1: الحقيقة قراءاتي مختلفة ومتنوعة، يعني حسب مزاجه، يعني مزاجي. يعني أحيانا تلاقيني عم بقرأ شغلات بعيدة تمام عن الفن، بقرأ كتب فلسفية، بقرأ كتب مثلا طبية، روايات مثلا، قراءات مثلا لحن الأستاذ أو الكاتب الكبير حنا مينة، آخر شي عم بقرأ لصالح مرسي. يعني في قراءات كتير ومتنوعة، قريت كتير ولازم هي القراءة بالنسبة إلي قبل ما نام ساعة أو ساعتين أحيانا بتشدني، وبعرف إنه بتفيق بكير على مشافية أولادي على المدرسة، ومع هيك بصار أحيانا بشدني مثلا أقرأ للأربع خمسة الصبح بدي فيق سبعة، فيق يا دوم. يعني قراءاتي متنوعة كتير، بحب أقرأ الكتب اللي فيها التحليل النفسي، ممكن كمان تساعدنا في عملنا. يعني آخر شيء اللي عم بقرأ رأفة الهجان، وعم حاول أقارن بين اللي شفته على التلفزيون كعمل وبين اللي كاتبه الأساسي النص، يعني أو الرواية اللي كاتبها صالح مرسي.
0: لو سألنا سلمى المصري شو هي أهم أعمال الفنية على كافة الأصعدة، تختاري لي من التلفزيون أهم أعمالك؟ بالإذاعة، بالسينما، بالمسرح؟
1: إذا بدينا بالتلفزيون بعتبر من أهم أعمالي اللي أولا هي نمر العدوان، اللي هو مع دليلة والزيبق، لأنه صاروا بنفس الوقت اثنين اللي هن انطلقت منهم خارج حدود سوريا، يعني انعرفت فيهم في الوطن العربي، وبعد منها طبعا عملت أعمال كتيرة خارج الوطن، يعني خارج الوطن هون. بس برجع بقول في عندي مثلا شجرة الدر اللي كان فيها دوري خاتون واللي علم بشكل واضح، بيجي بعد منه عملت عبد الرحمن الكواكبي، وعملت الجذور الدافئة، وعملت وبعتبره من أهم أعمالي كمان الأجنحة، وبيجي بعده الهجرة للوطن، وفي عمل لسه منزع وبالنسبة إلي مهم جدا اللي هو مسلسل بلاط الشهداء، لأنه كان الكاست الفني كله من الأخوة المصريين، وكنت أنا الوحيدة اللي من سوريا اختاروني لأعمل فيه بطولة فيه، وهو دوري الملكة إجلون زوجة الملك لوذريق ملكة إسبانيا. كان بالنسبة لي آخر عمل عملته، وبعتبره من الأعمال المهمة اللي عملتها أنا. وهلأ آخر عمل هو الحريق. يعني أنا بحس العمل اللي بحسه هو كان أقرب شيء للناس واللي حبوه، بعتبره عمل مهم. وما أنسى أنه عملت أنا تمثيلية سهرة اللي هي درب الآلام، وكان إلى تأثير ونجاح حتى وقت عرضت بمهرجان قرطاج، أخذت عليها جائزة أفضل ممثلة بمهرجان قرطاج. يعني في
0: أعمال عديدة بالنسبة للتلفزيون والباقي.
1: بالنسبة للإذاعة عملت في حأذكر ليالي إشبيليا لأنه هو من إخراجك، بس عمل مهم بالنسبة لي. وفي عروس الجنوب اللي هو مسلسل سناء محيدة اللي كان مهم، وعملت مسلسل أخير ليالي شهرزاد، وعملت الحقيقة في أعمال كتيرة بالإذاعة ما بقدر أحصرها يعني، بس بضل في شغلات مهمة بتحس معلقة بذهن الفنان.
0: وبالنسبة للسينما؟
1: بالسينما الحقيقة أنا ما اشتغلت غير الفيلم الأولاني اللي عملته، انعرض علي ما تصور قديه، بس أنا الأعمال التجارية يعني ما قدرت، يعني ما بقدر أعمل أعمال دون المستوى. يعني تعرف إجت فترة بتحس إنه كان تجارية، تجار عنده مثلا رأس مال بده يشغله مثلا، فلقى إنه ممكن السينما تكون أو التلفزيون حتى إنه هي مثلا تجارة مربحة، فبدأوا يشتغلوا فيها يعني ما نظروا ل
2: لمنظار
0: تجاري
2: بحت.
1: تجاري اي مش النوعية الاعمال الجيدة. انعرض علي كثير اعمال وحاليا معروض علي اعمال مشتركة بين وبين فنانين مصريين، بس اكيد يعني وقت بلاقي الدور اللي يعجبني وحسه بنفس المستوى اللي اديت انا فيه في التلفزيون اكيد انا ما راح اوقف. يعني انا حابة اشتغل سينما، بس يعني السينما تكون يعني الى طابع خاص.
0: وبالنسبة للمسرح؟
1: المسرح اهم اعمالي كان طبعا مع القومي، عملت الملك لير وعملت في شخصية البنت الصغيرة كورديليا، عملت بالمسرح الخاص مثلا مسرحية لا، عملت بمسرحية كاسك يا وطن، عملت بشقائق نعمان اللي هي آخر مسرحية واللي اشتغلت فيها تقريبا سنتين ونص.
0: نحن وقت البرنامج قارب على الانتهاء، في سؤال أخير بنسأله، يا ترى في شي سؤال بتحبي اني اسألك يا او توقعتي اني اسألك يا وما سألتك يا؟
1: انا هلا في سؤال انت بذهنك بدك تسألني يا
0: لا انا سألتك كل الاسئلة اللي بذهني. وعلى كل إن نحن كتير سعداء بهالسهرة اللطيفة نحن وياكي، فبتحبي تقولي شي قبل ما نختم البرنامج؟
1: الحقيقة بس بحب اقول انه انا اتمنى انه اعمل عمل فني جديد يقربني من حب الناس اكثر ومن مشاعرهم، وهذا طبعا من طموحاتي كمان، ويرضى عنه الجمهور لانه رضاهم بالنسبه لي شغله كبيره، ودائما اللي بيخليني دائما يعني اتأنى واختار بكتير دقه للاعمال هو الجمهور اللي عطاني يعني حبه وحسسني بالمسؤولية أكثر تجاه هذا الحب هذا. بس
0: على كل
1: وشكرا لك كمان
0: لعفو،
1: لأنه وضحت لي الفرصة كمان أنه يسمعني الجمهور وأحكي معه ومو أكثر من هيك.
0: كل الشكر إليك
1: سلام.
0: وممنونينك، واسمحينا بنهاية اللقاء نقدم لك هالأغنية هدية.
1: شكرا لك، سلام.

0: أعزائي المستمعين، أودعكم على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية من مكتبتنا الإذاعية.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: صناع الخبر، صناع الخبر،
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دمشق، إلى حلقة جديدة من برنامج صناع الخبر. في الذاكرة وفي زاوية لا تموت فيها الذكريات، في مدينة القاهرة شارع هدى شعراوي، هذا المكان الذي لم يكن فقط مقرا لوكالة أنباء لمعت في سماء الإعلام لاحقا، تعيش ذاكرة حية لسبعة عقود من عمر الصحافة العربية الناجحة، تختصر باسم وكالة الشرق الأوسط. نفتح معا ملف وكالة عريقة عاصرت كبرى التحولات في المنطقة، من الآلة الكاتبة إلى الذكاء الاصطناعي. بدأت قصة وكالة الشرق الأوسط بفكرة بسيطة في رأس رجل في 15

تجاوز ما سمع ولم يستسلم، فإذا به يخطو الخطوة الأولى ويستأجر شقة في ميدان التحرير بأموال من راتبه الشخصي. في تلك الليلة أحضر معه بعض الموظفين الذين كانوا يعملون في ترجمة الصحف الأجنبية والاستماع إلى الإذاعات العالمية، ويعدون نشرة يومية ويبيعونها باسم وكالة أنباء الشرق الأوسط للسفارات والجهات الأجنبية في مصر. مضت 3 أشهر على هذه التجربة، كانت مليئة بالجهد والتعب والسهر والانتظار. نجحت التجربة وأبلغ عبد الناصر بذلك، ليصدر بعدها قراراً بتحويل الوكالة إلى وكالة رسمية تحمل اسم وكالة أنباء الشرق الأوسط. وبتاريخ 1956 صدر قرار مجلس الوزراء المصري بإنشاء الوكالة رسمياً، وبعد 20 يوماً فقط بدأت توزيع أولى نشراتها باستخدام جهاز الروينو البدائي. استمرت الوكالة بعملها وهي تسطر نجاحاً تلو الآخر، لكن الطفرة الحقيقية جاءت في 16 نيسان للعام ذاته، حيث بدأت الوكالة بث نشراتها على أجهزة التيكرز، وهي المرة الأولى التي تبث فيها نشرات وكالة إقليمية في الشرق الأوسط ومن القاهرة. أيقنت وكالة الشرق الأوسط بأن النجاح لا يمكن أن يتحقق إلا بوضع خطة تسير عليها الوكالة للوصول إلى أهدافها. بدأت خطتها بالحصول على الأنباء من مصادرها المختلفة في الداخل والخارج، ومتابعة الأحداث والتطورات المحلية والإقليمية والدولية لحظة بلحظة بكل دقة وحرفية ومصداقية وحيادية، وبثها وتسويقها باعتبارها وكالة أنباء إقليمية تقدم رؤية واعية للأحداث والتطورات التي تهم المنطقة، سواء ما جرى في المنطقة ذاتها أو ما يتصل بها في عواصم العالم المختلفة. وضعت الشرق الأوسط بصمتها في وكالات الأنباء العالمية، فقدمت الخدمات الإخبارية الخاصة للوكالات ومراسليها المقيمين في القاهرة أو بالمنطقة. إضافة لذلك قدمت خبراتها الصحفية الفنية للعاملين في مجال الصحافة والإعلام ووكالات الأنباء الوطنية في العالم العربي وأفريقيا ودول العالم الثالث، وذلك من خلال مركز تدريب الشرق الأوسط التابع للوكالة، الذي يتيح دورات تدريبية في مجالات العمل الصحفي للمهتمين في مصر وخارجها. نجاح الشرق الأوسط كان من كواليسها، ففي قلب الوكالة تعمل أقسام متعددة كخلايا نحل لا تهدأ، وأقسام مختلفة ما بين التحرير والمونتاج وقسم الاستماع العربي والاستماع الأوروبي، حيث يتابع الصحفيون الإذاعات العالمية على مدار الساعة، يلتقطون التصريحات والتصريحات المضادة ويراقبون نبض الأحداث. واكبت الوكالة منذ بداياتها الحرب، وخرجت من غرف الأخبار لتغطي الميدان وما يدور فيه. فبعد عدة أشهر من تأسيسها اندلع العدوان الثلاثي على مصر. كانت مكاتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في وسط القاهرة أشبه بخلايا نحل لا تنام، فالحروب والأزمات الكبرى لم تكن تدار من الغرف المغلقة. أبطالها الحقيقيون مراسلون حملوا أقلام وكاميرات يهرعون نحو خط النار في الوقت الذي يهرب فيه الجميع. ولأن الكلمة سلاح ونقل صوت الحرب حقيقة، تسلل مراسلو الوكالة بين أزقة بورسعيد تحت قصف طائرات الأعداء عام 1956، ومن

هنا ولدت الأسطورة الحقيقية للمراسل الحربي للوكالة. فبينما كانت القنابل تهز الأرض، كانوا ينقلون الكلمة والصورة عبر خطوط اتصال بدائية وشبه مقطوعة، ليتفاجأ العالم بولادة أسطورة المراسل الحربي التي غطت صمود المقاومة الشعبية وفندت الروايات الغربية عبر برقيات من وكالة الشرق الأوسط. انطلق مراسلو الوكالة الحربيون جنبا إلى جنب مع موجات العبور الأولى للقوات المسلحة، وكان هدير صيحات الله أكبر أقوى من صوت هدير طائرات العدو. ففي هذا المشهد كان يقف

إلى الصحراء القاحلة. واجهوا العواصف الرملية العاتية وتهديدات الصواريخ ليكونوا عين القارئ العربي في قلب ما يجري. أرسلوا على مدار ساعة تقاريرهم النابضة بالحياة من مواقف المواجهات المباشرة ومن هناك إلى غزة وحواري رام الله. سطر مراسلو الوكالة فصولاً من نوع آخر في مواجهة الموت اليومي. فخلال الانتفاضتين الفلسطينيتين كان المراسل يركض وسط وابل من الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع متلاحما مع أطفال الحجارة ليضمن أن صوت القضية سيبقى حيا ويصل مسموعا عبر وكالته الإقليمية إلى أروقة الأمم المتحدة والعالم أجمع. ومن هذه التفاصيل نقرأ جوهر قصة الوكالة التي حمل مراسلوها الحقيقة على أكفهم ليصنعوا من الخبر سلاحا ومن الكلمة تاريخا لا يمحى. آمنت الوكالة بأهمية التواصل العابر للحدود وكسر الحواجز الثقافية وسعت للوصول إلى جمهورها بلغته السلسة، فعملت على بث أخبارها بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وجهت نشرتها باللغة العربية للمشتركين داخل مصر والنشرة العربية الخارجية إلى العالم، كما تميزت بنشرتها الاقتصادية التي تتابع أسواق المال والعملات على مدار اليوم، ما جعلها محط اهتمام لكبرى الوكالات والصحف. أثبتت وكالة الشرق الأوسط جدارتها بشبكة اتفاقات مع 25 وكالة أنباء عربية ودولية وإقليمية وقفت مجتمعة خلف كل خبر يتم بثه. عاشت الوكالة تحولات مختلفة في مسيرتها، فكانت حاضرة حتى في قلب حكاية التكنولوجيا لتبدأ نقلة نوعية عام 1996 ببث خدماتها عبر ثلاثة أقمار صناعية نايلسات، عربسات وهوتبيرد، كما استبدلت أجهزة التيكرز القديمة ببث رقمي يغطي إفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكيتين. كان التطور صديق الوكالة خلال السنوات العشر الماضية من الناحيتين التحريرية والفنية، فقد قامت بتطوير الخدمات الإخبارية الحالية واستحداث خدمات إخبارية جديدة كخدمة الصحافة التلفزيونية ووحدة التواصل الاجتماعي سوشال ميديا يونت والأخبار والتقارير المصورة ووحدة الرسائل القصيرة SMS عبر شبكات المحمول العاملة في مصر، وذلك بالتزامن مع انتقال بث الوكالة لأخبارها إلى المشتركين عن طريق البورتال الرسمي الخاص بها. كان طموحها للوصول إلى العالم كبيراً، فخطت إلى التعاون الدولي بعقود تعاون وتبادل إخباري مع عدد كبير من وكالات الأنباء العربية والإقليمية والدولية. ولم تقف عند هذا الحد، فهي عضو مؤسس في وكالة الأنباء الإسلامية ووكالة الأنباء الإفريقية ومجمع وكالات أنباء دول عدم الانحياز واتحاد وكالات الأنباء العربية فانا ورابطة وكالات أنباء البحر المتوسط أمان. كانت الوكالة تسبق عصرها وتستعد دائما لما هو قادم، وفي عام 2017 جاء التحول الأكبر باستبدال البث عبر الأقمار الصناعية بوسائل متطورة على الإنترنت. واليوم تصل الوكالة إلى محطة جديدة شهدها العالم بعرض تقديمي للموقع الإلكتروني الجديد للوكالة. ولم تنتهي قصة الإبداع هنا،

0: فما تراه عينك داخل الوكالة يتحدث بصمت عن الإتقان والشغف، حيث تجد معملاً للذكاء الاصطناعي المستحدث بالوكالة يضم تقنيات حديثة ومتطورة تسهم في تطوير المحتوى المقدم، وهذا ما يعد ثورة في طريق إنتاج الأخبار. بالمقابل لم تكتفي الوكالة بما يكتب، فقد دخلت عالم الصوت والصورة والمنصات المتعددة من خلال إنشاء استديو البودكاست الجديد. الموقع الجديد ومعمل الذكاء الاصطناعي واستديو البودكاست ما هي إلا إشارات لرفض الوكالة أن تكون متحفاً للتاريخ، فهي حتى يومنا هذا تسعى لتكون جزءاً من الحاضر والمستقبل. هذه الوكالة العريقة التي خرجت من قلب أم الدنيا ظلت صوت مصر الذي يصدح في الداخل والخارج. مستمعينا الكرام، انتهت قصة تفاصيل هذه الوكالة. إلى أن نلقاكم في قصة جديدة، دمتم سالمين.
1: صناع الخبر، صناع الخبر.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيض القوافي.

0: في سهرة الليلة يسرنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور الشاعر ياسر طويش. أهلا وسهلا بكم دكتور.
1: حياك الله.
0: والحمد لله على سلامتك.
1: حياك الله أستاذ عدنان.
0: يا مرحبا.
1: شكرا جزيلا.
0: يا مرحبا.
1: أكرمكم الله كما أكرمتمونا بعد هذه السنين الطوال.
0: يا مرحبا.
1: وعدنا إلى مبنى الإذاعة.
0: يا مرحبا يا
1: الحمد
0: دكتور.
1: لله.
0: الحمد لله. طال غيابك اشتقنا لك والشام اشتاقت لك وسوريا.
1: والله هذا الوطن الساكن فينا كيف سنهرب من سكناه؟ لا نستطيع أن نعيش لحظة واحدة إلا والوطن في قلوبنا وعقولنا أينما كنا وحيثما تواجدنا.
0: كانت دراستك في دمشق.
1: نعم.
0: ودرست الجامعة وتخصصت في الأدب واللغة العربية.
1: نعم.
0: من قصائدك الجميلة التي استوقفتني وأنا أقلب في دواوينك وهي أمامنا في الاستديو: أتيتك حاملا قلبي بكفي
1: أمسي أسعد الله مساك.
0: أسعد الله مساك. أتيتك عاشقا
1: قلبا وعقلا، إله الكون قدر أن أراك
0: وشرفه لقاك،
1: فأبدع خلقة وأجاد حسنا، فأشرق من سنى النور سناك.
0: يا سلام.
1: نعم.
0: أسمعنا أيضا من هذه القصيدة لو تكرمت دكتور.
1: أتيتك حاملا قلبي بكفي أمسي أسعد الله مساك. أتيتك عاشقا قلبا وعقلا، أنيس الأنس شرفه لقاك سيد أبو رامي.
0: حبيبي حبيبي يا دكتور.
1: أتيتك هائما قولا وفعلا، وبشوق إليك لكي أراك، كأن الله ربي قد تجلى بعزته أعزك واصطفاك، كأني لم أجد إلاك خلا، إله الكون أبدع في بهاك، فأكمل خلقة وأتم حسنا، فأشرق من سنى النور سناك، لكي تبقى منارا للمعالي، لتصعد بي إلى أعلى زراك.
0: يا سلام.
1: لتحيي كل ما مات بقلبي، لتحيي كل ما مات بشعري، وتهديني بهدي من هداك، فرحت تنير في ليلي ظلامي، وراح النور يسطع من سماك، وكنت الشمس والحساد غابوا لتحرق كل من لها سواك، لتبقى سيد الأصحاب عندي تباهي في زراك وفي علاك، فبورك فيك يا أوفى صديق على قلبي، وطوبى لرباك. أتيتك من سما النعمان نسرا، أتيتك من سما النعمان صقرا، وكل مناي تحقيق مناك، أتيت إلى ربى الأحباب زهرا لأسمع عن حكاياتي هواك، أتيتك حاملا روحي بكفي، لأغرف من ينابيعي صفاك.
0: يا سلام.
1: أفاخر فيك أحبابي وناسي وأهلي، خبأوك لذا وذاك، وشدوا في رباك بيوت شعر، وحلوا رحلهم في منتداك، وأوقدوا نارهم بديار عز، فراح البدر يرقص في فناك، فإن مجدت لطفك يا حبيبي، وما فضلت في الدنيا عداك، فمرحى للحبيب وتاج رأسي يرددها الهوى، سلمت يداك، جزاك الله عنا كل خير، وأجزل في عطاك وفي جزاك، حماك الله من هم وغم، ودمت أخي المعز لمن رجاك، صفاك الله من بين البرايا لتكرمني، وتجزل في عطاك شقيق الروح يا نوري حبيبي، وروحي حين تأمرها فداك، سيمدح كل من عرفوك شعري، ويشكر من تربى في حماك، أخوك هو الذي يرعاك سرا، تراه كأن عينه لا تراك، ويحفظ ماء وجهك بامتنان، ولا يمنن عليك إذا احتواك ليثبت أن من سهر الأماسي هم الأعلون. إنجيل تحاكى ليثبت أن من عاش المآسي مآسيهم يخففها أساكى ليثبت أن من رغب الأماني أمانيهم تعبر عن مناكى ليثبت أن من ركب القوافي تحدوا فيك في الهيجل عراكا ليثبت أننا صنوان مجد تعهدنا على العيش اشتراكا ليثبت أن من يحيا عزيزا يعز عليه إن عضو تشاكا ليثبت أن من يحيا أبيا يسابقنا إلى المجد اشتباكا ليثبت أن من يحيا كريما يموت ولا يخيبه رجاك لتثبت أنك اليوم خليلي عساك تكون لي خلا
0: عساك. الله الله يا دكتور ما شاء الله ما شاء الله. دكتور اشتقت للمعرة؟
1: والله كتير. إن شاء الله سأزور المعرة وألتقي حتى بزواريبها وأشجارها وأرصفتها، وأزور المتحف في معرة النعمان، وأزور المنتدى الثقافي الذي أسست فيه الذكرى الألفي، مهرجان الذكرى الألفي لإحياء
0: مهرجان المعري،
1: مهرجان أبي العلاء المعري ذكرى وفاته الألفية.
0: نعم.
1: كنت أعمل له مهرجان وأدعو له معظم شعراء الوطن العربي.
0: نعم.
1: في معرة النعمان. وكان لي قصيدة رائعة يعني في هذا
0: في هذا المقام،
1: في هذا المقام المعري.
0: نعم.
1: ليس شاعر وفيلسوف الشعراء فقط.
0: نعم.
1: هو بصمة في الأدب العربي لن يكررها.
0: صحيح. هو حكيم الشعراء،
1: والله لن يكررها الزمان. فيلسوف. نعم. شاعر كان يغير حرف واحد من القافي يقلب المعنى بالكامل.
0: نعم.
1: يعني هذا شيء يعجز عنه كبار الشعراء.
0: صحيح.
1: فنحن أن الفخر يعني في المعرة، وأن فخر بأبو العلاء المعري.
0: لك في ذلك قصيدة عن المعرة، حبذا لو نستمع إليها دكتور.
1: أقصيت عنك فما برحت خيالك،
0: سلامتك دكتور. هذه الدموع هي دموع الشوق للمعرة، تفضل.
1: أقصيت عنك فما برحت خيالي، ودنوت منك فما شعرت بحال، وأنا الذي ما كنت أهوى غربتي، كلا ولكن ضاق فيك مجالي نحو الجنوب، حملت أحلامي عسى بعض الأحبة يعرفون خصالي، فإذا رحلت اليوم عنك فهذه روحي سليها، إنها لشمال لمعرة النعمان، للأرض التي فيها ولدت وحلقت بخيالي، للياسمين، لكل حبات الندى، للفل، للتنك العتيق البالي، للتين، للزيتون.
0: الله.
1: للبيت الذي ما زلت أدمن فيه عشق دلالي.
0: جميل جميل ما شاء الله عليك يا دكتور.
1: لقلائد الرمان، للفريك، للزعرور، للماضي النفيس الغالي، تلك الطيور سألتها كيف الربا والأهل، كيف ملاعب الأطفال، تلك النجوم إذا بدت خاطبتها عما أحس وما يدور ببالي، حتى الورود إذا شممت أريجها يختال عبق الذكريات قبالي، حتى دفاتر ذكرياتي كلها أشتم منها أنت الموالي، وإذا النسيم هفى علي أبثه شوقي إليك وللسحاب سؤالي. يا بلدة النعمان، يا جرح الهوى، هل شفيت بذكرها أمثالي كل الذين تحملوا هم الأسى؟ والهم ليس بكثرة الأقوال، إن الرجال إذا الوغى ناداهم هد الجبال بقوة الأفعال، فاهديني من وهج المشاعر رهفة، ومن القريض قصيدة الإقبال. ودعيني أحلم ساعة بأحبتي، بأبي، بأمي، بالهوى القتال، لنسائل الرمز الذي ودعته عما يراه مرقع السربال. شيخ العلاء أما تجهم وجهه لما تربع قمة التمثال؟ أتراه مفجوعا وليس بفاجع، وتراه مهموما وليس بسالي، يرنو إلى أهل المعرة صامتا، متوجع من كثرة الترحال، متفكرا لتقلب الأحوال، يبكي على متهدم الأطلال. إني لأرشف منه ألف قصيدة وأحس فيه تتابع الأجيال.
0: الله الله يا دكتور، دموعك غالية وأنت تتذكر هذه المدينة العامرة بالحضارة والتاريخ. معرة النعمان هي أسطورة تاريخية سكنت منذ آلاف السنين وخرجت الأبطال والشعراء والكوادر الإعلامية والفكرية والثقافية، وملأت سوريا والعالم. لها منا ولأهلها كل التحية والاحترام. دكتور، كانت غربتك في ظل الثورة طويلة، وكان اشتياقك من خلال هذه الدموع وهذا الاشتياق واضح. كيف كنت تقضي أمسياتك مع الأدباء والشعراء والفنانين في الغربة، إن كان في تركيا أو في الخليج العربي، وتقيم المهرجانات والأمسيات الشعرية، وأيضا تكتب في هذا المجال لك العديد من القصائد؟ حدثني عن تلك اللقاءات إبان الثورة وأنتم تتابعون تلك الديار وهذا الوطن الذي كان يقصف بالبراميل.
1: والله أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، بالنسبة لي كشاعر وأديب وكأمين عام للجمعية الدولية الحرة للمترجمين واللغويين العرب، أسست العديد من الملتقيات على مستوى الوطن العربي. وكنت دائما أضع في رأس أولوياتي عبارة تدور على شريط جمعيتي، وهي: اللهم أعيننا على لم شملنا ورأب صدعنا وجبر كسرنا، لنعيد وإعادة بناء ما هدمه الأوغاد بين أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد بمختلف ألوانهم وأطيافهم وانتماءاتهم ومشاربهم. فمن هذا المنطلق يعني أسست. طبعا أنا مقيم ما بين المملكة العربية السعودية وما بين اسطنبول، أسست مكتب في اسطنبول ومكتب في المملكة العربية السعودية، أسميته مجلس أبو علاء الثقافي. هذا المجلس في مطلع كل عام أقيم فيه افتتاح أمسية العالم العام الجديد. ومنذ بداية 26 قمت بافتتاح أمسية العام 26 بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا. جمعت في هذا المجلس كبار ضباط المملكة العربية السعودية وكبار مدراء التربية والتعليم وكبار شعراء الوطن العربي. كانت أمسية من روائع الأمسيات.
0: جميل، يعني لك أيادي بيضاء مشهود فيها دكتور. أريد هنا أن أتحدث عن نتاجك الأدبي. مسيرة طويلة ونتاج غني، وهذه بعض من دواوينك أمامنا في الاستديو. حدثنا عن هذه الأعمال الشعرية لديك لو تكرمت دكتور.
1: والله أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، يعني رجل من نعومة أصفاري كنت أكتب الشعر من لما كنت بالصف التاسع. أستاذي في مادة الأدب العربي اللغة العربية محمد الشريف دمشقي بمعرة النعمان، كنت كتبت شيء وأطلعت عليه. قال لي: والله ستكون شاعرا كبيرا في المستقبل.
0: جميل،
1: وأنا سأهتم بك.
0: حلو،
1: وكان يتابع معي ويهتم بما أكتب. وفعلا ولله الحمد يعني كانت قصائدي
0: كان له بصمات،
1: كان له بصمي. محمد الشريف وأوجه له تحية. لا أدري إن كان حي يرزق أو كان في ديار الحق، فله منا
0: كل
1: كان
0: التحية.
1: حي كل التحية، وإن كان في ديار الحق فأرجو أسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيق.
0: دكتور حدثني عن نتاجك.
1: يعني أنا كتبت في كثير من المجالات. لدي أكثر من 16 ديوان شعري. يعني أول ديوانين سلسلة أخلاء ياسر، كل من رحبوا بي في المنتديات والملتقيات الأدبية. يعني سواء في القاهرة ملتقى الأدباء والمبدعين العرب، سواء الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب، سواء جمعية المترجمين، سواء في المغرب، في تونس، في كل أقطاع الوطن العربي لي حضور.
0: أبرز هذه الأعمال نذكرها لو تكرم.
1: أشعار من القلب.
0: ديوان أشعار من القلب.
1: نحن لرجع الصدى. نقوش دامية، نقوش دامية.
0: تمام.
1: شغف مرايا الروح. مطر أسود. هزيان عابر سبيل لا تقلقوا.
0: أمامي دكتور ديوان شعري لك يحمل عنوان أشعار من القلب، ولفت نظري تلك القصيدة على غلاف هذا الديوان، يقول مطلعها لا تعشق العين إلا من يغازلها، لا ينجد الحرف إلا
1: من به رسم،
0: من به رسم، لا يكرم الشعر
1: إلا من
0: يكرمه. وأنت شعر بشعري
1: راح ينتظمه.
0: ما حكاية هذه القصيدة دكتور؟
1: والله هذه القصيدة ألقيتها في عيد المعلم. وكان إلى صدى كبير.
0: هل تذكر القصيدة الأولى وأشاروا وقالوا ياسر طويش هذا شاعر، وشاركت فيها بين رفاقك وأصدقائك أو في أمسية أدبية؟
1: يعني كجميع الشعراء الذين كتبوا ونشروا.
0: بداياتهم كانت في الغزل،
1: بداياتهم غزلية. ومن ثم كنا ندخل هذا اللون في قصائدنا السياسية.
0: هل تذكر لنا قصيدة غزلية في هذا المجال؟
1: فنها هي قصيدة، يعني أنا لن أشرح عنها، هي تتشرح عن نفسها.
0: أسمعنا إياها لو سمحت.
1: لا تخنقي الأشواق بعدي يا نهى، فالشوق في عيني لن يتغير. هذه القصيدة أبكت جميع من كانوا في المركز الثقافي بدمشق وفي إدلب. لا تخنقي الأشواق بعدي يا نهى، فالشوق في عيني لن يتغير. أنا إن رحلت عن الديار فإن لي قلبا تطبق بالأسى، قلبا تطبق بالأسى وتكدر، قلب يعيش الحب في خلجاته، مهما احتواه البؤس لن يتزمر. بوحي بحبك للإله وخبري كل الذين رأوا بنا ما لا نرى، قولي لهم أن تعهدنا على أن لا نفرط بالهوى مهما جرى، قولي لهم ما كان يوم عرفتني، بل ذكر الدنيا لكي تتذكر، إن كان حبك يا نهى سيميتني سأموت فيك لكي أحبك أكثر. لما قرأت النص هرت أدمعي وبكيت من فرط الهيام تأسرا. لا تسأليني كيف أبكي فالهوى يا ما على المحبوب مر وكابر. لما قرأت الرد قالت زوجتي ما قصرت لكن فؤادك قصر. وتساءلت ليلى ودعد تحيرت، ماذا عساه القلب إن هو أنكر، حتى أتى عزفي إليك مودة، رد يرق له النسيم إذا سرى. قالت أحبك عطرت أنفاسها حتى السرى فلسمت حبات السرى.
0: جميل جميل.
1: قالت أحبك ثم غضت طرفها وتوردت خجلا وغابت أشورا. وتراقص الورد الجميل أمامنا والفل فتح والقرنفل كبر. يا أهل هذا الحي قوموا واشهدوا ولتخبروا عنا المدائن والقرى. إني أحب نهى وأطلب كفها. وتأخر الرد الطويل تأخر حتى أتى يوم اللقاء. وعدت من سفري معافى للحبيب مبشرا. وزور أهل الحي حين ذكرتها واصفر وجه أبيها ثم تكور واغبرت الآفاق. ثم تبدلت شمس الأماني واختفت خلف الذرى. أواه يا ولدي. وقوس ظهره واهتز من ألم وصاح تضورا لما قد رجعت إلي. وضمني وبكى على كتفي ثم تقهقر. اذهب إليه فهي نائمة بعفتها لتوقظها بأحضان الكرى. أواه يا ولدي. وسرنا إلى النهى فوجدتها عصماء لم تتغير. وعلى شواهدها تبدت أحرف شعرية تغريك أن تتبصر. إن كان بعدك يا حبيبي هدني فأموت فيك محبة. وتصور فحضنتها فإذا الحرارة في دمي والنار في قلبي وفي كف السرى. وأكاد أقسم قد سمعتها عندما همست إلي. أتيت متأخر.
0: الله الله الله. هذه المشاعر العظيمة دكتور ياسر تنبئ بتلك الأشواق الكبيرة. دكتور ما حكايتك مع معن دندشي رحمه الله؟ معن دندشي أبو فراس أنا بسميه رائد الأغنية الشعبية السورية، وهو صديق قديم والتقينا كثيرا وزرته في تلكلخ أنا مرات عديدة. ما حكايتك مع معن دندشي لما يغني وين بلاقي مثل بلادي؟
1: والله أنت جيتني على جرح نازف يعني. وأنا كنت مدير العلاقات العامة في الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب.
0: نعم.
1: وبسنة الدندشي بنته
0: نعم
1: كانت يعني إلى دور يعني
0: في التواصل.
1: أيوة كانت عن يعني كانت نائبتي.
0: نعم.
1: وكنت كانت ترافقني إلى أي مكان أدوره.
0: نعم.
1: وبيوم من الأيام جاء الجبوري من العراق بده يعالج ابنه. فأنا اقترحت عليه أنه تعال وخلينا نروح على تلكلغ ونزور فنان سوريا.
0: نعم.
1: كبير.
0: نعم.
1: معن الدندشي.
0: نعم.
1: معن لقاها مبادرة طيبة كثير مني.
0: نعم.
1: راح الوفد كله بعت له وفد من الجمعية.
0: نعم.
1: حضروا ببيته أكرمون آخر إكرام لكن كان مقعد.
0: بتتذكر له أغاني؟
1: إذا ما كان له غير القصيدة اللي غناها لسوريا فبيكفي فخر.
0: وين بلاقي مثل بلادي؟
1: وين بلاقي؟ ما بتلاقي مثل بلادك لا هون ولا بغير مكان. نحن قضينا الغربة كلها عم ندور وبلادنا عايشة فينا ساكنة فينا.
0: صحيح. ما عندندش
1: سوريا ودير الزور ومعرة النعمان ذكر عد علي ما خلى بلد إلا عد علي ما عندندش.
0: هي أغنية تانية فعلا.
1: نعم.
0: كان له أغنية بيعدد فيها
1: كل المدن السورية
0: رح نسمعها ونهديك ياها دكتور.
1: تسلم تسلم تسلم يا أبو

0: في نهاية حلقة اليوم مستمعين الأكارم، نأتي إلى ختام هذا الحوار الشيق مع الأستاذ الدكتور ياسر طويش الشاعر المعروف، وسنتابع معه في الحلقة القادمة بقية مسيرته الأدبية والشعرية
1: إن شاء الله.
0: شكرا لكم دكتور وأهلا وسهلا.
1: شكرا لكم أخي أستاذ عدنان. شكرا.
0: مستمعين الكرام، في نهاية حلقة اليوم هذه تحية مني أنا عدنان بكرو في الإعداد والتقديم، وتحية من الزميلة المخرجة ديما بلطة.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

بيبدا قبل المشكله بوقت طويل، وصل انبوب في خلل، جهاز تدفئه مع شر ولاعه، مفتاح الى حريق او انفجار. اليوم بحلقتنا من ايد بايد كالعاده ما

هذا الشخص هو اكيد ما له فني، ما بده يشتغل من راسه من حاله، طبعا الحفاظ على سلامته. انه هلا اول شغله ما يحاول يحدد مصدر التسريب بنفسه، طريقه يعني هي بتعرضه للخطر.

0: كان ضايق ليك ربي يحترق شيء جديد. مشاكل كثير يعني بتصير مثل ما حكينا على الخرائط الزمنيه، التشققات الموجوده
1: يعني مشان هيك بصير عندنا اهمال بالصيت
0: لك اخطاء شيء.

ركب بحس حاله الواحد هامل بيأخذ الموضوع بجدية. نحكي عن الغاز، طبعا أول شغلة بيخرج على التهوية بيفتح يسبب الغاز. حكينا عن أعراض، إذا كان في هيك حالة تسرب في خطر، ننصح الكل إنه مكان مغلق أو ما يعطي شرارة، لأنه أعطى شرارة أول لعة أو حتى شرارة

صوته الكثير، صوته الذي كان يأتينا كمن يقاء رصين، يسخر دون تجريح، يمازح دون إسفاف، وينتقد دون أن يجرح قلباً أو يزعزع كرامة. كان يبني تعليقاته كمن يبني البيت الشعري، كلمة في مكانها، وقفات محسوبة، وضحكة تأتي متأخرة.

متابعينا الكرام في جميع المحبث إذاعة دمشق على موج عبر الترددات التالية: دمشق اللاذقية 90.95، ريف دمشق 91.5 أو 5.5. إذاعة دمشق معكم أينما